0: عنهن دم الحيض. لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض. لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض، ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة. طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة، الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وهو أنت استفدت منه. حال بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه، لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات، بالآيات مصرف تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتاخدها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كينا؟ ماشي تما، الخدمة كينا فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب نفصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء، علماء القرآن. فإذن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذا الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي يولي القرآن روح في قلبك، ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك ساعة تأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى، أفلا يتدبرون القرآن، لا يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا، وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير

0: خير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله سيكون فيه التفاتة لأهلنا في غزة، لأننا أمضينا أكثر من حلقة حقيقة لم نتكلم، وإن كان قد يعني الحديث عن غزة وأنها مظلومة وأنه طغيان وأنه ظلم هذا معروف، لا جديد في هذا، لكن نبي نحط إيدي على شيء اليوم مهم جدا، وهو أن الفكر الإسرائيلي الصهيوني والأمريكي، لأنه هو حقيقة امتداد لبعضها نفس الدائرة، غير الفكر العربي الإسلامي وغير الأيديولوجيا غير العقيدة. بتقولي لا، أيضا هذه معروفة، هم نصارى. لا لا لا، أنا لا أتكلم عن الديانة والقصة، لا لا، أنا أتكلم عن قوتنا من أين، يعني من أين أتت هذه القوة لهذه الأمة؟ أكثر من 70 سنة تقاتل ولا تسلم، من أين أتت هذه القوة؟ هي تجيب أن تقول لي مستمدة من القرآن والدين، هذا جواب نعرفه أيضا لكن لا نستشعره. كيف دلل لي، بين، شد عندك. عبر التاريخ أمريكا تعودت أنها إذا قمعت، طبعا تقول لي شنو علاقة أمريكا، لا لا، الصهيونية أمريكية، هي امتداد للصهيونية للإمبريالية الأمريكية. الإمبريالية هذه كلمة بعض الناس يأتي بها من باب، لا لا، الإمبريالية هي التوسعية، قوة التوسع دون احترام أي حدود وأي قيم، لا إنسانية ولا أخلاقية ولا دينية. هذا ما تفعله أمريكا منذ 200 عام، مش قريب يعني، وفعلته مع الهنود الحمر. أنت شوف السردية الأمريكية، كلام اليوم في جانب ديني ولكن جانب حتى ثقافي، السردية الأمريكية هي نفس السردية الصهيونية بالضبط، قيسن أنت جرب. يعني مثلا تبي أمريكا أنت تستهجن قتل الإسرائيليين للمسلمين، هي فعلت هذا مع الهنود الحمر. تبيها تعترض على توسعهم في الخليل وفي نابلس وفي الضفة وفي غزة، هي فعلت هذا في أمريكا أمام الهنود الحمر. ماذا فعل الأمريكان، أصول الأمريكان يعني قبل أن تسمى حتى ويطلق عليها أمريكا، ماذا فعل هذا الجنس الغربي اللي ينحدر من أصول مختلفة، إنجليزية وأسبانية برتغالية وهولندية وبلجيكية وسويدية وغيرها يعني، وإيطالية طبعا، أغلب الإجرام هو والمافيا الإيطالية شاركت عبر التاريخ وفي الحاضر. خلينا نتكلم عن المجتمع الأمريكي كمجتمع من غير أصول أوروبية باش ما نوسعوش الحديث. جيد، هؤلاء، وركز معي، عندهم النظرة التوسعية على على على حساب الآخرين. أمريكا كيف بنيت أصلا؟ كيف أسس؟ السؤال كيف أسس؟ أسست على قتل الهنود الحمر، إبادة. تعرفون شو معنى الإبادة؟ راهو اللي يديروا فيه الصهاينة اليوم غير حاصل عليهم الكاميرا، التوثيق، السوشيال ميديا الآن عرّت الجميع، الإعلام الآن حاصر كل شيء. ولكن حقيقة الأمر، الأمريكان ما فعلوه في التاريخ أعظم وأسوأ وأدهى وأمر مع الهنود الحمر. مش معنى ذلك أن ما يفعله الصهاينة، لا، هو نفس الخط، أنا ما أريد أقوله

الفصيل في المعركة، هي تعتبر فيها معركتها. أمريكا في يعني الآن طوفان غزة، وأنا أحيي من سماه طوفان. تعرفوا ليش اسمها طوفان؟ لأن الطوفان لما يأتي، وإحنا عندنا شواهد نسأل الله لا تعاد ولا تتكرر، أليمة الحقيقة. الطوفان لا يعطي إنذار، لا في إنذار ولا في إشعار ولا في إحساس به، يأتي فجأة. ما فعله الغزاويون أثره سيراه الناس عاجلا ما أجل. انتصار لا. بعض الناس يقول القتل الأطفال، ما هو إما يعني أن تكون أنت ممن يفكر بالتفكير الديني الدفاعي لأساس المقاومة، إما أنك تفكر انهزامي بشكل انهزامي. الانهزاميون ماذا يقولون؟ يقولون ماذا حققت غزة؟ إيه وماذا حققت أنت؟ ماذا فعلت أنت عبر 20-30-40-50-60 سنة غير التطبيع والاعترافات والبساط الأحمر والتفاح والمي الباردة والاجتماعات وكام ديفيد والمعاملة؟ ماذا فعلت؟ لا، الغزاويين فعلوا، وليس مطلوبا منك أن تدافع عنهم، بس تريح. بارك الله فيك، شكر الله وسعيك، نلتقوا في الأفراح، بس تريح، ريحنا صفحتك وتويترك وفيسك وقصصك هذه، ريحها معليش. ولا ننصحك التفت للزرادي، مشاوي الأكل أنواعها، طريقة الطبخ، برامج تمشي معاك كويسة. لا، خلي دع المكارم، الشاعر يقول جميل والله، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت صنعتك طاعم كاسي. قلب في الشوايات، تبحث عن الكوستيليا، تفكر في التومة أم تطرح، ماشي الحال. لكن هذا مش شغلك، تريح. بالعامية اللي بيها كويسة، هي كلمة مش شغلك توجز يعني. إيه، دع المكارم، يقول الشاعر، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. أنت تريد أن تفتي للغزاوين ماذا يفعلون؟ خلوا نولوا للسردية الأمريكية والسردية الصهيونية، هي نفس السردية. ماذا تعودت؟ تعودت أمريكا في تاريخها أنه أضرب بقوة، أقتل، نووي كما فعلت في اليابان، سينقلب المجتمع معك. وهذا ما فعل. الذاكرة اليابانية مسيطرة على الذاكرة الأمريكية، أو الحدث الياباني أو اليابان ما حدث فيها مسيطر على الذاكرة، مسيطر على التفكير الجمعي الأمريكي، أنها ضربت هيروشيما ونساكي بالنووي. أنتم تعرفون هذا تاريخ. أصبحت اليابان صديق لأمريكا. الآن اليابان بنجاحاتها الصناعية طبعا والعلمية، لكنها حقيقة الأمر هي طوع أمريكا في كل شيء، ومش من الآن، هذا من أكثر من 40 سنة. النموذج هذا، عفوا، النموذج الياباني مسيطر على الأمريكان، أن أقتل ودمر وبإذن الله ما يكون إلا خير، سينقلب الشعب. لا يا سيد، لا، المجتمع المسلم، إن شئت أن تقول عربي ماشي، بتقول مسلم يكفي. ليش؟ لأن القوة وين هي؟ القوة في الإسلام، الفكرة في الإسلام. الإسلام هو اللي غدي الإنسان بعدم قبول الذل. فينا شيء لا يقبل الذل، قد نصبر عليه 2-3-4-10 عقد 2-3، لكن ننفجر يوما. لا لا لا، أي إنسان متغذي بالعقيدة الإسلامية لا يرضى الذل. وعندك شواهد، وتفضل أقرأ التاريخ، شوف ماذا فعل الأوروبيون في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، الاحتلال بأنواعه. هل استسلم المسلمون؟ لا. ثورة بعد ثورة، خروج بعد خروج، على من؟ على الظلمة، على الغزاة. لك تقول لي الغزاة ولاة أمر، بس هذا موضوع تاني. بعدين انت نسفت العقيدة الإسلامية كاملة، هذا موضوع. اي نعم، ثورات متتالية حتى الإطاحة بالظلمة والغزاة. نموذج أفغانستان قريب جدا وحاضر. شنو توقعوا الأمريكان؟ توقعوا بحرب 2001 أنهم يطوعوا أفغانستان. أفغانستان الفقيرة، الناس بسيطة، فقيرة جدا، ألقى

0: على جبال أفغانستان من الصواريخ، أطنان من الصواريخ عبر 20 سنة. الأيديولوجيا تختلف. العسكري الأمريكي جاي يبي يروح، لا في مشكلة، صيرش حرب الكلال، لا الانتصار معروف لمن. أنا أقول لكم، وأنا هذا ليس لا أدعي أنه تكهن من عندي، ولكن كل القائل المراقبين والمفكرين أو الناظرين للشأن الفلسطيني والإسلامي يقولون هذا. النصر بإذن الله قادم. تعرف ما حدث في غزة سيغير كل شيء. خلونا في المقاتل الأفغاني، مش نضرب مثال بعدين بيه بس ونرجعه. المقاتل الأفغاني خرج، ما معه قميص وحفن التمر، حفن التمر جاف، والتوت عندهم شجرة التوت يجففوا فيها ويحطوا فيها في الجيب ويأكلوها، ترفع السكريات، هي حلوة شوية هي والتمر. بس إذا تحصوا على تمر طبعا يعتبروا فيه شيء من الرفاهية، وماشي للجبل وبندقيته معاه ومش متوقع يروح لليوم ولا غضوة ولا الشهر الجاي. الأرواح على الأكف. إيه لكن الأمريكي لا، الأمريكي بيروح عند أولاد ينتظروا فيه، وعنده هدايا بيقدمها لأولاده وبناته ويشربها، يبي يقتل الأفغاني ويروح. هذا غير أن الأمريكي عليه كتفه شنطة 35 كيلو وزنها، معدات ما بين أغطية ومشاريب ومآكل وسندويشات وقصص، 35 كيلو يرفع فيه الأمريكي على كتفه، والأفغاني رأس ماله حفنة تمر أو توت في جيبه، ياخذ مره مره يرفع في السكريات وتقنص ومقع مزك في الجبل. اللي هو خبير ارضه يا شيخ، ارضه راعي فيها السعينين عيان. كويس. الامريكان بعد 20 سنة اعلنوا رغبتهم في الخروج، واستاذنوا استئذان، طلبوا الاذن من طالبان انهم هم بيطلعوا من افغانستان، لان النموذج الياباني ما مشاش مع افغانستان. ليش؟ لان اليابان مش مسلمين. يعني اللي نبي نقوله اليوم أن احنا ذاكرة تراكمية، العرب والمسلمون، المسلمون يعني العرب هذه إضافة، لكن المسلمون هو الأساس، كلام عن الإسلام، أصحاب ذاكرة تراكمية. ذاكرة تراكمية ردودهم مش آنية أحيانا، ومش لحظية، ومش في نفس الآن. شوف تقول سبحان الله كيف ساكتين على الظلم، لا، ذاكرة تراكمية. نأخذ المصائب نخزنها، نغذي بها الذاكرة، ونستعين بها على ردود، على رد الحق ورد المظالم حتى تحين الفرصة. هذا حدث في الجزائر أمام الفرنسيس، حدث في ليبيا أمام الطليان، وأنتم تعرفون يعني هذا تاريخنا على الأقل مطلعين عليه أغلبه. حدث في في في في في, في الشام، سوريا والأردن، وهي لم تكن بهذا الاسم الأردن، ولكن الشام عموما يعني مقصود به لبنان وسوريا وفلسطين ضد الغزاة. ماذا فعل الشاميون أمام الفرنسيس؟ جهاد وقتال، التاريخ مليء. المراد ماذا؟ أنه لا استسلام، في شيء، أنت عندك القوة ماشي الحال، أن تعينك الطائرات والبوارج ماشي، لكن لست إسلام لك، الخضوع لا. وأنا حقيقة يؤسفني أن أجد مفكرين ودكاترة وأساتذة في بعض الدول، يعني ليس كلهم، يروج لفكرة وكان غير استسلم وتريحوا وريحونا وخيرهم لليهود. يهود ناس لطيفة، هذه ليست ذاكرة إسلامية. أنت لا يغذيك الإسلام، أنت ممكن عندك من الإسلام اسمه وليس لك منه إلا رسمه. الإسلام لا يعطينا الإذن بالإنصياع والطوع والإذلال لأي غازي. الذاكرة، أنا قلت لكم الذاكرة الجمعية الإسلامية القديمة لا ترضى أبدا، لا ترضى بالذل، قد تسكت عليه، تتحين الفرصة سنوات عقود، ما نعرفش ممكن حتى قرن، لكنها لابد يوما أن ترد مظالمها وأن تكسر عصاة الظالمين والجبابرة. سبحان الله، أنت أمريكا الآن عندما طلع خرجت لغزة خرجت بالبوارج هذه، تعرف كم كلفت؟ 11 مليار، 11 مليار، 8 مليار. والغزاويين يقاتلوا قديش راس مالهم؟ 100,000، 200,000 محصلين تبرعات. قديش توقع قديش غزة تقاتل؟ غزة الآن بضعف فيها، ضعف فيها المادي، لكن القوة وين؟ القوة في إرادتها والعزيمة والشكيمة والتوكل على الله. القرآن يعلمنا كيف نتوكل على ربنا سبحان الله، وأن يكسر الخوف. أي إنسان متعلق بالله ما عندهش خوف. أنا لا أخاف الظالمين، لماذا؟ لأني مغذى بالقرآن. القرآن يعلمك ألا تخاف إلا منه، من ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك الموت والحياة بيده سبحانه وتعالى، قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، الموت منه والحياة منه والجنة بيده والنار بيده سبحان الله. إذن قوتنا في قرآننا، قوتنا في ديننا. ما ترونه الآن من موقف غزاوي أخجل المطبعين. وأنا أقول لكم شيء الآن، إياكم أن تعتمدوا على ثلاث أشياء. ما تعتمدوش على مصر حاليا حكومة، مش كشعب راو، لا، الشعب المصري من أكثر الناس قوة ودفاعا عن الأقصى. لا أنا أقصد حكومات، الحكومة موقعة كم ديفيد، ولا تعب على تركيا اللي هي عضو في الناتو. أمتى تطلع تركيا من من من من الناتو؟ ممكن ينطمع فيها مواقف كلامية هذه، وأن أردوغان لم يصافح. أنا بوش أخشوا على أسماء وسياسة، إحنا الآن تكلم على دولة موقعة في ناتو، ولا تعب على السلطة الفلسطينية اللي موقعة في أوسلو. عندك ثلاثة، مصر موقعة كام ديفيد، تركيا عضو في الناتو، والسلطة الفلسطينية موقعة في أوسلو. هذين ثلاثة لا أعب على الناس اللي ما وقعت مع حد وما قعمزت مع حد، لا ولا يعنيها هذا. الغزاويين أحرار، مش يقول كلمة الأحرار، إصحاب الحرية هي كلام جميل. لا، هذه الحرية يا سيدي، أنا ما وقعتش معك وما عنديش معك معاهدة، لأنك أنت لا عهد لك. القرآن أخبرنا بأنك لا عندك عهد ولا ملة ولا تراعي حقوق، فأنا لا أجلس معك، أنا أقاتل فقط. جميل والله، والله ما يحدث في غزة سيبقى تاريخ. هذا الطوفان سيغير كل شيء، وما تقوليش ما غيرش توا. كل المنبطحين سبحان الله، واللي ناويين قبل بوقعوا تعاهدات اعترافات، تراجعوا، بدوا في موقف بايخ جدا، واحلين كيف يديروا الآن. اقتصادها دولة الصهاينة يتراجع، السواح غير مقبلين عليها، وضحها إلى هزيمة بإذن الله. وهي معتمدة على من؟ معتمدة على أمريكا، وأمريكا بإذن العلي القدير، وأنا في بيت رب العالمين، نهايتها قريبة، لأنها ماديا الآن مدانة بأكثر من 300 تريليون تقريبا، سمعت رقم لا أذكره جيدا. الصين دولة الصين لو سحبت ودائعها من أمريكا قد تسقط أمريكا في ساعات اقتصاديا، والاقتصاد هو الأساس. ما الذي يجيش الجيوش ويبعث البعثات ويقوم إلا المال؟ الاقتصاد هو الأساس. شاهد، أنا أقول لإخواني المسلمين أي دولة، ما تعتمدوش على أمريكا هلبة، ودي ما أنتم أمريكا من يا رجل؟ أمريكا من هذه؟ أمريكا هي التي زرعت الصهاينة، ويقولك نبو أمريكا تحمينا. تحميك من ماذا؟ من ماذا؟ عندك عدو تاني أنت تحميك منها يعني؟ هي تبقى تحميك من ذاتها يعني؟ الصين جو قربك حد من الصين؟ جاتك الفيتنام؟ جاتك اندونيسيا؟ جاتك كندا؟ قرباتك مساتك؟ أبدا. الأمريكان هم الذين يزرعون القلاقل والانقلابات والاضطرابات والتفجير، وحتى داعش تاريخها تاريخها معروف، استخبارات تصنع العدو، تصنع لك العدو فتخوفك به، تخوفك سياسيا واجتماعيا وصحيا، تصنع لك كورونا، فيروس المصنع والمتحور، فيخلوك خايف دائما، خايف في الصحة تلجأ لهم، السياسة تلجأ لهم، في السلاح تقولهم بيعولي لو سمحتم أرجوكم، في التعليم تبعد، فأنت تحت القبضة. وهذا ما تريده أمريكا التي ستسقط بإذن الله عاجلا أم آجلا أمامها العملاق الصيني الذي يهددها. ومش لأن الصينيين كويسين ولا نحبهم، لا لا، حتى الصين هذه لو سيطرت عندها عندنا مصائب منها، لكن على الأقل ما عندهاش الإمبريالية، ومش نفس التفكير ولا النمط الغربي الأمريكي، لا مش نفس النمط. لكن السؤال، أين أمتنا من كل هذا؟ إلى متى ستبقى أمتنا مسكينة عالة؟ عالة، إما أن يحميها الغرب وإما أن يحميها الشرق. بعض الناس يقول الحمد لله أنا لا تحميني أمريكا، تحميني روسيا. إيه والله إن ما شاء الله عليك، والله إنك بطل يا وديع، على أساس أن روسيا إحني يعني حمل وديع. ماشي الحال، شر من شر، حال من حال، لكن لا. والصحيح الأمة الإسلامية بالعموم الجغرافيا واتساعها تكون لها موقف خاص، تكون لها قوة خاصة، عملة خاصة، اقتصاد خاص يفرض وجودها. لكن أمة متنازعة منقسمة، أنا أقول لكم سرها في القرآن وفي الدين. وإذا وجدت رجل دين محسوب على الإسلام يقول لك لا لا لا تقاتل ولا تجاهد ولا ارمي سلاحك وفوتها صلاة ونوم، هذا رأي، يا إما ما فهمش، إحنا مندلوا له عذر، ما فهمش الإسلام، مش لاقي مني فهمه، يا إما هو عميل للأسف. ماشي الحال، أنت لما جيني باسم ديني نيه اللي هو مصدر قوتي، هو الذي يدفعني للجهاد والدفاع عن المقدسات والدفاع عن الدم والعرض والمال، والله قوتنا هذا الدين. والله لو تحصل أمريكا وغيرها من الغرب لو يحصل كيف ينزعوا منك هالشعلة الفتيل هذا اللي هو الإسلام، كان يجوا كيف يحاولوا، طبعا هم يشتغلوا على هذا بالسوشيال ميديا وغيره، لكن مازال في قوة موجودة. يجي واحد يقول والله الغزاويين هذا أنت تحسب فيها بالماديات، تحسب كم ماتوا وكم، لا يا سيدي، لا عبر التاريخ ليس هناك تحرير ولا رفعة رأس ولا خروج للمحتل إلا بالقتال. كيف تكون الضريبة؟ الله أعلم، دائما نسأل الله أن تكون قليلة، وهي ليست قليلة الآن في غزة، نسأل الله أن ينصرهم ويكون معهم، لكن على الأقل ندعو لهم، نكون معهم بكلام سيدي، نكون معهم بالمعاني، لكن لا نجلس نطبع ونخذل ونقول والله الإسرائيليين، والله موقفكم، كل من يدافع عن الصهاينة اليوم وكل من يلمز الغزاويين أو أهل فلسطين، والله ليأتي لنا يوم يصبح كلامه مسبة عليه وسيجد من يقوله. للأسف أنت قلت هذا، الحمد لله الآن السوشيال ميديا توثق وتسجل في كل شيء، وعندما نقول هذا لا نقوله للسوشيال ميديا ولا شيء، نقوله لله أولا، هذا أهم شيء، هو نقوله لله لنخلي ساحتنا أمام رب العالمين وذمتنا بأننا قلنا ما يجب أن نقال، أنه هذا هو الطريق الصحيح، طريق المقاومة والدفاع. هذه السياسة قلت لكم الأيديولوجيا ما يعرفهاش الأمريكان، يعرفوا لما يجي أقوى منك سلم له، انتهي، لا يا سيدي لا، هذه عندك خلاها، المسلم لا يعترف بهذا، قوتك تحترم نفسك بكل قوتي البسيطة، أنا أقاتلك، أنا أقض مضجعك، أنا أسهرك في ليلك، أنا أمنع راحتك، مش أنت تحارب فيها، مش أنت نقزلي في حبيلتي، إيه ماشي الحال، أنا لا أريد الحياة، لكن سأجعل حياتك مرار بإذن الله، وسأجعل ليلة نهارك ليلا. هذا ما يفعله الإسلام فينا، يجعل منا شعلة تعرف كيف تأخذ حقها، مش رويجل ودويلة ومبنبك الرأس ومبنبك الغطاء ودوروا في الحلول القزمية وأجيرونا رحمونا، من يحميك يا مسكين. وهذا الكلام يقوله عباس، لما لا تحمونا يا رجل، ما احترمتش أوداجك هذه وسنك، هو عميل حقيقة الأمر يعني، وهذا الشيء أقوله وأنا مسؤول عليه، هو وأعضاء هذه، لأنهم يقولك نديروا في التعاون الأمني مع المحتل يا رجل، وتقول فيها على الهواء تعاون أمني، يعني أنت تسلم الفلسطينيين لهم، تسلم المسلمين لهم. أنا أقول لكم في آخر حلقة، كل من يوالي اليهود والصهاينة ولا يشعر بمسؤولية أخلاقية وشرعية يراجع دينه وعقيدته. جيت تقولي لا أنا عقيدتي مضبوطة وبإذن الله ما يتمس، ما هذا موضوعك؟ أنا لا أدخل بينك وبين ربك. أنا أقول لك ما ورثناه وتعلمناه في عقيدتنا أن الولاء والبراء يوجب علينا أن نوالي أهلنا في غزة والفلسطين وأن نكون معهم بقلوبنا ودعائنا وأموالنا وما نستطيع. نهايته وش نحدها هي؟ بدا السوق زريعة وش؟ قال من أجل الحياة الجميلة. لا تون در السوق زريعة، أنت باش تقعد عندك أيام تأخذها في هذه الدنيا وعيشها بشرف بشرف. خلي عندك قيمة مع ربك ومع الناس. صلى أن يكون معهم وأن يرد غائبهم وأن يرحم ميتهم وأن يداوي جرحاهم وأن ينصرهم يا رب العالمين. حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
4: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. باش ربي يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا الرزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا اف ام 99.3.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حل القرشك. وهذا البرنامج كما عهدناه معكم هو يتحدث في المعاملات المالية، ونشرح وإياكم كتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 091-150-59-99 091-150-59-99 على الواتساب للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن بعض المعاملات المنهي عنها في الشرع، وقلنا أن الأصل في كل العقود أو البيوع التي نذكرها خلال الحلقة الماضية وهذه الحلقة ولعل التي بعدها كذلك، الأصل فيها الفساد إلا إذا دل دليل على الصحة، وأن العقود أسباب الفساد يكون إما ورود النهي الشرعي فيها في الكتاب وفي السنة أو سداً للضرائع. فما زلنا لنا نتحدث عن العقود اللي ورد فيها نهي في الشرع، وذكرنا منها بيع العربان والغش واجتماع البيع والشرط والبيع على البيع والبيع بعد نداء الجمعة. واليوم نتكلم عن بعض البيوع. نبدأ بالحديث عن النجش هو الزيادة، يعني حصول في اللغة، هذا حصول زيادة، أو في الاصطلاح حصول مزايدة على سلعة من السلع، المزايدات على السلع أحيانا تكون ممنوعة. يعني صورتها مثلا سيارة تعرض في سوق السيارات، ما هو الغاية منها؟ الغاية البيع، فيقبل الناس عليها المشترون، و تحدث مزايدة بينهم، هذا جائزة. يقول قداش تبي تبيع؟ قال أنا نشرب 50، أنا نشرب 60، أنا نشرب 70، أنا نشرب 80، هذا ما فيش باس المزايدات. لكن أحيانا يأتي شخص ليس غرضه الرغبة في الشراء، هذا يسموه الشخص الناجش، أو أشخاص أحيانا يزيدوا في سعرها. لماذا؟ هم اللي يبدو يزيدوا، يبدو متفاهمين، قد يكون متفاهمين مع البايع ليغروا غيرهم بذلك الثمن. يعني لما يبدو يرقوا في السعر يقول أوه يعني السلعة هذه مهمة جدا، فيوهم المشتري بأن هذه السيارة مرغوبة ونوعها ثمين وفيها مزايا، ويبدو يوشوشوا مع بعض ويقولوا في كلمات مثلا يوحوا بأن الآن كثر عليها المزايدون، فالمسكين المشتري هذا يخدع، والخديعة ممنوعة في الإسلام، ولذلك هذا البيع محرم وهذه الطريقة ممنوعة وهذا العقد فاسد. سواء كما قلنا، سواء هذا يسموهم هذه المزايدون، سواء كانوا متواطئين مع البائع واتفقوا معه أو لم يتفقوا. أحيانا يكي ما يبوا يغلوا السوق، هم أصلا يرفع السوق على الكل لغاية في أنفسهم، هذه السلعة يبوها ترتفع، وين ما يشحوا فيه حد بيشري يرقوا رقي هيك، نبوا الدحي يبدأ دائما غالي، والله القمح أو الشعير أو القطن أو اللي هو. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ورد عنا أنه نهى عن النجش، نهى عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، وفي حديث كذلك في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تناجشوا. تناجسوا فيما بينكم، تقعدوا ترفعوا في أسعار السلع ليس لغاية شرائها، إنما الغرض من ذلك إما التخريب على هذا المشتري حتى لا يشتري، أو رفع السوق أو أحيانا الإفساد على البائع. وحتى لو حصل هذا العقد وأصر المشتري على الشراء فهو عقد فاسد، لأن في أكل مال بالباطل، لأن فيه مال زايد على السلعة مش من حق هذا البائع. فقال: ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. من البيوع الممنوعة كذلك في الشرع، نوع من أنواع البيوع ممنوع، بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي، من هو الحاضر؟ أهل الحضور. الحاضر من يسكن الحضر، يسكن المدن. والبادية أهل البادي، بادي هذا اللي يسكن في البادية، اللي يسكن أحيانا الخيام قديما كانت، أو يقولوا العمود الخيمة. والنظر هنا يكون لموطن الإقامة وليس لأصله أو لمسقط رأسه. قد يكون هو من أهل البادية لكن ساكن في الحضر، فهذا لا يطلق عليه بادي. أو يكون مدني حاضر من أهل الحضر يسكن في البادية، فهذا لا يطلق عليه أنه من أهل الحضر، إنما نقصد وين يعيش، وين يعيش، وليس يعني النظر لموطن الإقامة وليس لمسقط الرأس، ليس لمسقط الرأس أو أصلا. باي كيف بيع الحاضر للبادي؟ كيف ممنوع؟ الصورة، الصورة البدوي هذا اللي يأتي للمدينة يجيب فيه سلع لعرضها وبيعها في المدينة. وفي الغالب أن السلع التي تباع في البادية سلع أولية، سلع أولية يعني صوف، غنم، جلد، لبن مجفف، سمن، أغنام، إبل، هذه كلها عادة هي تكون في البادية. فيأتوا بكميات كبيرة ويظلوا عارفين أحيانا سوق يوم جمعة، يوم اثنين، يوم أربعة، يوم خميس، يوم أحد، معروف أسواق تعقد كبيرة وحتى كانت يومية. فيأتي هذا أهل البادية بهذه الكميات على دوابهم والله في سياراتهم الآن، ويمكن الآن تصورها حتى بصور أخرى تقرب للأذهان يعني. لكن على كل حال المهم خلونا في الصورة الأولى اللي مذكورة في كتب الفقه وبعدين نحاول نقربها. فيقوم أهل الحضر، ساكن الحضر، بتولي بيع البضاعة هذه، يعني يشروها منا كلها، أو يقولوا له احنا وكلنا ببيعها، يتولوا الوكالة بالبيع. ليه؟ شن السبب؟ يستغلوا في عدم معرفة البدوي بالأسعار، ما يعرفش الأسعار السوق ومتغيراتها خلال الأسبوع شن صار ولا الأسبوعين، وأحيانا بيجيب هو شيء مش كل أسبوع، يعني غاب له شهر ما جابش صوف أو ستة أشهر، مسكين الرجل قاعد يحسب سعر الكيلو بهذا السعر وهو تغير هذا السعر. فيستغل عدم معرفة البدوي بالأسعار، فجاء النهي لرفع الضرر عن أهل الحضر. أهل الحضر ليه؟ لأن بيرفع عليهم هذا الوسيط اللي في النص وبيزيد يرق السعر، وهو مسكين جايبه بسعر عادي مثلا هو مقتنع. وأيضا رفع الضرر عن أهل البادية، لأن أحيانا يكون السعر مرتفع عندما يسأل عن السوق وهو بيأخذها منه بسعر أقل. فإذا هذا المنع، منع أن يشتري الحاضر من البادية ويأخذ منه سلعته كله ويقول له خالد توكل على الله وأنا تنبيح، أو وكلني وتوكل على الله تو ننبيح، أنت تمشي وخذ راحتك وتهنى وتعال في المغرب نخلصك أو غدوة أو بعد غدوة. لا، هذا ممنوع، هذا كله ممنوع لارتفاق أهل الحضر بالبادية ببعضهما. في حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. البدوي إذا كان خبير، إذا كان خبيران ماهران، يعرف الأسعار، يعرف تقلبات السوق، فاهم، يجوز التبايع بينهما هنا، خلاص ما فيش مشكل. احنا تو القصة وين منعت؟ منعت عندما كانت المسألة غف، مسألة يعني استغلال غفلة، استغلال جهل لتغيير الأسعار والاحتكار الأسعار ولرفع الأسعار. لكن اليوم الصورة، وهذه صورة معروفة تو الآن، الأسعار من اللي في البادية ما عندهاش نقال، ومن اللي ما يعرفش أسعار السوق، ومن اللي ما عنده تلفزيون ويتابع، الأحداث الآن تغيرت. لكن نقول إذا كان إنسان مثلا جاب أغنام من الشرق للغرب، والله رفع من الغرب، رفعه زيت زيتون، والله رفعه مثلا تمر من الجنوب إلى الشمال، نفس الكلام اليوم واقع، سيارات كبيرة من التمور، من الطماطم في الواحات، وماشي بها إلى الجنوب وهكذا. فلا يعرف أن الأسعار ارتفعت في الغرب فيأخذ منه هذا الأمر، هذا ممنوع، هذا ممنوع. إذا كان، أما إذا كان كما قلنا فاهم السوق وعارف، خلاص بعدين ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أو يرزق بعضهم بعض، أو يرزق بعضهم من بعض، وإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، كان أخوه من بوه أمه. مش معنى هذا أنه يغف الناس ويضحك عليه، لا، بس قلنا زي ما قلنا هذه يعني مقيدة بمسألة اليوم الحاضر البادي، إذا كان عارف كل شيء وفهم السوق ويجي كل يوم وعنده أصدقاء ومتواصل مع الناس، ما يمكن أن يمنعوه من أنه الحاضر يشتري منه. وقال أنا نبي نبيع ضاعتي كلها، أو جاء واحد عرض عليه قال لما إذا كان مشغول هات لي نبيع لك بضاعتك، إيه خلينا نشوف السوق، ترى السوق قداش؟ قال والله الطرف بعشرة دينار، خلاص تمام، هيا سيدي معليش ساعد الناس حتى بتسعة. هذه ما فيهاش بأس، يصبح ليس فيها بأسا. المعاملة الأخرى المنهي عنها وهي موجودة كثيرا الآن هي تلقي الركبان. تلقي الركبان، شو معنى تلقي الركبان؟ هذه صورة شبيهة بصورة اللي كنا نتكلم عنها، هي بيع الحاضر للبادي. المقصود منها تلقي السلع، تلقي السلع اللي جاية واردة زي سلع الجملة. يعني يخرج بعض التجار إلى أطراف المدينة عندما يسمعوا بسيارات جاية لبيع سلع، مثل زي ما قلنا الأغنام، سيارات، بضائع، مواد غذائية، نوع من أنواع السلع، بطاطا، طماطم، تمور، أي شيء، فيتلقوا السلع الواردة على البلد دون السفر إليها. يعني ما يمشوا يسافروا إليها ويجيبوها، لا، يعني في أطراف المدينة دون ستة أميال، وهذه حددوها الفقهاء، دون ستة أميال حتى يتحكموا في سعرها. الميل طبعا، الميل الشرعي، الميل الشرعي حتى تكون الصورة واضحة، الميل الشرعي عند المالكية هو 3500 ذراع، 3500 ذراع آدمي. الذراع هذه وحدة قياس طول، وهو الساعد اللي هو ما بين طرف الأصبع الوسطى إلى طرف المرفق، هذه يسموه، شنو يسموه؟ يسموه الساعد، من بين طرف نهاية الأصبع اليد الوسطى إلى المرفق، يعني قرابة 46 سنتي واثنين من عشرة من السنتي، أو ممكن يكون 50 سنتي، ويصل إلى 53 سنتي لتفاوت الأذرع، ولكن هذه قياسات اختلف فيها أهل الفقه. الميل هو ألف باع، الباع أربعة أذرع شرعية، فتكون مسافة الميل تعادل يعني ألف في أربعة في ستة واربعين ومثلا اثنين أو عشرة لو اتفقنا على هذا الرقم. المهم تبات على 9720 متر، أو 11,088 متر، يعني نقوله مثلا 9 كيلو ونص إلى 10 كيلو 11 كيلو، هذا بالمتوسط قرابة 10 كيلو متر. إذا خرجوا إلى أطراف البلد هذه قبل 10 كيلو 11 12 كيلو 8 كيلو ما دون ممنوع، لأن هذا يعتبر من تلقي الركبان، والغاية من ذلك التحكم في السعر، يسيطروا شدوا هذه السلع فيتحكموا فيها في سعرها ويأتوا بها التجار جملة الجملة هؤلاء، ويقعدوا يبيعوا فيها على التجار الصغار أو تجار الجملة، فيتضرر تجار البلد من هذا التلقي، لأن سيكون سعر احتكاري وارتفاع في الأسعار عالي، أو سيطرة تبدأ أنت دائما اللي عندك هذه السلعة. فإذا كانت المسافة أكثر من هذه المسافة، يعني مشي 40 50 60 كيلو وجابها، هذه خلاص صار فيها سفر، هذه فيها مشقة تشبه السفر، فهم كأنهم أنشأوا سفرا، فلا إشكال في بيعهم وشرائهم بالسعر اللي بيع به التجار عادة. والعلة على فكرة الجامعة بين المعاملتين، سواء كان في تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي، العلة راهي غاية واحدة، هي النهي عن تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، تغليب مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة. الآن المصلحة ستكون لتجار أفراد خاصين هم المحتكرين القصة هذه كلها، والجماعة مسكين الناس المستهلكة، عامة الناس دائما عندهم هذه الأسعار مرتفعة. وعلى فكرة حتى الآن لو راقب السوق ولو تتتبع أسعار السوق تجد أن مسيطرين عليها 1 2 3 4 5 معروفين في السوق، الماركة الفلانية، النوع الفلاني، السلعة الفلانية عند من؟ عند فلان، عند فلان، يذكروا في أشخاص موردين. لماذا لا يورد الكل؟ لماذا لا الدولة اللي تورد وتعطي للتجار؟ وهذه المشكلة لا يحكمه سعر، يحكمه مزاج، للأسف يتحكم بالمزاج، متى يبي يرقي الحليب يرقيه، متى يبي ينزله ينزله، متى يبي يرقي البيض يرقيه، متى يبي ينزل، متى يبي يرقي الدولار يرقيه، لأن أشخاص مسيطرين. ومن هنا أتى هذا الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان، وفي في في رواية لا يتلقى الركبان لبيع، تلقاه عندي ساعدة في شيء، والله مش لأنه بيع وتشري وتغلي على الناس. وسبحان الله ننظر إلى إلى إلى دقة الشريعة في تعميم المصلحة العامة على المصلحة الفردية، وللأسف هذا كله هو سبب احتكار السلع، والناس تبدأ خايفة عندما يحل عليها بعض المواسم كمواسم رمضان، كموسم الأعياد، كمواسم الدراسة، مواسم الصيف، الشتاء، تغلى أسعار وتنزل، ليس لأنها غلت في أصلها، إنما هي مسألة احتكارية بحتة، مسألة احتكارية بحتة. فهذا ممنوع وهذا محرم، وهذا فيه نهي في الشرع عن بيعها، وهذه العقود من العقود الفاسدة، عقود فاسدة، وسنتكلم إن شاء الله عن كيفية تصحيحها بعد ذلك. من البيوع المنهي عنها بيع ما يستعان به على ما لا يحل، بيع ما يستعان به على ما لا يحل، يعني قد يكون البيع المبيع عفوا السلعة حلال، يعني مستوفية كل شروط البيع، ظاهرة وغير نجسة وفيها محددة الأوصاف والكميات وغير ذلك. فإذا علم أن من سيشتري هذه السلعة سيستعملها في محرم لا يجوز بيعه لها أو له هذا المبيع، ما يجوز بيع شيء نعلم مآل ما ستؤول إليه هذه السلعة بأنها ستكون في حرام. يعني صور كثيرة، لكن نعطيك مثلا صورة كبيع العنب لمن يعصره خمرا، هكذا يقول الفقهاء، بيع العنب لمن يعصره خمرا لا يجوز. أنا عارف هذا خصيص أنه سيستعمله في هذا الحرام، لا. وبيع السلاح لمن سيقتل به، هو جاي يتوعد وجاي يرغد ويزبد وعارق وجاي يهدد وأعطيني السكين أعطيني الكذا وعارف القضية وهاك تفضل، هذا إذن أنا أعنته على ارتكاب هذا الحرام وسيقتل به ظلما وعدوانا ولا يجوز له. إذن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، هذا عقد باطل. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله أنا نبي نأجر سيارتك باهشني، وين عارف أنه هو ماشي بها ليرتكب جريمة زنا والله قتل والله سرقة والله، فأنا عارف وعطيتها، هذا حرام لا يجوز. أي آلة أسلمها، أي شيء أعطيه، سواء كان بيع أو إجارة أو إعارة، كل ذلك ممنوع في الشرع، لأنه إذا كان يؤدي إلى حرام فيصير حراما. من البيوع المحرمة والمنهي عنها في الشرع البيع في المسجد، البيع داخل المسجد، البيع والشراء طبعا داخل المسجد كيف يكون؟ بعرضها وبسطها والتدليل لها ورفع الأصوات بالسمسرة في المسجد، هذا كل منهي عنه، هذا عقد فاسد لا يجوز. أما أنا جالس في تركينة والمسجد ووقت ما فيش صلاة والله، ومجرد التفاهم في شيء حتى لو كان بالإجابة والقبول دون رفع صوت ودون عرض السلعة وما فيش أي يعني وضوح قدام الناس وعلو في السعر فيه في الصوت فيه، فهذا هذا ليس فيه هيشات الأسواق، والحق جائز لكنه مكروه، هو جائز لكنه مكروه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثلاثا عودها يعني، وإياكم وهيشات الأسواق، وإياكم وهيشات الأسواق. هيشات الأسواق فيش يعني في البيع والشراء، في البيع والشراء. من البيوع والعقود المنهي عنها في الشريعة التسعير. التسعير هو شنو؟ هو تقدير السعر، تقدير السعر أو الذي يقوم عليه الثمن، تقال أسعار، جمع أسعار. يعني حتى ابن عرفة عرفه بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. يعني شو المقصود التسعير منهي عنه؟ يعني أمر السلطان، السلطان أو النائب أو من ولي من أمور المسلمين شيئا، يؤمر أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنعون من الزيادة أو النقصان لمصلحة، لمصلحة. الحقيقة أن الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للحاكم أن يسعر على الناس مطلقا، مطلقا، وإن فعل ذلك يكون فعله هذا إكراها، يكره معه البيع والشراء، ويمنع صحة البيع عند بعضهم. المالكية ذهبوا إلى جواز التسعير، قالوا يجوز التسعير في الأقوات مع الغلاء، لما يكون في غلاء في الأسعار ممكن تحدد الأسعار. وقالوا ليس لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع السلعة بأقل من سعرها ويمنع من ذلك، وممكن أن يبيع بأكثر، لكن باش تبيع بأقل في سلعة مش موجودة عند الناس بسعر من أجل أن تضرب السوق، لا. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني من سعر أنا؟ فالنبي لم يسعر، وسألوه عن ذلك ولو جاز لأجابهم إليه، كان هو جائز. وعلل الامتناع عن التسعير بكون مظلمة والظلم حرام. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، مش تبدأ تضرب في الناس في السوق. فلما رجع عمر رضي الله عنه حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال إن الذي قلت لك ليس عزم مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبيع وكيف شئت فبيع. قال الإمام مالك رحمه الله لو أن رجلا أراد فساد السوق فحط عن سعر الناس لرأيت أن يقال له إما لحقت بسعر الناس وإما رفعت، يعني تبيع زي الناس يترفع أكثر منهم حر. وأما أن يقال للناس كلهم يعني لا تبيعوا إلا بسعر كذا فليس ذلك بالصواب، وهذا ورد في البيان والتحصيل لابن رشد. لما تنظر في هذه الأدلة اللي ذكرناها يتبين أنه لا تدل على المنع من التسعير كقاعدة عامة في كل الأحوال والظروف، ولكن تدل هذه الأقوال كلها على المنع من التسعير في الأحوال العادية اللي يكون التسعير فيها مجحفا بحق البائع أو العامل اللي يقوم بما يجب عليه من الامتناع عن الاحتكار أو التواطؤ لإغلاء الأسعار أو رفعها، وأن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، يعني لا ظلم فيه لا وكس فيه ولا شطط، ما فيش نقصان ولا زيادة، فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل. وذلك لأن الامتناع عن التسعير جاء بعلة معللة، العلة ما هي؟ هي من هو مصلحة الناس، والأحكام كما هو معروف في أصول الفقه تدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا كانت التسعير فيه مصلحة للناس وفي عدم التسعير فيه مضرة، لأن في ناس تحتكر أو في ناس تضرب في السوق، يعني تجار ناس شارية بأسعار مثلا يبيعوا بسبعة دينار، كلها تبيع في سبعة دينار ستة دينار سبعة دينار، جاء واحد عنده بضاعة كثيرة ويبي يخسر من أجل الناس كلها تجيه، حتى لما يجيب بضاعة ثانية كلها تلجأ لها، فضرب السوق لهذا، لا يمنع هذا، يمنعوه يقولوا لا غصبا عنك ارفع السعر، انت ضريت التجار بدون مبرر. او بالعكس اذا كان اراد ان يرفعه جدا لاحتكاره فيها فيمنعه كذلك من ذلك. نكتفي بهذا القدر، وباذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة باذن الله لنتكلم عن بقية العقود المنهي عنها في الشرع. الى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على سرايا FM. 99.3.

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

هداه فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد،

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ولها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

0: صبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بعد سويعات، يعني بعد يومين أو ثلاثة، تهل علينا أيام البركات والرحمات العشر الأوائل من الحجة، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. والعجيب لأن فيها هذه الشعيرة الكبيرة التي يقوم فيها وفد من المسلمين بأداء شعيرة الحج ومناسك الحج، هذه الفريضة العظيمة المتممة للإسلام، والتي يهفو كل قلب مسلم إلى أداء هذه المناسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها: خير أعمالكم في هذه الأيام العج والثج. يعني إيه العج والثج؟ العج أن يعج الإنسان بالذكر، لبيك اللهم لبيك، والثج هو إراقة دماء الأضحية ودماء الأضاحي، وسبحان الله، وكأن التقرب إلى الله عز وجل بهذه التضحيات وبهذا الذكر، سبحان الله، حتى يعني يسن أو يستحب كثيرا أن أيام الحج والذين يلبسون الإحرام ويلتقون في عرصات الشعائر العظيمة سواء داخل مكة أو خارجها، أن سبحان الله لا يلقي بعضهم على بعض السلام، لا تقول السلام عليكم، إنما تقول لبيك اللهم لبيك. يعني هذه عنوان هذه الأيام، لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب استجابة لأوامرك، اقترابا منك، استغفارا لذنوبنا، عودة إليك، توبة من كل ذنوبنا، الجاء الرواحل على أبواب رحمتك، الجاء القلب والقلوب إليك يا رب العباد، الجاء مصائرنا إليك يا أكرم الأكرمين. فكأن لبيك اللهم لبيك، هذا عنوان الخضوع لله، الاتباع لأوامر الله، الاستقامة على طريق الله، الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه إعلان تجديد الإقبال على الله عز وجل، كان زي ما الإنسان يجدد النية، زي ما يجدد اليقين، زي ما يجدد سبحان الله العظيم يعني بيت سكينة قلبه بهذا المنطق، يجدد هذه المعاني كي يؤوب إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وبعدين القضية ليست هنا، القضية أن سبحان الله العظيم يتعلم الإنسان كيف يأكل مالا حلالا، وكيف يأخذ مالا طيبا وينفقه في الأماكن التي يرضاها الله سبحانه وتعالى رسول. يعني الإنسان اللي هو اغتصب أرض، ضحك على ناس، ظلم أناسا، ظلم أقاربه، ظلم أحدا من أهله، ثم أخذ منه عقارا أو بيتا أو شركة أو قطعة أرض أو مال بدون وجه حق. فسبحان الله إذا ذهب هذا إلى الحج وصاح مع الصائحين أو لب مع الملبين لبيك اللهم لبيك، يعني للأسف يبؤس عمله. ليه؟ لأنه يقول لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ليه؟ لأنه ماله حرام وثوبه حرام، وبالتالي غذي بالحرام، فكيف يخبر رب العباد له توبة؟ لأن سبحان الله العظيم هو يظن أنه بحجته تلك تغفر ما خسر. لا، إلا حقوق العباد، حتى الشهيد نفسه، إلا حقوق العباد، أموال العباد اللي اغتصبتها، الشيء الذي ليس لي حق في أخذه. يعني واحد موظف 30 سنة في مؤسسة ويرتشي ويتعامل مع الناس بالرشوة من وراء جدار أو من وراء حجاب، ثم يذهب إلى الحج. فسبحان الله، يعني كالذي يغسل الثوب النجس بالبول، ما زاده الاغتسال أو الغسل إلا نجاسة. فسبحان الله العظيم، هذا الإنسان المرتشي، هذا الإنسان الذي أكل حراما، هذا الإنسان الذي اغتصب مالا، هذا الإنسان، حتى العلماء يتكلمون في حكم الصلاة في المسجد المغتصبة أرضه. جماعة اغتصبوا أرضه وبنوا عليها مسجد، في كلام من الفقهاء على هذا الموضوع. فإذا القضية ليست بهذه السهولة. وبعدين لا إله إلا الله، عبد المطلب من قبل الإسلام يعني كان يوصي أهل قريش أن لا ينفقوا على الحجيج إلا من أطايب أموالهم الحلال. يعني عايز يقول لهم أن بلاش أموال الربا تنفق على استضافة الحجيج، ده قبل الإسلام، جد النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك في الإسلام. فالإنسان سبحان الله هذه الأيام، سواء لمن نوى الحج أو يسر له أمر الحج أو لمن لم ييسر له هذا العام، هي عايزة مراجعة نفس في كيف نأكل من الطيبات. يعني لأن أكل الطيبات هو فعل الأنبياء والرسل، يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى الرسل بأن يأكلوا من الطيبات، أمر أتباعهم أيضا أن يأكلوا من الطيبات. فكيف لي أنني أكل سبحان الله العظيم من المال الحرام أو المال الشبهة؟ وسبحان الله، والعلماء يقولون من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أمابا. الشبهة اللي هي لم تصل إلى الحرام بعد، لو تواظب على أكل الشبهة 40 يوم، يعني سبحان الله الجوارح تعصي، لأن عينيه تنظر للناس باحتقار، وتنظر إلى ما حرم الله، تجد أن اللسان منفلت في أعراض الناس، غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وتصغير شؤون الناس واللف والدوران والمكر والحقد والضغينة والغل. سبحان الله، كل هذا نتيجة أن الجوارح بدأت تتمرد عليه سبحان الله، كما تتمرد عليه يوم القيامة. يجي دفع عن نفسه يوم القيامة، لا لا لا لا، أنا ما سرقت، أنا ما ارتشيت. تقول لا، أنا قبضت من فلان كذا ومن فلان كذا ومن فلان كذا. والعين هو يقول لا لا، أنا ما نظرت إلى حرام ولا نظرت إلى عيوب الناس. تنطق العين أنت كذاب، إنما نظرت يوم كذا ونظرت يوم كذا وصنعت يوم. الرجل تقول إذا دفع عن الرجل، لا لا لا، أنا لم أذهب إلى مكان يغضب الله ورسوله. الرجل تقول لا، أنا ذهبت وسعيت. واليد تقول أنا قتلت وأنا اغتصبت وأنا سرقت. الله، إذن الجوارح تتمرد على الإنسان في يوم القيامة. وفي شبهة يعني مثيل لهذا التمرد في الدنيا سبحان الله، أن الجوارح نفسها تخون الإنسان عندما يريد أن يحافظ عليها. لأن العين كأنما الإطار أو الحاجز الذي يحجز بينها وبين الحرام قد سقط، واللسان الذي يعني يريد ألا يخوض فسبحان يجد أن الحواجز قد سقطت أمام اللسان، فانساح اللسان في أعراض الناس والعياذ بالله كالكلب العقور. فأنا أريد أن نشجع جوارحنا على أن تتقي رب العباد سبحانه وتراقبه، وترى أن الله رقيب على هذه الجوارح. فنشجع كما نشجع أبناءنا على الصلاة وعلى الاستقامة، ونشجع بناتنا على الحجاب، وزوجاتنا وأخواتنا ومن نعول همهم أو نعول مسؤوليتهم، أن سبحان الله نشجع أيضا جوارحنا على أن تقيم نفسها في طاعة الله. أما الذين يجهرون أنفسهم بمشاكل الناس وبلاوي الناس وأسرار الناس، يا أخي اهتم مشاكلك أنت، اهتم مشاكلك أنت. فلتستغل هذه الأيام الطيبة من العشر الأوائل من الحجة في النوبة إلى رب العباد سبحانه، ولعلها مناسبات يفتحها لنا رب العباد للعودة إليه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا حسنا يا رب العالمين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الحياء. هذه المنزلة إن صح التعبير، منزلة الحياء، مستنبطة من آية كريمة هي قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. الله يراك، مطلع عليك، سميع لما تقول، عليم بما يجول به خاطرك. أيها الإخوة، يعني كل منا إذا شعر أنه مراقب كيف يتصرف؟ بانضباط شديد. إذا شعر أن هاتفه مراقب كيف يتحدث في الهاتف؟ بانضباط مذهل. الإنسان حينما يشعر أن إنساناً من بني جلدته لكنه أقوى منه يراقبه، لا شك أنه ينضبط. فكيف إذا علم أن خالق السماوات والأرض يراقبه؟ الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. يراك في فراشك، يراك في بيتك، يراك مع إخوانك، يراك في بيعك وشرائك، يراك في علاقاتك، يراك في سفرك وفي حضرك، يراك في كل شؤونك. الذي يراك حين تقوم. أيها الإخوة، الآية الثانية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. إخوتنا الكرام، أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه. شعور المؤمن أن الله معه شعور في أعلى مستويات الإيمان، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه، ما من حركة ولا من سكنة ولا من كلمة ولا من توهم ولا من نظرة إلا يعلمها، لا تخفى عليه خافية. أيها الإخوة، آية ثالثة: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الشاهد: إن الله كان عليكم رقيباً. هو يراك ويعلم ما يجول في خاطرك ويسمعك، وكان عليكم رقيبة. والذي يراك حين تقوم، هذه المنزلة منزلة الحياء مستنبطة من هذه الآيات. أيها الإخوة، مرة ثانية، إنسان من بني جلدتك، لكنه أقوى منك إذا كان يراقبك، تنضبط أشد الانضباط. أحياناً تبتعد عن الشبهات، تبتعد عن كلمة تؤول على طريقتين، تختار كلمة لا تؤول لأنك مراقب. فكيف إذا كان خالق السماوات والأرض؟ من بيده شؤونك؟ من بيده صحتك؟ من بيده مرضك؟ من بيده رزقك؟ من بيده سعادتك؟ من بيده أن يعطيك أو أن يمنع؟ أن يرفع أو أن يخفض؟ أن يعز أو أن يذل؟ إذا كان هذا الخالق العظيم يراك حين تقوم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ماذا ينبغي أن يكون حالك معه؟ حال الحياء. يعني الآن تذهب إلى بلاد الغرب، تدخل إلى محل تجاري كبير في بضائع بالمليارات، لكن هذا المحل مراقب تلفزيونياً، انضباط مذهل. المراقبة بيقول لك الآن الطريق مراقب في رادار، يعني كان السرعة 120 الآن 60، كله ماشي على 60 في مراقبة، لأنه هي نماذج من حياتنا اليومية. إنسان أقوى منك واضع جهاز تصوير في الطريق، وإذا ضبطك بسرعة تفوق عن السرعة المحددة في 10,000، في مخالفات بمئة ألف، في انضباط. يعني ألا يستحي الإنسان أن ينضبط مع إنسان من بني جلدته لكنه أقوى منه، ولا ينضبط مع خالق السماوات والأرض؟ أيها الإخوة، مثل آخر، لو أنه ضيف من أقربائك رفيع المستوى من أوجه وجهاء البلد زارك في العيد، ماذا تفعل؟ ترتدي أجمل ثيابك، تضبط كلامك، تجلس جلسة مؤدبة مع إنسان. لا يمكن أن تقابل إنسان كبير وفي يدك سبحة تعبس بها، مستحيل. يعني أنت دون أن تشعر مع إنسان قوي أو كبير علماً أو قوة أو مالاً، تجلس أمامه بأدب، تتحدث بكلام منضبط، لا تقول كلمة لا يليق أن تقول بها. فأنت راقب نفسك مع إنسان من بني جلدتك، أليس الله سبحانه وتعالى أحق أن تراعي الحياء أمامه؟ لذلك في آية كريمة يمكن أن تضاف إلى هذه الآيات: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أضرب مثلين: أنت جالس في بيتك والنافذة مفتوحة، وفي بناء أمام بيتك، في شرفة خرجت امرأة حسناء ترتدي ثياباً فاضحة، أنت إذا نظرت إليها ليس على وجه الأرض جهة تضبط هذه المخالفة. أنت في غرفة مظلمة والنافذة مفتوحة، وامرأة حسناء وقفت على الشرفة بثياب فاضحة، لك أن تملأ عينيك من محاسنها، ولكن المؤمن يغض بصره لأنه يعلم أن الله يرى. هو في البيت، أنا أتيت بمخالفة لا يمكن أن تضبط في الأرض. مخالفة ثانية: طبيب، ولك أن تنظر إلى مكان في جسم المرأة تشكو منه. لو أنك اختلست نظرة لمكان لا تشكو منه، هل في الأرض كلها جهة تستطيع أن تضبط هذه المخالفة إلا الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أية نظرة، أية حركة، أية سكنة، أية ابتسامة ليست في مكانها، أي غضب ينبغي ألا يكون، الله يعلمه وسيحاسب عليه. في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء من الإيمان. عجيب، منزلة الحياء مرتبطة بالإيمان، فالمؤمن يستحيي وغير المؤمن لا يستحيي. نعكسها: الذي يستحيي مؤمن والذي لا يستحيي ليس مؤمناً. يعني أبسط الأمور أنه إنسان يتحدث بطرف جنسية فاحشة ليس فيه حياء أبداً، لا يخجل من ذكر العورات وذكر ما يكون بين الرجل وامرأته في الفراش، فالذي يتحدث بهذه الموضوعات بإسهاب وتفصيل ويسمي الأشياء بأسمائها هذا ليس عنده حياء من الله عز وجل. القول الرائع: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من أبرز خصائص المؤمن ضبط اللسان، ما في كلمة فاحشة، ما في كلمة بذيئة، ما في كلمة يسمي العورة باسمها، في انضباط شديد. فلذلك من علامات الإيمان ضبط اللسان، وأسباب ضبط اللسان الحياء من الواحد الديان، في حياء. إذاً قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. أنت مؤمن فأنت تملك خلق الحياء، أنت حي فأنت مؤمن. إخوتنا الكرام، من أدق الأحاديث الشريفة: يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني في مؤمن عصبي المزاج، في مؤمن يغلب عليه الحلم، وكلاهما مؤمن، في مؤمن يحب أن يلتقي بالآخرين منفتح، في مؤمن يؤثر أن يبقى في البيت تعزف نفسه عن أن يلتقي بأحد، وكلاهما مؤمن، في مؤمن يعتني كثيراً بثيابه، في مؤمن أقل عناية، أكثر عناية وأقل عناية، في مؤمن يبالغ في اختيار الألوان المناسبة لثيابه، عنده ذوق عالي في الثياب، في مؤمن أقل من ذلك. هي كل خلال، يطبع المؤمن على الخلال كلها. يعني مؤمن عصبي على العين والرأس، قلبه نظيف، قلبه طاهر، مؤمن يغلب عليه الحلم على العين والرأس، مؤمن انفاقه أكثر مما ينبغي، كريم على العين والرأس، مؤمن انفاقه مدروس جداً، دخله محدود وعنده أولاد معه الحق، مقبول. أنا ممكن أن ألقي على مسامعكم مئات الحالات من اختلاف الطباع وأصحابها مؤمنون. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، وكأن الخيانة والكذب تتناقضان مع الإيمان، فالمؤمن لا يكذب والمؤمن لا يخون. وأنت أيها الأخ الكريم تتعامل مع موظف قد يرتكب مئات الأخطاء مقبولة، إلا إذا كذب أو خان ليس لك من مصلحة أن يبقى عندك. إذا خان أو كذب قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين. لذلك قال النبي الكريم: دعه فإن الحياء من الإيمان. علامة غير المؤمن أنه لا يستحي. لا بكلمة بذيئة ولا بذكر عورة ولا بطرف فاحشة ولا بتحديق في عورات من حوله ولا بالتعليق القاسي على ما يرى، هي كلها من صفات غير المؤمن. لذلك مرتبة الحياء من أفضل مرتبات المؤمن. عن أبي السوار العدوي قال: سمعت عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقاراً وإن من الحياء سكينة. الذي يستحي عنده وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة، الذي يستحي له مهابة له وقار، والذي يستحي تتنزل على قلبه السكينة مكافأة من الله له، وقار أمام الناس وسكينة في قلبه. يعني أبسط مفهومات الحياء أن المؤمن يستحي أن يعصي الله، إذاً الحياء حمله على الاستقامة. المؤمن يستحي أن يغتاب إنساناً، حمله حياؤه على الاستقامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: دققوا، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله. يعني أعلى درجات الإيمان أن تكون موحداً، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية نهاية نهاية العلم أن تكون موحداً، ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى الأمور كلها بيد الله، ألا ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معطياً إلا الله، ولا مانعاً إلا الله، ولا معزاً إلا الله، ولا مذلاً إلا الله. هذا هو التوحيد، علاقتك مع جهة واحدة، مع خالق السماوات والأرض. لذلك الحديث الجامع المانع: لا يخافن العبد إلا ذنبه. في أقوياء، في طغاة، في أشخاص شريرون، في وحوش مخيفة، في حشرات لدغتها قاتلة، الأخطار لا تعد ولا تحصى، ولكن لا تخف منها كلها، خف من ذنب تقترفه. هذا الذنب يستدعي أن يسمح الله لهؤلاء الأشرار أن يصلوا إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. أيها الإخوة الكرام، إذاً الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، شوف، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعني في حجر لو أبقيته في مكانه ربما يؤذي إنساناً، في شيء من الفاكهة يدعو إلى التزحلق، نزعتها وضعتها في مكان. إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. 63 أو 73 شعبة، أعلاها التوحيد وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، والحياء من شعب الإيمان. لذلك قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. البطولة لا أن تؤمن بخالق السماوات والأرض، أن تؤمن بأنه فعال لما يريد، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله. الآن من شمائل النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئاً يكرهه عرفناه في وجهه، عنده حياء عالي جداً. يعني مرة سألت امرأة كيف تتطهر من الحيض؟ قال لها خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم. فسأل السؤال محرج، قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فاحمر وجهه وسكت. فالسيدة عائشة أخذتها جانباً وشرحت لها، يعني استحيا أن يشرح دقائق دقائق الأمور النسائية. خذي فرصة ممسكة تتبعي بها أثر الدم، كيف أتتبع بها أثر الدم؟ قال يا سبحان الله وسكت. فالسيدة عائشة تابعت الحديث معها، وأيام تلاقي امرأة تتصل بالهاتف تسأل سؤال يعني غير معقول أن تخاطب امرأة رجل بهذا السؤال. لذلك أنا أتمنى أن يتعلم النساء أمور الفقه، لتكون المرأة في بعض المواقف وفي بعض الموضوعات أولى من الرجل في الإجابة عن موضوعات النسائية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. يعني ورد بالأثر لا تحمر الوجوه، في شخص بيحرجك بيضايقك، تحكي كلمة غلط، الرقم غير صحيح، يعني إذا قضية ما لها علاقة بالعقيدة، عطى رقم أو عطى سعر أو عطى درجة حرارة ما له متأكد منها أمام 20-30 إنسان سفهته. فمن حياء المؤمن أنه لا يحرج أحداً، لا تحمر الوجوه، لا تخجله، لا تضعه في زاوية ضيقة. نعم، يعني أنا الموضوع خلافي وغير ثابت بس أرويه لكم. يعني كان النبي الكريم مع أصحابه، مرة ثانية غير ثابت وخلافي لكن للموعظة، فكان مع أصحابه في طعام، أكلوا لحم جزور، ثم جاء وقت الصلاة، توضأوا جميعاً وصلوا الظهر وأكلوا هذا الطعام، والآن إلى صلاة العصر. يبدو في إنسان انتقض وضوءه مع رائحة، من الذي سيقوم ليتوضأ؟ هذا الإنسان. فقال كل من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني ما أحرجه. هذا تفسير، وفي تفسير آخر. نعم. أيها الإخوة، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء دقيق، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. أن تحفظ الرأس وما وعى، هل تطلق بصرك في محاسن النساء؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تطلق لأذنك أن تستمع إلى شيء لا يرضي الله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تنطق بلسانك بكلمات بذيئة فاحشة أو محرجة؟ أنت لا تستحي من الله. أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هل تشتري بمال حرام طعاماً تأكله؟ إذاً أنت لا تستحي من الله. هل تعيش حياتك ولا تعبأ بالموت إطلاقاً؟ أنت لا تستحي من الله. ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أيها الإخوة الكرام، الحياء من صفات المؤمنين، وعلامة إيمانك الحياء من الله. ومرة إنسان اغتسل عرياناً أمام الناس، كان عند النبي يعمل بأجر، قال له: خذ أجارتك، لا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. إنسان يقوم بثياب فاضحة، بثياب داخلية في البيت، أمام بناته، أمام أولاده، أمام يعني أقاربه، هذا موقف ما في حياء إطلاقاً. فمن علامات المؤمن انضباطه باللباس. نعم. أيها الإخوة الكرام، يعني شوف الآية: أو لامستم النساء. هذه العبارة تعني شيئاً تعلمونه، لكن لا تخدشوا حياء الطفل. أو لامستم النساء، يعني قال: يا بنيتي إن هذه الثياب، شوف، تصف حجم عظامك. كلمة عظام لا تثير شهوة، أما أي كلمة أخرى تثير شهوة. إن هذه الثياب تصف حجم عظامك. أو لامستم النساء. نعم. إذاً القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. شوف، وراء ذلك دخل في هذه الكلمة كل أنواع الانحراف الجنسي. فمن ابتغى وراء ذلك، القرآن الكريم والنبي عليه أتم الصلاة والتسليم يعلمنا الحياء في التعبير، أما أن تصف الأشياء بأسماء الفاضحة باسم لا حياء في الدين، لا، الدين كله حياء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام 99.3. شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب التقوى وفي الحديث الثالث منه. وقد سبق أن التقوى لها تعريف كثيرة يجمعها قولهم: التقوى هي فعل المأمورات وترك المنهيات. قال الإمام النووي في الحديث الثالث، تفضل.
1: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
0: هذا الحديث معنى كلماته واضح، لكن في لفتات مهمة في هذا الحديث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، يعني أنتم تسمعون أحاديث كثيرة مثلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. شو الفرق بين قال رسول الله وبين كان يقول؟ كان يقول يفيد الاستمرار، تكرار. لما بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يحتمل أنه قالها مرة أو مرتين أو ثلاثة، ممكن. بس لما بقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، معناته يقول مرة مرة مرة مرة، يعني يكثر من قولها، وهذه واحدة. ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يدعو يقول: اللهم إني أسألك الهدى. ليش هو النبي صلى الله عليه وسلم أليس مهتديا؟ هو نبع الهدى صلى الله عليه وسلم. معنى أسألك الهدى يعني يا رب ثبتني على الهداية، عشان ما حدا بيناتنا يا أخوان يقول أنا مستحيل حدا يضلني، أنا مستحيل حدا يذهب عقلي، أنا مستحيل إني أنا انحرف. يعني لو بقعد مع المنحرفين بس أنا ما بنحرف، ولو بقعد مع الأشرار بس أنا ما بصير شرير، ولو صاحب البنات بس ما بخربت، ولو بقرب من المال الحرام بس ما بمد إيدي، ولو بقعد على مائدة يدار عليها الخمر بس ما بشرب. طيب يا أخي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت إيمانك أقوى أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى، يا رب ثبتني على الهدى. والتقى، يا رب أنا أسألك أن أفعل المأمورات وأن أترك المنهيات، يا رب عيني أن أفعل ما تأمرني به وأن أترك ما تنهاني عنه. قال ابن عطاء الله السكندري: أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. هلا أنت بدك تطلب من الله، بدك تدعو إنك تقول له: يا رب تهيئ لي الفرع الفلاني بالجامعة، منيح. وإنك تقول له: يا رب تبعث لي عروس بنت حلال، منيح. وإنك تقول له: يا رب بعث لي بيت مساحته 120 متر، منيح. وإنك تقول له: يا رب يصير عندي الجوال مثل اللي الفلاني، منيح. بس أحسن شيء تطلبه من الله الأشياء التي هو طلبها منك. ماذا طلب الله تعالى منا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم. فإنك تقول له: يا رب أسألك أن أتقيك. الله قال لك: ادعو إلى سبيل ربك. يا رب أعني على أن أدعو إلى سبيلك. يا رب، الله عز وجل قال: أقم الصلاة. أحسن شيء تقول له: رب اجعلني مقيم الصلاة. شايف؟ أفضل شيء تطلبه منه شيء هو طالبه منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. العفاف هو ترك ما لا يحل ولا يجمل. العفاف هو ترك ما لا يحل، يعني ترك المحرمات، وما لا يجمل. في شغلات حلال بس ما بتليق، ما بتناسب، ليست جميلة. يعني واحد قاعد ببيته بقميص شيال، حان وقت الصلاة قام صلى بقميص الشيال، ما حكم صلاته؟ جائزة بس لا تجمل. ليس عليك يعني شيء، لأنه أنت بدك الآن تكلم رب العالمين. واحد عفوا قاعد ببيته بالسروال، بجوز دنيا صيف، رن عليه الباب، قام راح فتح باب، يعني عفوا باب صغار بهالمنظر هذا، لا يجمل لا يليق. واحد اجى على باله يشتري مسكة هيك بالطريق، شاب عمره 22 سنة وصار ينفخ بوالين هو ماشي بهالشارع. هلا حلال لما حرام؟ مو حرام، بس والله ما حلوة. عرفت؟ يعني في أشياء جائزة بس لا تجمل بك. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. واحد أبوه اسمه خالد مثلا، أم هيك بيقول له يعني السلام عليكم خالد. هلا حلال لما حرام؟ إذا واحد قال لأبوه سماه باسمه حلال، بس لا تجمل. ليس من الأدب أن تنادي على أبيك باسمه. قال أي أنا وأبي مثل رفقات. هلا هو يتواضع لك ويعني يتطامن لك مشان يقربك إليه، بس أنت لا تكسر حواجز الأدب بينك وبينه. العفة والعفاف ترك ما لا يحل ولا يجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان كان يقول، يعني كان دعاءه يكثر من هذا الدعاء، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لاحظ العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغنى وقدم عليه الهداية والتقوى والعفة، لأنك إن كنت فقيرا ومن أهل التقى والهدى والعفاف فأنت سعيد في الدنيا والآخرة. وإذا جمع الله تعالى لك مع الهداية والتقوى والعفة الغنى فهو أمر حسن. لكن إذا واحد كان غنيا وما في هداية، أعوذ بالله، بصير هذا المال سبب الفساد والإفساد. إذا كان غنيا وما في تقوى يستخدم هذا المال في الفجور، أعوذ بالله. وإذا كان غنيا وما في عفة يمد يده إلى الحرام. لذلك قالوا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الهدى والتقى والعفاف على الغنى لأنها أكثر أهمية. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، اجتهدوا في التزام أمر الله تعالى لتصيروا من أهل التقوى. والله يا شباب مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا 70 ممن أعرفهم بأسمائهم، فقط هم شباب نشأوا في طاعة الله ولزموا التقوى ولزموا الهداية ولزموا درب العفة. والله يتنافس الناس الكبراء لأجل أن يصاهروهم. وقلكم شغلة، بيحطونا وسايط إنه بركي بتقلوا له يجي لعنا يخطب من عنا، بس هذا كتير بسيط. يعني أنت ما شاء الله كتير منعم، بس هذا كتير بسيط. قال ما يأكل هم المصاري بنوم، بنوم لا يأكل هم المصاري. وأنا أعرف من حصل وتزوج، ويعني البارحة كان بسيطا على معاش وظيفي، والله كان أنا أذكر معاش 13,000 ليرة سوري البارحة، اليوم صار عنده بيت، ملك بيتا كان بوقتها بيساوي 8 مليون، واليوم البيت حقه 800 مليون نفس البيت. الذي أغناه التقوى، مو الذي أغناه أن يمد عينيه إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، بس هو لزم التقوى. أنا أعرف عشرات عشرات. التقوى ترفعك، ترفعك في الدنيا وترفعك في الآخرة. هلا طبعا في بالمقابل، بس يا أستاذ في ناس والله من أهل التقوى والعفاف ما إجا حدا لعندهم جوزهم بنتهم، مو شرط.

0: سنة عمل والله سلمه لشاب، عفوا يعني السي في تبعه لا فيه الدورات التدريبية العالمية ولا اللغات الأجنبية ولا الشهادات العالية، بس يا رجل في في في أمانة وفي تحمل مسؤولية وفي جدية في تقوى. سلمه المعمل، خلص أنت اعمل ما شئت، أمضي ما شئت، افعل ما شئت، اترك ما شئت. التقوى التقوى. لذلك نصيحة يا أيها الإخوة، تدربوا، والله أنا لكم ناصح أمين، لأن الله أمرنا ونصحنا، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمرنا ونصحنا، وحاشاهما أن يخلفا بما وعدا أو أن لا يصيبا بما قالا جل جلال الله وصلى الله على سيدنا محمد. لذلك دربوا أنفسكم على امتثال أوامر الله بأصغر الأمور وأدق الأمور. والحمد لله، الحمد لله فيكم شباب هذا حالهم، فيكم أخوات هذا حالهن، يعني هو حريص. مرارا ما جاءني منكم الحمد لله ومن غيركم شباب معروض عليهم فرص عمل، لكن الحقيقة فيها حرمة، لما يسأل ويعرف بأنها حرام يترك، علما بأنه يحتاج إلى المال وهذه الفرصة تعطيه هذا المال، بس لأنها حرام يتركه. الحمد لله الحمد لله. ومنكم من يعمل في أماكن ويعني بقلب هذا العمل في فرصة ليأخذ مالا إضافيا، وهو أحوج ما يكون لهذا المال وهو لا يأخذه، يعطيه لصاحب العمل لأنه هذا ليس لي ولو كنت محتاجا إليه، بس الله عز وجل يسمع ويرى ويسجل أنت ماذا تفعل، وأنت تفعل هذا الفعل من أجله سيكافئك بإذن الله في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. الحديث الرابع
1: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم.
0: ما شاء الله، حلفت يمينا، والله العظيم ما عاد أذهب إلى بيت أخي، صار بينك وبينه خصومة، حلفت والله العظيم ما عاد أدخل إلى بيته. بس عندما هيك هدأت جاء من يقول لك: إن الله يحب صلة الرحم، من سره أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، لا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. فأنت تذكرت والله صلة الرحم أتقى لله وأكثر امتثالا لأمر الله من ما أنت قررت أن تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: إذا أخطأت شي مرة فهناك أمر إلهي تركته أو نهي إلهي اقتحمته، وبعد هذا تبينت بأنك على خطأ وكنت قد حلفت يمينا بالله العظيم أنك تفعل أو لا تفعل. قال: ثم رأى أتقى منها فليأتي التقوى. في حديث آخر: وليكفر عن يمينه. ارجع، أنت حلفت أن لا تذهب إلى بيت أخيك، لا، هذا يخالف أمر الله تعالى، اذهب إلى بيت أخيك. وماذا عن يميني؟ لأنني أنا حلفت. خير، عليك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنا لا أملك هذا المال، عليك أن تصوم 3 أيام. لكن المهم أن تبقى مع التقوى، حتى إذا انحرفت يوما ما عن التقوى ارجع، ولو كنت حالفا على أن تبقى منحرفا عن هذا الدرب. أقسم بالله العظيم ما عاد أفتح المصحف، كرهني هذا اللي القارئ الفلاني بالقرآن الكريم. أنت حلفت على شيء يخالف التقوى يا رجل، كفر عن يمينك وعد إلى قراءة القرآن الكريم. على أن هناك خلافا فقهيا بين العلماء على من حلف أن يعصي الله، من نذر أن يعصي الله ماذا يفعل؟ من نذر أن يعصي الله لا يعصيه أكيد. يعني واحد إذا قال مثلا بعيد من هون بعيد من هون، إذا نجح ابنه بده يشرب كاسة خمر، هيك حلوان نجاح ابنه. عندنا أنه هو نفسه قالنا رولو سورة الفتح عشان الله ينجحه لابنه، بس لما نجح ابنه أعوذ بالله راح بده يشرب الخمور. ماذا يفعل من نذر أن يعصي الله أو حلف أن يعصي الله لا يعصيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. لا نذر في معصية. العلماء قالوا: طيب هل تجب عليه كفارة؟ من حلف أنه يعصي الله عز وجل لا يعصيه، طيب هل تجب عليه كفارة؟ العلماء في اتجاهان فقهيان، في اتجاه يقول نعم عليه كفارة لأنه حلف، في اتجاه لا كفارة له لأنه بالأصل هذا أمر لا قيمة له الذي حلفه سابقا، نسأل الله.

0: لكن على كل الحديث يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى، رواه مسلم. أما الحديث الخامس والأخير الذي ساقه الإمام النووي في باب التقوى، تفضل.
1: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: راوي الحديث من الصحابة اسمه صدي بن عجلان. صدي هذا من الأسماء المفردة، يعني في كل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل اسمه صدي إلا هذا الصحابي. في صحابي آخر اسمه سفينة أو لقبه سفينة، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمان هذا سفينة، ما يوجد أحد لقبه سفينة إلا هذا. جمع المحدثون الأسماء المفردة والكنى المفردة والألقاب المفردة، فمنها صدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع. شو يعني في حجة الوداع؟ يعني في آخر الإسلام، وآخر الإسلام يعني هذا الذي استقر عليه الدين، يعني لا نسخ ولا رفع بعد هذا. يقول: اتقوا الله. وساق الإمام النووي هذا الحديث في هذا المكان في خاتمة باب التقوى، وقال هذا الحديث في خاتمة كتاب الصلاة عند الإمام الترمذي، من أجل أن يثبت عندنا أن نتقي الله عز وجل. من يحفظ أيها الإخوة آخر آية نزلت من القرآن الكريم؟ قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا، قدموا لأنفسكم بفعل المأمورات وترك المنهيات، اتقوا حساب ذلك اليوم. فالتقوى يا أيها الإخوة، الله يجعل التقوى مبدأ حياتنا وخاتمة حياتنا، ويجعل التقوى مع حياتنا كلها. قال في حجة الوداع: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم. طيب ما هي الصلاة من التقوى، والصوم من التقوى، والزكاة من التقوى، وطاعة الأمراء من التقوى، فلماذا أفردها؟ هذا يسمى عند العلماء من عطف الخاص على العام، يعني التقوى عامة ثم هذه أمور خاصة للاهتمام. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد عليكم في هذه الأمور، وإلا هي مشمولة بتقوى الله تعالى. ماذا يحدث إذا فعلتم هذا؟ قال: تدخلوا جنة ربكم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يجعلنا من أهل التقوى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة وقريبا من البيوت الآمنة إن شاء الله رب العالمين. أمن الله بيوت المسلمين جميعا من كل مكروه وسوء، وطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأقامها على دعائم التقوى والسكينة والمودة والرحمة، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، عشنا في الحلقتين الأخيرتين أو في الثلاث حلقات الأخر أو الأواخر من قبل هذه الحلقة في مسألة الفرق أو القضية ما بين الخاطب والعاقد، ثم بدأ انتقال الزوجين أو العروسين إلى كنف وعش الزوجية، ثم بدأنا نتحدث عن دعائم هذا البيت. الله عز وجل أقام البيت المسلم، وهو يعني يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، على دعائم ثلاثة: فيه سكينة، فيه مودة، فيه رحمة. حتى أن البيوت هذه يعني إذا شاءت يعني أو إذا يعني تصدعت وآلت للسقوط، جعل الله عز وجل أمام هذه الدعائم الثلاثة يعني درجات ثلاث أو مرات ثلاث للتفريق ما بين الزوجين أو للطلاق. يعني سكينة ثم مودة ثم رحمة، إذا ضاعت السكينة بقيت المودة والرحمة، ضاعت المودة بقيت الرحمة، ضاعت السكينة والمودة والرحمة فما بقي من البيت شيء. طيب، نحن نريد أن يعني نضع الدعائم هذه الأسرة. الآن انتقلت العروس إلى بيت زوجها وصارت زوجة، انتقلت من العش الذي درجت فيه أم وأب وإخوة عاشت معهم ما يقرب من 20 سنة مثلا أو أكثر أو أقل، فتعودت على أسلوب حياة، ذهبت إلى إنسان لم تخبره جيدا حتى وإن طالت مدة الخطبة. فأنا قلت من قبل أن الخطبة الساكنة اللي هي حكاية أن الخاطب يأتي لزيارة أسرة المخطوبة ويجلس هكذا يعني مخشبا كما يعني واحد خارج على شاشة التلفزيون، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتحرك كده، ممنوع تتكلم هكذا، هو هكذا الخاطب يعني كلمات منمقة، إجابات منمقة، تظن العروس أن هذا هو إنسان منمق، وهو يظن أيضا أنها باسمة الوجه، فيظن أنها لا تقطب جبينها أبدا، يقول يا سلام ما شاء الله دي لا تعرف تقطب الوجه وتتكلم كلمات طيبة، يقول الله دي لا تعرف الكلمات الخبيثة، وبعدين تكره الغيبة وتكره النميمة هكذا تقول له، وأكره الكلام عن الناس وأكره أن أتخوض في أعراض الناس وأكره الإسراف وأكره، يقول ما شاء الله والله هذه يعني حفيدة أسماء بنت أبي بكر، وهو إذا تكلم الحياء والأدب وغض البصر، يقول الله ربنا رزقني بحفيد عثمان بن عفان وحفيد العزيز، يعني فيكتشف الاثنان بعد الانتقال لعش الزوجية أن هناك أشياء لا تخرج في النصف ساعة الزيارة ولا في الساعة ولا في الشهر أو الشهرين أو السنة أو السنتين التي كانت فيهما الخطبة، تبدأ الطبائع يعني إيه يعني يعني تظهر. العجيب أن الله عز وجل لما جعل الزوجية ميثاقا غليظا وجعل هذه الزوجية مبنية على هذا الميثاق، فجعل لها أركان. أول شيء، الإسلام في مسألة الزواج هو مشروع دنيوي أخروي، يعني مش مشروع اقتصادي، مش مشروع اجتماعي، لا، هو مشروع لصلاح الإنسان، يعني هو يأخذ من خير الدنيا والآخرة. يعني ازاي؟ مثلا يقول رحم الله رجلا ايقظ زوجته للصلاة فلم تستيقظ، فنضح وجهها بالماء البارد فاستيقظت، ورحم الله زوجته، ايقظت زوجها للصلاة فلم يستيقظ، نضحت وجهه بالماء البارد فاستيقظ. اذا هي علاقة تكاملية تعبدية، يعني مسألة الزواج نفسه اذا اخذ بحقيقته انه بهذه العلاقة، علاقة الـ يعني الزوج بالزوج، علاقة الزوجة بالزوج، كلاهما طاعة لله عز وجل، هو يصبر عليها لما ابتغاء مرضات الله، وهي تصبر عليه لما ابتغاء مرضات الله. اما الكارثة نحن نتلقى شكاوى في الشهر الاول من الزواج، يعني مجرد ان تنتقل البنت الى بيت زوجها وعريسها مجرد شهر، يقول عنه الغرب ونحن تعلمنا منهم شهر العسل. طب لما يشكو في شهر العسل يبقى شهر بصل، مش ممكن يكون العسل ده ليس فيه شكوى، حد يشكو من الشيء الحلو من الشيء الجميل، لكن هو يشكو وهي تشكو وكلاهما يشكو، واحيانا تغضب البنت وتذهب الى بيت امها او بيت ابيها مجرد مرور ايام لانه صوته عالي في النوم، عنده شخير سبحان الله، هي لما تصنع له كوبا من الشاي عند الصباح وتنقلب الدنيا راسا على عقب وتدخل العائلتان بناء على شيء تافه. اولا انا اقول لابنتي العروس وابني العريس، قبل عام على الاقل لا تستطيع ان تحدد طبائع الطرف الاخر، ده في ناس تعيش 20 سنة تحت سقف واحد و30 سنة ويكتشف احدهما اشياء في الاخر ما كان يعرفها من قبل، فكيف انت يعني عندك الهامات انك كشفت شخصيتها وحللتها ووضعتها على التحليل النفسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الاسري في خلال شهر واحد، وانت يعني هل انت يعني اذكى الاذكياء وعبقري العباقرة؟ ابدا، ولا انت يا ابنتي. هذا امر. الامر الذي يليه، لا تقارني يا ابنتي الزوجة بين زوجك ورجل اخر، يقول والله زوج اختي الطف، زوج عمتي اعقل، زوج مش عارف مين اكرم. لا، كل انسان له طبيعة، كل واحد له طبيعة، يعني ولذلك نحن فينا يعني من هو سريع الفيء بطيء الغضب، يعني يرضى بسرعة وفين لما يغضب، يعني حليم وده احسن الناس، ومنا من هو سريع الفيء سريع الغضب، يغضب بسرعة ويرجع بسرعة، هوائي شوي، بس لازم نفهم طبيعته. وهناك من هو بطيء الفيء بطيء الغضب، يعني يغضب بعد مدة طويلة ولكن يرضى ايضا بعد مدة طويلة، ده صعب. وفي من هو سريع الغضب بطيء الفيء، وده اسوأ انسان، يغضب سريعا ولا يرضى، تستسمحه، طب معلش، طب عشان خاطري، طب خلاص، طب يا كذا، طب كذا، استحدثك بالله يا راجل، انا اعتذر، ابدا. فده يعني عقله كالحجر الاصم، يعني عبارة عن يعني قد من حجر. هذا الانسان يجب ان تروضه الزوجة بالصبر عليه. ليه؟ الذي لا تفهمه كثيرات من بناتنا انها تظن ان الزوج يفكر بنفس تفكيرها فعايز اطراء ومدح مستمر. لا، الزوج قد يعبر عن مدى يعني انبهاره بالمسألة بان يبتسم، او ان يعني ينظر نظرة فيها شيء من الاعجاب لما صنع، مثلا لإناء من الطعام، لشيء من الترتيب في البيت، الى ثوب من الاثواب، فممكن يبتسم. هذه الابتسامة عنده هي اقصى ما يستطيع ان يعبر به، لكن المرأة بطبيعتها تريد تفصيل وكلام منمق وكلام جميل، ويعني سبحان الله. وانت يجب ان تكون اعلم الناس بزوجتك، ولذلك اسأل الام امها عندما تخطبها وبعد العقد، سألها يا امها او يا خالة او يا عمة او يا حماتي كما تقول لها انت، يعني ايه اللي تحبه فلانة وايه اللي تكرهه، ما الذي تحبه وما الذي تكرهه. وانت يا ابنتي اسألي ام الزوج او اخته، هو فلان متى يغضب كذا. ممكن انسان يغضب لسبب قد نراه نحن تافها، لكن هو يراه انه يسد عين الشمس. ايضا من ضمن دعائم البيوت احتمال الهفوات، كلنا اصحاب هفوات ان لم نكن اصحاب بلاوي، يعني لكن انا اقول سميها هفوات، لكن لما نضع الهفوة دي تحت الميكروسكوب تظل الحفوة كبيرة أو نكبر، يجب أن نحن نصغر الكبير. يعني مثال، إذا رأت الزوجة زوجها غاضبا أو ثائرا يجب أن تهدأ ولا تناقشه، والعكس، أنت رأيت الزوجة في حالة من الانهيار والبكاء، أولا هدئ من روعها أولا، وبعد ما تهدئ من روعها ابتدي يعني نتكلم في لحظة هدوء، لأن الاحترام المتبادل لن يتم إلا في لحظات الهدوء. ده حتى السلام العالمي الذي يزعمون، التقدم الحضاري لا يتم أيام الحروب أبدا، يعني المدنية والاختراعات وسبحان الله والتقدم والحضارة لا تكون ولا تظهر من العالم إلا في لحظات عهد السلام، إذا كان في سلام بين العالم. أما في لحظات الحروب ولحظات القتل ولحظات هجوم دولة على دولة واحتلال دولة لدولة، هذا لا ينبت حضارة ولا مدنية. إذا كان هذا على المستوى العالمي يكون أيضا في البيوت، اللحظات اللي فيها الثورة النفسية، الهجوم النفسي، عدم قبول الآخر، هذا سبحان الله العظيم يعني يعني يعني عندما تتبخر المودة من القلوب عندئذ لا تنتظر خيرا. ولذلك أن يعني في مفتاحين خطيرين، وأنا سوف أزيدها تفصيلا إن شاء الله ولكن بعد مدة، اللي هي إيه؟ مفتاحين خطيرين إذا وضعوا في قلب المرأة تهدم البيت. أول شيء الإيه؟ ونفس يعني وعند الزوجة أيضا نفس القضية، الغيرة وكثرة المعاتبة. فيه ناس تحول المعاتبة إلى شبه نصيحة مرة، فنظل نعاتب في صغير الأمر وكبير، ونعاتب مرة أخرى في نفس الموضوع، ونرجع العتاب في نفس المسألة، ونحن كعرب لا نجيد أدب العتاب. العتاب له أدب، فالعتاب يبدأ الإنسان أولا بإيه؟ بحسن الحوار، يوضح حسن خلق الآخر، يقول لها والله أنت كريمة ومحافظة على البيت وعندك فطرة سليمة وأخلاقك طيبة وصوتك منخفض وآخر، ولكن هذه يعني نستطيع أن نقول فيها ما نشاء. نحن نتحدث عن رياح المودة، اللهم إنا نسألك أن يعني تجعل رياح المودة تهب على بيوتنا، ونحن مع رياح المودة التي نود أن تهب على بيوتنا جميعا إن شاء الله. أنا أحذر الطرفين وبالذات في البداية وفي استمرار الحياة الزوجية من أمرين خطيرين، الغيرة التي ليس في مكانها، هذا مفتاح الطلاق، الغيرة مفتاح الطلاق، ثم كثرة المعاتبة. المعاتبة على السير، هذه المعاتبة ده مفتاح البغضاء، تخيل يا إما بغضاء يا إما طلاق والعياذ بالله. فهذا يعني ليه؟ يعني يأتي الأمر أولا من قضية يعني يعني عايز أقول إيه، البحث عن العيوب. كل واحد مش يبحث عن محاسن الآخر، لا، أبحث عن عيوبه. سبحان الله، هو في 70 حسنة وفي 5 سيئات، طوال حياتها تمسك في الخمس سيئات وتكبر فيهم، يصير 50، يصير 500، والعكس أيضا كذلك، فنفس القضية. فإذا يعني مثال، يغضب أو يغضب زوج زوجته أنها زادت 2 كيلو جرام، ليه وأنت مشتري بتعمل السوق بالكيلو وبالجرام؟ في كلام يعني في ناس عندها تفاهة عقول وانحطاط فكري، فهذا الإنسان سبحان الله يعني أمره عجيب، لأن عقله أعجب إذا كان هناك من عقل. فلا بد من إيه؟ من ألا أبحث عن العيوب. أمر آخر مهم جدا وهي نصيحة لبناتي التي تزوجن حديثا، لا تسمعي نصائح النساء، مفيش داعي، كل واحدة تنقل لك تجربتها المريرة، هي ليست تجربة جميلة. ليه؟ لأنها تراها بعين تتعامى فيها عن الحسنات وتذكر العيوب. وأنت يا بني لا تسمع لنصائح أصدقائك الذين يعني يحجبونك عن زوجي، يا عم أنت قاعد في البيت على، وأنت حرمة وأنت امرأة قاعد في البيت على طول، تطلع من تخرج من الشغل إلى البيت، يا عم رفع عن نفسك، توكل على الله، تعال أوعى شلة الأنس ما تتعوض، ساعة الحظ لا تعوض. هذا كلام تهريج، هذا كلام يخرب البيوت ويخربها ويضع مساحة يعني مساحة ضخمة ما بين الطرفين. أيضا أنا أريد من بناتي يعني المتزوجات حديثا أيضا أن قضية الطاعة للزوج بالمعروف، تطيعه، يعني كلمة إن شاء الله ربنا ييسر الأمر حاضر بإذن الله، هذا الكلام يفتح، لكن كل فهمني اقنعني وضح لي هو انت اوامر اوامر. طب ما بالله عليك يعني ما يعني اعطيه هذه الزاويه كبريه وبعدين بعد لما نتفاهم وتهدأ الامور نبدا في الايه في الحوار. ايضا بعض من بناتنا الزوجات ينسينا دائما موضوع الايه التزين في البيت, لان يقول لك والله العيال خلاص ما شغلنا وماله, ما هو العيال لهم حق والبيت له حق والزوجة والزوج ايضا لو حق. هذه الامور قد تنسى سبحان الله. ثم وده امر مهم جدا للطرفين, احتمال الهنات. اتحمل الاشياء الصغيرة يعني هنا صغيرة اعمل انه مش واخد بالي منها, يعني ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى, يعني انه ايه مش واخد باله سبحان الله. لان بعض من ايضا بناتنا يعني تتعالى على زوجها بمالها باهلها, انا بنت فلان, انا ابويا عنده كذا, انا ابويا جهزني بكذا, انا البيت اللي سبحان الله, او بجمالها سبحان الله. كما قال شاعرنا العربي, جمال الوجه مع قبح النفوس يعني كمصباح على قبر المجوسي والعياذ بالله. ايه فائدة المصباح على قبر واحد مجوسي كان يعبد النار والعياذ بالله؟ لا فائدة لا فائدة. فالقضية نريد جمال الروح, جمال الادب, جمال التعامل, جمال التحمل, لان التحمل له جمال سبحان الله. وبعدين اظهري له ارتفاع مكانتي عندك, يعني بيني له انه ايه انت مكانتك ما شاء الله لا قوة الا بالله. انت لما تدخل البيت الله اكبر, البيت بيمتلئ بالخير والبركة سبحان الله. وابني بيتك يا بنيتي على امور ثلاثة, اول شيء التضحية, ثاني شيء الوفاء, ثالث شيء الفضيلة. طالما تضحين وطالما تكونين وفية وطالما تبذلين له من فضل. نفس القضية يا بني, نفس القضية, انت يجب ان تضحي لانك انت قيم. ما القوامة ايه؟ قوة عضلات؟ لا, القوامة عقل وتفكر وتدبر وحسن ادب وحسن تصرف, هذه هي الاسوة. ثم ان تكون وفيا لها, ثم ان تتحلى ايضا انت بالفضيلة. اما اللي يهدم البيوت والعياذ بالله, ان اول شيء الانسان ايه يعني حب السيطرة سواء من احد الطرفين. هو مفكر ان احنا في مباراة في رئاسة شركة, من العضو المنتدب ومن امين. لا, لا, لا, لا, لا, لا, البيت ليس كذلك. البيت مش من الذي يسيطر. لا, القضية ليست هكذا, قضية فيها اخذ ورد, فيه لها شؤونها وانت لك شؤونه, هي لها وظائفها وانت لك وظائف, يعني كل واحد توزيع الادوار. اما اذا يعني دخلنا المسائل في بعضها فتوزيع الادوار يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه لخبطة. لا, احنا عايزين نوزع الادوار, وتوزيع الادوار هذا امر خطير جدا. ليه؟ لان كل واحد عارف ايه المطلوب منه, ما هو المطلوب. فلان شوف كثير من البنات يقول لك والله اصل هو فلان لا يحبني. البيوت لا تبنى على الحب, لا, اللي اعم من الحب المودة, هذا كلام ربنا. لك احنا سمينا الحلقة رياح المودة ورفضنا ان نسميها ريح المودة, لان الريح قد تكون ايه شر. الريح اذا يعني افردت تقريبا تكون اميل الى الايه الخطر, وجاءتها ريح عاصف. لكن الرياح للجامع تأتي بالرحمة, الله يرسل الرياح مبشرات, فاحنا سميناها رياح المودة, ان المودة تأتي بالروح والراحة وتأتي بالخير. فالمودة اعم من واشمل من الحب. ليه؟ لان رجلا اراد ان يطلق زوجته على عهد عمر, قال له عمر لما تريد طلاقها؟ قال انا لا احبها. فخفقه عمر بالدرة, قال له يا لكع, اولم تبنى البيوت الا على الحب؟ اين الرعاية واين التذمم؟ فين انك تضع اختك؟ هل تحب ان تطلق اختك؟ هل تحب ان تطلق ابنتك؟ يا اخي ما هي بنت الناس نفس القضية, يعني ايضا هذه لها ام ولا اخ ولا اخت سبحان الله. فالمودة اشمل واعم من الايه من الحب. ايضا مسألة الرحمة التي هي عبارة عن الالفة السكينة. الانسان سبحان الله يألف الى من امامه اذا رأى ونظر, يعني نظرة الايه يعني احدى الشكيات تقول ايه, تقول والله انا الاول كنت ارى خنوعه حلما, يعني الخنوع والخضوع بتاعه انه ده عبارة عن انسان حليم, وكنت ارى بخله انما يعني عبارة عن ايه, عبارة عن حرص على المال او يعني او حسن تدبير سبحان الله. وعندما ارى انعزاله اراه انه انسان فاضل لا يريد ان يخالط الناس بالدرجة التي لا يجب ان يخالط. فلما يتبخر او تهب الرياح على غير ما يشتهي على غير ما تشتهي السفن تنظر اليه نظرة المعيب وعين الحب عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله. يعني اذا مدحت قلت ذا شهد وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. يعني لما تحب تمدح تقول والله هذا شهد العسل ولما تذم تقول شيئا اخر. يبقى اذا نحن نريد ان نوضح ان الله سبحانه وتعالى وضح مسألة السكينة والمودة والرحمة حتى تهب هذه على البيوت وحتى نرى ثمرة لذلك. هذه الثمرة تكون في ميزان الحسنات وتكون لتأسيس البيوت على تقوى من الله سبحانه وتعالى. اما دعائم المودة ودعائم الرحمة ودعائم السكينة هذا موضوع قد يطول شرحه، ولكن يبدو ان الاسئلة بدأت تهجم علينا سريعا، فبإذن الله نبدأ في اول سؤال. ابنتنا رانيا من ابو ظبي، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، ازيك يا مولانا؟
1: مرحبا يا بنتي، اهلا وسهلا.
2: الله يخليك.
1: يرضى عليك.
2: انا عندي بس سؤال ورجاء.
1: نعم.
2: بالنسبة للرجاء ارجو ان انت تدعي لنا احنا كل اخواننا اللي ربنا لسه ما رزقهمش بالذرية الصالحة.
1: يا رب يا بنتي
2: ربنا
1: إن شاء الله.
2: يرزقنا جميعا.
1: يا رب
2: يجعل بيوتنا امنة يا رب ان شاء الله. وسؤال.
1: نعم.
2: في صديقة ليا وقعت في مشكلة ان هي عرفت ان زوجها بيعرف واحدة. فالحقيقة هي مش عارفة تعمل ايه.
1: طيب.
2: يعني هل ان هي تلجأ لخراب البيت؟
1: طيب حاضر.
2: ولا تلجأ للعقد؟
1: طيب بارك الله فيك.
2: جزاكم الله خير.
1: رضا عليك يا رب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أم شمس من العراق، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا بنتي، ربنا يرضى عنكم يا رب.
3: أنا أريد أحكي بأنه صارت مشاكل هواية يا زوجي، وأنه يعني ماذا أعرف أصلا نتيجة بأنه هل حتى تستمر هالحياة؟
1: أيوة.
3: يعني أنت شو بتنصحني؟ يعني هواية حاولت تجربت.
1: تاني بنتي مشامسة، تاني السؤال، أعيد السؤال مرة أخرى.
3: مشاكل صارت هواية ويا زوجي، ويعني ما أعرف شنو السبيل حتى إنه أتخلص أو نكون حياة هادئة مستقرة.
1: حاضر حاضر إن شاء الله، حاضر بإذن الله رب العالمين. إن شاء الله إن شاء الله أوضح السؤال، وضحت إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. الأخ عبد الله من أبو ظبي، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور عمر؟
1: مرحبا يا ابني، مرحبا، اهلا وسهلا.
4: انا كنت اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات وانت ما كانش الوقت سعف حضرتك ان انت تجاوبني على السؤال.
1: ايوه.
4: بخصوص ان انا كنت كاتب كتابي على زوجتي يعني. أيوة. في مصر
1: قبل البناء. نعم.
4: قبل ما ندخل وكنت حصلت مشكله كده بيني وبينها. والاهل قعدوا معانا وكده، كنت قلت لها اقسم بالله انت محرمة عليا، وانا أيوة. مش عارف يعني ايه موضوع الحرام.
1: طيب.
4: عليا.
1: طيب خلاص، طيب اجيبك ان شاء الله باذن الله.
4: شكرا
1: الله لك. طيب ام احمد من الشارقه، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
5: اهلا بك يا شيخ.
1: اتفضل.
5: لو سمحت، انا كنت رضعت ابن اخت زوجي.
1: ايوه.
5: رضعتين.
1: ايوه.
5: على اساس ان انا كنت اعرف ان خمس رضعات مشبعات هي اللي فيها التحريم يعني. ففي شيخ قريب سمعته قال ان يعني اذا كان في شبهه للرضاعه اصلا ففر من هذا الزواج. فانا دلوقتي نفس ابن اخت زوجي طالب بنتي يعني.
1: طيب طيب حاضر.
5: فحاجه بس من حضرتك لو
1: سمحت. حاضر.
5: جزاك الله خيرا.
1: مع ان هذا سؤال فقهي ويعني بعيد عن الحلقه، لكن يعني احيله الى برامج الفتاوى ان شاء الله. الاخت فيروز من دبي، السلام عليكم.
6: اتفضل. دكتور معلش، هو بس يعني عندي سؤال لحضرتك. انا زوجي، انا متزوجه من سنتين، وانا كنت يعني بحسب الاول ان يمين الطلاق، ان مثلا هو لو قال يمين الطلاق مره واحده يعني خلاص الطلاق يعني يقع، يبقى انا يعني بيبقى محرمه عليه. بس هو يعني ابتدى ان هو يحلف كل حاجه بالطلاق، يعني مثلا كل ما اخرج يقول لي يعني انت طالق لو خرجتي من ورايا. فانا في الاخر اكتشفت يعني انا كنت بخرج، يعني انا خرجت مرتين من وراه. وكنت بحسب ان الطلاق بس بيتم لو هو بيقول لي لو انت طالق مثلا.
1: طيب.
6: كنت بحسب ان ده مجرد تهديد.
1: طيب.
6: فلي دكتور يعني انا سالت كذا واحد وكده هم صراحه افتوني قالوا انت كده محرمه عليك لان
1: طيب.
6: وقع 3 طلقات
1: حاضر.
6: فانا قلت لهم يعني دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، انا كده محرمه عليك. هو حتى والله العظيم بالامانه ما كانش يعرف يعني.
1: خلاص ان شاء الله انت حتى بتحلفي وبتقولي والله العظيم. طيب حاضر. تواصلوا مع رياح الموده وكي حتى لا تضيع الحلقه، سريعا نبدا في اجابه بعض الاسئله التي اتت. السؤال الأول كان دعاء بالرزق لمن لم يرزق أولاد. اللهم إني أسألك يا رب العالمين وأنت خير الرازقين أن ترزق كل زوج وزوجة لم يرزق بعد بأولاد، أن ترزقهما أولادا وبناتا إن شاء الله رب ما يكونوا صالحين إن شاء الله، وتصبر من لم يرزق إلى الآن إلى أن يرزقه رب العباد ويعوضه خيرا. صديقتها علمت أن زوجها يعرف واحدة أخرى. أولا لا تضعي الزوج موضع التلميذ البليد وتقفي أمامه كمديرة المدرسة التي في يدها العصا أيام زمان في الأربعينات والثلاثينات من القرن الماضي كي تؤدبيه، ولكن يعني انظري ما الذي جعله يصنع هذا، انظري إلى الخلل الموجود ولا داعي للمكابرة، ثم يعني اجتذبيه اليك والدعاء الخالص واحسان معاملتك مع الله سبحانه وتعالى يفعل يعني لها فعل السحر ان شاء الله. ابنتنا تسال عن كيف تعيش حياه زوجيه هانئه. والله بطاعتنا لله عز وجل وبتقوانا لله عز وجل، وكما قلت عدم النظر الى العيوب وعدم تكبير العيوب، وانما يعني سبحان الله نصلح ما بيننا وبين ربنا، يصلح الله سبحانه وتعالى ما بيننا وبين الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف، زوج زوجة قريب غريب ابن ولد مدير عامل تحت أيدينا، إلى هذا الأمر يجب أن نراعي علاقتنا برب العباد سبحانه وتعالى. ثم من الأول والآخر أكل الحلال، أكل الحلال هو الذي يعني يرزق بيوتنا السكينة والمودة والرحمة، أما أكل الشبهة والحرام يحيل بيوتنا إلى خراب عاطفي والى خراب علاقاتي والى خراب سلوكي والى خراب يعني سبحان الله نفسي وخلل يصيب الجميع كبيرا وصغيرا، لان المال الحرام ثم بعد ذلك الدعاء لا يستجاب. يا سعد اطل مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفسي بيده ان العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يعني لا تقبل الله منه عملا كذا وكذا يوما او 40 يوما كما ورد في بعض النصوص. فانا يجب ان اتقي الله في هذه المسألة، اتقي الله في الاخر ايا كان هذا الاخر، لا اظلم انسانا ضعيفا، لا اظلم من لا ناصر له الا الله، لا اظلم الزوجة، لا اظلم الاولاد بان يعني لا اربيهم على تقوى الله ولا اخذ بايديهم الى طريق الهداية. الاخ عبد الله من ابو ظبي كان يسال من الاسبوع الماضي وان سؤال فقهي ايضا، موضوع انت محرمه عليه وهو كان لا يدري الحكم، يعني من باب الاحتياط يعني ان يطعم يعمل كفار الظهار احتياطا لهذا الامر، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعني يبعد عنه وعنا جميع شياطين الانس والجن، ولا داعي لاطلاق الالفاظ على عواهنها. ايضا سؤال فقه اخر، يعني ارضعت ابن اخت زوجها رضعتين وهو يريد ان يتقدم لابنتها، حقيقة البعد عن الشبهات افضل، ويعني صحيح في احاديث كثيرة ونصوص كثيرة ان لا تحرم المصة ولا المصتان، ولكن 5 رضعات مشبعات عند بعض الائمة، واحيانا لان الرضع لا تنبت لحما ولا دم، ولكن ارى والله اعلم ان البعد افضل ان شاء الله. قضيت انها تسمع ان او يعني ترى ان زوجها كل شيء يعلق الاشياء على طارق، ان خرجت طارق، ان اتصلت مش عارف ايه طارق، ان رحت عند خالق طارق وهكذا. فالبعض من الاخوة افتولها ان هي تحرم عليه الكلام، لا يكون بهذه السهولة، لازم هو نفسه الذي يقول هذا الكلام تأخذه هي من يده ويذهب الى عالم فقيه ويسألوه في كل حالة على حدة، واستطيع الفقيه عندئذ ان يوضح. لكن مسألة على الهواء كده فتاوى الهواء الفقهية دي خطيرة، يعني نحن نقول لإصلاح البيوت هذا في الفضائيات، اما مسألة الفتاوى على الفضائيات على اطلاقها هكذا يعني المسألة تريد يعني تدقيق وتمحيص وسؤال دقيقة على الفضائية تساوي كذا كثيرة جدا، لكن على الهواتف او بالاتصال بالشيوخ مباشره او الذهاب اليهم في مساجدهم او في مكاتبهم او في اماكن في دور الفتيا المتخصصه، عندئذ يستطيع المستفتى ان يعني يجيب بناء على بيئه الفتوى، لان كل فتوى لها بيئه. اختنا ام فهد من دبي، السلام عليكم.
7: السلام.
1: ايوه عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا تفضلي.
7: الشيخ انا متزوجه من 27 سنه.
1: ايوه.
7: وعندي 3 أولاد متزوجين ما شاء الله وعندهم عيال.
1: الله يبارك فيهم جميعا.
7: وياك ان شاء الله. اكتشفت قبل بسنتين انه هو خاني، اتزوج، كتب كتاب على وحده بالسر بدون ما انا ادري. لكن بعد كتب كتاب طبعا الظهر انه ندم هو، ففسخ الكتب الكتاب ورجع لبيته والاشياء هاي. بس الشيخ انا مو قادر انسى يعني بعد العشره الطويله ووقفته معاي والاشياء وقفه وياه،
1: طيب
7: مو قادر انسى الشيء هذا اللي سواها يعني. طيب. احاول ان اتعايش معاه يعني، انا الحمد لله متعايشه معاه بس بعد في قلبي مو قادره ان انسى الموضوع.
1: وصل السؤال مفتوح ان شاء الله اجيبه.
7: شكرا للشيخ،
1: بارك الله فيك. ابو محمد من سوريا، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
8: الله يجزيك الخير يا شيخنا،
1: يبارك فيك ويرضى عنكم يا رب.
8: الله يجزيك خير، والله انا بحبك بالله.
1: حبك الله الذي احببتني فيه، تفضل.
8: شيخي انا متزوج من فتره قريبه جدا والحمد لله رب العالمين، حياتي الزوجيه كثير سعيده وانا بحب زوجتي وهي كثير بتحبني.
1: الله يبارك فيك يا
8: ورحمه،
1: الحمد لله
8: وكل شيء طيب من انت بتقول عليه والله رب العالمين بيقولوا عليه، ونحن الحمد لله ملتزمين بشرع الله.
1: ده ما شاء الله، ده اعلان على الهواء كده ما شاء الله، جميل اعلان جميل. الله يبارك يا رب خير.
8: بس في سؤال هيك انه انا نحن تزوجنا وبعد فتره حاضت زوجتي. حاضت وعلى اليوم الخامس على اساس انه هي طهرت من الحيض.
1: طيب.
8: تحممت وصار لقاء بيناتنا، بعدين اكتشفنا انه هي ما طهرت.
1: طيب خلاص.
8: وانا ما عارف شو بدي اسوي يعني، ونحن طيب. عايشين ببلد ما في يعني مشايخ انه اسال او كذا.
1: طيب.
8: وانا لي ثقه كثير بحضرتك.
1: طيب بارك الله فيك وشكر الله لك.
8: في سؤال ثاني لو سمحت.
1: تفضل يا ابني تفضل. نعم.
8: عمشان لقمه الحلال كمان.
1: نعم.
8: انا اخذ محل من شخص هو كان يشتغل بهالمحل هذا وانا اخذته منه وعساس على شغل كل ما بيشتغل بسدد له بثمن بضاعه هالمحل.
1: لا لا هذا اخي الكريم، هذا سؤال يعني خارج الحلقه، اتصل بها بعد البرنامج.
8: بس السؤال انه علي زكاة.
1: لا المحل علي زكاة.
8: ايه انه انا علي زكاة المحل هو دين، بدي اعطيه انا كل فتره كل ما صار معي حال علي الحول في زكاة.
1: لا المحل طالما في بضاعه في اشياء تباع وتشترى.
8: ايه طبعا.
1: طيب هذا يعني بعد ما تخصم الايجار وكله على الباقي زكاه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله.
8: جزاك الله عنك. الله يجزيك الخير. طيب. يا شيخنا.
1: طيب الاخ الاخت ام محمد من الشارقه.
9: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
9: كيفك يا شيخ؟
1: برضى عليك يا بنتي.
9: الله يبارك فيك.
1: تفضلي.
9: الو.
1: ايوه تفضلي انا معك.
9: العفو شيخ بنت عيد، اسال لو لقيت يعني في حاجه في الارض يعني في الشارع من اخذها يعني اخذها اول شيء او لا؟ طيب. وإذا أخذها يعني أكيد يعني حال الأنها هل يعتبر يعني هذا الشيء حلال ولا لا؟ طيب. خلاص
1: حال. طيب.
9: ورحم الله وجهك، بس يعني تدعي أنت وكل من يشاهدنا الرحمة الوالدتي لو سمحت. الله يخليك، بارك الله
1: فيك. الله يرحم والدتك ويعني يعني وتكون الأسئلة إن شاء الله في البرنامج في طبيعة البرنامج. أم أحمد من أبو ظبي، السلام عليكم. أيوة. طيب السائلة تسأل الأخت أم فهد من 27 سنة متزوجة، عندها 3 أولاد، الأولاد متزوجين، قالت بالتعبير زوجها خانها وعقد قرار، حقيقة التعبير صعب يعني يعني لا تكون هذه خيانة، هو عقد زواجه يعني على أخرى يعني طرق الباب السليم، فقضية خانها دي ده تعبير يعني ليس تعبير فقهي ولا تعبير مصطلحي ولا تعبير يعني هادئ من من من امرأة صالحة، إن شاء الله نحسبها كذلك أم فهد الإنسانة صالحة ربت أولادها على الخير. والمهم يعني الزوج مش برضو مش هنعتبر نفس التعبير والندمة، لا المهم يعني ترك التي عقد عليها وعاد إلى بيته، يعني الواجب يكون سالما غانما، ولكن الزوجة غير متقبلة لا يعني أرجو أن يعني أن مش تصفحي عنه، أن تشرحي صدرك له، لأنه في نقطة إذا لم يجد يعني الجنب الذي يستريح عليه سوف يبحث عن الجانب الذي يستريح له بس. فيعني هذه نصيحة يعني أخ أكبر أو أب لك، فيعني خلي بالك يعني المسألة أن إذا قطرت جبينك ومش متقبلاه وكل شوية تعاتبيه، هنا سنقول في أول الحلقة العتاب باب البغضاء، ف فمش داعي خلاص اعمل ان الموضوع كانه لم يكن. انسى المساله اخدم الصفحه. هتقول لا انا نفس انسانيه وكائن انساني كيف تامرون باشياء غريبه؟ لا مش غريبه ولا فيه يعني سبحان الله. يعني انت من كانثى تعفو خلاص ومن عفا واصلح فاجره على الله. فهذا هو الايه هذا هو الامر. السؤال الثاني بتاع الاخ ابو محمد طبعا يبقى يتصل بنا بعد البرنامج ان شاء الله في الهاتف المكتب الخاص بي وان شاء الله باذن الله يعني نجيبه على اسئلته باذن الله رب العالمين. اعود في اللحظات الاخيره من الحلقه لاتكلم عن يعني اجمال او تلخيص لبضعه امور مهمه جدا في قضيه الدعائم واساسيات البيت المسلم الذي نريده. اول شيء اوجز واقول لا داعي بالذات في بدايه الحياه الزوجيه ان اترقب العيب من الاخر او كشف العيوب، يعني البحث عن عيوبي هذه نقطه خطيره. الامر الثاني لا اكبر هذه العيوب. المساله الثالثه اعفو عن الهفوات. المساله الرابعه ان اصلح ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى. المساله الخامسه لا داعي للبحث عن يعني مبررات معينه، لا اسمع لنصيحه الاخريات، هكذا اقول لابنتي وانت لا تسمع لنصيحه شله الانس التي كانت تعرفها التي كنت تعرفها من قبل وبالذات لو كانوا غير ملتزمين، وده امر خطير جدا. الزوجه تظهر اهتمامها ومحبتها ويعني تكبيرها وتعظيمها لزوجها، هذا من الشيء المهم. ثم ان تسامح اذا اخطا، يعني اذا كانت ترى ان سبحان الله العظيم يعني هو قد اخطا من وجهه نظرها قد يكون بالنسبه له هذا ليس خطا، ثم تبري اهل قدر المستطاع اذا كانوا يعني لا يؤذونك يعني بالاذى الحقيقي، وان لم يكن فالهجر الجميل هو يعني وهو الهجر الذي بدون ايه بدون انقطاع. ايضا دائما الزوجه الناصحه تدفع زوجها للنجاح ولا تغار من نجاحه، فنجاحه من نجاحها ونجاح الحياه من كلا الطرفين يدفع الاسره الى الخير والى الوئام والى احتضان الاطفال وعدم تقسيم الاطفال في البيت الى احزاب. المساله التي تليها لا داعي للغرور والكبر، يعني في ناس عندها مكابره فاذا نصحناها كبرت او لا تقبل النصيحه، في ناس عندهم قبول عدم قبول النصيحه دي كارثه من الكوارث. ايضا ناديه باحب اسمائه اليه وانت ناديها باحب الاسماء، يعني ما مش يا سمنت شويه يا كذا نحفت شويه مش عارف يا عصا مش عارف، لا هذا كلام يعني كلام غير غير غير غير غير غير, غير دقيق أو, أو, أو, او غير وارد. ايضا حسن استقباله عند الدخول بالابتسامة الطيبة بالزي الطيب بالرائحة الطيبة إذا كان من الممكن، هذا كله مهم جدا. الـ الـ الـ القضية أن يعني قضية ممكن تذكره بأيام طيبة ولا تكون كهذا الأعراب الذي أراد أن يطلق زوجته فقالت له زوجته تذكر طول العشرة يعني طول احنا عايشين مع بعض، قال هذا هو السبب الحقيقي، لا نريد أسلوب هذا الأعراب في حياتنا. أحبتي في الله يعني سعدت بكم على مدار هذه الحلقة مع رياح المودة، وأرجو أن تكون رياح المودة قد هبت علينا. اللهم اطرد عنا وعنكم شياطين الإنس والجن. لا تنسون من صالح الدعاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خرج من المدينة إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر، ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك استقى الناس من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول الله قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرهم أخذ ربنا سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكي الآثار والحاكم في المستدرك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات قد سألها قوم صالح، فكانت ترد من هذا الفج، يعني الناقة، فكانت ترد من هذا الفج

عليه وسلم، أليس محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه وعمارة معه. الآن هذا زيد بن لصي يتكلم في رحل عمارة مع بعض من معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه عمر صاحب الرحل، طبعا هو لم يسمع لكن جاءه الخبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا، قد حبستها شجرة بزممها فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا وجاءوه بالناقة. فرجع عمارة بن حزم هذا إلى رحله يحدث بالذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا عجب من شيء حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفا عن مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذا، يذكر عمارة هذا الذي قاله زيد بن لصيت. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة وسمع كلام ابن لصيت هذا ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي، يقول عمارة زيد بن لصيت قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة بن حزم على زيد بن لصيت يجأ في عنقه ويقول إلي عباد الله إن في رحلي لداهية وما أشعر، أخرج أي عدو الله من رحلي فلا تصحبني. وفي الطريق اشتدت حاجة الناس إلى الماء وأصابهم من العطش ما ألهب أحشاءهم حتى جعل الرجل ينحر بعيره فيشق كرشه فيشرب ماءه. فقدروا قدر هذا العطش الحامل على إتلاف بعير لمويها لماء قليل في كرشه. نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصير فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك؟ قال نعم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فلم يرجعهما حتى أظلت سحابة فسكبت ماءها فملأوا ما معهم. قال ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. وأصابهم في سفرهم هذا مسغبة شديدة أيضا عضهم، جوع لحس أكبادهم حتى استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر نواضحهم لأكلوا. روى مسلم أنه لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا. فقال صلى الله عليه وسلم فعلوا. فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت إن أذنت لهم في نحر بعرانهم قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال ثم دعا ببساط فبسطه ثم دعا بفضل أقواتهم وأزوادهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الرجل الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على ذلك النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال صلى الله عليه وسلم خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتعداهم التعب والجهد فأصاب دوابهم. روى أحمد عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فجهد الظهر جهدا شديدا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهرهم من الجهد، فقال فتحين بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مضيقا طريقا ضيقا،

فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال مروا بسم الله. قال فمر الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الظهر. طبعا هذا طريق ضيق، يعني سيمشي الراكب خلف الراكب أو الراكبان خلف الراكبين، لن يمشي المجموعة الكبيرة لأنه طريق ضيق. قال فجعل ينفخ صلى الله عليه وسلم في ظهرهم ويقول اللهم احمل عليها في سبيلك، إنك تحمل على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس وفي البر والبحر. قال فما بلغنا المدينة حتى جعلت تنازعنا أزمتها، يعني هي تريد أن تسرع ونحن نحبسها عن ذلك. قال فضالة هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوي والضعيف، فما بال الرطب واليابس؟ وما ما فهم الرطب واليابس. قال فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص في البحر، قال فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها عرفت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى دنوا من تبوك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألا يقربوا عينها حتى يأتي هو نفسه. روى مسلم في الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك، شراك النعل، والسير سير النعل هذا الذي يربط به النعل، يعني يقول إنها كالشراك في قلة مائها وضعف جريه. قال والماء مثل الشراك، تبض بشيء من ماء، تبض تقطر وتسيل بشيء قليل من الماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرجلين اللذين سبق الناس، هل مسستما من مائها شيئا؟ فقال نعم. قال فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع ذلك الماء الذي غرفوه، اجتمع في شيء من الأواني التي كانت معهم. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه للبركة منه صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد ذلك الماء في العين. قال فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. ووقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، هذه تبوك مليئة اليوم بساتين وعمرانا، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك وعسكر هناك بجيشه في انتظار جيش الروم ومن معه من متنصرة العرب. وفي ليلة من ليالي تبوك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه ستهب عليهم ريح شديدة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أمره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال فعقلنا إبلنا وهبت ريح شديدة. قال فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طيء. وفي ليلة أخرى من ليالي تبوك أكرم ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه خمسا لم يعطهن نبي قبله. روى أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، قال فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يعني يحرسونه، فلما صلى صلى الله عليه وسلم وانصرف قال لهم لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي، أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة، وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه، ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا، وأحلت لي الغنائم أكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها،
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. والخامسة هي ما هي؟ قيل لي سل، فإن كل نبي قد سأل، فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة، فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. نسأل ربنا سبحانه أن يجزي عنا نبينا أوفى الجزاء وأفضله وأخيره وأعظمه، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، ونسأل ربنا سبحانه أن تنالنا دعوته. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك، فوفد عليه في يوم من تلك الأيام ملك أيلة فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يذكر خبر تبوك، قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة، صاحب أيلة أي ملك أيلة، واسمه على ما حكى الحافظ ابن حجر يوحنا بن رؤبة. والعلماء تأنيث الأعلم، الأعلم هو مشقوق الشفة العليا، والعلماء المؤنث الأعلام، تقول الأعلم والعلماء كما تقول أخضر والخضراء والأحمر والحمراء والأشنب والشنباء وهلم جرا. والعلماء هذه لقب أم ملك أيلة، ولعلها لقبت بذلك لأنها كانت مشقوقة الشفة العليا. قال: وجاء رسول بن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. ويذكر أهل التواريخ والسير أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو بتبوك يهود جرباء وأذرح، فأعطوه الجزية، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب أمان. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه في تبوك وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم ويأتيه الوفود بإسلامهم، لم يمنعه ذلك من أن يحدث أصحابه بعظم قدر ما شرع لهم ربهم سبحانه من العبادات. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس، استقلت أي ارتفعت في السماء وتعالت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن ركعتي الضحى. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه. وأكمل حديث هذا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

تقطر من ثغر السماء رحمات، تغسل الطرقات وتغمر قلوب البشر أنسا، تمحو من قلب المحزون حزنه وتطهر الموجوع من وجعه، وتبعث السعادة في النفوس. هكذا تهيئ الأرواح لعام جديد، فها هي الدقائق تتثاقل وتلوذ الثواني بالجدران سندا، تتكئ عقاربها وتمشي الهوينة، تموت الساعات صقيعا حين تزورها رياح الرحيل، فينتهي كل شيء ليمنح غيره فرصة البدء والحياة. ينتهي عام بكل أشيائه ليبدأ آخر بأشياء أجمل. ينتهي عام بكل لحظاته ليبدأ آخر بلحظات أنقى. ينتهي تأبين الأحلام لنخلق أخرى أرقى وأبهى. عام يمضي يجر معه أذيال الخيبة وبعض الأمنيات، وكثيرا من الذكريات اللذيذة والمؤرقة التي وهبتنا إياها الحياة. عام يمضي ليسدل الستار على صور جميلة وملامح أليفة بريئة، انطوت معه آخر الحكايات لينقشع الغمام عن بداية حكايات قادمة. عام يمضي تلوح لنا شمسه بوداع، تعلن زهوره عن عمر جديد وربيع أزهى، ويدنو منا قمره ليتلو علينا وصايا آخر العام. أن ابقوا في علو وسمو، علقوا قلوبكم بمن في السماء، وانظروا إلى أمانيكم وحاجاتكم المرفوعة على جناح الدعاء بيقين، وارنوا إليها وهي تتحقق. أغلقوا دفتر الماضي بآلامه وأحزانه وانكساراته وأفراحه وأتراحه، ودعوه يختنق بعيدا عن عامكم الجديد، عامكم البهي، عامكم العامر بالسعادة بإذن الله. كل عام والبسمة تغمر محياكم.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجلا دخلوا الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند الجهاد، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أذرهم وأعراضهم، وأن يدافعوا عن الحق. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين قال: لم يؤذن لنا في ذلك بعد. وتحدثنا في هذه المناسبة عن معنى الجهاد الذي قضى الله عز وجل بأن تبقى شرعته نافذة إلى يوم القيامة. وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلاً عن ارتعاد فرائصهم من مضمونها الحقيقي. تحدثنا باختصار عن معنى الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه: إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطا وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة. إذن أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل من أهل المدينة المنورة. طبعا توجس المشركون خيفة من ذلك، فاشتدت مظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتد التضييق عليهم، واشتدت ملاحقة المشركين له، حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الخروج من مكة، يعني في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حب. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزته، عصاه كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك، فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثقل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا من معظم المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة لهم وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظوا الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء الذي ينالهم من المشركين صباح مساء، أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر، الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا المال والعقار والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية، وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط رأسه، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات، ترك الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل، والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك، وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال، نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإيذاء؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله لا نستطيع. طيب إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله. الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني، وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض، طردت محبة الله سبحانه وتعالى محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة، محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة، يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمعا من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجتهم من المكة، تريد أن تهاجر بها، تروح روح، أما أنت هي هي هي هي هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود، لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله؟ أم للأسرة؟ للمال؟ للعقار؟ للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية، أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو

0: أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصاً اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده، لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدان. نعم، استقبلوهم وآثروهم على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد. أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطا بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية. ما حكم الهجرة التي رأيناها الآن، هجرة أصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لا أعلم خلافا في أن الشريعة الإسلامية تقول: يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح. عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعا من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا فيما كنتم الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقي ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن أصل الحكم هو كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جوابا عنه. هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه، مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه ويلتزم به المقيمون في دور الإسلام، وفقا آخر شرعه الله عز وجل لمن يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة. طيب الربا حرام، ممكن أن نقول طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، ما هو؟ والله هنا بالنسبة لهم الربا معلش مو حرام، لأنه هم عادين بذلك المجتمع، وذلك المجتمع تيار الربوي فيه حاكم، ولذلك لا يتأتى لهم تطبيق أمر الله. إذن بدلا من أن يهاجروا نغير الحكم ونقول أما أنتم فلا حرج بالنسبة لكم في أن تتعاملوا بالربا. ما يتعلق بالذبائح، نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أن الدجاج لا يذبح ذبحا شرعيا، يخنق يصعق إلى آخر ما هنالك. طبعا الحكم الشرعي لا يؤكل حتى ولو كان بيد مسلم لا يؤكل. نقول والله ما لشي، نجيب حكم ثاني لهؤلاء الإخوة الذين يقيمون هناك حتى ما نضطرهم إلى الهجرة. نقول يلا غمضوا عينكم كلوا، ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب هو يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما يناسب وجودك هنا، لا حرج اشتغل في ذلك المكان وبيع الخمور وبيع الخنزير واعمل ما تشاء. أوجدنا فقها جديدا، نعم مفصلا على قدر من الذين يقيمون في ربوع الغرب، أوجدته باسم الله وبإذن منه أم أوجدته افتئاتا على الله؟ الجواب أوجدته افتئاتا على الله. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه الأقليات؟ قل فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم، أو سيتعرض للهلاك لجوع، لعري، لفقد مسكن. هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع. معلش، إن كنت في مكة ولا كنت في نيويورك، فقه الضرورات لا وطن له. أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك. لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله.
1: لا،
0: إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ لأن كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل، لكن واحد ثاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها، بيلغوص فيها، بيبدل وبيقيم وبيحط لك. لا، لسه هذاك الموقف أقل سوءا، أقل سوءا. هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم. طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي قريبة منها. المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة لا حرج ولتبقى في عصمة زوجها إن شاء ما تتلبك. محل شاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام وربما منذ أسابيع أو أشهر الله أعلم، وقالت والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله الحلال بين والحرام بين ومسلمون ورثوا الإسلام كابرا عن كابر أبا عن جد عن جد، بيغيروا بيبدلوا بيقولوا لا ما فيها شيء. أنا أخشى أن يكون هذا الأمر سببا أوليا لغضب رباني يتمثل في هذه المشكلات التي ترونها الآن. هذا هو. طيب شوفوا أصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وكل شيء، والله إن كثيرا منهم كانوا لا يعلمون هل سيستطيعون أن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا، مغامرة. لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم. فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: شيء الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موقع موضع، لا سيما في سورة الحشر، على ما يدل؟ يدل على أن المسلمين يجب عليهم أن يتناصروا، ولا يجوز للمسلمين إذا وجدوا أن إخوانا لهم قد أصابهم الضيم أن يقعدوا يتفرجون وينظرون إلى الضيم الذي حاق بهم دون أن يحركوا ساكنا، أبدا لا يجوز ذلك. طيب أنا أيضا هذا لا أعلم فيه خلافا، لكن طبعا في ضوابط وتنظيم وتفصيل سنذكرها. لكن انظروا إلى هذا الذي هو يعني العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام قال ذلك وبينه بشكل مخيف. نعم، أبو بكر العربي في كتاب له اسمه أحكام القرآن ذكر ذلك وبينه. انظروا إلى نص واحد من هذه النصوص: إذا كان في المسلمين أسراء أو مستضعفون، مو قتال، أسراء أو مستضعفون، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بأن لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك. والعز بن عبد السلام يقول مثل هذا الكلام بل ربما أشد. لكن واحد بيقول إيه طيب، هلأ في ناس يعني قريبين من العراق وفي ناس في آخر مثلا في اليمن، طيب عليهم جميعا كلهم يعني أن يهبوا هبة رجل واحد؟ لا، في تنظيم. الفقهاء أو كثير منهم قالوا إذا لم يكن أهل البلدة التي أصابها الضيم، دخلها محتل، دخلها عدو، لم يكن عددهم ولم تكن عددهم كافية، يجب أن نضرب نطاقا على ما حولهم بقدر مسافة القصر. نعم، حوالي 83 كيلو. هؤلاء كلهم ينبغي أن يهبوا هبة رجل واحد وينتصروا لهؤلاء الناس. كمان العدد قليل أو العدة قليلة، يجب أن نضرب نطاق دائري أخرى، دائرة أخرى أيضا بقدر مسافة القصر. عليهم أيضا أن يهبوا هبة رجل واحد بأعدادهم وعددهم ليستنقذوا إخوانهم. إن وقع هذا العدد موقع الكفاية فبها، إن لم يقع موقع الكفاية أيضا نحيط بهم دائرة ثالثة، وهكذا وهكذا، شيء منظم. هكذا يأمر الله سبحانه وتعالى، وعلى ولي أمر المسلمين أن ينفذ ذلك. واحد يقول من هو ولي أمر المسلمين؟ أنا ولي منهم. في 60 ولي، في 700، 70 ولي، قديش أكثر؟ 100 وشوي. نعم، طيب هذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة، يعني أننا تفرقنا فتخاصمنا فتناحرنا فنعم ذهبت ريحنا كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم، وإلا هذا هو. فنحن الآن جميعا آثمون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصفح عنا ويعفو عنا. لكن هذا الحكم الذي أقوله تنفيذه ما ينبغي أن يكون كيفيا، يعني رب شاب يسمع مني هذا الكلام نعم فيتحمس يذهب فينقذف دون أن يضبط نفسه بهذه الضوابط، يقول ليستنقذ إخوانه. لا، ربما يوقع المسلمين في مشكلة أخطر وأشد. كل أحكام الشريعة الإسلامية يستطيع الفرد أن ينفذها اعتمادا على نفسه، إلا الجهاد لا يستطيع الإنسان الفرد أن يجاهد اعتمادا على قراره الذاتي، لابد أن يكون جهاده تحت رأيه. جاء في صحاح السنة وما رواه كثير من كتاب السير النبوية أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وجد أن مكة قد خلت تقريبا ولم يعد فيها إلا قلة من المسلمين، وهو كان حريص جدا يكون دائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يكون قد يعني تعرض لارتكاب إثم إن بقي في دار الكفر. جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له حبيبنا المصطفى على رسلك يعني على مهلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. يا سلام، كم استبشر رسول الله بهذا الكلام، يعني كونه يسمع أنه طول بالك أنا وياك سوا راح نهاجر. نعم، تلقاها فرحة ما مثلها فرحة، تلقاها بشارة ما مثلها بشارة، فقال بأبي وأمي وهل ترجو ذلك؟ قال نعم. فحبس سيدنا أبو بكر راحلتي، أخذ يغذيهما ويرعاهما منتظرا ساعة الصفر إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة. ما الذي حصل في هذه الأثناء؟ قريش وجدت أن المدينة قد خلت تقريبا من المسلمين، وعلمت قريش يعني أهل مكة مشركون أن النبي عليه الصلاة والسلام أكيد هو الآخر لاحق بهم، فاجتمعوا في دار الندوة وخططوا لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة ما انتهوا إليه هو أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا من كل قبائل العرب، وأن يترصد هؤلاء الشباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة معينة، يخرج من داره فيضربونه ضربة رجل واحد، فما الذي يحصل؟ يتفرق دمه في القبائل، ما بيستطيع بنو هاشم وبنو المطلب أن يثأروا، مين بدهم يقتلوا لا يقتلوا. هذا ما اتفقوا عليه، واتفقوا في ذلك على يوم معين، ولكن الله بالمرصاد. نعم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شوف، مو معنى يمكر الله يعني هو تاني بيمكر، لا، يمزق مكره، هذا معنى ويمكر الله سبحانه وتعالى. ورد في البخاري فيما ترويه السيدة عائشة قال في يوم من الأيام وقد اشتد الحر رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل متقنعا يعني كأنه متلثم في ساعة لم يكن يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أبو بكر قال فدا له أبي وأمي، ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر في مسألة. لما وصل دخل استأذن سيدنا رسول الله ودخل فقال أخرج من كان عندك، فقال يا رسول الله هم أهلك ما في حدا غريب، فقال فقد أذن لي بالهجرة. فقام سيدنا أبو بكر يهيئ الراحلتين بسرعة، وكانت أسماء بنت أبو بكر موجودة وأخذت تسرع من أجل أن تجهز هاتين الراحلتين، فعمدت إلى نطاقها وقسمته بشقين. نعم، فأوكأت فم إحدى الجرابين بقسم من نطاق

للمشركين. سبحان الله، شو هالتناقض هذا؟ يتربصون به سوءا، يجمعون الأمر على قتله، يخططون لقتله ولا يجدون في مكة أمينا يطمئنون إليه ليضعوا ودائعهم عنده غيره. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا لا لا، هدول كفار وحربين، ناخذهم هدول ونعطيهم للفقراء يلي تركوا أموالهم. لا، قال لسيدنا علي بتقعد وراي مكاني وبترجع الأموال كلها لأصحابها. نعم. يبدو أن الوقت أدركنا أيها الإخوة، بقي وقت الدعاء. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا وتعلم أننا مساكينك الشعثر وبرياء الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلي في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسة سيرته يا رب العالمين. صل عليه صلاة تامة وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والإكرام، وأبلغ روحه منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وتجلببنا بجلباب العبودية لك. نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذو عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين يا رب العالمين. وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت أمرت عبادك بالكرم وناهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعرنا التي تهفو بالحنين إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بحبك لنا وهو أسبق من حبنا لك، نسألك يا رب العالمين بحبك لنا بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك ملتزما بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض، نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تتم نورك وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار
طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار.

0: يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث لكرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب إن أعيننا ترقب سماء رحمتك، تنتظر بشارة الأمطار السخية تكرم بها عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، خزائنك ملأة، أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت كريم، معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك. نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر يا ذا الجلال والإكرام. أنت الكريم، ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك. ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلا يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلد وسائر بلاد الإسلام، وأعط يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. تصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباط الجأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى، قال: يا زيد، إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البياني في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك أستاذ طيب.
2: مرحبا بك
1: أستاذ طيب. من بين الأسئلة التي وجهتها الأخت سميرة محمد سؤال يتعلق بصحة إمامة المرأة للنساء، ولما كان موضوع هذه الحلقة هو باب الإمامة فإننا نطرح الأسئلة الآتية عن معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح، وعن فضل صلاة الجماعة عن غيرها، ثم عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا أو في جماعة هل يصح أن يعيد الصلاة مرة أخرى منفردا أو في جماعة؟ فضل استطاع.
2: مرحبا بك. وباب الإمامة نحاول بقدر ما نستطيع أن نتناول فيه ما يلزم معرفته بالنسبة لعموم الناس.
1: صحيح.
2: لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة ومشاكل كثيرة لا حصر لها.
1: نعم.
2: ولكن نظرا لكونه يتعلق بالعبادة الأساسية وهي الصلاة، نحن نعلم بأن الصلاة عماد الدين
1: من كل شك،
2: وأنها الفريضة الأولى التي إن صلحت صلح سائر العمل.
1: نعم.
2: وإن فسدت فسد سائر العمل، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه يوم القيامة.
1: نعم.
2: وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها من الناحية التربوية في العقل والروح والسلوك والنواحي النفسية، وما تتركه هذه العبادة من أثر طيب في علاقة الإنسان بخالقه وطمأنينة قلبه واستقرار نفسه.
1: نعم.
2: هذا كله شرحناه شرحا وافيا.
1: صحيح.
2: طيب، نحن نعلم بأن الصلاة جماعة خير وأفضل من صلاة الإنسان وهو منفرد.
1: نعم.
2: ما يسمونه الفذ.
1: أيوة.
2: يعني بروحة. الصلاة في جماعة أفضل بدون شك. فعن معنى كلمة إمامة، هي مأخوذة من أما الناس يأمهم بمعنى تقدمهم.
1: طيب.
2: وسار أمامهم في أي مجال من المجالات.
1: أيوة.
2: ونحن نعلم بأن الناس في حاجة إلى من يقتدون به ويتبعون خطاه ويسلكون سلوكه إذا كان أنموذجا حيا في السلوك والتفكير والمعاملات.
1: نعم.
2: والأخلاق الكريمة.
1: أيوة.
2: وأول قدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
2: فقد جعل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: قدوة للناس أجمعين، وهو الذي كان يأم الناس في الصلاة ويأمهم ويتقدمهم في كل شأن من شؤون الحياة، وهو يربيهم في مدرسة القرآن وفي مدرسة النبوة.
1: نعم.
2: إذن الإمامة هي التقديم، هذا من حيث اللغة.
1: نعم.
2: من حيث الاصطلاح هو أن يتبع مصلي مصليا آخر، يعني مصلي يقتدي بمصلي آخر، إما أن يكون بجواره إذا كانوا اثنين فقط.
1: نعم.
2: عن يمينه، وإما أن يكونوا خلفه إن كانوا جماعة
1: أكثر من اثنين. نعم.
2: يبقى هذا مصلي يقتدي بمصلي أو يتبع مصلي آخر ويفعل ما يفعله الإمام المقدم، هذا من حيث الاصطلاح.
1: نعم.
2: فضل الجماعة هذا شيء طبيعي بدون شك، وهي من الأمور التي تنظم المجتمع وتخلق فيه الروح الجماعية وتبعث فيه المساواة وتجعل الناس يحسون بأحاسيس ومشاعر طيبة جدا.
1: صح.
2: في التواضع
1: وفي النظام
2: في المحبة.
1: نعم.
2: والنظام كما قلت، وفي الإحساس ببعضهم بعض.
1: صح.
2: فهذه واحدة من الأمور الجماعية التي شرعها الإسلام وجعلها الإسلام يعني وسيلة من وسائل التربية.
1: نعم.
2: المجتمع المسلم الحقيقي هو الذي تزول فيه الأنانيات.
1: نعم.
2: والروح الفردية، بمعنى أن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط.
1: صح.
2: وإنما يعيش لنفسه ولأسرته ولجيرانه ولمن حوله من المسلمين.
1: نعم.
2: من لم يهتم بأمر المسلمين
1: فليس منهم. نعم.
2: وربما على سبيل ذكر الواقع، إذا تأملنا المسجد وتأملنا المصلين وهم يدخلون إليه ويتوافدون عليه.
1: نعم.
2: ليؤدوا صلاة الجماعة.
1: نعم.
2: فماذا نرى وماذا نشاهد؟ هل هناك فرق بين قوي وضعيف؟
1: أبدا.
2: هل هناك فرق بين غني وفقير؟ هل هناك فرق بين من هو صاحب من منصب وجاه ومن ليس كذلك؟
1: نعم.
2: وإلا كلهم متساوون، كلهم
1: متساوون. نعم.
2: انظر، تجد مثلا من يمسك بزمام أمر من الأمور في مجال من مجالات الوظيفة العامة.
1: نعم.
2: تلقاه جالس إلى جوار من يجر عربة أو من يسعى لطلب رزقه على قدميه أو من يقوم بأدنى الأعمال حسب التعبير الدارج العامي.
1: نعم.
2: ما فيش فرق أبدا.
1: صح.
2: مش ممكن، ما فيش واحد يستطيع في داخل المسجد إن يقول والله الصف الأول راهو لكبار السن مثلا، أو الصف الأول للجماعة اللي هم أصحاب مناصب وإلا أصحاب جاه. لا، ما فيش الكلام هذا.
1: صحيح.
2: وإلا يقول والله الصف الأول والثاني للناس اللي عندهم ثياب جميلة وجديدة وحسنة. ما فيش الكلام هذا أبدا. الجميع متساوون أمام الله. لأن المسجد بيت الله، وقد جعله الله تبارك وتعالى ليتساوى الناس فيه جميعا أمامه.
1: أيوة.
2: ولا يتفاضلون لا بمنصب وجاه ولا بقوة ولا بغنى ولا بأنه مثلا من عائلة فلان ولا فلتان.
1: نعم.
2: أبدا. إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم. نعم.
2: والتقوى في القلب، والقلب لا يعلمه
1: إلا الله،
2: لأننا لا نستطيع أن نزكي على الله أحدا.
1: أيوة.
2: ما حدش يستطيع يزكي ويقدم واحد ويقول والله هذا أفضل عند الله من هذا.
1: صح.
2: ما فيش الذي يعلم
1: عند
2: ذلك.
1: الناس فيها أفضلية، يفضل الواحد
2: هذا كما هو، لأن هم درجوا على هذا.
1: أيوة. هذا
2: هم درجوا على هذا ويتفاضلوا فيما بينهم على أساس أن يقولوا فلان أفضل من فلان. لكن هل هذه الدعوة صحيحة ولا غير صحيحة؟
1: لا، غير صحيحة.
2: باطلة هذه.
1: صحيح.
2: ملهاش معنى، لأن القلوب لا يعلمها
1: إلا الله.
2: صح. والذي يعلم التقوى الحقيقية والإخلاص، فهمت؟ رب شخص يلبس من الثياب أفخرها.
1: نعم.
2: ويتقلد من المناصب أعلاها ويملك من الثروة أكثرها.
1: نعم.
2: ومع ذلك يجلس معنا في داخل المسجد والله تعالى لا يتقبل صلاته.
1: صحيح.
2: بل يردها عليه.
1: نعم.
2: لأن قلبه ليس مخلصا.
1: أيوة.
2: أو لأنه يرائي ليقال إن فلانا يصلي ويجلس مع الناس. نعم. صحيح ولا مش صحيح؟
1: صحيح. صحيح.
2: والله تعالى لا يتقبل، كما قال إنما يتقبل الله من المتقين.
1: أيوة.
2: ولا يتقبل من غير المتقين. والمتقون هم الذين يخافون الله وحده.
1: صح.
2: ويخشون الله وحده ولا يرجون شيئا من سوى الله أبدا، لا يطمعون في شيء إلا فيما عند الله.
1: صحيح.
2: هؤلاء هم المخلصون وهم الذين يتقبل الله أعمالهم.
1: صح.
2: كيفما كانت أحوالهم.
1: أيوة.
2: طيب، هذه المدرسة اللي هي المسجد.
1: نعم.
2: واللي تحدثنا عن رسالته.
1: أيوة.
2: في عدد من الحلقات الماضية.
1: نعم.
2: هو مدرسة تربوية،
1: ما في شك،
2: هي التي خرجت كبار الصحابة.
1: نعم.
2: وهي التي تخرج منها المعلمون الأوائل الذين حملوا لواء الإسلام ونشروا النور والعلم والإسلام حملوه ونشروه في أرجاء العالم. صحيح. وهم الذين فتحوا المشارق والمغارب وأسسوا الدولة الإسلامية التي قامت على الحق والعدل.
1: نعم.
2: والإنصاف. يعني هذه هي المدرسة التربوية. إذن فلا بد أن نشعر بأن الصلاة مع الجماعة في المسجد كما ورد في الحديث الشريف أنها تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة المنفرد.
1: نعم.
2: ب27 درجة.
1: أيوة.
2: يعني شوف الفرق، 27 درجة صلاة الجماعة تفوق وتتفوق على صلاة الفذ.
1: نعم.
2: والمنفرد. وكما ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن مش معناها الصلاة باطلة إذا كان صلى في بيته، لا.
1: نعم.
2: وإنما الصلاة الكاملة لا تكون إلا في إيش؟ إلا في المسجد.
1: نعم.
2: لأن المشاعر والأحاسيس زي ما قلنا والأخوة الإسلامية الحقيقية إنما تظهر بالنسبة للمسجد أكثر من ظهورها في أي مكان
1: آخر.
2: آخر. والإنسان يتعلم بالعمل ويتعلم بالممارسة، لأنك أنت لما تجلس مع الناس 5 أوقات في المسجد وتخالطهم وتسلم عليهم ويعني تمتزج بهم وتشعر بأنهم جميعا يساوونك ولا فضل لك عليهم إلا بالتقوى.
1: نعم.
2: فإنك تتعلم من هذه المدرسة هذه المشاعر وتنفي عنك الأنانية وحب الذات والتعلق بحطام الدنيا وحب التفوق على الآخرين، وإنما تحب تتفوق على الآخرين بالتقوى والتقرب إلى الله.
1: الله.
2: والتقرب إلى الله والتقوى يجعلك تحب الناس.
1: صح.
2: وتتمنى لهم الخير وتسعى في سبيل مصالحهم وقضاء حوائجهم. هذا هو اللي ينبغي علينا نحطوه في حسابنا.
1: نعم.
2: وهذا هو اللي نتعلموه من صلاة إيش؟
1: الجماعة.
2: الجماعة.
1: نعم.
2: كذلك الشخص اللي في بيته يصلي بزوجته وأولاده.
1: نعم.
2: ويدربهم على هذه الروح إنما يغرس فيهم المعاني الحية اللي تحدثنا عنها وسبق ذكرها.
1: نعم.
2: نفس العملية، يعني تصور أنت إنسان في بيته يصلي بامرأته وأولاده
1: وبناته.
2: نعم. يصلون معه ويعلمهم كيف يجتمعون على تقوى الله وعلى محبة الله وعلى الأخوة في الله، بالرغم من أنهم هم أسرة واحدة لكن يعتبرون إخوة في الإيمان.
1: صح.
2: وإخوة في الإسلام، فهو يدربهم على ذلك.
1: نعم.
2: هذا هو فضل صلاة الجماعة.
1: الجماعة.
2: يجينا السؤال الآخر اللي هو أنت قدمته.
1: نعم.
2: أنت قلت الأخت سألت عن إمامة المرأة.
1: نعم. للنساء.
2: أيوة. على العموم سنذكر بعض الشروط التي اشترطها الأئمة.
1: نعم.
2: أخذا من السنة النبوية وأخذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ولكن زي ما قلنا في حديث سابق احنا لسنا متعصبين، وقلنا العلماء اللي درسوا القرآن ودرسوا السنة النبوية كلهم علماءنا وكلهم أئمتنا.
1: نعم.
2: ولا نفضل أحدا منهم على الآخرين، وإنما نطلب الأدلة ونطلب الحجج اللي هي يستدلوا بها ويبرهنوا بها على أن ما قالوه هو الصحيح.
1: صح.
2: ولذلك ما نتعصبش.
1: أيوة.
2: ولا يمكن أبدا أن نخلق الروح متاع التعصب اللي بعض الجماعة يخلقوا فيها.
1: صح. لأن المصدر واحد يعني.
2: لا لا قبلها. الروح اللي يخلقوا فيها بعض الجماعة على أساس يفرقوا بين المسلمين.
1: نعم.
2: ويشتتوا بين المسلمين ويخلقوا فتن، وحتى المستعمرين والأجانب
1: يلقوا
2: والمستشرقين والجماعة اللي هم يتصيدوا في الماء العكر زي ما يقولوا.
1: نعم.
2: حاولوا أنهم هم يتخذوا من التعصب هذا وسيلة من وسائل الفتنة وتفتيت المسلمين.
1: صحيح.
2: وتفريقهم.
1: صحيح.
2: للأسف الشديد ينبغي أن نتفطن، ما فيش أبدا، ما عندناش. احنا راه للأسف الشديد العلماء القدامى، علماء السلف الصالح.
1: نعم.
2: والأئمة القدامى ما كانش الواحد فيهم يخدم الشريعة الإسلامية لغرض سياسي، وإلا لغرض شخصي، وإلا باش يحصل جاه وإلا منصب، لا، وإنما كان يخدم الشريعة يخدم القرآن الكريم ويفتش في السنة النبوية الصحيحة، يريد من وراء ذلك وجه الله
1: فقط،
2: ويريد من وراء ذلك أن يكون خادما لشرع الله
1: صح
2: ولشريعة الله. ولهذا التعصب جاء فيما بعد، في عصور الانحطاط وعصور التخلف والظلام.
1: نعم.
2: نشأت بعض الفرق واتخذت من الخلاف اللي ورد عن هؤلاء العلماء والأئمة، اتخذوا منه وسيلة للتفريق والتشتيت، وللأسف الشديد نجحوا في ذلك، وقاعد بقاياهم موجودة إلى اليوم.
1: نعم.
2: للأسف الشديد.
1: صحيح.
2: ربنا يقول إنما المؤمنون
1: إخوة.
2: إخوة.
1: والإسلام
2: يدعونا إلى محبة القلوب والتصافي. أولئك الأئمة القدامى كان الواحد منهم يصلي خلف الآخر، مع أن هو وصل إليه من السنن ما يخالف ما وصل إلى الإمام الذي يصلي به.
1: صحيح.
2: ومع ذلك لا ينكر عليه ولا يقول له أنت مخطئ أو أنت لست على حق، لا أبدا، كان يصلي خلفه وهو راض
1: صح
2: بكل طمأنينة وبكل قلب مليء بالصفاء. نعم. والنقاء والمحبة في الله.
1: صحيح.
2: أبدا ما حدش منهم كان ينكر على الآخر، بينما نجد الآن للأسف الشديد يعني حتى خصوصا استغلوها الجهلة.
1: نعم.
2: الجهلة من الناس.
1: نعم.
2: استغلوها، وبدون واحد يطعن في الثاني، أنت تقبض أنت ما تقبضش، أنت مش عارف ترفع في ديك، أنت ما ترفعش في ديك لما تكبر أنت، يعني هذه كلها أشياء المفروض فينا نبتعد عنها.
1: صح.
2: ويعني تترك
1: حتى
2: حزازات،
1: بس ما تفرقناش
2: ما إيه، لأن احنا في حاجة إلى الأخوة الصادقة.
1: صح.
2: والمحبة الصافية. وأقول هذا ليش؟ لأن الأخت اللي سألت عن إمامة المرأة للنساء، أهو مثلا بعض جماعتنا يقولون الذكور شرط في الإمامة، يعني لابد أن يكون الإمام ذكرا.
1: نعم.
2: شكي.
1: صح.
2: هذا بعض علمائنا المتأخرين يقولون هذا.
1: نعم.
2: به يقولون الإمام لابد أن يكون ذكرا، سواء كان للرجال أو للنساء.
1: نعم.
2: غير هؤلاء ممن نقلوا السنة الصحيحة وقد وردت في الكتب الصحاح.
1: نعم.
2: أن الذكور شرط في إمامة الرجال.
1: طيب.
2: فهمت؟
1: نعم.
2: يعني ما يصحش المرأة تصلي بالرجال، هذا لا يصح.
1: طيب.
2: مرأة جي تكون إمامة وتصلي بالرجال، هذا قطعا لا يصح.
1: جميع العلماء متفقين على
2: متفقين
1: هذا.
2: على هذا.
1: نعم.
2: فالرجال لا يأمهم إلا
1: رجل.
2: إلا رجل.
1: نعم.
2: أيوة. لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون
1: على النساء،
2: على النساء بما فضل الله بعضهم
1: على بعض.
2: على بعض. طيب بالنسبة للنساء، إذا كان النساء اجتمعوا مثلا، افرض أخيات في البيت أبوهم مش موجود.
1: نعم.
2: أو أخوهم مش موجود ويبوا يصلوا، قالت واحدة منهم أنا بنصلي بهم لأني أكثرهم فقها وأحفظهم لكتاب الله مثلا.
1: نعم.
2: قالت هل نصلي بهم ولا ما نصليش؟ إيش نقولوا لها؟
1: نعم.
2: نقولوا لها صلي بهم. إيه نعم، صلي بالنساء. المرأة يصح أن تكون إمامة لمنو؟
1: للنساء.
2: للنساء مثلها
1: فقط.
2: يعني إيه ما احنا قلنا بدري عاد للرجال. نعم. لا
1: أنا.
2: هذا كانتهى، لكن بالنسبة للنساء تصلي بهن ما فيها شيء.
1: طيب.
2: وتقف في الوسط، تقف في الوسط يعني يكونوا هم عن يمينها وعن يسارها.
1: أيوة.
2: بخلاف إمامة الرجل للرجال أو الرجل للنساء، طبعا هذاك بيكون
1: متقدم.
2: الرجل متقدم، وسيأتي إذا كان معه واحد فقط
1: يكون
2: يقف عن يمينه.
1: نعم.
2: إذا كان واحد بس.
1: نعم.
2: أما إذا كان اثنين فأكثر فيقفون وراءه.
1: أيوة.
2: ويكون هو متقدم عنهم. أما بالنسبة للمرأة وين تقف؟ قلنا
1: في وسط،
2: تقف في وسط النساء
1: الصف.
2: طيب.
1: نعم.
2: ورد أن أم ورقة رضي الله عنها وهي صحابية جليلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تأم النساء، فأذن لها وكانت تصلي بالنساء في بيتها يبقى وهذا صحيح.
1: نعم.
2: وورد هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه الصحابة جمع من الصحابة.
1: نعم.
2: وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليش احنا نحرم النساء من صلاة الجماعة إذا كان ما فيش معهم رجل؟
1: أيوة.
2: ليش نحرمهم؟ ما دام الأحاديث الصحيحة متوافرة وموجودة وثابتة وصحيحة.
1: أيوة.
2: ليش نحرم فيهم؟ ما نتعصبش، ما في داعي للتعصب. يبقى نقول الذكورة شرط في للرجال أن يصلي بالرجال رجل.
1: نعم.
2: وإذا كان هناك رجل ومعه نساء فيصلي الرجل بالنساء.
1: أيوة.
2: أما إذا كان ما فيش رجال وما فيش إلا نساء فقط ويبي يصلوا جماعة، فما فيش أي مانع أبدا أن تصلي بهن امرأة وتقف في الوسط، ولها أن تقرأ جهرا. وأعتذر، ربما سألتني بعض الأخوات وقلت لهم تقرأ سر، ولكنني عثرت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأم ورقة كانت تقرأ جهرا للنساء وهن يستمعن إليها في طبعا في صلاة الجهر، يعني
1: نعم.
2: يعني زي الصبح، زي ركعتي المغرب الأوليين، زي ركعتي العشاء الأوليين.
1: نعم.
2: أيوة. هذا بالنسبة للشرط الأول، يبقى عرفناه وتأملناه.
1: نعم.
2: الشروط الأخرى ما نقفش عندها طويلا، لأن من بينها قالوا الإسلام، وهذا شيء واضح ما يحتاجش إلى، لأن مش ممكن أبدا يأم المسلمين كافر،
1: ما غير شك
2: أبدا. أما إذا كان يبطن الكفر ولا يطلع عليه أحد فذلك أمره مفوض
1: إلى الله،
2: إلى الله. ما لناش دعوة به.
1: صح.
2: طيب الشرط الثالث أن يكون عاقلا. لما نقول عاقل طبعا المعتوه والمجنون والسكران، فهمت؟ هذوما ما يصحش يكونوا إيش؟
1: إمام.
2: إمام؟
1: نعم.
2: ما هي ما يجي واحد سكران
1: ما
2: مالي بطنه بالخمر.
1: نعم.
2: ويتعتع زي ما ورد على أساس سكران صلى بجماعة في قديم الزمان.
1: نعم.
2: صلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات، وعلى ما سبحوا له ما باشي يسمع الكلام،
1: يعني.
2: وبعد ما كمل قال لهم هل أزيدكم، يعني الراجل دايخ
1: ما عندهش فكر، يعني.
2: يبقى ما فيش. وإلا زي ما ورد أن سكران قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون والعياذ بالله.
1: أعوذ بالله.
2: يعني إذن السكران لا يصح أن يكون إماما، بل لا يصح، لا تصح منه الصلاة وهو سكران.
1: صح.
2: إذا كان هو سكران صلاته باطلة.
1: أيوة.
2: لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واضح الأمر.
1: نعم.
2: يبقى المجنون والسكران والمعتوه اللي هو
1: ياخذ
2: ويعطي، ياخذ ويعطي.
1: نعم.
2: فهمت؟ هذا حتى هو ما يصحش يكون إيش؟
1: إمام.
2: إلا إذا كان المجنون، أحيانا يكون مجنون وأحيانا يكون يعني يفيق، يعني عاقل ومتزن، وفي وقت التعقل وفي وقت الذهاب وزوال الجنون عنه يحسن الطهارة ويحسن الغسل ويحسن الوضوء ويتقن الصلاة، ففي حالة الكون هو مفيق، فهمت؟ وصاحي تماما، إذا صلى بهم صحت.
1: نعم.
2: لكن في حالة جنونه أو الكون معتوه أو سكران لا تصح.
1: طيب
2: الشرط الآخر.
1: نعم.
2: أن يكون بالغا، أن يكون
1: بالغا.
2: بالغ.
1: نعم.
2: وطبعا مقصود بالبلوغ واضح، يعني معروف يكون مكلف
1: طبعا،
2: يعني بالشروط التي ذكرناها للبلوغ.
1: أيوة.
2: فيما مضى، فالصبي لا يصح أن يصلي بالبالغين، لا يصح أن يصلي بالبالغين.
1: نعم.
2: ما هو توخذ بالك
1: هو دون البلوغ هم
2: أيوة هو مبلغش.
1: نعم.
2: مش مكلف وهم بالغين، لكن هو مثلا حطيناه في جامع فيحسن القراءة ويعرف أحكام التجويد، فربما بعض الجماعة يقولوا والله هذا قرايته سمحة وقرايته جميلة وقرايته ممتازة، فنبوه يكون إمام. نقول لهم بالغ ولا مش بالغ؟
1: أيوة.
2: كان قالوا بالغ، نقول لهم خلاص ما فيش نقاش، يصح.
1: نعم.
2: وإذا كانوا قالوا لا والله مش مكلف، حتى الصيام ما يصومش مازال
1: نعم.
2: ما حلش عليه الصيام. نقول لهم ما يصحش بيكم، ما يصحش يكون إمام بيكم في الفرائض.
1: طيب
2: في إيش؟
1: في الفرائض.
2: في الفرائض. أما في النوافل فالصلاة صحيحة، قالوا بعض الفقهاء مع الكراهة، لكن ما في داعي إذا كان هو يتقن الوضوء ويحسن الوضوء ويتقن حفظ كتاب الله. فإذا صلى بهم مثلا التراويح هو صبي مميز،
1: نعم،
2: أو صلى بهم بعض النوافل، فهمت؟ فنقوله ما في مانع.
1: طيب
2: صار في النوافل فقط،
1: نعم.
2: أما بالنسبة للفرائض
1: لا،
2: لابد من البلوغ،
1: نعم.
2: وهذا راه زي في الذكور، زي في إيش؟
1: زي في الإناث.
2: زي في الإناث.
1: أيوة.
2: اسوى اسوى، ما ينبغيش نفرق، راه ما عندناش احنا تفرقة ما بين الذكور والإناث إلا في بعض الأمور الطفيفة التي يقصد من ورائها تنظيم المجتمع،
1: نعم،
2: فقط. أما بالنسبة لفضل الرجل على المرأة راه مش دائما مفضل عليها،
1: صح؟
2: لا مش دائما أبدا. بدليل شنو؟ بدليل أن المرأة والرجل يتساويان أمام الله حتى في الحدود.
1: أيوة.
2: مثلا توا العقوبات،
1: نعم،
2: زي عقوبة الزنا وإلا عقوبة شرب الخمر،
1: نعم،
2: وإلا العقوبات الأخرى في القتل وغيره، يتساووا ولا ما يتساووش؟
1: يتساووا طبعا.
2: يتساووا،
1: نعم.
2: يبقى إذن لا فضل لرجل على امرأة إلا بالتقوى.
1: أيوة.
2: وكذلك في بعض الحاجات الطفيفة اللي قلنا عليها راهي هذيك لتنظيم إيش؟ لتنظيم المجتمع، حماية له من التفكك ومن سيطرة العواطف أحيانا، لأن المرأة أنت عارف زودها الله بالعواطف وجعل عواطفها شديدة وقوية، لأنها تحتاج إليها للأمومة والطفولة،
1: صح،
2: وتحتاج إليها في حمل الجنين في أحشائها وفي وضعه وفي تربيته والإشراف عليه والسهر،
1: نعم،
2: من أجله،
1: نعم.
2: يبقى العواطف شديدة وقوية عند المرأة،
1: نعم.
2: ولذلك في بعض الأمور فضل الله الرجال على إيش؟
1: على النساء.
2: على النساء،
1: نعم.
2: فما ناخدش القاعدة عامة ونقول والله راه لا الرجل دائما وأبدا أفضل من المرأة، لا، أقولوا أراه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أراه عام في الرجال وفي إيش؟
1: وفي النساء،
2: وفي النساء،
1: نعم.
2: ينبغي علينا نفهم، عرفنا تو الشرط هذا، وأعتقد إن شاء الله نتم بقية الموضوع في حلقات أخرى.
1: طيب أستاذ، شكرا لك أستاذ طيب. في الختام نحييكم ونلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهادا عظيما، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر. وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل 10 أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام 10، وإن أفضل 10 ليال من ليالي المسلم على الإطلاق 10 ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين 10 أيام وبين 10 ليال. أفضل 10 أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل 10 ليال تلك التي كانت في رمضان في 10 الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام 10 من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام 10، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه 9، يعني 9 ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام 10 التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه 1000 مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا 1000 مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام 10: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجه رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليما من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها. وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر وأن تتم المعز سنة كاملة عند بعض الأئمة، ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه دققه وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته السلس، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه السلس، ويتصدق بالسلس الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها

تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر أن تؤدى الفرائض أولاً ويجتهد في تكميلها وأدائها على أفضل وجه شرعت عليه، ثم الحرص على السنن الرواتب والنوافل المطلقة. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول، بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضاً من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد

0: الأضحى هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه. عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا، سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوك. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر صلاة وذكر ذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت، ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد العمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل، يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد، ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش جيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكلين وأيام شربين، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا بنص الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين. أما بعد، فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندب، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا ما زال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأن تسعى وأن تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير

0: الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم لنا لقاء جليل مع إمام جليل، هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو أولهم زمانا، ومن أعظم السلف قدرا في الفقه والمعرفة، وهو من هو في ثناء العلماء عليه وإطباق كثير منهم على تعظيمه وعلى بيان أنه كان فاهما لكتاب الله، عالما بفقه. هو الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن المرزبان، ومن اسم جده يتضح أنه كان فارسيا ومن أهل كابل، وهي عاصمة أفغانستان اليوم، وكانوا من أهل كابل الأحرار الذين لم يقع عليهم رق، إنما أسلم جده طوعا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانتقل إلى الكوفة جده، وجاء بثابت، وكان ثابت هذا خزازا يبيع الخز وهي الثياب، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه الصناعة. فأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت بن المرزبان كان خزازا يبيع الخز، وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فلم يكن أحد منهم يقبل أن يعيش عالة على غيره ولا أن يستلم راتبا من غيره، إنما كانوا يجدون ويجتهدون ويعملون ما في وسعهم لتحصيل معاشهم. فهذا قفال، وآخر زجاج، وثالث نجار، ورابع حداد، وخامس بزاز، وهكذا. فما كانوا يعتمدون في معيشتهم على غيرهم، هذا أورثهم عزا وترفعا وبعدا عن الحاجة عما في أيدي الناس. وكان هذا ديدن علماء المسلمين في السلف الأول وفي العصر القريب من عصر النبوة، لكن صارت بعد ذلك للعلماء وظائف ويتقاضون عليها مرتبات، وصاروا يتفرغون لطلب العلم وليس في أيديهم صناعة، فاستغل هذا كثير من الذين لا يخافون الله في كثير من البلاد الإسلامية، وجعلوه وسيلة ضغط على العلماء وابتزاز لهم، وخوفوهم بقطع أرزاقهم ورواتبهم، وهكذا كان للأسف الشديد. أما صاحبنا وأستاذنا وإمامنا فهو لم يكن كذلك، فقد وسع الله تعالى عليه في الرزق بسبب هذه التجارة، وما كان قد ورثه عن أبيه منها، فقد ورث عن أبيه زيادة عن 200,000 درهم، و100,000 درهم في ذلك الزمان ثروة طائلة، إذا علمنا أن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، فنقول هي قرابة 8,500 دينار ذهبي، وهذه ثروة هائلة. إذا علمنا أن كل 3 دراهم تشترى بها شاه، علمنا مقدار الثروة التي ورثها عن أبيه رحمهم الله تعالى. مع ذلك آلى على نفسه ألا يبقي عنده سوى 4,000 درهم لأثر كان يرويه هو رحمه الله تعالى عن علي، أن 4,000 درهم تعد نفقة، وما فوق ذلك فالمرء ليس بحاجة إليه. فكان يستبقي عنده 4,000 درهم وينفق الباقي كما سيأتي في الطلاب الفقراء وفي غيرهم، وكان قوته في اليوم في الشهر درهمين، قوته كان درهمين في الشهر، وهذا يدل على مدى ما كان فيه من زهد وورع، على أنه كان يلبس فاخر الثياب، فإنه كان بزازا من ثيابه، كان يلبس فاخر الثياب ويتطيب ويجل العلم ويخرج على أحسن هيئة للناس. أبو حنيفة ولد في الكوفة 80 للهجرة، وتوفي بها أو توفي ببغداد سنة 50 و100 رحمه الله تعالى. فهو قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية، والدولة الأموية كانت دولة تستند إلى العرب في شؤونها وفي قضاتها وفي حكامها وفي أصحاب شرطتها وفي علمائها، تبرز العرب وتعنى بهم، فكانت دولة قائمة على العصبية العربية، بخلاف الدولة العباسية التي كانت قائمة على الشعوبيين من أبناء فارس وغيرهم الذين نصرت بهم الدعوة العباسية. ولم يكن للعرب في زمان الدولة العباسية تلك المكانة التي كانت للعرب في زمان الأمويين. مع ذلك، مع كون الإمام رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولم يكن عربيا في أصله، فإنه وجد الساحة معبدة أمامه لينشر علمه وفقهه ورأيه وفكره بدون مضايقة من أحد تقريبا. وهذا يدل أيها الأحباب على أن الإسلام قد هذب النفوس وجعل لمن يأتي بالحكمة كائنا من كان منزلة عالية. فهذا رجل فارسي الأصل، مع ذلك تصدر في الكوفة وصار فقيهها الأعظم، بل صار فقيه العراق الأوحد، ولم يمنعه ذلك نسب ولا بعد عن العرب في زمن كان العرب فيه دولة وصولة وجولة، زمان الدولة الأموية. وهذا يدل تماما أيها الأحباب على أن المسلمين كانوا يتلقون علومهم ممن يروه أو ممن يرونه صالحا في دينه ودنياه، ويتقبلون منه كائنا ما كان نسبه أو كائنا ما كان أصله، فرحم الله تعالى الجميع. لهذا الإمام مزايا عن سائر فقهاء المذاهب الأربعة. من مزاياه أنه أولا ولد في زمان الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماع، فهو قد رأى أنس بن مالك وسمع من 6 آخرين من الصحابة على خلاف، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، لكن اتفقوا على أنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي فهو تابعي. إذن وتابعيهم بهذا الاعتبار لرؤيته، كان قد رأى أنس بن مالك يصلي، فمن رأى أحد الصحابة كان تابعيا. وقيل أنه قد رأى في مكة عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه سنة 96، وكان عمره آنذاك 16 عاما، وكان هذا الصحابي من تأخرت وفاته رضي الله عنه. وقيل غير ذلك في من رآهم، لكن على الأقل نقول إنه ولد زمان الصحابة ورأى بعضهم، والبعض يصدق على الواحد وهو أنس رضي الله عنه. هذا إن لم تصح الحكاية في من رآه غيرهم. هذه مزية لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي مزية ظاهرة لهذا الإمام رحمه الله، وتفرد عن سائر أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني أيها الأحباب أنه رزق تلاميذ عظام كرام كانوا قدوة في مجتمعه. فمن تلاميذه كان أبو يوسف، وهو الإمام الكبير الذي كان مقربا عند هارون الرشيد، وجعله أقضى القضاء وجعله رئيسا يعني القضاء، وكان من أصحاب مجلس هارون، وكان هارون يجله ويعظمه. ومن أصحاب محمد بن الحسن الشيباني الذي أثنى عليه الشافعي كثيرا، وقال: ما رأيت سمينا عقل قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. فكان يعجب بمحمد بن الحسن جدا ويعظمه جدا، وكان فصيحا مفوها رحمه الله تعالى. هذا محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب زفر، وهو من كبار الأئمة والعلماء، وكان من جلسائه الذين كانوا يجلسون إليه داود بن نصير الطائي، وهو من هو في الزهد والورع، ومن كبار أئمة السلف في هذا. وكان من جلسائه الفضيل بن عياض، وهو من هو في الزهد والورع، ومعلوم معروف حال الفضيل بن عياض. وكانت تلامذته على هذه الشاكلة، فقد رزق تلامذة عظاما كراما أئمة رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا مما امتاز به في الحقيقة. صحيح أن للشافعي تلاميذا كبارا مثل المزني مثل البويطي مثل الربيع، لكنه لم يكونوا على مستوى تلامذة الإمام أبي حنيفة. وكان الإمام أحمد تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان لمالك تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، الذين نشروا علمه شرقا وغربا وفرعوا وأصلوا ودونوا. وكان محمد حسن الشيباني قد ألف كتبا ستة نصر فيها مذهب الإمام وذكره وفصله وذكر الآثار المروية عنه وفرع وأصل وبذل جهدا عظيما في هذا لا شك، لأن الإمام كانت له كتب لكنها قليلة. الفقه الأكبر منسوب إليه، الفقه الأوسط منسوب إليه في العقائد، لكن يبقى له كتاب رسالة اسمها العالم والمتعلم أيضا منسوبة إليه، رسائل قليلة. لكن الذي فرع وأصل وضبط مسائل الإمام كان هو تلامذته وعلى رأس محمد بن حسن الشيباني الذي كان يناظر على مذهبه. وهذه مسألة مهمة. ومما امتاز به رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال أنه أول من ابتدأ تدوين المسائل وضبطها. هذه قضية مهمة. فهو الذي رتب المسائل، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، هو الذي ضبط هذا التقسيم لتلك الأبواب وجعل المسائل ضمنه، ونقلت عنه المسائل وكتبت في زمن لم تشتهر فيه الكتابة تلك الشهرة الكبيرة، فكانت له تلك المزية الكبيرة. ومن مزاياه أيضا قدرته الفائقة على المناظرة، وهذه تحسب له لا عليه. فإن مالكا سئل عنه فقال: رأيت رجلا لو قيل لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية من ذهب لفعل. سارية من خشب، عمود المسجد كان من خشب. قال: لو أراد أن يناظرك على أنه من ذهب لقدر ولفعل، لقدرته الفائقة على المناظرة رحمه الله تعالى. كان إمام أحمد يناظر وكان مالك يناظر، لكنهم لم يكونا بمستوى أبي حنيفة في المناظرة المحضة. والشافعي كان مناظرا بارعا لكنه كان دون أبي حنيفة في المناظرة أيضا. فأبو حنيفة ورد عنه أشياء عجيبة في المناظرة كما سيأتي في بعض الجوانب الكلام إن شاء الله تعالى. ومما امتاز به ذكاؤه الفائق الذي عانه كثيرا في مضائق ورفع عنه حرجا كبيرا، وتخلص بسببه من مواقف ضيقة حرجة في الحقيقة. وسيأتي إن شاء الله نوع أو لذكر هذا أو ذكر لنوع من هذا في ثنايا الحديث. إذن هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وممتاز به. إذن إذا كان هذا على هذا المستوى وكان يأتي بالفقه على وجه عجيب، فلماذا تكلم فيه؟ اسمعوا يا أحبابنا، دعونا نسأل عن أصوله. إذن كيف كانت أصوله التي يحتكم إليها ويأخذ منها؟ أولا، هذا الرجل كان إماما كبيرا عالم بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن مثل الأئمة الثلاثة الباقين في علمهم للسنة وحفظه لا شك من باب الإنصاف، لكنه كان ضابطا لحديث بلده وهي الكوفة، عارفا به وكان مدونا له. وقد ذكر أنه كتب آلاف الأحاديث واستخرج من الأحاديث التي أجمع الناس عليها واتفقوا، وكان يفتي بها ويأخذ. فكان من مذهبه أولا كتاب الله تعالى الأخذ والاستقاء منه، كما عادة الأئمة كلهم، كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طب أي سنة هي؟ السنة التي اتفقوا على أخذ بها، فكان لا يدعها أبدا. حتى نفهم كيف كان يستقي مذهبه وفقهه، كان لا يدع الحديث المتفق عليه المأخوذ به أبدا، بل كان يقدمه. والعجيب، وهذا يعني قد يكون خلافا عما يعرفه كثير من الناس عن هذا المذهب، أنه كان في قول أصحابه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويأخذ به. فقد قدم عددا من المرسلات وهي من قسم الضعيف على القياس وأخذ به في مسائل. يأتي بعد ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أمرا في كتاب الله، قاعدة في كتاب الله أو قاعدة في أحاديث أخرى مجتمعة كثيرة، فهذه هي التي كان ينظر فيها ويرجح، وهي التي بسببها عاب عليه ذلك الصنيع عدد من العلماء. أما هو كان له وجهة نظر أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه فليس لأحد فيه كلام، يأخذ به مباشرة ويفتي به. أما إن جاء الحديث من وجه مخالف من وجه آخر بأحاديث أخرى أو بمتفق عليه متواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو هذا لذاك، يدعو هذا لذاك، وهذا سبب تركه لمسائل عمل بها من بعده، وهذا بد أن نفهمه. فإن لم يكن هنالك نص من كتاب ولا من سنة أخذ بالإجماع، وإجماع الصحابة مقدم عنده، بل يكاد لا يرى غيره، لأنه يقول ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه نتخير منه، نتخير، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذه كلمة، كلمة حق في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان عالما كبيرا وكان تابعيا، ولقي 93 من رؤوس التابعين، وكان له 4000 شيخ. فمثل هذا يحق له أن يقول، يحق له أن يتكلم يقول نحن رجال وهم رجال. ما يأتي اليوم الأحداث والناشئة والذين ابتدأوا العلم والذين قصر علمهم كثيرا، إذا تحدثت الواحد منهم يقول، يقول فلان كذا، يقول فلان كذا، يقول نحن رجال وهم رجال. لا، أنت ذكر وهم ذكور صحيح، لكن تكون رجلا مثلهم معاذ الله. فإن الرجولة ليست بالمقياس الذي يفتح الإنسان فيه الكتاب ويقرأ عدة مسائل، أو يحفظ القرآن، أو يحفظ عددا من أحاديث، أو يحفظ عددا من كتب ثم يقول نحن رجال وهم رجال. هؤلاء كانوا أقرب إلى المصدر الثر، وكانوا من أهل القرن الأول، وكانوا عظماء اتفقت الأمة على توثيقهم وتقديمهم، وكان له تلامذة ما يتركوا، ما يتركون شيئا من خطأ يدركه إلا وينبهونه. فالمسألة، يأتي اليوم واحد من الناس يتعلم سنة أو سنتين ثم يقول نحن رجال وهم رجال، ما يصح هذا القياس. وإلا تركنا تراث الأئمة العظام الكبار وأخذنا بكلام فلان وفلان من المعاصرين الذين ربما خالفوا كثيرا أو شذوا في بعض الأحيان. هذه أيضا نقاط مهمة. فإن لم يجد إجماع الصحابة على شيء واختلفوا في شيء فإنه يتخير من أقوالهم، إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا يفارقه، يأخذ به. أما إذا اختلفوا فيتخير من أقوال الصحابة، ثم إن لم يجد يجتهد برأيه ويقايس ويتبع العرف والاستحسان وغير ذلك ما هو معلوم من مذهبه. إذا مذهبه الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما شيئا، هذا أمر معلوم. طب إذن من أين جاء الطعن في هذا الإمام حتى نعلم؟ هو الطعن يا إخوة، هذه مسألة محنة كما يقول السلف، كثرت في الزمان الماضي والزمان الحاضر. فإن الطعن يكون إما لجهل أو لهوى، نسأل الله السلامة والعافية. وأكثر ما طعن فيه الإمام لجهل الذين طعنوا قدره، ما يعرفون قدره، لذلك طعنوا فيه. مثال أضرب لكم، مثال هذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وحدثتكم عنه قبل ذلك في حلقة من حلقات هذا البرنامج. كان في بيروت عند الأوزاعي في الشام، قال يا خراساني، عبد الله مبارك خراساني، قال يا خراساني من هذا المبتدع الذي ظهر عندكم بالكوفة ويسمى أبا حنيفة؟ فسكت، يقول سكت عبد الله مبارك. فرجعت إلى بيتي فمكثت 3 أيام أتخير من مسائل أبي حنيفة الجياد من كتبه وأكتبها. قال النعمان بن ثابت، قال النعمان ثابت حتى يأتي على المسألة، قال النعمان ثابت حتى يأتي على المسألة، وكتبتها في رسالة ووضعتها في كمي وذهبت بها إلى المسجد، وكان مؤذن مسجدهم وإمامه، يعني مع زيد محلة الأوزاع إلى الآن في بيروت معروف الأوزاعي، وهو مدفون في بيروت رحمه الله تعالى. وهذا الأوزاعي من كبار السلف وعظماء وعاظهم وعلمائهم، ومن كبار الصادعين بالحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إنسان عدو ما يجهل ما يعرفه. وقد جاءت إليه أخبار كرهته وبغضته، في بغضت أبا حنيفة إليه، فقال أرني هذا الجزء الذي في يدك، فأراه إياه، فقرأ مسألة وكان قد أذن، ثم تركه وأقام الصلاة، ثم بعد الصلاة أتى على الكتاب أو على جزء كله. قال: من هذا النعمان بن ثابت؟ فمسائله جياد. قال: كيف به؟ قال: الزمه فإنه شيخ النبي، يعني شيخ. قال: فهذا أبو حنيفة الذي قد كنت تنهاني عن مجالسته. إذن يعني الإنسان ما يدري، وإذا ما درى جاءت إليه الأخبار مشوشة أو مغلوطة يخطي هذا الخطأ. لذلك الأوزاعي اجتمع به في مكة بعد ذلك في الحج، وصارا يتناظران في مسائل كان جلها من تلك الكراسة التي كتب عبد الله بن مبارك. فأفاض أبو حنيفة في ذكر جوانب لم يكن قد كتبها في الكراسة. فلما فرغ قيل له: كيف رأيت؟ قال: والله غبطته لوفور علمه وقوة عقله، وإني أستغفر الله تعالى مما قلته فيه. يعني هذا الأوزاعي وإمام كبير لما تسلف، هذه شهادة لهذا الرجل. وممن كان يتكلم فيه أيضا لمذهب، للمذهب المخالف في بعض المسائل العقدية. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله على مذهب السلف في العقائد، لا يعرف هذه الأمور المحدثة من علم الكلام وكذا، كان مذهبه مذهبا سلفيا قحا في العقائد. لكن هناك مسائل مثل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص المعصية، كان يرى أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء أصل واحد في نفس الإنسان يزيد حتى يمتلئ صدره به يعني. فإذا كان كذلك لا يمكن أن ينقص بعد ذلك، كان هذا رأيه. وأكثر العلماء يقول هي مسألة خلاف لفظي بين أبي حنيفة والعلماء، لذلك تكلم عنه عليه البخاري فيها وغض من شأنه فرحم الله تعالى الجميع. لكن من يسلم من الناس؟ هذا البخاري نفسه كان قد تكلم فيه، الذهلي وغير جماعة تكلموا فيه لمسألة عقدية دقيقة. فما في أحد يسلم من كلام الناس أيها الأحباب، فننتبه، فإن الكلام يكون إما بجهل أو بهوى لخلاف المذهب. فهنا هذا الإمام تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن المعتبر أنه إمام جليل من أئمة المسلمين جاز القنطرة. ومعنى السلف يقولون أن فلانا جاز القنطرة، يعني انتهى أمره، لا يعاد الحديث فيه، إنه مأمون ثقة من ثقات المسلمين. إذا قالوا جاز القنطرة يعني انتهى الحديث فيه، وهو مأمون ثقة عالم مقبول. إذا قالوا هذا فلان جاز القنطرة. فأبو حنيفة رحمه الله ممن جاز القنطرة، واتفق أكثر السلف على استحسان فقهه والأخذ بكثير من مسائله وعلى توثيقه وإمامته، فرحم الله تعالى الجميع. كان في بدء أمره يناظر أو يحب علم الكلام الذي كان ناشئا آنذاك، ليناظر به الخوارج، رؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية. هذا كان بداية أمره. ثم إنه في يوم ما كان جالسا في مسجد الكوفة الأكبر، وجاءت امرأة سألته عن مسألة طلاق السنة ما هو، قال: اسألي فلانا. وكان هو المشهور الإمام الكبير حماد ابن أبي سليمان، اسألي فلانا فإنه يعرف وهات الجواب. ذهبت إليه سألته، ثم جاءت إلى رجعت إلى أبي حنيفة فذكرت له الجواب. فوقع في نفسه الفقه وأخذ نعليه وترك حلقة العلم الكلام هذه التي يتحدث فيها أو يناظر فيها رؤوس الضلال هؤلاء، والتحق بحماد بن أبي سليمان ودرس عليه 18 عاما، ما تركه حتى مات رحمه الله تعالى. وحماد من كبار أئمة المسلمين، فهو قد أخذ عن إبراهيم النخعي فقيه العراق الأوحد في زمانه، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فقهه موثقا. لذلك المنصور لما استدعاه قال: عمن أخذت يا أبا حنيفة؟ قال: أخذت عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأخذت عن أعلم أهل الأرض عن أصحابه عبد الله بن عباس. فقاله أبو جعفر، وقد سر بذكر عبد الله بن عباس، أن الدولة العباسية طبعا جده عبد الله بن عباس، فسر بذكره وقال: قد استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة، استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة. فالرجل كان عالما، أخذ عن التابعين كما قلت لكم 93 من التابعين، رأى بعض الصحابة ولد في الزمان الأول. فالرجل لا سبيل للطعن فيه أبدا، هو عالم كبير، ويكفيه فخرا وشرفا أن مذهبه اليوم يطبق آفاق الأرض، وهو أكثر مذاهب الفقهاء انتشارا في الأرض اليوم، في بلاد العجم وفي بلاد العرب وفي الغرب وفي الشرق في الشمال في البلقان اليوم مطبقون على مذهبه، لأن تلك الدول كانت الدولة العثمانية قد فتحت تلك البلاد فنشرت فيها مذهب أبي حنيفة، وكانت الدولة العثمانية قد أخذت بمذهب أبي حنيفة، وليس الدولة العثمانية فقط بل إن بني العباس كانوا قد أخذوا بفقه أبي حنيفة في وزرائهم وفي قضاتهم، ما كانوا يعينون في الغالب إلا من كان على مذهب أبي حنيفة، وذلك عن طريق أبي يوسف كما ذكرت لكم تلميذ أبي حنيفة. والدولة السامانية آل سامان وآل الصفار وآل سبكتكين وآل الغزنوي محمود، هؤلاء كلهم سلاطين الأرض وكبارهم وحكموا العجم قرونا، وكان لهم عمل طويل في تلك البلاد أيضا على مذهب أبي حنيفة، ومسلمو الصين على مذهب أبي حنيفة كثير منهم، ومسلمو الهند الهند الكبرى يعني التي أفغانستان وباكستان والهند اليوم وبنغلاديش، ويطبقون تقريبا على مذهب أبي حنيفة، فيهم بعض الشافعية لكن قليل، ومذهب أبي حنيفة يتبعه أكثر من شطر أهل الأرض من المسلمين اليوم، وكان في القرن الحادي عشر يتبعه ثلث المسلمين، ثلث المسلمين يتبعون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن كان هذا مذهبه وتلك حياته وفقه لا يمكن أبدا أن يوصف بالضلال أو أن يوصف بأمور تطعن فيه رحمه الله تعالى، بل نقول فيه إنه قد جاز القنطرة وهو ثقة مأمون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلازم الشيخ وحماد، كيف لازم الشيخ وحماد يا إخوة؟ انظروا للأدب، الأدب لذلك الذي يقول يوم نحن رجال وهم رجال، في الغالب أنا أقول بعضهم يعني جزاهم الله خير مؤدب، لكن في الغالب يفتقدون إلى أدب طالب العلم. تقول أخت حماد: كان النعمان بن ثابت يكون ببابنا يندف لنا قطننا ويشتري لنا بقلنا ونحو ذلك. يندف لنا قطننا، القطن عندما يأتي القطان ويندفه بالحلاج بالمحلاج هذه، فكان يأتي به أبو حنيفة وكان يذهب يشتري لهم حاجات من السوق حتى يريح شيخه، وكان ملازما له ولخدمته 18 عاما، تصور هذه المدة. وكان حماد معجبا بأبي حنيفة جدا، على أنه ممن تأخر في التحاق بحلقته وجعله بعد ذلك موجها في حلقته، فكان إذا غاب ينوب عنه أبو حنيفة. فلما مات حماد احتاج الناس إلى العلم في الكوفة فقدموا أبا حنيفة رحمه الله تعالى عوضا عن حماد ابن أبي سليمان. وكما قلت لكم كان له 4000 شيخ، ما هو شيخ أو شيخان أو 3، ما بين مقل عنهم ومكثر مثل حماد. وهذا الأدب ساقه إلى خير كثير، وكان في نفسه مؤديبا صبورا على جهل الناس وسفهيهم رحمه الله تعالى. جاء إليه يوما رجل في مسجد الكوفة وهو في حلقته، فسمعه يقول في سأله عن مسألة للحسن رحمه الله تعالى، فقال: أخطأ الحسن. فغضب الرجل، وهذه من العصبية الممقوتة، العصبية التي لا تقبل. غضب الرجل وقال: تقول يا ابن الفاعل أخطأ الحسن؟ يعني تقول هذا الكلام؟ فهذه ابن الفاعل كلمة صعبة. فهم أصحابه بالبطش به فسكنهم وقال: نعم أقول أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا بكل هدوء، كان هادئا، ما يعلم عنه صبوة ولا يعلم عنه غضب، ولا كان فيه هدوء وكان فيه حلم كبير رحمه الله تعالى. في حلقة من حلقاته في مسجد الكوفة وقف عليه رجل فقال: يا مبتدع يا زنديق. تصوروا يعني كيف يخاطب هذا الإمام: يا مبتدع يا زنديق. فقال: غفر الله لي ولك، أما والله إن الله لا يعلم مني غير الذي قلت، وما عدلت به أحدا مذ عرفته، يعني الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو ثوابه وأخاف عقابه. فلما أتى على ذكر العقاب بكي رحمه الله تعالى. فالرجل طبعا يعني أحرج وقال: اجعلني في حل. قال: أنت في حل، سبحان الله العظيم، أخلاق كريم. يقول له: يا مبتدع يا زنديق، ثم يقول له: اجعلني في حل، فيقول: أنت في حل. هذه الأخلاق هي التي نحتاجها اليوم في معاملتنا مع الناس وفي حديثنا واختلاطنا بهم، كيف نصبر على أذاهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد كان رحمه الله تعالى متعبدا كثير العبادة، يعني روي عنه وأنه عن أصحاب الذين يعاشرونه وعن أم ولده وعن الذين كانوا مقربين إليه أنه صام 30 سنة رحمه الله تعالى سردا، يعني ما عدا الأيام المحرم صيامها. وأنه أيضا رحمه الله تعالى قام أيضا 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا من أصعب الأمور رحمه الله تعالى. وسيأتي هذا في ذكر مالك وتفصيل هذا في حياة مالك، لأن مالك روي عنه مثل هذا من العباد. وكان يختم القرآن كل 3 أيام مرة اتباعا للسنة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا عبادة يخضع لها مثل هذا الإمام المشغول. كان مشغولا بأصحابه وكثرتهم وبالمسائل، فقد كان يصلي الفجر ويتعرض للناس مسجد الكوفة في حلقة إلى أن يتعالى النهار ويأتي الظهر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة ثم يأتي العصر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة. تقول أم ولده: ما رأيته قط نائما في الصيف إلا ما بين الظهر والعصر، هذا نومه في الصيف لما بين الظهر والعصر، أما الشتاء ففي أول الليل، وما عدا ذلك فهو في عبادة ودرس ومناظرات ونقاش رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العبادة على مستوى رائع وجليل وعظيم من هذا الإيمان. لذلك ما كان علمهم فقط نابع عن القراءة ولا عن دراسة عن مشايخ، لكنه كان عن عبادة وزهد وورع. يقول ابن المبارك وكفى به، يقول: دخلت الكوفة سألت عن أفقه أهلها قيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أزهد أهلها فقيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة. إذن العلم هكذا يأتي عن طريق الزهد والورع والعبادة والانكسار بين يدي الله والبكاء والخشية. ما يأتي العلم يعني عن طريق المكابرة ولا عن طريق النفس الحاسدة ولا عن طريق النفس الأمارة بالسوء ولا عن طريق النفس التي تريد الشهرة وتطلع إليها، ما يأتيها علم. ولا يبارك الله تعالى في علمها إن علمت ودرست، ولا يبارك الله تعالى في من تعلمه ولا يكون لهم تلاميذ وينقطع ذكرهم وأثرهم، نسأل الله تعالى السلام. انظروا إلى هذا الإمام بعد 1300 سنة تقريبا كيف علمه منتشر في أقطار الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على مثل هذا الإمام. وكان ورعا إلى الحد الذي يخضع له، أرسل ثوبا مرة في قافلة ثياب له، كان خزازا، فأوصى صاحب القافلة أن يبين أن في هذا الثوب عيبا وأن يبين لبائعه لمشتريه هذا العيب. فلما رجع قال: أبينت؟ وقال: كان قد أتى 30,000 درهم. قال: لا والله قد نسيت. قال: فتصدق بكل تلك الدراهم ورعا منه رحمه الله تعالى. انظروا، انظروا إلى البعد عن الشبهات إلى التورع، كيف يورث العلم الحقيقي النافع. أما ذكاؤه فهو شيء عجيب، الله تعالى آتى هذا الرجل ذكاء عجيبا، وآتاه فراسة في الرجال وعلما بأحوالهم، فكان يقدر على الجواب الذي هو جواب نادر لا يؤتاه كل أحد في كل وقت. وقف عليه خراساني وفي حلقته فقال له: يا إمام، إني في أمر أهمني وأزعجني. قال: وما هو؟ قال: لي ولد كلما زوجته طلق، وكلما سريته أعتق. هذه مشكلة، يعني كلما أتيت له بزوجة طلقها، وإذا أتيت له بسرية يعتقها، ماذا أصنع؟ فقال للوقت، يعني أنا مباشرة، قال: اشتري جارية أعجبته لنفسك، يعني انظر أي الجواري تعجبه فاشتريها لنفسك أنت ثم زوجه إياها، فإن طلقها ترجع إليك فهي مملوكتك، وإن اعتقها يبطل عتقه لأنه عتق ما لا يملك. اسمعوا كيف، يعني مباشرة، هذا جواب مباشر. فيقول ابن شبرمة وكان ممن يقع فيه، فيقول: علمت أن الرجل فقيه حقا واستغفرت الله مما مضى. يعني كما قلت لكم، الجهل أو الهوى أو مخالفة المذهب أو الحسد قد يفعل شيئا في النفوس، وهذه نفوس بشرية. فهذا ابن شبرمة كان يقع فيه، فلما سمع هذا الجواب مباشرة بسرعة علم أن الرجل فقيه، واستغفر الله تعالى مما مضى. يدخل عليه الخوارج. الخوارج كانوا كما أسلفت قبل ذلك في بيان المسهب، لكن أذكر هذا لمن لم يحضر أو لمن لم يسمع الحلقات الماضية. الخوارج كانوا من أكبر الأسباب التي عطلت الفتوحات في زمان الدولة الأموية. ما هي عطلت مباشرة أو عطلت كلية، لا، لكنها خففت من مد الفتوحات. الخوارج كانوا سبب الأكبر في هذا، فإن الدولة الأموية كانت ترسل إليهم تارة 40,000 وتارة 20,000. يتصوروا جيشا من 40,000 يخرج إليه شبيب وامرأته الغزالة المشهورة هددة الحجاج وغيرهما 400 فيهزمون الجيش في 40,000 من بني أمية، وهم 400 الخوارج، فكانوا مصدر إزعاج وقلق دائم للدولة. وكان العراق ميدانهم الذي فيه جلون، لأن الدولة كانت بالشام. فهنا يدخل عليه أحد الخوارج من قادتهم، والسيف مصلت وجماعة لا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله تعالى في مثل في هؤلاء المسلمين، ولا يهمهم إن كان أبا حنيفة أو غيره من علماء المسلمين، يقتلونه لأدنى سبب. فقال تب. قال مما؟ قال من تجويزك التحكيم. قال تقتلني أو تناظرني؟ قال بل أناظرك. قال فإن اختلفنا من يحكم بيننا؟ قال اختر ما شئت. قال اختار هذا من أصحابي. قال ترضى بي؟ قال نعم. قال وإن اختلفنا نرجع إليه؟ قال نعم. قال فأنت الآن جوزت التحكيم، يعني أنت الآن جوزت التحكيم، أنت تقول هو تب من تجويزك التحكيم الذي كان بين الحكمين في زمن علي رضي الله عنه، مشهورة القصة. فيقول له أنت الآن جوزت التحكيم بيني وبينك، فكيف إذن علي رضي الله عنه لا يحكم؟ فهذا ذكاء في الخروج من هذا المأزق. ندخل عليه أحد الخوارج وهو أيضا مع تلامذته وبالسيوف، لأنهم ما يبالون، يقتلون المسلم ولا يبالون للأسف الشديد على أنه مرتد أو كافر أو كذا، فيقتلونه يسبحون دمه بسهولة. وإن إلا أن له راجعون، حوادث كثيرة في صدر الدولة. المهم فدخلوا عليه في المسجد، قال من أنتم؟ هو الخارج يسأل أبا حنيفة والجالسين من أنتم؟ فأشار أبو حنيفة الأصحاب بالسكوت. قال نحن المستجيرون. اسمعوا، قال نحن المستجيرون. الآية ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهو يقول نحن مستجيرون، ما قال نحن مشركون. قال ذكاء، قال نحن مستجيرون. قال لأحد أصحابه الخارجي اقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن، قال أبلغه مأمنه. فقام أبو حنيفة ومن معه إلى بيوتهم تحت حراسة الخوارج. فهذا يعني هذا رجل يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يخرج من المحن التي كانت تحيط به رحمه الله تعالى في زمانه. أبو جعفر المنصور كان موقف سيء مع أبي حنيفة، كان معجبا به، معجبا بعلمه وذكائه. فأتى به يوما وقال في زمن الدولة العباسية طبعا، وقال له تلي لي قضاء. قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنك تصلح. قال قد حكم علي أمير المؤمنين بأني كاذب، والكاذب لا يصلح القضاء. فأتعبه بهذا، فأمر بحبسه، أمر بحبسه. ثم ضرب أصواتا، قيل هي 21 صوتا، وقيل هي 10 و100 من الأصوات، وقيل لم يضرب لكنه حبس وضيق عليه وأخرج إلى داره في إقامة جبرية إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن على كل الأقوال فهي محنة أصابت هذا الإمام بسبب رفضه المطلق لتولي القضاء. ولماذا يرفض؟ هذا السؤال في رواية بيّنت هذا. قال يا أمير المؤمنين أنا نفسي أضعف من أن أحكم عليك وعلى وزرائك وأصحابك، فانظر لمن هو أقوى نفسا مني فإنه يستطيع أن يحكم عليك وعلى وزرائك وقوادك. فقال لا لكني أريدك. فبالغ وحلف، وحلف أبو حنيفة ألا يلي. فالربيع الحاجب متعجب يقول له أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على تكفير يمينه مني، فإني والله لا ألي القضاء أبدا. فحبس. في موقف آخر اجتمع الناس عند أبي جعفر، فجاء الطوسي وكان من أعداء أبي حنيفة، فقال اليوم أقتل أبا حنيفة، يعني ورطوا في مشكلة مع أبي جعفر فيقتل. قال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب أعناق رجال لا ندري من هم، أفيجوز لنا هذا؟ اسمعوا الورطة، ورطة ما الوزراء والقواد وأصحاب الشرطة وأمير المؤمنين جالس وكذا. قال: يا طوسي، أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ قال: يأمر بالحق. قال: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فقيده: أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فبعد ذلك يقول لمن حوله: أراد أن يوثقنا فربطته، لأنه يعني أراد أن يورطه، ف يعني جعله هو متورطا وفي حرج. فعلى هذا المستوى كان في ذكائه، لذلك كان تنسب إليه الحيل. هي ليست حيلا، هي هو ذكاء يتخلص به من المضائق، وهو لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، فقد كان موافقا للشرع في كل ما يقوله في هذه الأمور، وهو أورع وأتقى لله تعالى من يخالف الشرع مخالفة وهو يعلم، وهو يعلم. معاذ الله، فإنه كان بكاء. يعني هذا من عبادته، أنه مر بآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فظل يرددها طيلة الليل حتى أصبح وهو يبكي، رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يخالف الشرع عن قصد، معاذ الله، أو أن يتحيل عليه أيضا، معاذ الله. وبعض الناس ينسب إليه وإلى أصحابه الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تحدث عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمن شاء أن يستزيد ويرجع. لكنه كما قلت لكم كلمة ثناء، واتفق على تقديمه، واتفق على تحسينه وتوثيقه رحمه الله تعالى. والمذهب مذهبه كما قلت لكم منتشر بين الأمصار، مرتفع ذكره إلى يوم الناس هذا. وما كان الله ليترك أغلب المسلمين يتعبدون مذهب هذا الإمام وهو غير ثقة، معاذ الله. ليس هذا من سنة الله تعالى في عباده، نعوذ بالله من ذلك ومن الهوى. إذن يعني هذا الرجل صاحب ذكاء وصاحب ورع وصاحب علم وصاحب فهم وصبر وقدرة على التحمل. لأن العلم يحتاج إلى مثل هذا. العلم يا أحبابنا ليس لقمة توضع في الفم، بل العلم يحتاج إلى استعداد فطري، وقد أوتي منه شيئا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طاعة وورع، وهذه الصفات توفرت فيه. لذلك لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لذلك كان يقول لابنه حماد، يرسل إليه رسالة ويقول: أنت تعلم أن قوتي في الشهر درهمان، فعجل به، ما يتقوت إلا. لذلك وصفه غاسلوه على فراش الموت أنه كان قد لاحت عظامه وبدت وضعف وهزل، رحمه الله تعالى. ذلك أنه توفي سنة 50 و100 عن 70 عاما، عن 70 عاما قضاها، فقد أوتي عمرا مناسبا جدا لنشر علمه وبثه في الأمصار. وما مات رحمه الله تعالى إلا وأهل الأمصار محتاجون إلى علمه وفقهه. والثناء عليه من أئمة الكبار. يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام كبير من أئمة السلف ومن أئمة الجرح والتعديل: لا والله ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة رحمه الله. ويقول الشافعي، وهو من هو؟ هو العالم الكبير، وقد أوردت لكم سيرته في حلقة من الحلقات السابقة، وعالم قريش، وهو يعني أكبر من أن يذكر الآن بهذه العجالة. لكنه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة. والطريف أن الأعمش وهو شيخه في الحديث يقول له: يا أبا حنيفة، لو كان العلم بكثرة الحديث وكثرة اللقي لكنت أعلم منك. الأعمش يعني جال في الأرض وأخذ عن مشايخ وأخذ عن محدثين كبار، وله آلاف الأحاديث وحديث مخرجة في كتب السنة وكذا، لكنه يقول: لكنه عطاء من الله تعالى. الأعمش يتعجب من علم أبي حنيفة ويقول: هذا عطاء من الله تعالى، وإلا فأنا أكثر لقيا للمشايخ منك وأكثر تلقيا للحديث منك. وكان الشعبي يعظمه، وكان عبد الله بن مبارك يعظمه، والفضيل بن عياض وهو من هو كان يعظمه. إذن هذا هو الإمام، وهذه سيرته، وهذا مذهبه. ولا يقبل اليوم بحال الطعن فيه أبدا، ولا لأن بعض الناس إذا ذكر وقيل أبو حنيفة أو قيل حنفي أو كذا تجده يمتعض، والحق يا أحبابنا في هذه المسألة أن للإنسان، وهذا خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن للإنسان أن يتبع أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة لا حرج عليه في ذلك، لكن إن علم الحق يقينا في مذهب غيره اتبع مذهب غيره، اتبع هذا المذهب الآخر وترك قول إمامه. هذه نقطة مهمة، لأن ما منهم من أحد إلا يقول إذا وصلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، احتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم بداية حديثي كان له مقاييس في قبول الحديث.

0: مثل هذه القضايا ويقدمون قوله مطلقا ولا يقبلون بأي شيء يخالف قوله. وما هكذا العلماء المنصفون، وما هكذا طلبة الحق المنصفون، بل إن المنصف إذا جاءه القول الصحيح الذي يعلم صحته أو الذي أدرك صحته فليس عليه إلا أن يتبع القول الصحيح. لكن العامي الذي لا يعرف، الإنسان طبيب مهندس ما عنده وقت ولا عنده أصل رغبة في معرفة أقوال الفقهاء والأصيح منها والضعيف وكذا وكذا والشاذ والمقبول، ماذا يصنع؟ يتبع أي مذهب من هذه المذاهب، لا حرج عليه في ذلك أبدا. لأن بعض طلبة علم اليوم إذا قيل فلان حنفي أو فلان حنبلي أو فلان شافعي أو فلان مالك تجده كأنه يعني يتنقصه ويقول إيش هذا، نتبع الكتاب والسنة. وأنا أقول سبحان الله، من أين أخذ هؤلاء أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد، من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، وكان لهم تلاميذ ومدرسة هذبت على مدار أكثر من 1000 سنة، وهذبت أقوالهم ووضعت ورتبت، فمن كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. هذه نقطة فهموها رجاء، من كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. أن أتبع أبا حنيفة وأتبع مالكا أو أتبع الشافعية وأتبع أحمد على مدار 1000 سنة أو أكثر من التهذيب والتصحيح والتقديم والتأخير والترتيب للمسائل على أيدي علماء عظام من تلاميذهم، خير لي والله أن أتبع قول فلان وفلان ممن يصيب اليوم ويخطئ غدا، وممن يأتي بالقول اليوم ويرجع عنه غدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها. لكن إذا جاءنا أحد بحديث صحيح أو بقول صحيح ورأينا صحته، وكما يقال على الحق علائم من نور، على الحق علائم من نور، فلا شك نأخذ بمذهبه ونترك قول الإمام الذي نتبعه إن رأينا الحق في هذا القول. هذا هو خلاصة المسألة في هذه القضية. فلطالب علم مبتدئ أن يتفقه بأي من أصحاب المذاهب المتبوع، لا شين في هذا ولا ضير، لكن على الأقل يكون غير متعصب، يكون غير متعصب، لأن نحن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فقول مالك الذهبي الذي انتشر في الأمصار والأعصار، ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، ما عدا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ذهبية أيها الأحباب نأخذ بها دوما وأبدا، وعلينا فهم هذا ومعرفته. إذن ففي ختام حديثنا عن هذا الإمام الكبير نقول إنه كان من أئمة السلف المتبوعين، من أهل القرن الأول الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. رأى بعض الصحابة أخذ عن 93 من التابعين، أخذ عن 4000 شيخ، وكانت تلامذته مشايخ كبارا عظاما، وكان فيهم من الزهاد والوعاظ والكبراء الشيء الكثير. لذلك يقول عنهم ما منكم من أحد إلا ويصلح للقضاء، وفيكم 10 يصلحون لتأديب القضاء. وهكذا كان، فقد كان أبو يوسف أقضى القضاء في زمان الرشيد في الدولة العباسية القوية، وكان يعنى مع ذلك. يعني هو وجه العجب في حياته أنه كان يعنى بتلامذته أشد العناية. أبو يوسف هذا كان أقضى القضاء كان فقيرا، وكان أبو حنيفة يعطيه كل شهر أو كل مدة 100 درهم فينفقها على والده وعلى أهله حتى يتفرغ طلب العلم، ثم يعطيه 100 درهم أخرى، وهكذا مدة 10 سنوات حتى بز أبو يوسف وارتفع. هكذا هذا الإمام يعنى بأصحابه، يلقنهم يعلمهم ينفق عليهم حتى يصيروا أئمة كبارا. فمن كان حاله كذلك فحق لمذهبه أن ينتشر في الأرض وأن يؤخذ به. فرحم الله تعالى الإمام وغفر له وبلغه أعلى الدرجات في الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
2: يم السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3
4: 10 في العشرة تاخد 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، أهلا بكم. والموضوع أكبر من أي مقابل.

0: قدمك. احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة زامبو تقول لي الاتنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ان مفيش عمل افضل من العمل في هذه الايام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد الا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجة. مش بقول لك طيارة جنبه وعجلة، ركز معي عشان تعرف العشر اعمال اللي تعملهم هتاخد الاجر العظيم. رقم واحد التوبة. والتوبة دي شعار حياة كل انسان مسلم عايش، عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفارة نهاية ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصة تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجة عارف انها واقفة حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشرة دول انا هبتدي توبة باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المرة دي هتقدر. يو يا امير، ما جربنا كتير وفقدنا الامل. الامل لا يفقد قد من الله، وربنا لا يمل من المغفرة والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقولي يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساسي، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله اجرهم بيت في الجنه، ركعتين سنه الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو اضفنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ميعادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابلكيشن شوف الشروق الساعه كام، من اول بعدها بربع ساعه لغايه قبل الظهر بربع ساعه، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاه الضحى، واقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجه اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بعد كده واحده في الاخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما اقدرش يا امير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، اقلها ركعه وتر وربنا يتقبل منا باذن الله. يعني ركعه واحده تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه. وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت ومقدرتك، وما تخافش كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسيينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح علاقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت تديله فرصته والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه ويبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له: يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. يلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني يعيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبه لو انت مقاطع او ما بتسالش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسالش عليهم، ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه، وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسنه عن النبي، اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله، ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة، انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، على الانستجرام، من شاء الله اصحابك كلهم، يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعلها، انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه، ده احنا ما نحلمش يا سيدي. لو حابب تتابعنا على باتريون، اللينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب، وفي الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله، تابعوا هاشتاج الساعه 7 هيطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد، راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الوطن.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخواننا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الأفق، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الأفق الذي يعني تعرضت له. فقلنا أن الله عز وجل من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالأفق عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلنا أنه كان المثال الجيد والممتاز الحقيقة للمسلم اللي هو يعف لسانه عن الكلام والخوض في أعراض المسلمين سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يعني روحوا يتفضلوا يجيبوا 4 شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف التلقي باللسان، يعني كأنه سبحان الله هذا التلقي هو الأخذ البعض عن البعض الآخر. التلقي هنا كأنه سبحان الله هذا الحديث أصبح كأنه كرة يتناقلها الناس بأقدامهم. هذا الحديث هذا يتكلم وذاك يتكلم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما في علم، قال صلى الله عليه وسلم حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب، بيصير بيتحدث بين الناس والناس أيضا الآخر يأخذ منه، وهكذا ينتشر الخبر. يعني ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، منها وقذف المحصنات، يعني هذه من 7 المهلكات، قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا. أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل، ولذلك واحد يقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية، يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب. جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت. فكلمة لو ما جيت على الامتحان فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة؟ يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال؟ فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله، هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، هذا لم تكن هي تتوقعه. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات يا جماعة هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أي يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثافة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ منقول له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هني في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه، فكفارة إيش هذا بده يأخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الأفك يا جماعة بعض القضايا، أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الأفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول والله ما زنت امرأة نبي قط حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال كل أهل التفسير الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعدنا بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. شو الفرق بين الآيتين؟ فقال أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها، يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة لا تقوم بها وهي مأجورة على هذا تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة أي لا توبة له، من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس فقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب. لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي. بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي. بتقول أنه نزل جبريل بسورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدة جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب. بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرقن عنه. يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري. وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي. هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء. أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا. أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة. يعني وعدت بهذا يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول أنه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا يعني ما عملوا عدة لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين قد برأ الله أربعة بأربعة. برأ يوسف بلسان الشاهد. بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. قال وبرأ موسى بالحجر. يعني وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس. فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح. فالحجر انطلق بالثياب فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر. فهو ماشي وراه وشافوا الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر وبرأ يوسف بلسان الشاهد وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها. برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أنه هن يعرفوا وين حدود أن يقفوا عند حدود الله عز وجل. وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها. فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين. ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته وأن نعلم بأن الله عز وجل يعني معنا وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصلح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين. فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري. فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر الصديق، أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفقة لسيدنا مصلح وضاعفها له، يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا إخواننا أنه أيضا في حديثة الإفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك الواحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه، ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية، فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إليه. بس وأقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا؟ حتى يكون قدوة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سوى، وحتى بنفس الوقت يعني يكون قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير نقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، اللي وجدك عائلة فأغنى، اللي بيقول أنه أنا يتيم قل له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة، اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد فلك برسول الله أسوة حسنة، اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم، اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي أحد، أنا تكلني في عرضي يعني ظلما وبهتان، والنبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة. كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا، يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج، يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال حتى يقول أنا أعزب، والنبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج، فإذا كل مرافق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة، وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
4: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيب.
5: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
4: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
6: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك، لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان، ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى بما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكرنا من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
7: صحيح.
6: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام باركت يا ذا الجلال
7: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة، غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة، وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي، واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة، يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عد 150، 10 10 10 في 5 صلوات، تسبح تحمد تكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان.
6: وهن طريق لتجديد
7: الإيمان. فسبحان الله، شوف، طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل: إذا أنت يعني مثلا في الطريق مرر ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه إني أو قال لك أو هو طلب منك، قال لك الشيخ: أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
6: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد، فيما يتعلق بما بعد الصلاة. لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا، وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. هذا قرب حسي، وهذا أسلوب من أساليب التأثير. الإنسان إذا حدثته ولم تلتفت إليه لن يتأثر، كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
7: صحيح.
6: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه، سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام، قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي، وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك.
7: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه. أحبك.
6: أحبك. وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه: حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله، أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات عظيمة: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خيري الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام: أعني. لماذا؟
7: الاستعانة بالله عز وجل.
6: نعم.
7: وهذه في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من طلب الخشوع، وكل من طلب التوبة، وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل، أو كل من طلب أن يعين، أن يستعين عليه، أن يستعين بالله عز وجل: ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت، أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه، قال: قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما، أكثر من دعاء الله عز وجل: اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
6: هو في الحديث: وإذا استعنت فاستعن
7: بالله.
6: بالله. فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله. وإذا استعنت فاستعن بالله، والله المستعان، هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
4: نجدد إيماننا.
6: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء، لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا. أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه.
7: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمع معنا من المسلمين والله عز وجل، أننا نحبكم في الله ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة. مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته إما قبل أن يسلم أو بعد السلام يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ ثواب، ولازالت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شن الإنسان شن عنده من هذه الدنيا؟ هل هم اللي في الدنيا بتطلع هذه شن يأخذ منك أصلا؟
6: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت.
7: من قرأها
6: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
7: سبحان الله. هذه آية الكرسي،
6: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنح من دخول الجنة إلا الموت، فمتى مات وهو قارئ له بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
7: الله، ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. لا ركزنا ورددنا هذه الكلمة أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني. لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، راه سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار كم بيأخذ منك كلمة على بعضها؟ 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين، وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم هذا قال الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟ وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل، وييسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
6: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أن ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة، فإن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام في المصلى كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فهذا باب عظيم وخير فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي أن ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان.
7: الله.
6: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر. سبحان الله، تنزه الله عن كل عيب ونقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة.
4: نجدد إيماننا.
7: أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. من جلس، قال سعيد بن المسيب، فإنما يجالس الله عز وجل. وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة. بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل: أنا أنيس الجالس. يعني الله عز وجل قال: أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة، ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
6: نعم. وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج خرج وهو ذاكر لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضل، اللهم من يسألك من فضلك، كما ورد في الحديث. لماذا يسأل الله من فضل؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
7: صحيح.
6: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة، وسم ما شئت. وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
7: بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أن كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
6: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له: بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
7: الله.
6: لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أنا أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأعود. صهيب، إحنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها: جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
7: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة.
6: صحيح.
7: رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من أعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص، لله عز وجل أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة أو الركن من أركان الصلاة النية ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير ولو يعلمون ما فيه
6: تهجير
7: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح. يا بني آدم أخذوا زينتكم
6: وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط.
7: صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط من الإنسان يحرص وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوبه حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء يزيل الخطايا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد. إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
6: صحيح.
7: وذاك النور اللهم اجعل في قلبي نورا
6: والمسابقة إلى الصف الأول والدعاء بين الأذان والإقامة والتأمين خلف الإمام.
7: التأمين خلف الإمام والخشوع في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
6: نعم. وجدد إيمانك
7: بصلاتك تسعد في حياتك.
4: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيج.
5: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن،
1: اشراقة نور في اثير الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة؟ ختم بسورة الإخلاص. فسأله عن ذلك فقال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السورة الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السورة الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم، بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤا.

أن الفلق وهو فلق إصباحي لا دخل للبشر فيه أبدا. فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وانظر كيف هذه الآية بالذات جمعت لك جميع الخلائق بما فيهم من جميع الشرور، استعذت بذلك الرب ذي الصفات العليا التي مرت في سورة الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس فهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت وإني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في

معانيها، والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

إن غبت عني أو حضرت فلست عن عيني تغيب، لكن أرى عيشي إذا ما غبت عني لا يطيب. وعلى كلا الحالين منك فأنت والله الحبيب، سيان في صدق الهوى عندي حضورك والمغيب. وإذا رأيت من البعيد مودة فهو القريب. إني لا أعلم أن ظني فيك ظن لا يخيب. إن غبت عني أو حضرت فلست عن

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الكون في الواقع كله هندسة، مفيش جزء في الكون تقف قدامه وتفكر فيه وتدرسه إلا تلاقيه نموذج لهندسة، إيد الهندسة في كل شيء، بدءا بالحاجات الكبيرة أوي، المجرات والشموس والنجوم والكواكب. بتلاقي كل هذه الأجرام يا كروية يا بيضاوية، وبعدين تلاقي إن الأفلاك اللي حواليها يا دائرية يا بيضاوية. المجالات المغناطيسية نفسها مغزلية، يعني عبارة عن أنصاف دوائر طالعة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي زي ما احنا عارفين، ولأن هذه المجالات هي الشوارع بتاع الفضاء، فشوارع الفضاء كلها برضه دائرية أو بيضاوية. ولو رميت أي شيء في الفضاء هيلف الصغير حوالين الكبير دائري أو في مجال بيضاوي. هندسة كلها. ولما تيجي للصغير خالص اللي هي الذرة بتلاقي نفس الشيء، يعني برضو تلاقي زي ما احنا شفنا في المجموعة الشمسية في شمس في الوسط وحولها كواكب، تلاقي في الذرة برضو في الوسط في نواة وحواليها إلكترونات، مع فارق طبعا في الكيفيات والشكل، لكن في النهاية تلاقي مدارات وأفلاك، وهنا مدارات وأفلاك، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، لغاية ما توصل لأقصى الحاجات الضخمة أو المجرات دي تلاقيها برضو مجرات لولبية، وفي الوسط جحيم هائل وحواليها أزرع عبارة عن مئات آلاف الملايين من النجوم والكواكب. لما تنزل على الأرض وتبتدي تدرس المادة نفسها، الجوامد نفسها، تلاقي كلها بلورات، جميع المعادن والأملاح بلورات. البلورات دي كلها هندسة، يعني تلاقي البلورات بقى أشكال هندسية دقيقة مرسومة بالمسطرة، يا مكعبات يا هرميات يا منشورات يا إبريات، أنواع ملهاش آخر من البلورات. لما نبتدي بقى نتأمل العالم الحي بقى والكائنات الحية نلاقي هندسة عجب، بدءا بالمخلوقات المنحطة زي الديدان مثلا، تلاقي دودة الأرض دي جسمها متصمم تمام زي مسمار بريمة أو مسوار ألووز، لأنها بتتقو بالأرض، فهي جسمها زي إيه، حلقي كده زي إيه، تمام مسمار ألووز. لما نشوف الديدان الطفيلية اللي في البطن، أولا هي عايشة في ظلام الأمعاء، فمش محتاجة لا عينين ولا محتاجة لودان ولا محتاجة الرجلين، لأنها بتشبط في الأمعاء، وبالتالي فما ملهاش لا عينين ولا ودان ولا رجلين ولا أيدين، إنما لها خطاطيف تشبط في جدار الأمعاء، أو زي الدودة الشريطية بشفاط كده مخصوص تروح لابسة في الإيه في الأمعاء. والدودة الشريطية طويلة بتوصل لثلاثة أربعة وخمسة متر وعشرة متر، فبتتقطع منها أجزاء وتنزل في الفضلات، فبقى لها نظام بحيث أنها كل شيء يتقطع منها تتجدد تاني. هندسة. لما نيجي بعد كده للحشرات مثلا، نستعجب أن فم الحشرة نفسه هندسة، فتلاقي فم الحشرة يا إما عبارة عن خرطوم بيمص، يا إبرة بتحقن، يا منشار يا مبرد، يا طواحين بتطحن، يا قواطع بتقطع حسب وظيفة الحشرة. ففي الذباب مثلا بيبقى خرطوم يمص، في البعوض بيبقى إبرة بتحقن وتشفط الدم، في الحشرات القارضة بيبقى فيها بقى المناشير والطواحين والمش عارف المبارد، لأنها بتبرد، ولأنها هي عايشة بتعمل إيه، ما هو بتاكل الموكيت وبتاكل الحيطة وبتاكل الكتب وبتاكل الخشب، فلازم يبقى عندها العدد دي، المناشير والمبارد والطواحين في بقها. لغاية ما نشوف بقى الحشرات المقاتلة زي النمل المقاتل، تلاقي عنده قواطع بتقطع، لأنه لازم يمسك فريسة ويقطعها وبيقطع فريسة كبيرة، صرصار ولا خنفسة وهو قد كده، فبيبقى عنده قواطع بتقطع. نفس الحكاية برضو في النمل اللي بيزرع، شفناه وهو بيقطع ورقة الشجر
مربعات مربعات وايه، ويمسكها ببقه ويمشي كده في طابور طابور شايلها عشان يخمرها ويسمد بيها مزرعة عيش الغراب. هندسة، تبص تلاقي نسيج العنكبوت هندسة في تركيبه وتشكيله. وأكثر من كده تلاقي العنكبوت عنده أكثر من نوع من الغزل. فمثلا الخيط اللي بيستعمله عشان يرميه على الغصن ويشعلق فيه ويعمل زي طرزان وبتاعه ويعدي من شجرة لشجرة، ده غزله مختلف عن الفتلة التانية اللي بيعمل بيها سلة البيض بتاعته، ده غير الفتلة اللي بيغزل بيها زي نفس النسيج، ده غير الكابل اللي بيستعمله عشان الاستشعار، وبيبقى ماسك البيت من نص ورايح لغاية ما هو قاعد هو مسلطن كده وماسك الطرف في رجله، فلو أي حد هز البيت هزة كده على طول الكابل الاستشعار ده يوصل له الهزة دي. فتلاقي هذه الفتلة نسيجها مختلف. ثلاث أربع خمس أصناف من الغزل هندسة برضو. في عش النحل والخلايا والغرف السداسية اللي معمولة من غير مسطرة ولا برجل لكن دقيقة ومقاساتها ستاندرد، يعني برضو هندسة. يعني لما نروح للأرجل وأنواعها، تبص تلاقي في يا إما رجل بتدب وعليها حافر، يا إما رجل ولها صوابع بتمسك زي القرد، يا إما رجل لهلوطة زي الجمل لأنها مش لازم تغرق في الرمل، يا إما رجل غشائية زي رجل الضفدعة لأنها بتأدف بيها، يعني هندسة برضو. لما نطلع بقى في الحيوانات الأرقى بالزحليفة مثلا، بنبص نلاقي تركيبة زي تركيبة الدبابة، مصفحات بدرقة ورجلين غليظة وجسم تقيل دبابة. لما نخش في عالم الأسماك نلاقي هندسة غريبة جدا. الأسماك والدلافين والتونة والحيتان والحاجات دي تلاقي جسمها انسيابي زي الغواصة بالظبط. ومش بس كده، تلاقي في السمكة بالون يتفضى ويتملى هواء علشان السمكة تطفو وتغطس، نفس النظام اللي احنا خدناه في الغواصات برضو، بنطلع الهواء عشان السفينة تغطس او نملى هواء علشان السفينة الغواصة تطفو، نظام البالونة اللي تتملي وتتفضى دي احنا خدناه من السمك. ونلاقي برضو في السمك له حكاية الديل والزعانف عشان التوازن، وبنستعمل برضو في الغواصات الدفة اللي زي الديل وزي الزعانف. في الجمل قلنا ان هندسته غريبة قوي من ناحية الرجل اللهلوطة دي علشان ما تغصش في الرمل. وبعدين السنام العجيب، هذا السنام معمول مادته من جوه بحيث انها ممكن بعد العطش والجوع الطويل ممكن تسيح وتتحول الى طعام وشراب وتغنيها عن المية في سفرياته الطويلة لغاية ما يلاقي بير أو يلاقي نبع ماء. وبعدين نبص نلاقي في عنده معدتين، معدة يحوش ويكتر ومعدة بتهضم، لأن برضو السفريات الطويلة دي تعوز تخزين. وبعدين نلاقي عنده رقبة طويلة زي البرج عشان يراقب من بعيد ويشوف الاستشعار وتحسس الخطر ويشوف الخضرة فين والمية فين والحاجات دي. نفس الحكاية في الزرافة، رقبتها طويلة طويلة لكن عشان سبب تاني، الزرافة والنعامة لأنها بتاكل بقى ورق شجر والشجر عالي فعاوزة توصل وتاكله بالراحة. في الحيوانات المفترسة نبص نلاقي العينين قدام في الجزء الأمامي من الجمجمة زي الأسد والفهد والبومة والصقر والنسر، بينما الحيوانات أكلة الخضرة العينين في الجنبين، هندسة برضو. يعني الطيور بتاعة الصيد الليلي مثلا زي البومة نلاقي الجناح حرير عشان لما تنقض ما تعملش صوت، يعني شيء غريب. النهاردة سهرتنا الليلة دي في هندسة الطيران. هندسة الطيران بالنسبة للطيور وأعاجيب هذه الهندسة، ونشوف الفيلم.
طائر البوبي والألباتروس والفريجت والفلامينجو والبليكان، كل دي طيور غريبة جدا في تصميم أجسامها الانسيابي. شوف الانسياب، الخطوط الانسيابية الحلوة الناعمة دي. هو دلوقتي طاير من غير ما يضرب بجنحته، لأنه بيستعمل نظام الطيران الانسيابي أو الطيران الشراعي، يعني عايم على الدوامات الدافية بتاع الهواء. الهواء السخن دايما يطلع لفوق، فهو اللي شايله دلوقتي مع حركة بسيطة قوي من الجناحين. واللي شوفوا الديل العجيب الجميل المروحي ده، الخطوط الحلوة الناعمة دي، الانسيابات بتاع الجسم ده، واضح انها من اولها لاخرها هندسة ونسب. ان يبقى فيه جناحين بالعرض ده والديل بالشكل ده والبوز بالتقل ده، دي محسوبة كلها علشان نطلع بالطيارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لو اختلت اي نسبة من دول كان يتكعور ويقع على طول. احنا خدنا كل هذه النسب لما جينا نصمم الطيارات بقى.

الإقلاع والهبوط فن، إن هو يعمل لاندنج في نقطة، في نقطة كده محددة، فينزل على العش، النتاية تنزل جنب الذكر. هنشوف إن دي برضو فن مش سهل، عاوزة مناورة بالجناحة والديل والرجلين. شوفوا هنا بياخد يمين وشمال وقدامه ويعمل مارش رير، وكله بحركات منضبطة من الديل والجناحة ويطلع وينزل على مطبات الهواء، يعني سايب الهواء دلوقتي هو اللي يحركه.

تصميم الجسم لازم يكون تصميم خفيف، وبالفعل العظام في الطيور مجوفة والريش مجوف، كل ده عشان يبقى الوزن خفيف. هنشوف تصميم الجناح غريب قوي. هنعمل مقطع في الجناح، تلاقي الجناح لو بصيت له من تحت يبقى مقعر ومن فوق محدب، يعني في تأويسة في الجناح. نفس الحكاية خدناها في جناحة الطيارة. ليه؟ عشان لما الهواء يطلع ده يشق طريقه في الهواء، يحصل تضاغط في الهواء فوق، وده يعمل تفريغ هوائي. التفريغ الهوائي اللي يبقى فوق ده هو يكون نتيجته ان الجناح يتشفط لفوق، ده بالإضافة إلى تجمع الهواء في التأويسة اللي تحت، هتزق الفوق برضه. فهنشوف ان التأويسة دي لها وظيفة، يحصل تفريغ فيتشفط لفوق الجناح، لأن حصل تفريغ في الهواء فوق، وفي نفس الوقت تجمع الهواء تحت بيزق الفوق كمان. ودايما بيبقى بزاوية قايمة بالنسبة لاتجاه الطيار، فالمسألة محسوبة بقى، يعني دي حاجة محسوبة، مش يعني هندسة دي بقى. لو ما كانش الجناح فيه هذه التأويسة ما كانش ممكن الطائر يوصل لهذه الكفاءة أبدا، بدليل احنا خدناها نقل مسطرة في الطائرات بتاعتنا. شوف بيطير قريب من الأرض ومن المية ازاي، يحتفظ بتوازنه. شوف بيوريك ده اتجاه الهواء، الجناح بيشق طريقه في هذا الاتجاه، فتكون النتيجة يبقى في قوة دفع لفوق وشفط للجناح لفوق، زاوية قايمة مع اتجاه الهواء محسوبة، دي هندسة دي.

هنا بقى هو نازل هيحصل ايه؟ نفس الحكاية برضو فوق الجناح بيحصل التخلخل ده، يحصل شفط، يبقى على زاوية قايمة مع اتجاه يبقى القدام على طول، يبقى فعلا الاتجاه الاندفاع هيبقى القدام برضه بالحساب، كله بالحساب.

المجاميع الكبيرة دي كلها طايرة بالطريقة الشراعية من غير حركة جناحها، معتمدة على دوامات الهواء السخن اللي هو دايما الهواء السخن يعمل دوامات ويرتفع فوق، فهي ترتفع فوق من غير ما تبذل مجهود، بتوفر مجهودها. الطيران الشراعي يحتاج إلى مسطح كبير قوي، مسافة كبيرة بين الجناحين عشان يبقى ده، شوفوا الحركة الأنيقة بتاعته وشوفوا مساحة الجناح قد إيه، وملاحظين التأويسة بتاع الجناح اللي احنا اتكلمنا عنها. واضح ان الكونكورد خدوه من شكل، الكونكورد خدوه من الجسم ده، لان يكاد يكون طبق الاصل من شكل الطيارة الكونكورد. شوفوا هنا بينزل فوق، هينزل فوق ايد المدربة بتاعته، ده النصور الصقور اللي مدربة، ده باللي يسموه طائر، طائر مالك الحزين. شوفوا مساحة الجناح قد ايه. هنا برضو بيحلل الحركة دي، فبيقول لك قالي عندنا هذا الجزء وهو نازل هيعمل اندفاع لقدام، لان التخلخل هيؤدي الى عملية شفط زاوية قايمة مع اتجاه الهواء، فيبقى على طول لقدام. ده في هذا الجزء، في جزء تاني من الجناح اللي هو الجزء ده هيبقى ماشي في اتجاه الريح، فيحصل تخلخل ويبقى الشفط لفوق زاوية قايمة مع اتجاه الريح فيدينا شفط لفوق، فتكون حركة ملك الحزين بالطريقة دي اللي قدامه لفوق، يعني بيرتفع ويتقدم في نفس الوقت. دي ان هي حركة الايه، الاقلاع، مطلوب ان هو يطلع يهم من الارض وفي نفس الوقت يتقدم لقدام. فده التحليل بتاع الحركة بتاعته، وهو بالفعل دلوقتي بيهمه، وتكون النتيجة انه بيطلع فوق. من ناحية المانوفرز والمناورة، فالطائر الصغير ده اللي اسمه الطائر الطنان او هامينج بيرد، بيعيش على الرحيق، بيعمل 80 ضربة في الثانية جنحته. دلوقتي احنا بنصور تصوير بطيء، جنحته بتبقى 80 ضربة في الثانية، اسرع يعني اجنحة في الطيور كلها ما تشوفهاش، وبيقدر يبقى ثابت في الوقفة بتاعته في الهواء، ويعمل مانوفرات غريبة قوي ومناورات، يتحرك ويلف وكل ده وهو في الهواء. شوفوا بيعمل ازاي هنا بقى الحركات دي بقى، اللفلفة الغريبة بتاعته، شوف بيلف ازاي، كل دي مناورات بيقدر يعملها وهو بالحجم الصغير ده في الهواء. نفس الحكاية في إقلاع الحمام برضو، عملية الإقلاع والتيك أوف زي ما حكينا بالضبط في مالك الحزين، والاستخدام الجناح وضربات الجناح. هو بيوريك هنا، تدينا هنا شفط الفوق على طول، يعني فالإقلاع وبعدين اللاندينج أو الهبوط، كل دي مبنية على هندسة دقيقة، والجسم نفسه محسوب عشان يدي كل الكفاءات دي. الطيور أكلة السمك دي بتبقى طيور عندها استعداد لأنها تنقض وتنزل تحت المية وتغوص، وبعدين ترجع تطلع من المية في الهواء، عمليات مناورة مش سهلة. وبعدين زي ده زي البجع بأنواعه، وعنده منقار زي الجيب كده يحوش فيه السمك.
دي الإقلاع، وبياخد يعني لازم يعوز مسافة طويلة عشان يجمع القوة بتاعته، ما يقدرش يطلع مرة واحدة زي العصفرة، لا، وبيمشي في قوافل عشان يحمي بعضه.

الطيران الشراعي الهادي الجميل ده، المسطح الكبير بتاع الجسم بقى بيساعد في الطيران الشراعي. نفس التصميم بتاعنا برضو، تلاقي الطيارة الشراعية المسافة ما بين طرفي الجناحين كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ما بين البوز والديل كبيرة. الطيارة الشراعية لازم يكون لها التصميم ده.

شوف لما ينزل ينط شوية كم نطة كده علشان ما يحصلش صدمات للمفاصل. هنشوفها هنا برضو. ايوه ينط نطتين كده. شوف نعومة الحركة يعني وانسيابات الجسم دي مش مجرد هندسة طيران، ده جمال كمان. يعني هنا في شياكة وجمال. هو عاوز ينزل عند حتة معينة مظبوطة. شوف اللاندنج فين؟ جنب الوليف على طول في نقطة واحدة. فقعد يناور بجناحته ونزل في نفس المكان اللي هو عاوزه. بيوريكوا ازاي بيستخدم بيناور بجناحته عشان ينزل بالظبط فوق الايد بتاع يعني تحديد النزول في نقطة واحدة دي ما تقدرش الطيارة تعملها. هو بيوريكوا الهواء بيعمل ايه في السطح الفوقاني للجناح.

هنا مش بس هندسة وجمال وشياكة، لكن كمان الفن والتشكيل في اللون بقى. الطيور دي ألوانها عجب. ده لسه صغير، ده بيتمرن لسه في النزول واللاندنج. شوفوا كعور ازاي، شوية كعور اللي نزل على صاحبه. لا لا، ده متمطوح خالص، ده بقى لسه بيتمرن خالص ده.

وبعدين الكفاءات دي كلها تلاقيها، شوف ده اتقلب على ظهره، ده بيطير على ظهره دلوقتي اكروبات ده بقى. بهلواني. ده طائر الجبل في بتاع ده، ده في القلب، في جبال القلب الطائر العجيب ده، شوفوا هيطير على ظهره وعلى جنبه وهيعمل حركات بهلوانية عجب. شوفوا في الهواء عامل ايه، كم شقلباص في الهواء. على ظهره وعلى ظهره وعلى بطنه وعلى جنبه عامل شوية. ده الطاووس طيرانه جميل قوي. والديل اللي بقى بيعمل له بقى توازن عجيب، الديل الطويل ده بيصوره ببطء هنا اهو. هيلمان كبير قوي الطاووس ده بقى، الديل ده عامل زي ديل الطيارة الورق اللي كنا بنطيرها زمان. كل النسب دي محسوبة، ما فيش القوافل بتاع الطيور تحس ان هي لازم تخبط في بعضها من كتر. شوف الاعداد دي الوف، شوف القافلة دي، السرب العجيب ده تهيأ لك ان دي لازم يخبط في بعضه، لكن ابدا ما بيحصلش، لان في نظام عندهم في الطيران هنشوفه دلوقتي. حتى لو كان في الوف سرب من ألوف فلها نظام في الحركة برضه، يعني لازم تبقى الحركة متناغمة في السرب كله، يعني ما فيش جماعة ياخدوا يمين والتانيين شمال. هنشوف دلوقتي اهو كله لونه أبيض، لأن ده الجنب الايه اليمين كله واخد جنب واحد، وبالتالي شوف لونه أبيض. لما هيقلب بقى السرب هتلاقي كله بقى اسود، كل النقط البيضة دي هتبقى نقط سود، لان كله خد زاوية اخرى. لما خد زاوية اخرى هيبان الجنب الاسود بتاعه اهو اهو، كله قلب اسود بعد ما كان كله ابيض، يبقى قلب اسود، دليل على انهم بياخدوا في نفس الوقت اهو، كله اسود دلوقتي، يعني بياخدوا نفس الزاوية في نفس الوقت، يمين دور كله يمين دور.

احنا شفنا النظام بتاع عين الصقر والإبصار بتاعه العجيب في حلقة قبل كده، وإزاي بينزل ويخطف سمكة وينقض ويطلع يقوم تاني. يعني الصقر ده من ملوك الجو. صقر مدرب ده، شوف هو نازل ازاي، شوف الانقباض بتاعه اهو على الفريسة على طول. طيور اكلت السمك بقى بطريقتها الغريبة، ازاي تعمل غطسة وتاخد السمكة وتطلع تاني. وطبعا الريش كله دهني عشان ما يتبلش، لانه لو اتبل هتغرق، فمعمول حسابها الحكاية دي. الريش دهني وبالذات واذا هو طارد للماء، الريش بيبقى طارد للماء. شوف الغطسة الحلوة دي، بينزل متر تحت المية. شوفوا هو طالع هنا بقى، شوفوا طالع ازاي بينفض المية، والمية فعلا بتتنفض لان ريشه دهني فبيطرد المية. فن وهندسة وجمال وشياكة وتناسق في اللون، انسيابات جميلة في الجسم، نسب دقيقة، يعني مش أي كلام. في ديزاين

شوف النزول في لما يجي يغطس يضم جناحته فيتحول اكنه حربه. جاب السمكه على طول ومنشن عليها بالظبط. رغم ان سطح المياه مرعوش لكن هو بيشوف اللي تحته. في حلقه قبل كده اتكلمنا عن ازاي بيتعامل مع الضوء المستقطب ويشوف الحاجه اللي تحت المياه رغم ان السطح بيبقى بيرعش. شوف الـ الـ الـ الدايف، شوف الغطسه دي. هوب تاني هنشوفها بيضم. شوفوا لما يضم جناحته قبل النزول هوب يبقى زي الحربه بالظبط. لو ما عملش الضمه دي يتهربت خالص. وبعدين تحت الميه في انواع بتغوص تغوص وتطيج وتجري ورا السمكه وتقعد كام دقيقه تحت الميه وبعدين تطلع وتطير تاني، يعني زي دبابة برمائية أو طيارة برمائية. شغلانة ده زي دبابة طيارة بارجة غواصة كمان، يعني كل الوظائف في كائن صغير قد كده. يدب على الأرض ويمشي ويطير ويسبح ويغوص كله في كائن واحد صغير بكل الكفاءات دي متركب جسمه. شوف الجسم تقيل قد إيه لكن محسوب. ربنا اداله قوة عضلية عشان يقدر يتعامل مع تقل الجسم ده ويقدر يغوص لان ده من البط الغواص ده، ويقدر يطلع تاني ويطير. الطيران الشراعي من الحاجات الجميلة او اللي بيعملها الألباتروس، وبيقدر يثبت في الجو في نقطة واحدة وبينزل في نعومة عجيبة جدا. شوف المعركة اللي في الجو دي قتال جوي.

رنش راعي. لأنه يتغطى الصوم، لأنه بتضم جناحتها هي.

حاجة غريبة صحيح، يعني هندسة فعلا من الألف لليه في أجسام الطائرات الصغيرة دي، هندسة من الألف لليه، بدءا من وزن الكائن، يعني مراعى فيه إنه يكون خفيف، عشان كده العظم مجوف والريش مجوف، وبعد الريش معمول من مواد خفيفة جدا، الجسم بقى معمول من أجنحة ومقدمة ودفة عبارة عن ديل، والرجلين بتساعد في عمل التوازن. نفس هذه النسب احنا خدناها لما عملنا الطيارات. ده احنا اكتر من كده، يعني شكل الكونكورد نفسه خدناه من البليكان والفلامينجو والألاباتروس. طيارة الشبح خدناها من الوطواط. الهليكوبتر خدناها من الدراجون فلاي اللي هي حشرة أبو المقص. الغواصة احنا خدنا جسمها الانسيابي ده من أسماك التونة والقرش، وبقى خدنا نفس فكرة البالون اللي يملى ويفضي في السمكة، برضه في الغواصة بتملى وتفرغ الهواء علشان تطفو عشان تغطس. المسمار البريمة خدناه من دودة الأرض بشكلها الحلقي. السكاكين والمعالق والخناجر والسياخ خدناها برضو من أشكال المناقير بتاع الطيور، وإحنا شفنا أشكال المناقير في الطيور لوحدها هندسة، يعني إشي زي المعلقة وإشي زي الحربة وإشي زي المغرفة وإشي زي السكينة وإشي زي السيخ، وحاجة غريبة أوي كل ما يخطر على بالك من أشكال. والهندسة دايما مرتبطة بالوظيفة. في الكيمياء العضوية عمليات التحليل والتركيب والتخليق والتخمير بالإنزيمات احنا خدناها نقل مسطرة من العمليات اللي بتجري في بطن الأمعاء وبطن الحيوان وعمليات اللي بتجري في النبات. وأخيرا احنا بنعتمد اعتماد كلي على البكتيريا اللي هي بيكولاي في تصنيع الإنسولين وفي تصنيع الانترفيرون، وفي بنعتمد برضو على الخلايا الحية في تركيب لقاحات الالتهاب الكبدي الوبائي ولقاحات الملاريا، وبنعتمد على الجنين جنين البيضة في تركيب لقاحات الإنفلونزا. يعني نقل مسطرة، أو ادينا الوظيفة كلها تقوم بها الخلايا بقى وخلاص. عملية الهندسة الوراثية دي ان احنا بدل احنا ما نركب ونعمل ده، احنا خلينا الخلية هي اللي تركب، شلنا الوظيفة دي رميناها على الخلايا رأسا، لاننا مش قادرين نركب، مش قادرين نركب انترفيرون او مثلا نركب لقاح التهاب الكبد الوبائي او لقاح الملاريا او نركب انسولين، فادينا الخلية تقوم بالعملية دي عن طريق ان احنا نقلنا جينة من هنا حطناها هنا. الحقيقة يعني يبقى ايه؟ يبقى العلم هو ايه بقى؟ يبقى العلم مش ان الواحد يقعد كده ويحط ايده على دماغه كده ويعمل مش عارف ايه ويفكر ويطلع ويخترع من دماغه، ابدا. ده العلم هو ان الانسان يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الخلق الرباني، ويتلقى المعرفة في تواضع من سلوك الذبابة ومن تصرف النملة. يعني هي العلم الحقيقي علم نقلي استلهاما من الله ومن صنعة ربنا سبحانه وتعالى. وهو العالم ابتداء مش ممكن يكون عالم إلا إذا كان مراقب حاد الملاحظة لما يجري في مملكة الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش معلم غيره. وإحنا بنتلقى العلم عنه أو عن الأكابر اللي تلقوا عنه. المخترع ما بيخترعش من ذات نفسه، لأن إحنا لا نملك من نفوسنا شيء.
إنما نفوسنا هي مجرد وصية تلقي، النفس البشرية دي هي وصية تلقي من الذات العليا أو من المعلمين الكبار اللي تلقوا عن الذات العليا. والنفس إذا عكفت على نفسها وشرنقت وقفلت بوابتها وقطعت صلتها بالله سبحانه وتعالى وقطعت صلتها بالناس، هتكون النتيجة إيه؟ تنتهي إلى الفقر والعقم، لأن هي ما لهاش مصدر علم وغناها من سيدها سبحانه وتعالى، ما لهاش غنى شخصي، هي زي ما قلنا وسيط تلقي عن الذات العليا. فإذا أفلت على نفسها وقطعت الصلة بينها وبين ربنا أو بينها وبين الناس أو بينها وبين الطبيعة أو بينها وبين المتحف العظيم ده كله، ما تحصلش على علم، هتجيب العلم منين؟ لا تملك من نفسها إلا العدم، لأن هي هذه النفس شأنها عابر وغناها من سيدها، وحالها الحقيقي وجوهرها هو الفقر. يعني احنا كلنا فقراء إلى الله، وغنانا منه واستمدادنا منه ومن صنعته. يعني الجماعة الغربيين اللي ما بيؤمنين ما مش بيؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى، لكن بيستمدوا برضه منين؟ طيب منين يستمدوا؟ من صنعته. فهو رغم ان هم انكروه، لكن في النهاية استمدوا كل علمهم من صنعته، بس كل ما في الامر انهم مش بيعترفوا ان دي صنعته. طبعا اذا طلعنا من هذه الحلقة بهذه النقطة بس، ان مصدر العلم الحقيقي ان العالم يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الرباني، ويتلقى العلم عن ابسط الاشياء، عن سلوك ذبابة او تصرف نملة، وان العلم ما بيطلعش من النفس، ده النفس بتتلقاه من سيدها وخالقها. ليه؟ لان هي النفس في ذاتها فقيرة وغناها من خالقها سبحانه. اذا طلعنا من النقطة دي يبقى طلعنا بحاجات كتيرة قوي. والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات، ما كينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد، هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه، عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومنسكا لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله، حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر، رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى.

كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما. بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هاد العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هاد عدد الناس كيتصوروا الصغير يصوم يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما ثبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل. اللي فقير الغلب الله ما عندوش، سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في صحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد عمل قليل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب عيب كبير جدا، أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا بنص الحديث المذكور وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد اجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندبي ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة،
فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب. الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا. يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش شيء الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا. هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأنت تسعى وأنت تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والانقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته، لا البكاء براو، البكاء ده براو، كويس؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان، أيوة يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيجي يبكي له النهر. الرسول فقده، أرسل له الصحابة قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكلي، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل، في الصلاة دي كان بعد الصلاة قال يسلم على زوجته تتكسفزت تقول زوجته داري شاكل السلام، حاجة كبيرة خلاص، كويس؟ زول صوته ماله؟ صوته جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، لو خبط الرسول بالضفر بخبط الباب بالضفر، هذا الواحد يخبطك الباب يقطع قلبك ويشفع عن النايمين يصحون من النوم، يا أخي ده شو ده. وفي نوع يخد لك يده في الجرس كده باب نزله أصلا لحد ما يجي يفتح الباب، يا أخي ده شو ده. يقرعون بابه بالأظافر، هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول، دعاءكم شنو؟ الرسول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تجعلوا دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول. لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية: لا تجعلوا دعاؤه إياكم كدعاء سائري، كدعاء سائر الناس. واضح أو ما واضح؟ طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال ابن القيم، يا سلام يا أخي ابن القيم ده عجيب، قال: إذا كان هذا مذهبا، لا يذهب مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا؟ إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة في أصول الدين وفروعها وفي تفاصيل الشرع وفي أحكام الإسلام وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا: الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب. الطريق الذي يوصل إلى الله واحد، أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث في السلسلة الصحيحة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة. صلى الله عليه وسلم خطئ به شنو؟ طريق الجنة. بيسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي علي خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله، كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه، فاجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده. والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة، يلبس أي حاجة، بعراقي بجلابية بأي حاجة، ما عنده مشكلة. يا السلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا وجاهات ولا كيف؟ ده الوجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي خلص هذا مجنون ولا شنو؟ فيش نازل وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه وطوالي ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول زول ده مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون، بيقول شنو فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر ضمن الأدب. الضيف له أدب غير الضيف، في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد. إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة كل صاحب رتبة في رتبته، هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف، قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأدب ده، قال لك قال لي ما صلي، قال صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط نط، تقول نط نط، فات الناس دي كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، زول بيحصروا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق، يعني عشان تحصل مكاتب بكر كان موت بتحصل. يخل الأدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار، الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر، ده بر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبوه أمه يجيب لهم الأكل، يسقيهم في الأول حتى يسقي صغار، بيجي مربون اليوم هذيك البهائم تأخرت في الخلا، لحد ما جاءت أمه وأبوه ناموا، شال القدح والدليه ولقاهم نايمين، مسك القدح واقف فوقه لحد الصباح، أبى يسقي عياله ماسكين في كرعين ويقول لا سقينا أبى يسقيهم، لحد ما أمه وأبوه صحوا من النوم سقاهم، بعدك سقي عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فرج عنا، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام، ما بيحصل لأنه متفلسفين نحن، بيقول لك يا أخي ما فيها شنو، أنا كان حاسة سيئة الصغار دي ذاته الله بيدين أجر، فيها شنو؟ يقول لك ما في حاجة، كان بيسجين طوالي بيسجين أو شفع طوالي أكلمك، لأنه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيتهي ده يقول لك فيها شنو يعني، هم ناموا يعني. قال لك أول حاجة أبي يصحيهم عشان ما يزعجهم، وأبا يسقي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد إنه اسمه غبوق، وأبا يسقي غبوقه لعياله قبلهم، لأنه ما كان يفعل ذلك أبدا. يا أخي الأدب مع الوالدين ده، يا أخي الأدب مع الوالدين ده مهم. يا السلام، هذا من الأدب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر إلى من أخل ببر أمه متأولا جريج العابد في الصلاة النافلة نالته أمه، قال أمي ربي أمي ربي ربي، فأتم الصلاة، فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. أيوة، قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخواننا الأدب ده، يا السلام يا أخي، يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب، قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل: الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام، يقول ابن القيم: دين الله بين الغالي فيه والجاف عنه. الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر؟ الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا، يقول: الدين يسر، الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر، ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال: هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا كلام ابن القيم، قال: فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال: إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما، فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفي؟ لا تغني عنه شيء. قال: وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة. ولذلك يقول، ضرب مثال، قال: مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها، وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خففه يجلو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء: الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح، واليهود قتلوا منهم، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف أن تكون وسطا في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم: أن لا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وأن لا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة تضيعها والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت بين أزولي يقول لك كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاته كويس. احنا الارحام يا زول القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار، اخيرا نقرا لنا القران اخيرا. يبقى قافل نفسه في الدين ارحام ما يصلوا، وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات. قال الدرجة الأولى منع الخوف ألا يتعدى إلى اليأس، كلام جميل. ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخي ده كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آيست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله. والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله. تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه. فإن الله جل وعلا قال فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو اللي بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمل وأمنت مكر الله كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا مكر الله عموما، أي أيوة عموما. المكر على نوعين، مكر الله نوعين، مكر بمن يمكر، ومكر بالطائعين الذين حنجي نعرف بعد شوية، الذين لا يلوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر. الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا. يقول ابن القيم إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوب سألت الله ربنا فرج لك، قلت لي الله أنا دار الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه لك. وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب. يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا اخواننا، الشيطان بضل والنفس ما لا بضل، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان، فالنفس البشرية اذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا اداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، آتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده، سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد. عشان كده قال شنو؟ شوف ما هذا الكلام اللطيف. قال ابن القيم: وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام، يا كلام كلام كلام كلام، يعني يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خايف شديد، الخوف الشديد بيضرك لأنه بوديك لسوء شنو؟ سوء أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني لأنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك، يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة. واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما قبل، قال السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، الخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا رجاء ما قلنا جرأة، أه؟ الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة. بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله، بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا، يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يا سلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول: إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو؟ ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم. شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه. فهو لا ينظر إلى أدب نفسه، لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان، واضح الموضح؟ طيب، كالآتي: الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أمن لمكر الله. فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط، العمل يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا، الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقدي صاحب السير والأخبار والتاريخ، المأمون أعطاه سورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه تين وبس زمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات، علم إلا سكته سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله داك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة، ولكن انظر إلى المكرم. بعضنا تصل عليهم كرامات يتكلموا بها كرامة وينضموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من من؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول: معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال: واحد لقى زول عالم بيشرح شرح تجيل يفسر القرآن، ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال: سبحان الذي أعطاه. سبحان الذي شنو؟ أعطاه. يعني قال رسول ده الله، بس الله الدو، سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم. قال شنو؟ قال: الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال: حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلف، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. إخواننا، الزول المؤدب طوالي الماء بتكلف الأدب ما بيحمل عباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول والله أنا حابب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب، لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول، ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا، وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب، فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك، بتفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك. فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب، ولن تتكلف الأدب، ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة، تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوا؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب، وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفتها؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد، أي في المسجد الآخر. وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة، ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن، إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين، فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية، لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا المنهج الذي به نزل القرآن، به نزل القرآن، هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن، ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو يوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما فيقتش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر. وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء أو الاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا. صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة، ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بقي إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علموا كيفاش يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبان اللي قلنا، يعني عطشانة، طاحت القطرات ديال التوبة على قلبه، الكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبروا به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء، فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لا تهدي أي بهذا القرآن، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فأخذوا القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخله في النفس دياله على أنه

إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا. وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كياخذ على حساب جهده هو وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطيه رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلومة اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما. ثم المداد، المداد باش غادي نكتبه. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يتحول البحر ديال الكرة الأرضية كله مداد. وهذا البحر الذي في الأرض ممدود، عنده روافد بحرية أخرى كتصب فيه، كم؟ سبعة أبحر. والسبعة في العربية عند العرب لما تجي في بحال هذا السياق ديال التكثير، يعني العرب لما يتكلموا في سياق التكثير يعني المعنى ديال يقول لك شي حاجة كثيرة، كيقول سبعة، كيعبر بسبعة ولا بسبعين ولا سبعة وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لا، كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعة. يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت، ما كتسالاش، ما كتكملش كلمات الله، لأنه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع أن القرآن إلا بغينا نحسبوه كلمة كلمة نحسبوه، هما حسبوه الحروف ديالو العلماء، حسبوه الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القرآن ما يقد ينقص. فدل ذلك على أن كل كلمة من القرآن لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمة واحدة، لفظة، لفظة الحمد من سورة الحمد، أو لفظة الرب، أو لفظة الحكمة، أي كلمة من القرآن خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها تبدأ تأخذ من الأجيال منذ أن بدأ التفسير من عهد الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الناس هذا وإلى آخر من يكون على وجه الأرض، لن يأخذ من بحر تلك الكلمة إلا كما يأخذ طائر البحر إذا أمسك سمكة أو قطرة من البحر، فماذا يأخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل قالوا له: من أعلم الناس؟ شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم: أنا. فرب العالمين أراد أن يؤدبه وأن يعلمه بأن لا يقول أنا، مرارا تكلمنا على هذا أنا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لأن اللي قال أنا في الأول هو إبليس، أنا خير منه، وفيها الأنانية. فقال له الرب جل وعلا: بلى يا عبدي، هنالك من هو أعلم منك، كاين واحد أعلم منك. قال له: يا ربي نمشي نتعلم. فأرسله إلى الرجل الذي تعلمون، الخضر عليه السلام، في القصة اللي في سورة الكهف. نجيب الشاهد، قصة طويلة وتعلمونها من سورة الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينة، يعني كيمشي القضية ديال الحدث، خرقها فقال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. هذا حدث، لا، حدث آخر ما كاينش في القرآن، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينة، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينة وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت أو تصيد بعض الحشرات البحرية، وخطف شي خطفة، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له: شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقرة في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له: فكذلك علمي أنا وعلمك أنت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما أخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق:

0: جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جايش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم. والله إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف. بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذه الشعنية، فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدا يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف. لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش اللطائف ديالك معطلة. ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، ودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماع، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل، كأي أدوات من العالم المادي إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش جيت تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبه كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة، الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلد ما عارف عليها ولو طبيعتها كيفاش دايرة، لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها لان المقصود بديك النزله الثانيه باش يستفدوا الناس، ولذلك ما يمكنلكش تستفد من واحد الحاجه ما كتعرفهاش. فعلمنا الله ذلك تعليما. النزله الاولى هي انزال القران من عند رب العالمين الى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليله القدر، وهو قول الله جل وعلا: انا انزلناه في ليله القدر، وفي الايه الاخرى: في ليله مباركه. هذا الانزال نزل القران من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله قرآن نزل نزلة واحدة تل السماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هذا النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة، هذه ديال ليلة القدر، رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء باش الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع لا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كي نزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد الليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذه الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش أكثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش أكثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره تقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدرون حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا، رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف، وقرآنا فارقناه ليتقرأه على الناس على مكتين، على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بينتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكتين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير رباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال: وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول، فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال: ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاودش. وقال العلماء: لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول: كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض يقول هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرنا، يطهرنا ماشي هو فإذا تطهرنا، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تطهروا، هذيك فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعاود شي كلامه، حتى ما بدا لك انه متكرر ومكرر، ما يسمونه بالمكرر ليس بمكرر اطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بانه دابا هذا غير مثال، ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتاملوا ان العبارات القرانيه فعلا ثقيله. قالوا بان قوله جل وعلا حتى يطهرنا، اي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض. لكن لما قال فإذا تطهرنا وراء انقطع دم الحيض، ما عاودش يقول فإذا تطهرنا. فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا، من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة. طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة، الشكل ديالها تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه، ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام. فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذن دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تعمل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذه كامل وهو أنت استفدت منه. هل بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا. أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات، مصرف تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا، ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتاخذه على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن، جابوا ملاك من عند رب العالمين وبالحق أنزلناه. هذه عقيدة كتاخذها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كاينة؟ ماشي تما، الخدمة كاينة فنزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة، ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي ولي القرآن روح في قلبك، ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كنتذكر بالقرآن، لا يمكن، وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشدو جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام، ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة كتأخذه على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته، هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكنكش تدبروا كامل هكا تشدوا أن تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستافد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا. إن هذا الكلام كيبقى نظري، إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM،
3: راديو سرايا FM، إشراقة نور في

0: الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير محتاجين لأحد. الاحتياج والحاجة لا تكون إلا لله، وسبحان الله، العبد إذا احتاج لأحد صار أسيرا. ولذلك قيل قديما: احتج لمن شئت تكون أسيرا، وتفضل عمن شئت تكن أميرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. يعني إما أن تكون أسيرا أو نظيرا أو أميرا، فأنت أسير لمن احتجت إليه، ونظير لمن استغنيت عنه. أنت نظيره، نظيره يعني موازي له، الند يعني ندية، ومتفضل وأمير على من تفضلت عنه عليه. يعني سبحان الله، مرة تانية: احتج لمن شئت تكون أسيرة، واستغني عمن شئت تكون نظيرة، وتفضل عمن شئت تكون أميرة. جيد، هذه بداية باش نعرفوا بداية موضوعنا اليوم. هل الإسلام يحثنا على الاستقلالية المادية في الدخل والرزق والعمل؟ نعم، هو ذاك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ايش معنى اليد العليا؟ اليد العليا هي التي تعطي، واليد السفلى هي التي تأخذ. هذه يد عليا تعطي، وهذه يد سفلى تأخذ. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا حرام، ولم يقل هذا يعني سيدخل النار والعياذ بالله، أو هو الشرك، لا لا لا، لكنه غير حري بالمؤمن، غير لائق به أن تكون يده سفلى. ما الحل إذن؟ أن يشتغل الإنسان ويعمل ويكد ويجتهد ويواصل السهرة ويواصل الليل بالنهار من أجل أن تكون يده ماذا؟ هي العليا. نقف شوي عند هذا. يعني هل المقصود بالعمل والكفاح والنشاط، سواء كان في تعليم أو في غيره من الأمور، يعني البداية تكون بالعلم، هي النشاط والجهد وكذا يكون بالعلم، ثم إلى الوظيفة، حتى وإن كانت الوظيفة تغطي كثير من المصاريف تجده يتنوع في وظائفه وفي حرفه. لماذا؟ لتكون يده هي العليا. هذه ليست دعوة صريحة للتعالي. بعض الناس يقول: أيوة صار الإسلام يبي الإنسان يده هي العليا وديما هي بشي. لا لا لا لا لا، مش بفهمنا الضيق هذا، أنك ديما أنت فوق وأنت الكل في الكل، وأنت القصص هذه المسكينة التي نروجها. لا لا لا، الإسلام يقول لك في نفسك أن تكون يدك دائما عليا، يعني تجي مشاركة في جمعيات خيرية تعطي، تكون يدك عليا، مش ممن يستفيدون من الجمعيات ويأخذ. لا، ليش ما تكونش أنت ممن يعطي؟ إيش معنى ذلك؟ أن اللي يأخذ من جمعيات، لا، اللي يأخذ من جمعيات مؤمن ومسلم ومن المجتمع، وإنسان جميل ولينا وما نستغنوش عليه ونحافظ عليه، نعاونوه بس. لكن أنت كمسلم، الإسلام يقول لك حاول تكون من اليد التي تعطي وليس من اليد التي تأخذ، من اليد التي تعين وتبني وليست من اليد السلبية النائمة التكسل ديما وتبي المدينة الفاضلة مدينة لا لا لا أفلاطون، لا لا، أنت تبادر، تقدم، تعطي، تكون يدك هي العليا. والحاجة للناس أعظم الكرب، عودها، الحاجة للناس أعظم الكرب والمصائب. يقال بأن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه من من من, من الأولياء، وهنا الترضية بالدعاء طبعا بصيغة الدعاء، نحن نقول رضي الله عنه عن الصالحين ليس إخبارا كما مع الصحابة، الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم، هذه صيغة خبرية، لكن لا، الصالحون من الأولياء والذين نظن فيهم خير نقول رضي الله عنهم من باب الدعاء، أي أسأل الله أن يرضى عنهم يعني. جيد، فإبراهيم بن أدهم ركب مرة سفينة مع قوم، مع ناس يعني، سفينة سفن الشراعية القديمة، الآن سبحان الله الآن بعض الكاميرات تصور لنا السفن العظيمة العملاقة في المحيط، تتقاذفها الأمواج كأنها قشة. فأنا أسأل نفسي أحيانا أقول سبحان الله، عندما كانت السفن الشراعية، السفن الخشب القديمة، كيف كان يصنع الناس؟ كانت كوارث، وكثير من السفن كان يأكلها البحر طبعا، وكان من يركب البحر ويرجع في حياة جديدة، يقول أنا مت ورجعت إلى الدنيا، لأنه رأى الموت بعيني. فيبدو أن هذا المركب الذي ركبه إبراهيم بن أدهم، الرجل الصالح الولي المتعلق بالله هذا، فبكى الناس وتصايحوا، وهو جامد هكذا، جامد يدعو يقول يا رب يا رب يا رب، وليس عليه آثار الفزعة، والفزع أقصد الفزع والخوف، لا لا لا، حتى إذا ركضت السفينة شيئا ما وهدأ الموج، قالوا يا إمام يا شيخ يا إبراهيم، ألا ترى المصيبة وكأنك لا تقدر هذه المصيبة، يعني أنت أليست مصيبة يا شيخ؟ قال نعم مصيبة، ولكن الكرب، قالوا ألا ترى أننا في كرب؟ قال نعم، ولكن الكرب والمصيبة هي الحاجة للناس. الله رضي الله عنه، ها الكلام، قالوا لا مازال في مصيبة أعظم من هذا، من هذا الذي نحن فيه، نكاد نموت وتنقلب السفينة وتغرق. نعم، قالوا ما الحاجة للناس فعلا، والله صلى الله لا يحوجني وإياكم إلى أحد، صلى الله لا يحوجنا إلى أحد إلا فيما يحتاج إليه الناس للناس. ما حتى هذه بنقف عندها شوية، عندما تقول يا رب العالمين لا تحوجني إلى أحد من الناس، أحد العلماء قال لا تدعو على نفسك، قال وكيف، أنا أدعو لنفسي، قال لا، في أشياء لابد أن تحتاج للناس فيها، يدرسون ابنك، يعالجونك، أنت إذا مرضت من يعالجك؟ تقول لا بمالي، مالك هذا، معلش العامية اللي بنقوله نقع واشرب ميت، ما هو ما يتنقعش عمو المال، خاصة بعد العملة البلاستيكية، لا، المقصود مالك هذا لا يغني شيء، أنت في زمن معين لا ينفع المال، تحتاج إلى من يداويك، إلى من يعينك، إلى من يضرب لك إبرة، إلى من يعطيك الدواء، إلى من يصفه لك، أنت محتاج للناس، الحاجات العادية هذه لا، ما تقولش اللهم لا تحوجني، لا، نحن نتكلم عن الحاجات المادية، كأنت تحتاج إلى الناس في سكنة، تحتاج إليهم في إنفاق، وتحتاج أن يسددوا عليك دينك، وتحتاج أن يشتروا لك ثيابا أو طعاما، أنت وأهلك، هذا هنا كارثة، هنا أصبحت في العوز، أنت دخلت إلى الحاجات التي تذهب المروءة. كيف تذهب المروءة؟ تفسد عنك مروءتك وتقلل من قيمتك. نعم، المؤمن يحاول ألا يحتاج في هذا، لكن في الحاجات اللي ذكرتها بدري، الخباز يخبز لك الخبز، والحداد يخدم لك الباب، والنجار يعينك على النافذة والطاولة، والأستاذ يدرس أولادك، والطبيب يعينك في العملية، هذا جاي، هذا ممتاز. اللي يقول لهؤلاء إن شاء الله ما أحتاج لهم، هذا ميت، هذا مش قال ما تدعوش على نفسك، الذي يقول لا أحتاج إلى هؤلاء يا رب ما تحوجني لهؤلاء، أنت ميت، أنت تدعو على نفسك بالموت بالفناء. الميت هو الذي لا يحتاج إلى أحد، نحن نحتاج، لكن الحاجات الضرورية العادية، حديثي اليوم عن الحاجات المادية التي التي تضطرك إلى الوقوف على أبواب الناس، دام سل لها ألا تضطرك الظروف إليها، وانقل حاجتك لله. الآن لعل سائلا منكم يقول عندما أحتاج أنا ماذا أفعل؟ أول شيء تفعله، أول شيء أنا أنصحك ونفسي، حول حاجتك لله، اصرفها لله. كيف؟ يعني أول شيء أقبل إلى على الله واسأله حاجتك، قل يا رب يسر لي هذا الأمر. قبل أن تذهب وتكلم الناس بالهاتف أو غيره تقول لهم والله عندي موضوع معين، أنت قف على الله سبحانه وتعالى. عجبني كلام مولانا جلال الدين الرومي الأديب والمتصوف والزاهد والرجل العالم، كلامه جميل حقيقة. أوروبا كلها استفادت من جلال الدين الرومي وأحسنت الأخذ منه إلى هذه الأمة، حتى أن بعضنا لا يعرفه. تقول له جلال الدين الرومي، يقولك هو رومي؟ لا، هو يسمى رومي هكذا، هو عاش ومات في تركيا في جبال الأناضول. أعرف أصوله قد تكون تركمانية أو غير ذلك، لكن أو كازاخستانية، المهم هو من هذه الجغرافيا. الرجل يقول كلام جميل لجمال جلال الدين الرومي، يقول إذا ذهبت إلى الله، اسمع جيد، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين، اسمع اللي بعدها، إذا ذهبت إلى الله مكسور الجناحين عدت منه محلقا. الله أكبر، كلام جميل جميل جدا ومعاني سامية. فقط انكسر لله، هذا يتكلم عنه ابن القيم في مدارج السالكين، منزلة الانكسار لله والتذلل والخضوع. تخضع لمن؟ نتذلل لمن؟ نستكين لمن؟ نستعين بمن؟ نطأطئ جبهتنا لمن؟ لله، لله فقط، ليس سواه. وسبحان الله، المكان الوحيد والمصدر الوحيد، الطاقة الكاملة، الحق الناجز الذي إذا جئته منكسرا رجعت منه محلقا، كما يقول جدنا، رجعت منه محلقا. مش غير الطير، مش غير جناحك صحيح، لا لا لا لا، ترجع محلقا. تعرف التحليق وين؟ التحليق وين؟ في ارتفاعات عالية جدا. لكن انكسار للناس لا. طبوا حاجة، يقول عليه الصلاة والسلام، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس، اطلبوا حاجاتكم بعزة النفس. أنا أسألك، السلام عليكم، لا يا أستاذ، عندنا موضوع نحتاج إلى أنك تعيننا فيه بعزة نفس، في إمكان؟ يقول لا والله للأسف، إحنا أنا مانيش جمعية خيرية. جيد جيد جيد، من غير ما تكن، شكرا لك، بارك الله فيك، زاد الله في مالك، السلام عليكم. يا فلان، عندنا أرملة تحتاج ومجموعة من الفقراء. قال لا والله إني السنة ظروفي ما عاش تزيد. خلاص خلاص، لكن لو سمحت، والتذلل، تتعرف الظروف. هذا الانكسار لا يكون لله يا جماعة. خلوا ماء الوجه هذا حافظوا عليه، لا تتذلل كثيرا. عجبتني أبيات يقول لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد لا تحجب. لا تسألن بني آدم حاجة، الإنسان يعني، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ابن آدم يغضب حين تسأله، ويتمعر وجهه، وتتعبس جبهته. سبحان الله، الإنسان عندما يسأل الحاجات، حتى أنك تراهم أصحاب الحاجات الذين عندهم حاجات الناس، سواء كانوا مسؤولين أو كانوا أصحاب مال، عندما يقف عليهم المحتاج يتعوذون ويقولون ألفاظا. أن تكون جالس صدفة مثلا، تكون زائر، أو تكون تقول سبحان الله يا رجل، من يقول للسكرتير من هذا في الباب؟ يقول والله هذا الرجل المسكين، يا طردوه. لماذا لماذا لماذا تتعالى عن الناس؟ أنت خادم للناس إذا كنت مسؤولا، وإذا كنت غنيا واسه بشيء. أنت لا تعطيه كل ما يريد، مش شرط، لكن واسه المواساة يا سيدي، ما دام قصدك ووقف على بابك. أين نحن من إباء وكرم وشهامة العرب؟ تعرف العرب قبل الإسلام رأوا هذا موجود عندهم، والإسلام أكده، كانوا لا يردون سائلا، لا يردون سائلا، يرونه من العيب ومن المنقصة أن يقف عليك الناس وتردهم ولو بشيء، أي شيء، لكن ترده كلية هكذا؟ لا. وإذا وعدكم الناس شيئا، هذا منحة تاني في الحلقة اليوم، ما تخلوش الفكرة تضيع، بس هنرجع لرأس الحلقة. إذا وعدت بشيء من الناس فأحسن التذكير. يعني شخص مثلا وعدك بأنه يعينك في تعيين أو يعينك في قرار إفادة، يعني يساعدك هكذا بشيء، أو يعطيك، لنفترض أنها أشياء عينية يعني مال، يعينك في سيارة في بيت كذا، مش وين ما تريها السلام عليك وين يا صاحب الكلمة، لا لا، هذا أسلوب لئيم جدا وعقيم، في شيء أدب موجود هذا، مش بكثرة لكن موجود، ومجرد صباح الخير، شنو حالكم اليوم، وإن شاء الله غير قاعدين في البلاد ما رحلتوش، كلام هكذا فيه عيب، عيب في التذكير بالوعد. وهذا موضوع كامل، لكن أشرت لإشارة بس في الحاجات عند الناس. لا تلزموا الناس بإعطاء الأشياء، خلاص الناس وعدوك بشيء نفذوا، معليش لو أنا والله الآن خطرت في بالي قصة جميلة جدا في التذكير في الوعد، ومضطر نقولها لجمالها. بيقولوا الخليفة المتوكل كان عنده وزير، فوعده، والوزير ماتت زوجته، فقال للحاجب: يا حاجب، أعطيه 1000 دينار وكسوة وفرس. 1000 دينار ذهبية مسكوكة ما شاء الله، مش 1000 دينار هذه رأي فلوسنا الورقية، لا لا، وفرس وكسوة. كسوة هذه تكون متاع، ثياب وأغطية وأفرش، كسوة. الحاجب، وهذه تصير في الحجاب تو في الإدارات وفي الوزارات، الوزير أو المدير يأمر بالأمر، واللي تحته والشباب اللي يشتغلوا معاه أحيانا ينسوا، مش يكون نيتنا كويسة وظننا حسن يا سيدي، بلا في من ينسى، لكن في اللي يتعمد يقول كان زاد الوزير تكلم، وكان المدير زاد، ده ماشي الحال نفته، لكن غير جت كلمة مرات يكون هو متحشم وقال خيرك ما تنفذش انت، قال لا مرات هو غير ضغطه، ايش علاقتك انت ضغطه عليه، ضغطه عليه انت تشتغل معاه ولا، وجاه الانسان هذا كلم لحد ما نعرفش وقال لك نفذ، قال لك لا نيني زيدني مره ثانيه، يا ساتر يا ساتر، قديش حريص على العمل انت وعلى الحياه وعلى الدنيا. المهم خلاص مدير قال لك هالرجل هذا نفذوا له عمله، ابنوا له عطوه، نفذ، ولا تبي تراجع انت عن عطيته، سبحان الله. فالحاجب انسى، والخليفة الرجل هذا يجيه له وزير، كان مش وزير، هو كان من جلاسي، أنا قلت وزير في ده، لا هو من جلاسي، لو كان وزيرا لم يكن في حاجة لا إلى ألبسة، ولا كان من جلاسي. جلاسي عادة الأمراء عندهم ناس يجلسون معهم هكذا أصحاب أدب ويحبونهم يعني. حتى نوى الخليفة الحج، تصور يجلس معاه يوميا ويسهر معاه يوميا، ما قال لا شن صار في الموضوع، وين سيتني، يادي عارف روحي هنا ما نسي تجيح متاعنا، احنا عارف يادي عارف روحي هنا والله ما نظني في الخريطة. هو يبدو أوف، ونقوله في كلام خطير ومش كويس ومؤذي الحقيقة يعني، ان شاء الله ربي يصلح حالنا كنا، لا مرات تصير عندنا هذه ونسحبها متأثر شوية سلبية جدا مش كويس. المهم لم يذكر الحاجب دير روحه ما سمعش، والرجل هذا فرح بالأعطية الخليفة لكنها لم تصله، فقال له بنحج، وقال له نبيك تمشي معاي للحج، قال له ماشي الحج، مش نحج، ليش ما نمشي، مش نمشي حج، يا ريت مشي معاي للحج، شوف مشي معاي للحج، والحج كان ياخذ في أكثر من شهرين من الشام إلى إلى إلى إلى مكة المكرمة، حج معاه وزار معاه المدينة وزار معاه قبر النبي عليه أشرف وأطهر الصلاة والسلام، وبعدين قال له بالله ترى دهورني في المدينة، أنت تعرفها كويس وتعرف دورها ومنازلها، قال هذا بيت أبي بكر، وهذا بيت عمر، وهذا بيت الخليفة فلان، وهذا بيت علان، وهذا، حتى وصل إلى بيت امرأة اسمها عاتكة في الجاهلية معروفة، كانت تقيم في المدينة على ساكنها أشرف أطهر الصلاة والسلام. فقال هذا بيت عاتكة الذي يقول فيه شعر: يا بيت عاتكة الذي أتغزل، أو يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك قلبي أميل. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو تو في باب احنا كلام هذا؟ قال لا أنا قلت لك هذا بيت، أنت وش قلت لك وريني البيوت والمنازل؟ قال احنا كنا في حج، طالعين من حج توه، وكنا في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانت تقولي في شعر غزل. تعرفوا لما روح للشام بعد 20 يوم ولا شهر، قال جلس الخليفة يتفكر أيام الحج يوما يوما، حتى وصل إلى قصة عاتكة، هذه قصة الله. قال إيه القصيدة التي هي فيها: يا بيت عاتكة الذي أتغزل رغم العدى وإليه قلبي أميل، إني لأمنحك الصدود وإنني رغم الصدود إليك القلبي أميل. والخليفة يحفظ القصيدة كاملة، لقي فيها بيت شن يقول فصل القصيدة، في بيت شن يقول: وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال أيوه خلاص عرفت ليش أنا جاب القصيدة هذه واستدل بها، هو يبي يذكرني ببيت في وسطها، راه في وسطها، ما قالهاش طول ما سمعتش قول فلان، لا يبي يستعرض هو وين الأدب الراقي هذا، وين ولا وين الرقي عند الخليفة، حتى الخليفة جميل جدا وحافظ للقصيدة. قال له فيها بيت يقول: وأراك أنت تفعل ما تقول وبعضهم، مش أنت راه لا، وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل. قال ندل الحاجب: يا حاجب كنت قد أمرت بأعطية لفلان، أعطيتمه؟ قال لا والله. قال لا تبا لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، سارع الآن وأعطيه أعطيته. تمت القصة وخذت مني وقت الحلقة، متأسف جدا، ولكن جميلة جدا القصة ورائعة. كيف نذكر الناس؟ نحن لسنا أربابا، عندما يعيدنا الناس بشيء نذكرهم بأدب، ولكن موضوع الحلقة الغالب عليه هو ألا تحتاج أصلا للناس، حاول ألا تحتاج للناس، ولا تكرر الطلب ولا كثرة السؤال، الناس يكرهوك سبحان الله، طلع لهم في الفيس وطلع في الواتس وطلع في المسنجر، أول ما يفتح يقول قريب يفتح الثلاجة يقول شي هذا عيب راهو. لا المؤمن، لا المؤمن يكون عزيز النفس، لا يطلب إلا عندما يضطر جدا جدا يضطر، ويطلبها بعزة نفس من غير تدلل وانكسار ودونكم لي، وانا ليش الكلام هذا، ليش ودونكم لي، وراني ليش البكاء هذا، والتولي تركه لغيرك. يا سبحان الله، انت انسان، قامة، دكتور، استاذ، شيخ، مهندس، سباك، حداد، نجار، اعطاك الله حرفة واعطاك الله لسانا وادبا وفكرا وزوجة واولاد، حتى كنت متعسر الحال رب العالمين يعطيك ويفتح عليك، ولكن اطلب الحاجات بعزة نفس. في ابيات للإمام الشافعي خليها تكون ختام الحلقة: علي أنك تقف على باب إنسان لئيم، هذه كارثة، هذه تقف على إنسان تكون حاجتك عند إنسان لئيم لا يرحم، للأسف والله هذا شيء مؤسف جدا. يقول لخلع ضرس، هو يصف حالة الإنسان اللي يقف على باب إنسان لئيم، حالته شنو؟ يقول الحالات اللي بيذكرها الإمام الشافعي هذه أسوأ وأدهى وأمر، لكنها أحسن من أن تقف على باب إنسان لئيم. يقول لخلع ضرس لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحسي. الله أكبر، رحمة الله على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الكلام الجميل. معلش بسرعة على بيات، يقول لخلع ضرس وضرب حبس، إنسان محبوس يضرب، العفو العافية، نسأل الله يعفينا وإياكم. لخلع ضرس وضرب حبس ورد نفس ورد نفسي ودبغ جلد لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، رد النفس التي تموت ورد أمس، أمس يرد هو. لخلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس، وقر برد البرد، وقر برد وقود فرد دية القتيل، ودبغ جلد دبغ الجلد بغير شمس، الناس كانت تدبغ الجلد بالشمس بالحرارة، ونفخ نار وحمل عار، نسأل الله أن يعفينا وإياكم، وبيع دار بربع فلس أهون من وقفة حر يرجو نوالا بباب نحس. صلى الله عليه يحوجنا إلى أحد. اللهم اجعل حاجاتنا إليك يا رب، يا رب يا رب العالمين، لا تحوجنا، وإن حوجتنا فحوجنا دائما إلى الكريم، إلى صاحب الموقف الكريم الطيب الجيد الذي يقدر وقوف الناس ويعرف الناس ومقاماتهم. شكرا لاستماعكم، وأسأل الله أن يصلح حالي وحالكم، تقبل الله منا ومنكم كل عمل صالح، حتى ألتقيكم في مساء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب، يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يا ام السرايا والشط ويلا،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن، يأتيكم على السرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا وإياكم أيها الإخوة الكرام مع برنامج حل القرشك الذي نتدارس فيه معكم الكتاب المقدمات في المعاملات المالية على مذهب السادة المالكية. وهذا الكتاب يشرح المعاملات المالية والعقود المالية وفق مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه. وكنا قد وصلنا وإياكم في ذكر المعاملات المنهي عنها في الشرع، العقود المنهي عنها في الشرع، لأن الأصل في كل العقود الإباحة، إلا إذا دل دليل على أنها منهي عنها شرعا أو سدا للذريعة، لأن الذرائع الوسائل، فأي وسيلة تؤدي إلى ممنوع شرعا يمنع العقد فيها. وذكرنا منها مجموعة، ووقفنا عند الكلام عن النوع من أنواع العقود المنهي عنها، وهو العقد الذي فيه غرر. كل عقد فيه غرر، والغرر مش معناه؟ معناه الخطر أو الخداع. أي بيوع، أي عقود انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في العقد، إما في العاقبة أو في الثمن، في جهالة في المثمن أو في الأجل في المدة، أو تردد في موافقة الغرض وعدم الموافقة، أو شك في حصول أحد العوضين اللي هي الثمن ولا السلعة، هذا يصبح فيه غرر، ما يجوز هذا العقد اللي فيه هذه هذه الجهالة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. الجهالة هذه هي قسمان، أحيانا تكون جهالة يسيرة، غرر يسير، وهذا مغتفر، يعني خفيف، غرر جهالة خفيفة أو قليلة، وهذا شأن الناس عادة يتسامحون فيه بينهم، يعني لا يقصد الجهالة في حد ذاتها، لا يقصد الخداع فيها، يعني لا يقصد به عادة. وهذا مما يقولوا مما يتغابن فيه الناس، أن يقع فيه الغبن عادة، لكنه مغتفر، ولا تخلو منه يعني كثير من العقود أو البيوع. وهذا يمثل الفقهاء بأساس الدار. وقت واحد مثلا يشتري شخص دارا، لا يعرف على جهة التحقق واليقين والتأكد مثلا متانة الخرسانة أو عمق القاعدة أو سلامة الأساسات، ويشبهون له كذلك بحشو الجبة، يعني بطانة الثياب اللي في الثياب داخل حشو، مش حيفتح يقول له والله ترجاك شريتها منشوف بطانتها، أفتح خلي نشوف هذا كله واللحاف. فيصعب يعني معرفة هذه الأشياء بدقة في وسط الأشياء. وكذلك مثلا دخول الحمام البخاري، هذا عقد أنت بتدخل لخدمة إجارة، بتخش مثلا في حمام المعروفات، هذه الحمامات المائية للغسل، هذه البخارية الساونا وغيرها، هذا يدخل بعشرة دينار وهذا يدخل بعشرة دينار، باقي كم كل واحد استهلك من الماء اللي غسل به والصابون مقابل العوض اللي قبض المالك العشرة دينار، أنت كم بتصرف؟ لكنها تصبح أجرة ثابتة للجميع مع تفاوت الصرف وتفاوت المكث البقاء داخل. كل هذا يسموه غرر مغتفر، يعني مش تقول يعني ما مش على ضوء يلغى العقد بسبب أن هذا زاد وهذا نقص، والله هذه الأساس مش معروف قداش عمقه والحديد قداش، والله هذا كله شيء خلاص لا عادش تقدر تفتح عليه ولا تكشف عليه.
لكن احيانا يكون في القسم الثاني واللي على ضوء يكون الغرر فاحش، يعني يسموه الغرر الفاحش او الغرر الزايد، وهذا هو اللي فيه كثرة، يعني لا يتغابن فيه الناس، يعني لا يتسامحون فيه. هذا محظور ومحرم. العقد اللي يبنى على هذا الأساس مع علم أحد الطرفين به هذا عقد باطل ويلغى. ومن صور الغرر الفاحش المزابنة، يعني لما شنو المزابنة؟ هي بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسها. شنو معنى هذا الكلام؟ كل سلعة لا يعلم مثلا كيلها، مقدارها بالكيل، ولا يعلم وزنها، أو لا يعلم عددها، وبيعت بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا، فهي مزابنة. وسميت مزابنة لأن كل واحد من الطرفين من العاقدين، البائع ولا المشتري، يدفع صاحبه عما يقصده ويغالبه في أخذ حقه، يعني يزر فيه زر على أنه يغلب ويأخذ اللي في يده. يعني مثلا من ذلك توبيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا، هذا فيه مزابنة، فيه جهالة. مثلا واحد بيبيع تمر في رؤوس الشجر بتمر كيل تحت، يقول له بيع اللي فوق في الشجر باللي تحت، هذا صعب، لا يمكن تقديره. بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا، عنده زبيب بالكيل وعنده عنب في أمهاته. بيع الشيء بما يخرج منه، يعني بيع الزيتون بالزيت، بيع للزيتون بالزيت، هذا لا يجوز. مثلا واحد ماشي المعصرة ورفع زيتون، قداش؟ إذا كان بالوزن مثلا احنا نقوله مثلا رفع قنطار زيتون، يبيع عصرة كويس، تقدر تعصرة وتأخذ زيتك وتعطي أجرة العصر. لكن أحيانا يقول أنا مستعجل، والله يقول لصاحب المعصرة راه بتعطل شوي، ولهذا أنا منختصر عليك، أو زيتون جديد بكر، عفوا زيت، أرفع الزيت وراه أنت زيتونك هذا القنطار، يعني حيجيب لك مثلا 40 لتر، مثلا 40 لتر، هاي 40 لتر ارفعها وخلي. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. مثلا بيع قنطار من طعام بوعاء من طعام لا يعلم قدر ما فيه، نفس الكلام، هذه كلها من البيع المزابنة، الجهالات فيها جهالات، وهذه لا تجوز شرعا، وحكمها من البيوع المنهي عنها، لأن فيها غرر وجهالة ومخاطرة ومقامرة، هذا مثل القمار. الدليل النهي عن بيع المزابنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وشرحها في الحديث، هو قال بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا، وذكر هذا الكلام، فصار بهذا المعنى. يعني زي حتى بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس أيضا هذا من المزابنة، وهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس، ينقص وزنه؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. والحديث رواه مالك في الموطأ. زي ما قلنا علة النهي ليش؟ لأن في غرر، في جهالة، في مغالبة في أكل أموال الناس بالباطل، يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. لكن يجوز بيع المزابنة بشرطين، شرطين: أولا أن تكثر إحدى السلعتين كثرة تنتفي معها المدافعة والمغالبة، فتنتفي بذلك علة النهي، لأن الحكم للغالب. يعني أحيانا يكون الكمية كبيرة جدا جدا، صعب أنه يستطيع أحد تقديرها بسهولة، فهذه خلاص معاش النية في أن الإنسان يريد يخدع بها، يعني يتكلم عن أطنان مثلا
بأطنان، فهذه في الغالب ما حتى الفرق ما هوش فيه طمع، ما حد بيطمع في الآخر في هذا الفرق، يعني سيختاروه بدقة، وحتى لو حصل الفرق الفرق لا يؤثر. الأمر الثاني ألا تكون السلعة من الربويات، ما تكونش من الربويات، لأن الربويات هذه الأشياء اللي فيها ربا لا يجوز فيها التفاضل. ما ينفعش نبيع لقنطار قمح بقنطار، عفوا مثلا طن اطنان من القمح باطنان من القمح الأخرى النوع الآخر، أو رز برز، والله لا، في هذه يعني في الأصناف الربوية لا يجوز. وكذلك يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسي، من غير الجنس يجوز، بتبيع قطن بحديد ممكن، هذا ما فيش باس إذا كان الأمر تم في وقته في المجلس، وبيع لك سيارة حديد وبيع لي ثلاث سيارات قطن، هذا هذا هذا ما ينقالش فيه مزابنة أو جهالة، خلاص أنا راضي وأنت راضي، ما فيش مشكلة. هذه المزابنة. عندنا الملامسة، وهذه ممنوعة أيضا، واللي هي فيها غرر كبير، جهالة. شين معناها الملامسة؟ يعني أن يلمس الرجل الثوب

لكن والله انا نبي سوريه طويله نوع كذا كذا كذا، يقول لها ايه مسكره، اقول لها لا ما تفتحهاش، حركها بيدك بس. هذا صعب في جهال، انا شنو عرفنا انا كيف شكلها وكيف كذا، وبعدين يطلع فيه غرر فيها. وفي من فسر الملامسة الممنوعة هو أن يجعل البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، أراه تحركها اعتبرها انباعت، مجرد تمسها أراه العقد لزم. هذا ممنوع الكلام هذا. وهذا فيه كما قلنا فيه جهالة وغرر لا يغتفر ومنهي عنه. اليوم من الصور القريبة المعاصرة اليوم في بعض الألعاب بعض منهم يرمي المشترك مجموعة أشياء بحجر، فما أصابه اشتراه، يقول له أنت ارمي السهم، أراه اللي يجي فيه السهم هذا بتشتريه غصبا عنك. يضعوا لك قدامه 20 حاجة هيك وكذا ويقول له ارمي تشريح، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه إجبار الناس على شيء لا رغبة لهم فيه ويتنافى مع الرضا. النوع الآخر في عندنا المنابذة، هذا نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، نبذ الشيء يعني إلقاء الشيء أو طرحه أو تركه. وفسروها بيقول لا أنا بعتك الحاجة الفلانية أو بعتك كذا، فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. يعني إذا طرحت عليك الشيء هذا كان موجود قديما، أنا إذا كان رميت الحاجة عليك أراه تم البيع، صار لازم في حقك ولازم تشريه. مثلا يساوم فيها هذه قداش هذه قداش هذه بكم، بعشرة أربعة الرداء، وكي يرميه عليه البائع يرميه على المشتري خلاص يقول له لازم البيع، هذه يسموه المنابذة. وهذا طبعا لا شك أنه ما تأملش السلعة ولا رضيها، وهذا كان معروفا عند العرب في الجاهلية قديما، يعني التاجر يوقف والناس حوله والناس تساوم السلعة، اللي يرى أنه هو يساوم فيها وعجباته شوية يرميها عليه قبل لا ينهي يعني التعاقد، قبل لا يأخذ فيه قبول وإجاب يرميها عليه ويلزم بها. وطبعا الملامسة هذه والمنابذة هذان يعني بيعان ممنوعان لحديث النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول لك يشرح أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. عندنا نوع آخر في غرر ولا يجوز نوع البيوع هذا، أي بيع يسموه البيوع غير المقدور على تسليمه السلعة، يعني تسليمها، يعني بيع المقدور غير المقدور على تسليمه، انت ما انكش قادر تسلمه ممنوع البيع فيه. هذا راه مش بيع ما لا يملك، لا هو يملكه لكنه ليس قادر على تسليمه. واحيانا يكون ايضا من بيع الاشياء التي لا يملكها، لانه لم يملكها لم يقدر على تسليمها، وهذا مخالف للشرع الحكيم. قال حكيم بن حزام، ابن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ هو الشيء ما عندي، يقول له عندك الحاجة الفلانية؟ وما عنديش، لكن هل نمشي نشريه ليه من السوق ونبيع عليه؟ قال لا تبيع ما ليس عندك. والحديث صحيح رواه الإمام مالك في الموطأ. الإمام مالك بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، يبي يشري منه طعام، قمح ولا شعير ولا رز ولا تمر ولا هو، إلى أجل يعني فيه مدة، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، شبيه للسوق، وقال له بيع لي كيلو مثلا دقيق أو قمح،

0: 10 كيلو. قال له ماشي تعال معي للسوق. وظل يريه في الـ في الـ في الصبر اللي هي الشكاير الكبيره هذه اللي معروضه في السوق. يقول له بقى تبين من هذه ولا تبين ابتاع لك من ايها تحب ان ابتاع لك؟ تبي من هذه نشري لك والله من التاجر هذا والله من التاجر هذا؟ قال أتبيعني ما ليس عندك؟ قال الرجل أنت بتبيع لي حاجة أصلا ما عندكش، أنا حساب الشيء عندك أنت. فأتى يا عبد الله ابن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عندك، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك. أنت ما تشري عفوا، قال لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك. يعني أنت ما تشريش حاجة البائع ما يملكهاش، ويا بائع المفروض ما تبيع الشيء أنت ما تملكهاش. هذا الإمام مالك يشرح في هذا الحديث، يعني بلغه أن في رجل كذا كذا، وذهبوا إلى عبد الله بن عمر وقال لهم هذا الكلام. يعني الآن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع ما ليس موجود، وهذا النهي يقتضي تحريم البيع، حرام البيع. يعني اللي يبيع ما ليس عنده هذا كأنه يعني تعدى على حق غيره، يعني ليس هو على ثقة من حصوله، ممكن يحصلها الشيء هذا ممكن ما يحصلهاش أصلا، فهذا من الغرر. والغرر قلنا كل بيع اشتمل على نوع من الخداع، هذا خداع. أنت تقول لي أنا الشيء موجود، وهذا موجود على فكرة في السوق كثير، يجي للمحل يقول له بالله ينبي منك الحاجة الفلانية في المحل، يقول له والله كان تصبر شوية خلاص يا سلام قداش تبيها؟ بعشرة خمسطاش تفاهمنا بعنا وشرينا ايه خلاص تعالي بعد ربع ساعة وتلقاها، يقول له حاضر. تم البيع وهو ما يملكه، يمشي عدي يشريها من المحل اللي في جنبه ويجيبها ويزيد عليها المكسب متاعه ويبيع. هذا حرام لا يجوز. بقى كيف الصورة تكون؟ الصورة تكون مثلا يقول له هل عندك الشيء الفلاني؟ أنا صاحب محل مثلا إطارات، ولا صاحب محل مثلا عطور، ولا صاحب أي شيء، عندك الحاجة الفلانية؟ يقول لا أنت تبي. حتى لو ما يبيش يقول له ما عنديش، مش ما يفوتها يبي يكسبها مثلا، يقول له لا، يقول له تقدر تجيني بعد نص ساعة إن شاء الله تلقاها عندي، تلقاها موجودة. خلاص خلي الزبون يمشي، امشي انت شريها. الآن العقد هذا ما هوش لازم بينكم المشتري، ما نعقد البيع. يقول له تعال وليني بعد نص ساعة بإذن الله تلقاها إن شاء الله تلقاها موجودة، حر انت، هذا كلام عادي ما في شيء. يمشي الراجل ياخذ وجهه ويجي بعد نص ساعة، امشي انت اللي جنبك خذ منه العطر واشتريه وتم شراءك له، صرت ملكك، تملك انت، مش تاخذ سلف ولا تاخذ، لا تاخذ تملكه، وتبيعه بعدين للزبون اللي بيجيك بقى يولي لك بعد نص ساعة، صار بعته ما ملكت، بعته ما ملكت. بعكس تقول له ايه موجود لكن تعالي بعد نص ساعة ندبرها لك، لا انت هيك العقد هذا هذا هذا لازم على شيء لا تملكه، وهذا هو الممنوع واللي فيه جهالة، وهذا شيء معجوز عنا، لأنك أنت عقدت بيع قد تمشي لجارك ما تلقاش الحاجة الفلانية هذه، تلقاها تامة عنده. هذا إذن حصل كذب، لأنك لما بترجع بيولي لك الزبون تقول له والله للأسف ما لقيتهاش، بتضطر تكذب تقول له في المخازن تمت والله. وفي كل الأحوال حتى لو ما كذبت هذا من الخداع، لأنك أنت بعت ما في شيء غير مقدور على تسليمه أصلا. لا، فهذا كله يدخل في الشيء اللي غير مضمون، وهذه تبي تحفظ الشريعة حقوق الناس. شيء عندك اللهم بارك، ممكن يكون عندي لكن في المخازن، في المخازن بعيد 15 كيلو، نبي التلاجة، نبي المكيف الفلاني، نقول لك يا سلام، نوقع لك العقد ونقول لك يا سلام تولي ونعدي ندز السواق متاعي يجيبه والله هو يمشي يستلمها من المخازن. هذا أمر مشروع لأني أملكها الحاجة، غير في مكان آخر، المكان الآخر غير شيء ثاني. بعكس أن لا تكون في ملكك ومن حقك أصلا. هذا يدخل فيه حتى بيع الرجل مال غيره دون إذن مالكه، بيع موقوف روع على إجازة المالك. ليش؟ ومش هيك بس، لأنه يبيع ما ليس عنده ولا في ملكه وضمانه، ولا يدري هل يجيزه أم لا. مرات تجي صفقة كويسة، واحد يجي مثلا خوي عنده سيارة كويسة، وجاء واحد والله قال ندور في سيارة النوع الفلاني، قال لا يا أنا نبيع لك. تو خوه السيارة يعني يمين يسار طارت جنحت زي ما يقولوا ب15,000، قال له تشريها ب25,000، يقول له نشريها. الطمع هذا في ال10,000، أو حتى بيربح أخوه خمسة وهو خمسة، وأراد أن يبيعها وهو لا يملكها، فهذا ما يجوز. لأنك أنت من قال لك تصل هذه السيارة؟ من قال ما يصير لهاش حادث؟ من قال ما أخوك غير راية أو تصير مشكلة أو لا تستطيع تسليمها للمشتري؟ هذا كله من بيع ما لا تملك، وهذا بيع الفضولي، وهذا لا يحق، ممنوع. وفي كل الأحوال يعتمد على إجازة المالك الحقيقي أيضا. طبعا من من من البيوع هذه أيضا بيع الغرر، مثلا بيع الأشياء الضائعة، سيارتك ضائعة ما تبيعها، جمل شارد لا يباع، ما تملك أنت هذا، مازال سمك في بحر ما ينباع، طير في هواء لا يباع، حاجة معلقة في هواء في كذا ما تملكهاش أنت أو رايحة منك، ما يجوز، ما يجوزش بيعها. البيع غير العوض، والتبرع بها يجوز، لأن عقود التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في عقود المعاوضات. تقول والله عندي جمال شارد نبيه صدقة لله عز وجل، الأول ما نلقاه صدقة والله وقف، إيه ماشي طيب هذا يجوز. لكن ما تبيع، لأن البيع مقابل عوض، أنت بتوصلك ثمن ولزم العقد، فهذا ما يجوز. عندنا من البيوع البيع اللي هي بيع الغرر الذي لا يغتفر، وبيع الجهالة وبيع المخاطرة، البيعتان في بيعة، البيعتان في بيعة. شن مقصود بها؟ المقصود بها يعني بيعتين في عقد واحد. أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث يقول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وهذه لها عدة صور كثيرة جدا جدا، خاصة في التطبيقات المعاصرة وفي المعاملات الحديثة الآن، يعني دخلت فيها صور كثيرة جدا جدا جدا، لكن ممكن الواحد يحصرها في بعضها وبعدين يقاس عليها مثلها. أحياناً التاجر يبيع السلعة على اللزوم، يعني خلاص يعني عقد لازم، لكن بخيارين معاً، واحد عاجل بسعر ومؤجل بسعر آخر في عقد واحد. يعني شنو؟ يبرم عقد لكن يلزمه بشرط، يقول على المشتري الاختيار بعد ذلك، إذا كان بيشتري بالعاجل والله السعر بكذا، وبيشتري بالآجل راه السعر بكذا، وينعقد البيع، يقول توكل على الله، تمينا تفضل، كان بتشري الثلاجة هذه ب2000 الآن كاش، وكان بتشريها على تأجيل على قساط والله بعد شهر راي ب2200، ماشي الحال بعنا وشرينا، خذ الثلاجة هاي شن تبي توا. هذا لا يجوز، لازم يختار حاجة قبل انعقاد البيع، يختار يا هذه، ولا ينفع فيها بالنص، بايته ونجيب لك 50، هذه مثلا 50 دينار، بايرة من أجل شوية هذيك بالتأجيل، هذا كله من بيعتين في بيع الممنوع في العقد. من الصور الممنوعة التردد في الثمنين، تردد يعني شنو؟ يقول لهم بيعك السلعة الفلانية نقدا ب1000 وبالصك مثلا أو بالشيك ب1200، يتم البيع ويأخذ المشتري السلعة دون تحديد على أي نوع اتفقوا، بالشيك والله ما ينفعش، زي ما قلنا في السابقة لازم من وجود سعر واحد أثناء لزوم العقد، إنما ما يترددش بين الاثنين. من التردد أيضا الممنوع في المثمنين، يقول للبائع عندي صندوقين مثلا قمح وتمر، كل واحد منهم 100 دينار، تشري واحد منهم ايه هات ال 100 دينار وبعدين على راحتك اختار. لا ما يجوز، لازم يتم تحديد نوع السلعة الآن فيها. وعلة النهي طبعا في الصور السابقة الجهالة في الثمن، وأحيانا الجهالة في السلعة، ما يعلم أي سعر ولا يعلم أي نوع. و هناك طبعا قلنا الصور كثيرة وممكن تأتينا من خلال الدروس، ستأتي إن شاء الله بعض الصور اللي بيتابع معنا الحلقات، ونقول لكم فيها هذه شفتوا هذه بيعتين في بيع، هذه لا تجوز من بيعتين في بيع. يبيع السلعة مثلا على شخص بمية مؤجلة ويشتريها منا بثمانين معجلة، يبيع السلعة بسبعين معجلة ويأخذ منا مية بعد شهر أو بعد سنة، يشتري منا سلعة بكذا على أن يبيع سلعة بكذا وبدون تحديد. المهم هذه كلها من الصور اللي فيها منع، وإن شاء الله ربما يعني توسعوا فيها في قابل الحلقات بإذن الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر لعل فيه كفاية، ونكمل إن شاء الله بيوع الغرر في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا، لازم نتحروا رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

الأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه

ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. في لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بزعماء العرب في جدة في منتصف شهر يوليو من عام 2022 قال عبارة أعتقد أنه جدير أن نتوقف عندها. قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح بأن يملأ الفراغ في الشرق الأوسط روسيا أو الصين، بل ستكون حاضرة حتى تمنع هذه الدول من أن تملأ هذا الفراغ. هذا التعبير في حد ذاته يجب أن يستوقفنا كثيرا. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط على أنها مجال نفوذها، مجال نفوذ يتبع لها، وبالتالي تحاول منع الدول الأخرى من أن تأخذ موقعا في مجال النفوذ الشرق أوسطي. ما هو مجال النفوذ؟ هذا المصطلح هو مصطلح في الحقيقة من الحقبة الاستعمارية، ولد هذا المصطلح قبل أكثر من 130 عاما في القرن التاسع عشر، ثم أعطي صفة واسما اللي هو sphere of influence، وأصبح معمولا به، وهو من المصطلحات الرئيسية في الصراع القوى العظمى، وينبغي علينا أن نتوقف عنده وأن نحلله حتى نفهم لماذا تتصرف الدول الكبرى بالطريقة التي تتصرف بها، ولماذا يصطدم بعضها ببعض عندما تحاول أن تغير من قواعد اللعبة المتعلقة بمجالات النفوذ. هذا المصطلح ولد في مؤتمر برلين عام 1884 الذي دعا له بسمارك في ذلك الوقت. طبعا بسمارك كان قد وحد ألمانيا، ألمانيا بدأت تحاول تتطلع إلى نفوذ عالمي، والبرتغال في ذلك الوقت كانت من الدول الاستعمارية الرئيسية التي لها نفوذ في إفريقيا، وأصبح هناك خلافات بين الدول الاستعمارية حول إفريقيا ومناطق النفوذ في إفريقيا. فدعي إلى هذا المؤتمر الذي استمر عدة شهور في برلين، ولذلك سمي مؤتمر برلين. نتائج هذا المؤتمر كانت أن اعترفت الدول الأوروبية، كان عددها 13 دولة اجتمعت مع الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت الدولة 14، التقت واتفقت على تقاسم النفوذ في إفريقيا. إفريقيا قبل ذلك كانت مجالاً مفتوحاً للشعوب والقبائل والأمم الإفريقية، وكانت التقسيمات الإفريقية السياسية والاجتماعية والقبلية هي تقسيمات تاريخية تقليدية. لكن الدول الأوروبية في مؤتمر برلين قررت تقسيم طبعاً إفريقيا إلى 50 دولة، وضعت الخارطة التي نعرفها اليوم بخارطة إفريقيا، واعترف كل منها للآخر بالمناطق التي يسيطر عليها ذلك الآخر ويحتكر النفوذ فيها، ويحتكر التجارة، ويحتكر المواد الخام والهيمنة. ولذلك مؤتمر برلين هو مؤتمر لا إنساني، مؤتمر يمثل الاستعلاء الاستعماري، مع العلم أن المجتمعين حاول أن يقدموا هذا المفهوم على أنه مفهوم الأخيار الذين يحاولون أن ينشروا الحرية والدين المسيحية في إفريقيا للقبائل ذات الطبيعة الهمجية غير المتحضرة. ولكن النتيجة كانت نتيجة كارثية على إفريقيا التي قسمت تقسيمات غير طبيعية وغير إنسانية ولا تنتمي إطلاقاً إلى التراث ولا التاريخ ولا التراب الإفريقي. ومثال على ذلك على سبيل المثال أنه اعترف لبلجيكا في ذلك الوقت بالهيمنة على منطقة الكونغو، وبالمناسبة لم تكن بلجيكا الدولة ولكن بلجيكا الملك ليوبولد الثاني كان هو الذي يملك ملكاً شخصياً الكونغو، والكونغو طبعاً دولة ضخمة جداً في قلب إفريقيا. وكان هذا الرجل الملك الذي يملك هذه يتحكم بكل مواردها وبسكانها، فهو يملك الأرض والناس. النتيجة أنه بعد سنوات من سيطرة ليوبولد الثاني البلجيكي على الكونغو مات نصف سكان الكونغو، 10 ملايين قتلوا بسبب المجاعات وبسبب الإهمال وبسبب الاستغلال الذي وقع في تلك القارة. فهو هذا المصطلح مصطلح the sphere of influence، أي مجالات النفوذ، هو مصطلح استعماري ذو مسحة استغلالية استعلائية قادم إلينا من القرن التاسع عشر، لكنه ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لا يزال مصطلحاً رئيساً فاعلاً في السياسة الدولية، ينبغي علينا أن نتعرف عليه ونتعرف على تطبيقاته المعاصرة. من أكثر التطبيقات أهمية وشيوعاً لمبدأ أو لمفهوم مجالات النفوذ هو ما يعرف بمبدأ مونرو، أو باللغة الإنجليزية مونرو دوكترين. هذا المبدأ قصته أن الرئيس جيمس مونرو في عام 1823 بعث إلى الكونغرس برسالة يحاول من خلالها أن يصف مجالات الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت، وقال أن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي عليها أن تنظر إلى أي تدخل أوروبي في أمريكا اللاتينية أو في نصف الكرة الغربي، نصف الكرة الأرضية الغربي، على أنه مخالف للأمن القومي الأمريكي، وبالتالي ينبغي عليها أن تقاوم مثل هذا التدخل. طبعاً عام 1823 لم يكن أحد يأبه لما تقوله الولايات المتحدة في ذلك الوقت. كانت دولة ضعيفة لا قيمة لها على المجال الدولي، تعتبر من الطبقة الثانية من الدول، ليست مثل بريطانيا التي تملك الأسطول الأهم ولا غيرها من الدول الأوروبية الاستعمارية. ولكن على كل حال جاء هذا المبدأ في عام 1823 بعدما كانت أوروبا قد أرهقت بالحروب النابليونية، ووافق هوى عند البريطانيين الذين رأوا أنهم لو منعوا البرتغال و إسبانيا من المصادر التمويل الضخمة في أمريكا اللاتينية فسوف يفتح ذلك طرق تجارة للبريطانيين، ولذلك البريطانيون دعموا مبدأ مونرو، وأصبح مبدأ مونرو فيما بعد هو الاعتقاد العقيدة الأمريكية فيما يتعلق بحماية نفوذها، أي أن منتصف الكرة الغربي، وهذا مقصود به أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، الولايات المتحدة الأمريكية، طبعاً كندا، ثم كل دول أمريكا اللاتينية، مجال نفوذ أمريكي. من يحاول أن يدخل عليه يستفز الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاول من خلال ذلك أن تدفع عنها مثل هذا النفوذ. طبعاً مبدأ مونرو هذا تطور مع الزمن، تم استدعاؤه في لحظات كثيرة في التاريخ الأمريكي، أعطي حياة جديدة في مطلع القرن العشرين عندما قام الرئيس تيدي روزفلت باستدعاء هذا المفهوم مرة أخرى لمنع نفوذ دول أخرى في أمريكا اللاتينية، ثم تطور بعد الحرب العالمية الأولى ثم الحرب العالمية الثانية، وأصبح مسألة رئيسية عندما انقسم العالم إلى معسكرين، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي. لأنه بعد الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة الأمريكية الآن أصبحت تقود ما يعرف بالغرب والمعسكر الرأسمالي، ففي عام 1950 أسست الناتو اللي هي المنظمة حلف الشمال الأطلسي، وانضم إلى الناتو كل الدول الغربية التي توالي المفاهيم الرأسمالية في مقابل الاتحاد السوفيتي طبعا، وهذا الذي دفع الاتحاد السوفيتي عام 1955 لتشكيل حلف وارسو الذي ضم أيضا عدداً من الدول، طبعاً الاتحاد السوفيتي بالإضافة إلى دول في أوروبا الوسطى وفي أوروبا الشرقية، وهنا انقسم العالم إلى معسكرين. فأصبح بالإضافة إلى ما كان تقليدياً مجالاً حيوياً للنفوذ الأمريكي وهو أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، انضاف إليه المجال الحيوي الأوروبي، بالإضافة إلى الدول التي تحالفت مع الناتو والدول التي دخلت في الناتو مثل تركيا على سبيل المثال. إذن العالم انقسم إلى مجالين رئيسين. طبعاً إحنا لما نتكلم عن مجال النفوذ في واحد حيقول لي طيب في مجالات نفوذ أخرى متختلفة ثقافية وفكرية واجتماعية مثل رابطة الكومنولث التي تضم الدول التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني، أو الرابطة الفرانكفونية أو خلافه، لكن أنا لا أقصد بمجالات النفوذ هذه المفاهيم الثقافية، ولكن التحالفات الاستراتيجية والعسكرية التي تحاول الدول العظمى من خلالها أن تثبت حضورها ووجودها وتعكس على الطاولة الدولية قيمتها ونفوذها. في هذا الصدد نقول أن مبدأ مونرو الذي بدأ لوصف الواقع في غرب الكرة الأرضية تمدد، حقيقة تمدد ليضم أوروبا. لكن لاحظ شيء مهم جداً، أنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي طبعاً انحل حلف فارسو في عام 1991، لم يعد موجوداً، وبقي حلف الناتو وتوسع. اليوم عندنا أكثر من 30 دولة أعضاء في حلف الناتو، ولكن هذا الحلف هو في الحقيقة مجال نفوذ أمريكي، مجال نفوذ استراتيجي أمريكي. وصحيح أن فيه دول مهمة مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لكن في الآخر القرار فيه هو للنفوذ الأمريكي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن مبدأ مونرو بدأ في الحديث عن أمريكا اللاتينية، ثم انتقل للحديث عن الغرب عموما، ثم توسع لكي يشمل الآن تقريبا كل العالم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، ما عدا الدول التي لم تخضع تماما للهيمنة الأمريكية، فتم محاصرتها واعتبارها أنها دول هذه مش يعني ليست دول متحضرة، ليست دول تنتمي للعالم الأخيار. لذلك في حصار على فنزويلا، كوبا، كوريا الشمالية، إيران، ثم الآن في عقوبات طبعا على روسيا وكذلك على الصين إلى حد ما. بمعنى أن المفهوم، مفهوم مونرو، وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع ترى العالم كله مجال نفوذ لها. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم تمتلك قواعد عسكرية في كل أنحاء العالم تقريبا، وأساطيلها تجوب كل بحار العالم. فتخيل يرحمك الله لو أن الصين أرسلت أساطيلها العسكرية لتجوب شواطئ المكسيك، أو لكي تجوب شواطئ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ما الذي سيحدث في هذه الحالة؟ بينما يجوب الأسطول العسكري الأمريكي شواطئ الصين ويعبر في كل يوم على مرأى البصر من الشواطئ الصينية ومن معبر تايوان، وهذا يستفز طبعا الصين الذي ترى في ذلك خرقا وإهانة لنفوذها الحيوي ولمجال نفوذها في تلك المنطقة. عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن فراغ في منطقة الشرق الأوسط، عقب الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية قائلاً: الشرق الأوسط أرض ينتمي إليها، تنتمي إليها شعوب، وهذه ليست منطقة فراغ، ولا يمكن اعتبار الشرق الأوسط ساحة خلفية لأي دولة. الآن أريد أن أنتقل بكم للحديث عن المجال الحيوي للنفوذ الصيني. الصين في الحقيقة عانت شيئاً نسميه في الأدبيات في العلاقة الدولية قرن الإهانة الصيني، وهذا بدأ بشيء غريب جداً، وهذا أحد الأوجه القبيحة للاستعمار الغربي أيضاً. وطبعاً الاستعمار كله قبيح، لكن هذا من أقبح وأغرب ما حدث في هذه اللحظة التاريخية في القرن التاسع عشر. في عام 1839 حاولت بريطانيا أن تجبر الصين على فتح موانئها وأسواقها لتجارة الأفيون. الصين كانت تستقبل الأفيون سابقاً منذ بداية القرن التاسع عشر، وكثير من الصينيين أدمنوا، يعني وصل عدد المدمنين في الصين في ذلك الوقت إلى 10 مليون إنسان على الأفيون الذي كانت تتاجر فيه شركة الهند الشرقية، وهي شركة بريطانية تزرع الأفيون في الهند وتبيعه في الصين. الصين طبعاً عدد سكانها ضخم، ولذلك كانت سوقاً مهماً. لكن الإمبراطور الصيني عندما رأى أن شعبه بدأ يدمن ويخرج من نطاق العمل إلى نطاق الإدمان والإهمال، ورأى الكوارث التي يجلبها الأفيون، قرر منع تجارة الأفيون ومنع الشركات البريطانية من بيعها. فشنت بريطانيا حرباً اسمها حرب الأفيون على الصين في عام 1839. أجبرت الصين في عام 1842 على توقيع اتفاقية، لأن هزمت الحرب طبعاً. بريطانيا في ذلك الوقت كانت هي القوة الأولى في العالم، وبموجب هذه الاتفاقية سمح للبريطانيين بالتجارة، تجارة الأفيون في داخل الصين، واستمر هذا الوضع. طبعاً هذا الوضع خلق إشكالات كثيرة جداً جوا الصين، وأدى إلى حروب وإلى صدامات وإلى انتقاص من شرعية النظام وفتن لا تنتهي، وأدى طبعاً إلى نسبة إدمان هائلة، لأنه يقدر المؤرخون أنه مع بدايات القرن العشرين كان نسبة المدمنين أو عدد المدمنين 100 مليون إنسان في داخل الصين، هذا عدد طبعاً ضخم في ذلك الوقت. لكن الشيء الأخطر من هذا أنه بعد هزيمة الصين في حرب الأفيون تم تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ للدول الأوروبية. روسيا أخذت مقاطعات الشمال، طبعاً بريطانيا أخذت شانغهاي وعدد من الموانئ الأخرى من أجل التجارة، كذلك شاندونغ أخذتها ألمانيا، وفرنسا أخذت مقاطعة يونان، وهكذا الصين قسم كما قسمت إفريقيا إلى مناطق نفوذ، قسمت الصين إلى مناطق نفوذ، واحتكرت تجارة تلك المناطق لكل دولة من هذه الدول. طبعاً أمريكا لم تكن جزءاً، لأن أمريكا كما قلت لكم في ذلك الوقت لم تكن من الطبقة الأولى من الدول الاستعمارية الكبرى في العالم، حاولت أن تدخل لكنها منعت من الدول الاستعمارية الكبرى، وهكذا عاشت الصين مستهلكة، عاشت الصين مهانة، عاشت الصين مقسمة بين الدول الاستعمارية. لم ينتهي هذا الحال تماماً إلا في عام 1949 عندما انتصرت ثورة ماو تسي تونغ وأخرج كل النفوذ طبعاً الغربي من الصين، وهرب النظام الذي كان يحكم بكين في ذلك الوقت ونظام والي الغرب إلى تايوان. وهنا اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بتايوان ممثلاً وحيداً للشعب الصيني، وفي الأمم المتحدة كانت تايوان هي التي تحتل مقعد الصين في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بحكومة الحكومة الحزب الشيوعي في بكين، وبقي الحال على ما هو عليه حتى عام 1971 عندما قام نيكسون بتطبيع العلاقات مع الصين، ووضع 3 شروط بالاتفاق مع الصين في 1971. الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بالصين وعاصمتها بكين طبعاً كممثل للدولة الصينية الواحدة، وتسحب اعترافها من تايوان، ثم أنها تلتزم بعدم وجود بعثات دبلوماسية في تايوان، وتلتزم كذلك بعدم وجود قوات عسكرية في تايوان. الحقيقة اليوم بعد كل هذه السنوات الولايات المتحدة الأمريكية خالفت كل هذه الاتفاقات. اليوم هناك قوات أمريكية في تايوان، وهذه القوات الأمريكية يقال أنها بقصد التدريب، ولكنها موجودة وتدرب القوات التايوانية على ليس الدفاع فحسب بل والهجوم. ثم هناك أيضاً مبنى يرفرف عليه العلم الأمريكي ويحرسه المارينز في قلب تايوان في تايبي، وهذا مخالف أيضاً لما كان قد اتفق عليه. ثم أيضاً هناك محاولات دائمة لزيارات رفيعة المستوى إلى تايوان من قبل مسؤولين أمريكيين، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية أحياناً تعاقب الدول التي تسحب اعترافها بتايوان لحساب الصين. فلذلك الصين في حالة نفسية، أولاً تشعر بالإهانة التي وقعت عليها منذ قرن من الزمان، وتحاول التخلص من مناطق النفوذ، وهذه آخر منطقة نفوذ في داخل الصين تايوان. ولذلك تستفز الصين كثيراً لما ترى البوارج الأمريكية تجوب معابر وموانئ تايوان، تستفز كثيراً عندما ترى زيارات رفيعة المستوى إلى تايوان، تستفز عندما ترى أن تايوان تتاجر وتحالف وتناور في علاقاتها مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية خلافاً لكل الاتفاقات، وهكذا نقطة اشتعال قادمة اسمها تايوان، وجذورها في العقل الجمعي الصيني يمتد أكثر من 100 عام، وجذورها أيضاً في الواقع يمتد أكثر من 130 سنة، لأنه هذا انعكاس للنظرة الاستعمارية القديمة. وكما قلت لكم لو أن الصين قامت ببعض ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمريكا الحيوي، أي في أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، أو في المكسيك أو في كندا، فإن الرد الأمريكي سيكون مزلزلاً ولن تقبل بذلك على الإطلاق. لكن أمريكا ترى لنفسها الحق في أن تفعل ذلك، لأنها ترى أن مونرو دكتور إنه مبدأ مونرو أصبح الآن يعم العالم أجمع، ومن حقها أن تتدخل وأن تنافس وأن تفعل ما تشاء دون رقيب ولا حسيب. منطقة الشرق الأوسط ولا سيما العالم العربي طبعاً كان منطقة نفوذ بريطاني فرنسي مع مطلع القرن العشرين واستمر كذلك. والحقيقة أنه لم يبدأ النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة يأخذ وضعاً متماسكاً صلباً قوياً إلا بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه قبل أن تهدأ المدافع في عام 1945 زار روزفلت بعد قمة يالطا التي اجتمع فيها مع ستالين ومع تشرشل، زار مصر، التقى بالملك فاروق والتقى بالملك عبد العزيز في ذلك الوقت. كان النفط طبعا على قمة الأولويات. ظهور النفط في منطقتنا بالمناسبة كان أحد أبرز الأهداف التي حاولت من خلالها بريطانيا أن تكون موجودة طبعا في الخليج وفي إيران. ثم جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في عام 45. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة خرجت من الحرب العالمية الثانية قطبا رئيسا في العالم الغربي، ومن هنا بدأت ترى منطقتنا منطقة نفوذ أمريكي. عبرنا حالة انتقال من عام 1945 إلى حرب قناة السويس، وفي حرب قناة السويس في عام 1956 توجت المحاولات الأمريكية بأن تحول منطقتنا إلى منطقة نفوذ أمريكي تام، توجت بالنجاح الكامل عندما أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية كلا من بريطانيا وفرنسا طبعا وإسرائيل على وقف العدوان الثلاثي على مصر. والأسباب طبعا مش لأنه حبا في مصر في ذلك الوقت أو في جمال عبد الناصر، ولكن لأنها رأت أن هذه الدول قد اتخذت قرارها منفردة ولا يحق لها أن تفعل كل ذلك، لا سيما أنه سينعكس على كثير من المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط. ومن هنا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي السيد المطاع بكل ما يتعلق في منطقتنا، إلى أن وصل الحال بجو بايدن في زيارته ولقائه مع المسؤولين العرب للقول
1: Bottom line is this trip is about once again positioning America in this region for the future. We are not going to leave a vacuum in the Middle East for Russia or China to fill.
0: في الحقيقة أنا لا أعتقد أن الصين تحاول أن تملأ الفراغ الدولي المتعلق بتراجع الولايات المتحدة الأمريكية. الصين دولة كبيرة جدا، عدد سكانها ضخم، وتحاول أن تنمو، تواصل نموها الاقتصادي الهائل، وتحاول أن تحمي مجالات نفوذها الاقتصادي. لكن هل تستطيع أن تحول مجالات النفوذ الاقتصادي هذه إلى مجالات نفوذ عسكري واستراتيجي؟ هل تريد أن تفعل ذلك؟ الصينيون يؤكدون دوماً أنهم لا يريدون أن يخلفوا الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي للعالم، وأنا بتقديري أنه هذا رأي حكيم، لأنه فكرة شرطي العالم هذه فكرة مدمرة للإمبراطوريات، حاولتها الإمبراطورية الرومانية من قبل وفشلت كثير من الدول، والآن حاولتها الولايات المتحدة الأمريكية أنهكت، توسعت في العالم كثيراً، استهلكت، وكذلك فشلت في كل الحروب التي حاولت من خلالها أن تثبت أنها السيد المطاع، من فيتنام إلى أفغانستان إلى العراق إلى غيره. ولذلك القول بأن الصين وروسيا على وشك أن تملأ الشرق الأوسط بمجال نفوذ جديد أنا بتقديري مبالغ فيه، وهو محاولة أمريكية أخرى من أجل التمسك بنفوذها في منطقتنا، وأيضا تقزيم النفوذ الروسي والصيني في مناطقها، لأن الصين لديها أيضا مصلحة في جنوب شرق آسيا، ولديها مصلحة في تلك المناطق التي تعتبرها سوقا لمنتجاتها ومجالا جيوسياسيا لأمنها القومي. ولذلك الصين وروسيا أسست منظمة شانغهاي للتعاون على سبيل المثال، التي تضم كذلك الهند وباكستان وعدد من دول آسيا الوسطى. نص سكان الكرة الأرضية ينضمون تحت اتفاقية شانغهاي، وهي اتفاقية بالمناسبة تحاول أن تجعل من هذه الدول حلفاء سياسيين واقتصاديين حتى عسكريين، وبتقديري أنها ربما يكون لها مستقبل كبير في العهد القادم، لا سيما في حال لو أن الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي بدأ بالتراجع والتضعضع، لا سيما في الحرب الأوكرانية الروسية الحالية. ثم أن روسيا أيضا لها منظمة الأمن الجماعي التي حاولت من خلالها أن تضم دول سابقة في الاتحاد السوفيتي وأن تبقيها في الفلك الروسي، فهذا أيضا مجال حيوي روسي. وهذا يفسر لنا كيف أن روسيا استفزت في موضوع جورجيا عام 2008 وشنت حرب عندما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية ومعها المنظومة الغربية ضم جورجيا إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. كذلك في أوكرانيا نفس الإشكالية، لأنها ترى مجال نفوذ لها في أوكرانيا، وعندما حاولت أوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وإلى الناتو أيضا روسيا استفزت وقامت بحربها على أوكرانيا. ولذلك مفهوم مجال النفوذ مفهوم جوهري وحيوي ينبغي علينا نفهم لنفسر تصرفات الدول. أما الإطار الأخلاقي الذي تتحرك فيه الدول عادة فهو إطار دائما يحاول أن يركز على تقرير المصير، على الحريات، على الديمقراطية، على سيادة الدول. لا تستمعوا لذلك كثيرا، هذا كلام يقوله السياسيون عادة أمام الكاميرات، لكن في الواقع عندما تقرر المسائل إنما تقرر وفقا لمجالات النفوذ ووفقا لإرادات الدول المتغلبة والأقطاب العالمية أو الأقطاب الإقليمية ذات النفوذ في الإقليم. أما ما يقال من تبريرات فلسفية أو أخلاقية جميلة من أجل الخطاب الإعلامي فهذا شيء ينبغي علينا دائما أن ندرك أن السياسة الدولية هي في الحقيقة سياسة تؤمن بالواقع المجرد البعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية، وتحاول أن تعظم المصلحة بعيداً عن مصلحة الإنسان صاحب الأرض. والمفاهيم هذه مفاهيم للأسف الشديد منذ أكثر من 150 عاماً هي الحاكمة للنظام الدولي الذي نعرفه حالياً. هل هذا المفهوم هو مفهوم حتمي حاكم لكل تصرفاتنا يجب أن نخضع له وأن نستسلم وأن نقول نحن جزء من النفوذ الغربي أو الأمريكي أو جزء من النفوذ الروسي أو جزء من النفوذ الصيني وعليه فليكن الحال؟ أنا بتقديري لا، لأن العالم يتغير، والإنسان الذي يعيش في منطقتنا هذه منطقة الشرق الأوسط يعرف أن هذه المنطقة هي من أكثر المناطق حيوية في العالم. مرت عليها إمبراطوريات، احتلتها جيوش، عصفت فيها حروب، لكنها ذات وعي جمعي مستقل له ذاتيته الخاصة. نحتاج أن نبني على هذا الوعي الجمعي، نحتاج بدائل تنبت من أرضنا. لماذا؟ لأنك عندما تحاول أن تبني مفاهيمك على تراث استعماري، والحقيقة أن كل دولنا الحالية هذه هي نتاج مش فقط إفريقيا التي تم تقسيمها في مؤتمر برلين، ما هو أيضاً إحنا قسمنا كذلك في الحرب العالمية الأولى وبعدها. وبالتالي هذا التراث الاستعماري لم يأتي فقط بالحدود ولم يأتي بالأوصاف والأسماء للكيانات والدول التي قامت، بل جاء بالعقلية التي يفكر فيها القادة والزعماء والاستراتيجون والنخب السياسية للأسف الشديد في كثير من الأحيان. نحتاج أن نفكر بأوسع من ذلك، نحتاج أن نتأمل في واقعنا بعيداً عن 100 عام من الإهانة التي عشناها أيضاً نحن كما عاشتها الصين. ولذلك الشقوق في النظام الدولي التي تحدث حالياً في الحقيقة تسمح لنا بأن نبدأ بالانعتاق من مفهوم النفوذ الحيوي لهذا الكيان أو ذلك الكيان، وأيضاً تسمح لنا أن نبدأ بالحديث بيننا مع بعضنا البعض لكي نؤسس مركزاً جيوسياسياً في منطقتنا يصبح له ثقل على الأقل رئيسي في المنطقة، ثم من بعد ذلك يمكن أن يجلس على الطاولة الدولية ويمكن أن يكون له رأي فيما يتعلق بالسياسات العالمية. تخيل لو أن تركيا وإيران ودول الخليج، العراق، سوريا، الدول العربية الرئيسية، مصر، استطاعت أن تلتقي على مفاهيم للأمن الإقليمي وعلى رؤى اقتصادية تكاملية وعلى حل الخلافات التي تعصف بواقعنا ومجتمعاتنا، ألا يمكن أن يشكل ذلك منطلقاً وبداية لمركز جيوسياسي؟ ألم نرى أوروبا يذبح الأوروبيون بعضهم بعضاً عبر قرون من الزمن وصولا إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك يجلسون على الطاولة ويؤسسوا الاتحاد الأوروبي ويحاولوا حل خلافاتهم فيما بينهم. هذه مسائل حصلت في العالم. عالمنا العربي والشرق أوسطي تحديدا يحتاج أن ينعتق من إشكالية التبعية، وإلا سنبقى دائما صغارا ونبقى تبقى بلداننا وأوطاننا ملاعب للقوى الدولية، وسوف نفشل، سوف نفشل اقتصاديا ونفشل اجتماعيا ونفشل في بناء ذواتنا ونفشل أيضا في تصور مستقبلنا، لأننا محكومون بقواعد لم نضعها لأنفسنا بل وضعها الآخرون، ولا يزال الآخرون يتحكمون بل يعبرون عن ذلك بكل وقاحة عندما يقولون أن الفراغ في الشرق الأوسط سنملأه نحن، كأننا أبناء هذه المنطقة لسنا شيئا مذكورا وإنما هباء، والفراغ يملأه الأمريكيون أو غيرهم. السلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم، ويأتيه العرب بإسلامهم، ولم يكن ذلك يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث أصحابه بعظيم ما شرع لهم ربهم سبحانه من عبادته. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس، قلنا إن استقلت معناها ارتفعت وتعالت في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم ها هنا يحدثهم عن فضل ركعتي الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه. فقال عقبة بن عامر: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي بدومة الجندل. دومة الجندل هذه الآن إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، تقع شرق تبوك على نحو 500 كيلومتر. وكان أكيدر بن عبد الملك هذا رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذ أكيدر هذا فأتوه به، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. وروى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وقال له: شققه خمرا بين الفواطم. الخمر جمع خمار، فشقه خمرا بين الفواطم، والجمهور على أن الفواطم هؤلاء هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ولم يلق كيدا من أحد، خافه ملك بني الأصفر وقبائل العرب التي معه فلم يجئ منهم إنسان. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مظفرا منصورا، وقد تجلى ما بشر به أصحابه لما قال لهم: ونصرت على العدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا قلت له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله عليه: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال معاذ: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أقبل نفر، قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قولك أولا أدلك على أملاك ذلك كله لك؟ فقال فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه. قال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الطريق أيضا هم نفر من المنافقين بالبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة. العقبة طريق في الجبل وعر، قال فلا يأخذها أحد، طبعا هو لوعورته لا يصلح أن تسلكه الخيل، إنما هو الفارس فالفارس، وإنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق لنفسه دون الجيش فيما يقال ليفتضح أمر المنافقين الذين تآمروا على قتله. فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عروة بن الزبير مرسلا قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر بخبرهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالسير في الوادي، وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. فنرجع إلى حديث أحمد قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد أي حسبك، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال له يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال عمار قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، ولكن أبى ربنا سبحانه ذلك فحفظ نبيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم أقبلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدموا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل ومن شاء فليمكث. قال فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم هذه طابة. طابة وتسمى أيضا طيبة لطيبها بطيب من حل فيها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النجار لسبقهم إلى الإسلام ولآثارهم الجميلة في الإسلام. وبني النجار من الخزرج هم رهط حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم، وهم أيضا أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم هي سلمى بنت عمي النجارية من بني مالك بن النجار. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليهم لما قدم المدينة كما تقدم لنا. قال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل. وبنو عبد الأشهل هؤلاء هم من الأوس، وهم رهط سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأبي الهيثم بن تيهان وعباد بن بيش وغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج. هذه الرواية هكذا دار بني عبد الحارث وهو وهب، والصواب دار بني الحارث بن خزرج، وهم رهط سعد بن الربيع وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن أرقم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم دار بني ساعدة هم من الخزرج أيضا، وهم رهط سعد بن عبادة وسهل بن سعد وأبي دجانة سماك بن خارشة وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة. قد قلنا إن سعد بن عبادة من بني ساعدة، بل هو سيد بني ساعدة، بل هو سيد الخزرج كلها. قال أبو أسيد راوي الحديث وهو ساعدي أيضا يقول لي سعد بن عبادة ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله خيرت ذرى الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال له صلى الله عليه وسلم أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار، أنت تذكروا معه ماذا كافيكم هذا. وفي طريق رجوعهم إلى المدينة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بشارة عظيمة تنبئ بعظيم رحمة ربنا سبحانه بعباده وبعظيم كرمه، أن المرأة ينال أجر عامي الخير وإن لم يعمله إذا منعه العذر عن أن يعمله. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة هم معنا وإن كانوا بالمدينة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم العذر. وروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر حبسهم المرض. فهذا يدل على أن المرأة الذي منعه العذر عن فعل الخير ينال أجر فعله لذلك الخير وإن لم يفعله إذا كان صحيح النية صادق العزم وإنما حبسه عن ذلك العذر، فهذا فضل ربنا الكريم والحمد لله على ذلك. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج الناس يتلقونه. روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وفي رواية الترمذي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع، قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين وتخلف عنه أيضا نفر من المسلمين من غير عذر ومن غير شك ولا نفاق، إنما أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر لكن لم يعاتب أحد تخلف عنها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خرج يريد قافلة قريش عيرها حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، إلى أن قال وكان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قلت لكم ورى بغيرها هذا من التورية يعني من الإيهام، يوهم صلى الله عليه وسلم غيرها ولا يذكرها بعينها، حتى كانت تلك الغزوة لم يور عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازة الفلات لا ماء فيها، قال ومفازا وعدوا كثيرا، وقد قلنا إن الروم جمعت الجموع الكثيرة وأجلبت معهم لخم وجذام وغسان، فكل هذه أمور تدعو للتخلف، الحر الشديد والسفر البعيد والعدو الكثير والطريق إليه صحراء دوية قفر مهلكة، ثم هذا كله في وقت طابت فيه الثمار والظلال. فلذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم حتى يتأهبوا للأمر أهبته، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد، قال والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيدون على 10,000، وذكر أهل السير أنهم كانوا يزيدون على 30,000، والـ10,000 هذه هم الفرسان فقط، وهذا عدد عظيم، ولذلك قال كعب لا يجمعهم ديوان حافظ، قال فما رجل يريد أن يغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه من الله سبحانه وحي. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

اكبر من اي مقدمه. احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنه دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجي لك هديه عجله او طياره جامبو تقول لي الاثنين واحد؟ لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ان مفيش عمل افضل من العمل في هذه الايام، فالصحابه استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد الا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر بيهم في سبيل الله ومرجعش بحاجه. مش بقول لك طياره جنبه وعجله، ركز معايا عشان تعرف العشر اعمال اللي تعملهم بتاخد الاجر العظيم. رقم واحد التوبه، والتوبه دي شعار حياه كل انسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش، اللي ما فيهوش صفاره نهايه ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصه تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه، اكتر حاجه عارف انها واقفه حائل ما بينك وما بين ربنا، توب عنها دلوقتي وقول: يا رب العشره دول انا هبتدي توبه باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المره دي هتقدر. يو يا امير، ما جربنا كتير وفقدنا الامل. الامل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفره والعفو حتى تملوا من التوبة، فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهاردة، وبإذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل التاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجة نصومهم على قدر امكاننا بإذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم 9 ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقول يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم، اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه، يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم 9 ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه، ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساس، ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، ولاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليل، لأجرهم بيت في الجنة. ركعتين سنة الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاة الظهر، و2 بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. يا سلام بقى لو أضافنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابليكيشن شوف الشروق الساعة كام، من أول بعدها بربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاة الضحى، وأقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن، قيام الليل. الحاجة اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال، سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، 2 ونسلم، وبعد كده واحدة في الآخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما أقدرش يا أمير وعندي شغل وورايا حاجات وأنت مش عارف أنا تعبان إزاي؟ أقلها ركعة وتر وربنا يتقبل منا بإذن الله. يعني ركعة واحدة تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقة، وخد بالك ما نقص مال من صدقة. ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيرة وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجة خطيرة جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل درهمان فتصدق بأحدهم، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت ومقدرتك، وما تخافش كل ما هتنفق هينفق عليك. نيجي بقى الرقم 5، القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صدى من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت

0: اديله فرصته.
1: والله يغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك. بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر الاقفال لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه ويبقى ابيض، هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانه. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس، محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له يا رب شفعني فيه لانه من اهلي ما كانش ناسيني. فيلا بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6، صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم، ويعني عيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو انت مقاطع او ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسألش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سالتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليك ويا رب تكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصله رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه. وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، ويا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه بضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها، ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. أكثر من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله. ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز، وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا، ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، ويجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو، لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب على يوتيوب، على الانستجرام، منشن لاصحابك كلهم، يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعله، انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه، ده احنا ما نحلمش يا سيدي. رحبت تابعنا على باتريون، لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله، تابعوا هاشتاج الساعه 7 هيطلع لي كل فيديوهات. كان معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ولها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
4: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 19 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن بيعة العقبة الثانية التي وفد إليها من المدينة المنورة أكثر من 70 رجلا دخلوا الإسلام، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت هذه البيعة مختلفة عن البيعة السابقة بأن فيها بند الجهاد، فقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أجرهم وأعراضهم، وأن يدافعوا عن الحق. ولما استأذنوه في أن يبدأوا بقتال أهل مكة المشركين قال: لم يؤذن لنا في ذلك بعد. وتحدثنا في هذه المناسبة عن معنى الجهاد الذي قضى الله عز وجل بأن تبقى شرعته نافذة إلى يوم القيامة، وتحدثنا عن لغو اللاغين وكيد الكائدين من أعداء الله سبحانه وتعالى، والذين ترتعد فرائصهم من كلمة الجهاد فضلاً عن ارتعاد فرائصهم من مضمونها الحقيقي. تحدثنا باختصار عن معنى الجهاد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل إلى مشهد يليه: إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة. تذكرون أننا قلنا في الدرس الأخير ونحن نتحدث عن بيعة العقبة الثانية، قلنا إن المشركين من أهل مكة شعروا بأن هنالك تواطؤاً بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس قادمين من المدينة المنورة، وأخذوا يتعقبون الأمر ويتحققون مما سمعوا، فوجدوا أن الأمر كذلك، واستطاعوا أن يقبضوا على واحد من أولئك 70 القادمين وهو سعد بن عبادة، وأوثقوه رباطا وأخذوا يجررونه في بعض سكك مكة. إذن أهل مكة المشركون علموا أن هنالك تواطؤا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناس دخلوا في دين الله عز وجل من أهل المدينة المنورة. طبعا توجس المشركون خيفة من ذلك، فاشتدت مظاهر الأذى على المسلمين الموجودين بين ظهراني المشركين في مكة، واشتد التضييق عليهم، واشتدت ملاحقة المشركين له، حتى لم يعد كثير منهم يستطيع البقاء والصبر. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الخروج من مكة، يعني في الهجرة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخبرت بدار هجرتكم، أي أوحى الله عز وجل إلي المكان الذي ينبغي أن ترحلوا إليه من مكة، وهي المدينة، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. طبعا ما ينبغي أن ننسى حكمة رب العالمين في تدبير الأمور. كان من الممكن أن لا يطلع الله عز وجل أهل مكة على هذا الاتفاق الخفي الذي جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الآتين من المدينة، لكن الله عز وجل شاء أن يطلع المشركين على ذلك حتى يكون هذا بابا يتسرب منه المسلمون من مكة إلى المدينة، يعني حتى يكون ذلك مبررا شرعيا لخروج المسلمين من مكة تباعا واحدا إثر آخر. وفعلا بدأ المسلمون يتهيئون ويحزمون أمورهم سرا، يخرجون من مكة تباعا إلى المدينة المنورة، راحوا يتوافقون فيما بينهم ويتواسون، وطبعا يخفون أمرهم. اقتضى ذلك أن يحملوا ما خف ثقله وارتفع ثمنه كما يقال، وهذا يعني أنهم تركوا العقار وتركوا الدار، تركوا الديار، تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل أن يرحلوا بدينهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا تتابعوا خارجين من مكة متجهين إلى المدينة المنورة. أما أهل المدينة المنورة فاستقبلوهم بكل ترحاب وأنزلوهم في دورهم، فكانوا ينزلون طبعا ما في لا فنادق ولا خانات ولا كذا، وإنما كانوا أهل المدينة يتقاسمون هؤلاء الوافدين فيما بينهم، وكانوا ينزلونهم في دورهم بكل ترحاب وبكل حد. كل هؤلاء الذين هاجروا هاجروا خفية إلا واحد فقط، فقد أصر أن لا يخرج من مكة إلا مستعلنا بخروجه منها، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه. حزم أمره وحمل عنزة عصاه، كانت تسمى عنزة، وأقبل إلى بيت الله الحرام مودعا، فطاف بالبيت سبعا، ثم نظر إلى المشركين. طبعا كان نادي المشركين في الغالب البيت الحرام، يجتمعون هناك، فنظر إليهم قائلا: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، من أراد أن يثكل أمه أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ثم تركهم ومضى، ولم يتبعه أحد إلا بعض المستضعفين المسلمين ودعوه، وكان يعني يوصيهم ببعض الأشياء ويعطيهم بعض التعليمات. وهكذا تتابع المسلمون مهاجرين شيئا فشيئا إلى أن خلت المدينة تقريبا من معظم المسلمين، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه. سنتكلم فيما بعد عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآن تعالوا ندرس هذا المقطع، ندرس هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة واستقبال أهل المدينة لهم وما يتبع ذلك. أيها الإخوة، لاحظوا الفتنة أو الابتلاء الذي قضى الله عز وجل به ما انقطع بهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة. كان ابتلاؤه متمثلا في الإيذاء الذي ينالهم من المشركين صباح مساء، أما الآن فقد أصبح ابتلاؤهم ترك الوطن، ترك العقار، ترك الدور، ترك المال، بل اقتضاهم ذلك في كثير من الأحيان ترك جزء من الأسرة، ترك الزوجة، ترك الأولاد، لأن الإسلام لم يكن يعني قد عم الأسر. الأسرة يكون فيها واحد أو اثنين مسلمين والباقي غير مسلمين، وهكذا فقد تقطعت الأسر وهاجر هؤلاء إلى الله، وقد تركوا المال والعقار والوطن ومعظم ما كانوا يملكون. فإذا ابتلاء الله لهم استمر، كان في بدء الأمر عبارة عن الإيذاء والسخرية. وذكرنا طرفا من فنون الإيذاء التي طافت به المسلمين. الآن الابتلاء ما هو؟ مفارقة الوطن. وأعظم بهذا من ابتلاء، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان مسقط رأسه، ليس يسيرا أن يفارق الإنسان الأرض الذي شهدت ميلاده وشهدت طفولته. نعم، الإنسان يكون ذا شوق شديد وحنان لاهب إلى البقعة التي نشأ فيها وترعرع فيها واشتد عوده فيها، فضلا عن ترك كثير منهم للزوجات، ترك الأسر. أنا يجب أن أعود فأسأل نفسي، وعلى كل منكم أن يعود فيسأل نفسه، ما الذي جعل هذا الابتلاء سائغا سهلا لهؤلاء المسلمين؟ قد تقولون الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. والله نحن شركاء معه في هذا الإيمان، هذا جامع مشترك. وأنا لا أستطيع أن أقول إن إيماننا العقلاني يختلف عن إيمان أولئك الرجال، نحن وإياهم في الإيمان العقلاني سواء. طيب، هل بوسعنا أن نفعل ما فعلوا؟ هل بوسعنا أن نصمد للأذى الذي وقفتم على طرف بسيط من نماذجه وأنواعه؟ هل بوسعنا أن نصمد لهذا الإيذاء؟ ثم هل بوسعنا بعد ذلك أن نتفنن في استقبال البلاء، فننفض أيدينا عن المال وننفض أيدينا عن العقار وعن الدار التي عشنا فيها وعن الوطن الذي احتضننا؟ لا والله، لا نستطيع. طيب، إذا ما الحافز الذي دفعهم إلى ذلك مما لم يوجد لدينا؟ هو الحب أيها الإخوة، الحب، محبة الله. الإيمان العقلاني جناح واحد، والحب لله وفي الله هو الجناح الثاني، وإنما يرقى الإنسان إلى الله بجناحه العقل الذي آمن، وهذا موجود ولله الحمد لدينا، والحب الذي يهيمن على الفؤاد لله سبحانه وتعالى. إذا هيمن الحب على القلب طردت محبة الله محبة الوطن عند التعارض، طردت محبة الله سبحانه وتعالى محبة الذهب والفضة، محبة العقار، محبة الأقارب، محبة الزوجة. محبة الله عز وجل إذا هيمنت على القلب طردت محبة الأغيار، وعندئذ يسهل الصعب ويقرب البعيد، بل يلين الحديد أيضا في سبيل ذلك. هذا ما افتقدناه ووجده أولئك. نعم، أولئك ساروا إلى الله عز وجل بجناحين، جناح العقل المؤمن وجناح القلب المحب لله سبحانه وتعالى. واحد مثل صهيب الرومي يهاجر ومعه بضعة يسيرة يعني بلغة من المال، ومعه زوجته، فيما روي خرج عليه جمع من المشركين وسدوا عليه الطريق وأمسكوا به، أخذوا منه بلغة المال وقالوا هذه صاحبتنا، زوجته من أهل مكة، تريد أن تهاجر بها، تروح روح، أما أنت هي هي هي هي هي بنتنا وقريبتنا من مكان، كيف تأخذها معك؟ فقال أرأيتم لو أني تركت كل ذلك لكم أتتركونني أهاجر إلى الله؟ أخذوا منه كل ذلك وتركوا، ظن منهم أنه سيعود، لكنه هاجر إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا أن نتلمس مكان الحب بين جوانحنا، أهو لمن؟ أهو لله أم للأسرة، للمال، للعقار، للوطن؟ ينبغي أن نعود فنتفحص قلوبنا، أكيد سنجد أن ألسنتنا تلهج بالإيمان وأن عقولنا تحتضن العقيدة الإسلامية أكيد، لكن قلوبنا تحتضن وتتعلق بمحبة الأغيار، الزوجة، الأولاد، الأسرة، المال، إلى آخره. والباري عز وجل ما منعنا من محبة هذا كله، لكن طلب منا عند التعارض أن تتغلى محبة من؟ محبة الله. ما في تعارض لا مانع. انظروا إلى قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني ما في ألطف من الكلام. ربي عز وجل ما قال والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والله صعب، وربي لطيف وربي رحمن الرحيم، لا، اكتفى منا بأن تكون محبتنا لله أقوى من محبتنا لما سوى الله، لكي تتغلب محبة الله عندما يقوم تعارض. ولو أننا كنا على هذه الشاكلة لرأينا أنفسنا نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من محبة الأغيار. الله هو المحب.

0: السنة.
1: أما أهل المدينة فماذا كان موقفهم من هؤلاء المهاجرين؟ استقبلوهم بكل ترحاب، فتحوا لهم القلوب قبل البيوت، ولو لم يفتحوا لهم القلوب لما تفتحت لهم البيوت، أليس كذلك؟ الإنسان ضنين بماله، ضنين برزقه، ضنين ببيته، خصوصا اللي دوبه ماله وبيته يتسع لأهله وأولاده، لكن عندما تتفتح قلوب المؤمنين لإخوانهم الوافدين إليهم، فعندئذ يصدق المثل القائل: سم الخياط مع الأحباب ميدان. نعم، استقبلوهم وآثروهم على أنفسهم بالمال وبكل شيء، وسنجد تفاصيل ذلك. ومن هنا فإن الله عز وجل جعل الولاء في الدين يقوم مقام الولاء النسبي بالنسبة للميراث مدة من الزمن، ذلك لأن الأسر الإسلامية لم تكن قد تكاملت بعد. أب مسلم، أولاد غير مسلمين، أولاد مسلمون، أولاد غير مسلمين، زوجة مسلمة، زوج غير مسلم، العكس وهكذا. فجاء الله عز وجل وهو الحكيم الخبير أن يجعل الميراث مرتبطا بولاء الدين لا ولاء النسب. ولذلك قال الباري عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، يعني من؟ أهل المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وهذا الأمر استمر إلى أن تكاملت الأسر الإسلامية، يعني أصبح الناس يدخلون في الإسلام إلى أن أصبحت الأسرة بكاملها مسلمة مؤمنة. عندئذ نسخ هذا وآل ولاء الميراث إلى النسب. طيب، ننتقل إلى نقطة أخرى، مسألة فقهية. ما حكم الهجرة التي رأيناها الآن، هجرة أصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لا أعلم خلافا في أن الشريعة الإسلامية تقول: يجب على المسلمين أن يهاجروا من دار الحرب إلى دار الإسلام. عندما توجد دار إسلام ومسلم يقيم في دار حرب ولا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، دار حرب ولا دار كفر ما بتفرق، لا يتأتى له أن يؤدي وظائفه الدينية في تلك الدار، وظائف الدينية الأساسية يعني، إذن يجب عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام. هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. ما الذي انتهى أو نسخ أو طوي؟ الهجرة من مكة إلى المدينة، هذا انطوى عند الفتح. عندما فتحت مكة أصبحت مكة مثل المدينة، ولذلك لم تعد ثمة حاجة إلى أن يهاجر المسلمون تباعا من مكة إلى المدينة كما كانوا يفعلون قبل فتح مكة. أما بقية أقطار العالم الحكم باقي، يعني إذا رأى مسلم نفسه يعيش في بلد ما غير إسلامي، بلد كفر، ورأى أنه لا يتمكن من تنفيذ أحكام الله عز وجل في حق نفسه أو في حق من يلوذ به ممن كلفه الله رعايتهم، إذن يجب أن يتحول من هذه الدار إلى دار الإسلام أو إلى دار أخرى يتأتى له أن يؤدي فيها أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا الحكم لا أعلم خلافا فيه، وهو مستمر إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: ومن أين لك هذا؟ من هالتشديد هذا جبته؟ لا، هذا ليس تشديدا مما يأتي به الناس من عند أنفسهم، هذا كلام الله. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني مقصرون في حقوق الله عز وجل. قالوا فيما كنتم الملائكة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعدين استثنى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الزوج مات والمرأة باقية ولا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تجد ملاذا لنفسها من هذا المكان. إذن الضرورات تبيح المحظورات، لكن أصل الحكم هو كما قال الله سبحانه وتعالى. بهذه المناسبة أيها الإخوة، يجب أن نلفت النظر إلى سؤال نتطارحه، وأعتقد أن كل منا يملك بثقافته الإسلامية البسيطة جوابا عنه. هل يمكن لنا أن نستعيض عن الهجرة من دار الكفر أو دار الحرب عندما لا نستطيع أن ننفذ أوامر الله عز وجل التي يطالبنا بها؟ هل يمكن شرعا أن نستعيض عن الهجرة بفقه جديد؟ هذا الفقه الجديد يقول لنا في مجمله: أقيموا فيما أنتم مقيمون فيه، مقيمون فيه الآن، وبوسعكم أن تلتزموا بفقه يناسبكم هنا، في حين أن المسلمين في بلاد الإسلام يلتزمون بفقه آخر يناسبهم هم. هذا الكلام وارد؟ يعني أي واحد منكم، الفقه الإسلامي واحد، ما شرع الله عز وجل فقها يمارسه ويلتزم به المقيمون في دور الإسلام، وفقا آخر شرعه الله عز وجل لمن يعيش في دور الكفر من أجل أن لا يحتاج إلى الهجرة. طيب الربا حرام، ممكن أن نقول طيب نحن نأتي بحكم شرعي للذين يقيمون في ربوع الغرب، ما هو؟ والله هنا بالنسبة لهم الربا معلش مو حرام، لأنه هم عادين بذلك المجتمع، وذلك المجتمع تيار الربوي فيه حاكم، ولذلك لا يتأتى لهم تطبيق أمر الله. إذن بدلا من أن يهاجروا نغير الحكم ونقول أما أنتم فلا حرج بالنسبة لكم في أن تتعاملوا بالربا. ما يتعلق بالذبائح، نجد بأبصارنا ونسمع خبرا متواترا بآذاننا أن الأنعام أو أن الدجاج لا يذبح ذبحا شرعيا، يخنق يصعق إلى آخر ما هنالك. طبعا الحكم الشرعي لا يؤكل حتى ولو كان بيد مسلم لا يؤكل. نقول والله ما له شيء، نجيب حكم ثاني لهؤلاء الأخوة الذين يقيمون هناك حتى ما نضطرهم إلى الهجرة. نقول يلا غمضوا عينكم كلوا، ما في مانع. طيب هنالك الإنسان يريد أن يذهب فيشتغل، كثيرا ما يكون مكان العمل الذي يشتغل فيه عبارة عن سوبر ماركت، عبارة عن مكان جل ما يباع فيه من المحرمات، لحم خنزير، خمرة بكل أنواعها إلى آخر ما هنالك. طيب هو يعيش في ذلك المجتمع، نقول له حسنا سنشرع حكما يناسب وجودك هنا، لا حرج اشتغل في ذلك المكان وبيع الخمور وبيع الخنزير واعمل ما تشاء. أوجدنا فقها جديدا، نعم مفصلا على قدر من الذين يقيمون في ربوع الغرب، أوجدته باسم الله وبإذن منه أم أوجدته افتئاتا على الله؟ الجواب أوجدته افتئاتا على الله. هذا ما يعنون عنه أو يعبر عنه بكلمة فقه الأقليات. يا جماعة اتقوا الله، من أين جئتم بفقه القلبيات؟ قل فقه ضرورات على العين والرأس، فقه الضرورات، لأننا نعلم أن الإنسان إذا وقع في ضرورة تلجئه إلى ارتكاب محرم أو أكل محرم، أو سيتعرض للهلاك لجوع، لعري، لفقد مسكن. هذه هي الضرورة. الشريعة تقول له إذا ضاق الأمر اتسع. معلش، إن كنت في مكة ولكن في نيويورك، فقه الضرورات لا وطن له. أينما وجدت تستطيع أن تستقبل لطف الله عز وجل ورخصته لك، لكن إذا ما في ضرورة لن تتعرض لهلاك إن لم تأكل الربا، لن تتعرض للهلاك إن لم تمارس الأعمال المحرمة في السوبر ماركت وما إلى ذلك، لن تتعرض للهلاك إن لم تأكل الحيوانات التي لم تذبح ذبحا شرعيا، لن تتعرض للهلاك. لكن طبعا أريح له أنه يعيش مثل هدن عايشين وكذا بدون ما يلبك حاله.
0: لا،
1: إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. أكيد إذا أخذنا بهذا الرأي أبطلنا الهجرة، لم تعد ثمة حاجة. ولماذا الهجرة؟ لأن كل المسلمين أينما كانوا يستطيعون أن يلتجئوا إلى فقه خاص بهم. هذا الشيء أنا أحسب أنه سبب لسخط كبير قد ينالنا من الله سبحانه وتعالى. هذا اسمه تلاعب يا أخي، تلاعب. هلا في واحد يقول أخي أنا مسلم وما بدي أطبق الإسلام، وأنا بعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، لكن أنا ما بدي أطبق الإسلام. هذا إنسان يعلن عن أنه اتخذ موقفا وهو بعيد جدا عن أن يخادع الله عز وجل. لكن واحد ثاني بيقول لا أنا مسلم وأطبق الإسلام، وبيجي بقى لأحكام الله بيلعب فيها، بيلغوص فيها، بيبدل وبيقيم وبيحط لك. لا، لسه هذاك الموقف أقل سوءا، أقل سوءا. هذا لا يجوز أن يقال. قيل لي عن امرأة أمريكية دخلت الإسلام وبقي زوجها غير مسلم. طبعا النص القرآني صريح في أنه لا يجوز لها أن تبقى في عصمة الرجل الكافر، فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. أرسلت تستفتي المراكز الإسلامية التي قريبة منها. المراكز الإسلامية التي سئلت عن هذا السؤال استفتت ما يسمى بالمجلس الإفتاء الأوروبي، مجلس البحوث والإفتاء الأوروبي. هذا المجلس هو الذي أوجد ما يسمى بفقه الأقليات خاص لأوروبا. جاء الجواب إلى هذه المرأة لا حرج ولتبقى في عصمة زوجها أن شاء ما تتلبك. محل شاهد مهون، محل الشاهد أن هذه المرأة نظرت إلى هذه الفتوى بفطرتها الإيمانية التي استيقظت منذ أيام وربما منذ أسابيع وأشهر الله أعلم، وقالت والله أنا لم أسترح إلى هذه الفتوى، مزقتها وانفصلت عن زوجها. يا عجبا، إنسان عاشت حياتها كلها بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن سعادة هذا الدين، كانت تتقلب في ظلمات الكفر والجاهلية وإلى آخر ما تعرفون، وهي الآن حديثة عهد بالإقبال إلى الله والانتعاش بدين الله سبحانه وتعالى، تفرق بين الحرام والحلال، ويصدق عليها قول رسول الله الحلال بين والحرام بين ومسلمون ورثوا الإسلام كابرا عن كابر أبا عن جد عن جد، بيغيروا بيبدلوا بيقولوا لا ما فيها شيء. أنا أخشى أن يكون هذا الأمر سببا أوليا لغضب رباني يتمثل في هذه المشكلات التي ترونها الآن. هذا هو مجال. طيب شوفوا أصحاب رسول الله كيف نفضوا أيديهم عن المال وكل شيء، والله إن كثيرا منهم كانوا لا يعلمون هل سيستطيعون أن يصلوا إلى المدينة وهم أحياء أم لا، مغامرة. لكن الحب كما قلت لكم قرب البعيد، الحب طوى الأخطار من قلوبهم. فأسألك اللهم أن تملأ قلوبنا بهذا الحب الذي ينقصنا اليوم.
0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: شيء الآخر أنه من هذا الذي عرفناه استقبال أهل المدينة للمسلمين من أهل مكة وثناء الله عز وجل على أهل المدينة في أكثر من موقع، موضع

اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك الحمد، ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك. اللهم إنك تعلم ضعفنا وتعلم عجزنا وتعلم أننا مساكينك الشعث الغبر يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تصلي في هذه الليلة الغراء أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد الذي اجتمعنا لدراسة سيرته يا رب العالمين. صل عليه صلاة تامة وسلم عليه سلاما تاما يا ذا الجلال والإكرام، وأبلغ روحه منا تحية وسلام. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا عليم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك وتجلببنا بجلباب العبودية لك. نحن عبيدك المساكين، نحن عبيدك البائسون الأذلاء، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا لك، إلا عظيم افتقارنا إليك يا رب العالمين يا رب العالمين. وأنت ربنا الرحمن الرحيم الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك. بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، حاشاك حاشاك أن تردنا خائبين، نحن في بيتك، نحن اجتمعنا نستنزل مرضاتك يا رب العالمين. أنت أمرت عبادك بالصفح فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل، أنت أمرت عبادك بالكرم وناهيتهم عن الشح، أكرمنا يا رب العالمين ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بقلوبنا اللاهفة لك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بمشاعرنا التي تهفو بالحنين إليك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بحبك لنا وهو أسبق من حبنا لك، نسألك يا رب العالمين بحبك لنا بسائق هذا الحب جمعتنا في هذا المكان، أن تعطي الساعة كل واحد منا سؤله ذكورا وإناثا بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد أكرمتنا بالاستجابة، أكرمتنا بالعطاء، أكرمتنا بالمنن يا رب العالمين. هذه البلدة اجعلها بلدة آمنة مطمئنة متمسكة بهديك ملتزمة بسيرة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ربي من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده يا رب إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض نسألك بغيرتك على دينك، نسألك بغيرتك على قرآنك، نسألك بسر قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تتم نورك وأن تدخل في قلوبنا بشارة بذلك يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح حال المسلمين، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبنا جميعا وقلوب عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى ما يرضيك يا رب العالمين، اجمعهم من شتات، ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلهم أحباء بعضهم لبعض. قادة المسلمين يا ربي أصلح حالهم، قادة المسلمين يا رب املأ أفئدتهم حبا لك وتعظيما لك، طهر قلوبهم من محبة الأغيار، طهر قلوبهم من الخوف من الأغيار يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، يا مجيب السائلين، يا مفرج كرب المكروبين، حقق رجاءنا، استجب دعاءنا يا رب. يا رب اسقنا مزيدا من الغيث بكرمك وجودك يا رب العالمين. يا رب إن أعيننا ترقب سماء رحمتك تنتظر بشارة الأمطار السخية تكرم بها عبادك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام خزائنك ملأة، أكرمنا أكرمنا بها يا رب العالمين. يا رب لا تجعل من ذنوبنا حجابا يمنعنا من أن نتلقى إكرامك وجودك يا رب العالمين.

0: يا ذا الجلال والإكرام أنت كريم، معاصينا لا تضرك، طاعتنا لا تفيدك، نسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك، وأن تكرمنا بالعطاء. اسقنا مزيدا من الغيث، اسقنا مزيدا من الغيث يا الله. مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت، ومر الينابيع أن تعود فتتفجر. يا ذا الجلال والإكرام أنت الكريم، ونحن عبادك الفقراء إليك، نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، أنت غني عنا، لكن إلى أين المفر؟ ولا مفر لنا إلا إلى بابك. إلى أين الملجأ؟ ولا ملجأ لنا إلا لك يا ذا الجلال والإكرام. نفر منك إليك، فيا أرحم الراحمين تقبل عودتنا إليك، تقبل رجوعنا إليك يا رب العالمين. أكرمنا، أكرمنا بالاستجابة، أصلح حال المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام، وأعط يا ربي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

0: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. أنت كمؤمن حينما تعتز بالله أنت أقوى الأقوياء. ورد في بعض الآثار: إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. إخوتنا الكرام، لا يجتمع مرض نفسي مع الإيمان، لأن الله موجود، كل شيء بيده. تصور طفل أو شاب سيق للخدمة الإلزامية، والده قائد الجيش، والده، وفي بالجيش عريف ومساعد وملازم، ملازم أول ونقيب ورائد ومقدم وعقيد وعميد، كل هذه الرتب مهما علت في قبضة أبيه. فإذا هدده عريف وبكى، معناتها غبي جدا. يعني الإنسان حينما يؤمن بالله، أي قوي هو في قبضة الله، كل ما حولك بيد الله، كل من حولك بيد الله، كل من فوقك بيد الله، كل من تحتك بيد الله. لا يمكن أن يقبل خوف وفزع وهلع وانهيار مع الإيمان بالله، بل إن الإيمان بالله أصل في الصحة النفسية. التماسك والقوة والمعنويات المرتفعة ومواجهة الأخطار بثبات ورباط الجأش تحتاج إلى إيمان. يعني القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. بالمنظور الأرضي باحتمالات النجاة صفر. فرعون بجبروته، بقوته، بأسلحته، بحقته، بطغيانه، وراء فئة وشرذمة قليلة جداً مستضعفة خائفة وصلت إلى البحر وهو من ورائهم. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل يريدك أن تثق به، يريدك أن تكون مطمئناً لقدرته ورعايته. فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلها واستخفوا به واستهزأوا به وأغروا صبيانهم أن ينالوه بالأذى وسال الدم من قدمه، الآن قفل راجعاً إلى مكة، يقول له زيد: يا رسول الله، كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا كان هناك خط بياني للدعوة وصل الخط إلى النهاية الصغرى، يعني مكة أخرجته وكذبته وكفرت بدعوته واستهزأت به، فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا أشنع من فعل أهل مكة، ليس له أحد، فقال كلمة لا تنسى: قال: يا زيد، إن الله ناصر نبيه. ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته. ولما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجراً ووضعت 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً مكافأة على من يقتله أو من يقبض عليه، وهذا الرقم 100 ناقة رقم فلكي في مقاييس ذلك العصر، تبعه سراقة ليلقي القبض عليه أو ليقتله ويأخذ 100 ناقة. فقال له النبي الكريم بكل بساطة: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ماذا يقول؟ أنت ملاحق، مهدور دمك، تقول: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أي إنك سوف تصل إلى المدينة سالماً، وسوف تؤسس دولة، وسوف تنشئ جيشاً، وسوف تحارب أقوى دولة في العالم، وسوف تنتصر عليها، وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. والآن أيها الإخوة، العالم الإسلامي خط البيان في النهاية الصغرى في الحضيض، اصطلح العالم كله على محاربته، وأي عمل عنيف على سطح الأرض ينسب إلى المسلمين، والعالم شرقاً وغرباً يحارب المسلمين، والإعلام بكل قوته يحارب المسلمين، والمؤمن الصادق لا تضعف معنوياته أبداً. إن الله ناصر هذا الدين، إن الله لا يتخلى عن المؤمنين. وأخطر شيء في حياة الأمة أن يهزم الإنسان من الداخل. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك أستاذ طيب.
3: مرحبا بك
2: أستاذ طيب. من بين الأسئلة التي وجهتها الأخت سميرة محمد سؤال يتعلق بصحة إمامة المرأة للنساء، ولما كان موضوع هذه الحلقة هو باب الإمامة فإننا نطرح الأسئلة الآتية عن معنى الإمامة في اللغة والاصطلاح، وعن فضل صلاة الجماعة عن غيرها، ثم عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام، وكذلك إذا صلى الإنسان منفردا أو في جماعة هل يصح أن يعيد الصلاة مرة أخرى منفردا أو في جماعة؟ فضل استاذ.
3: مرحبا بك. وباب الإمامة نحاول بقدر ما نستطيع أن نتناول فيه ما يلزم معرفته بالنسبة لعموم الناس.
2: صحيح.
3: لا نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة ومشاكل كثيرة لا حصر لها.
2: نعم.
3: ولكن نظرا لكونه يتعلق بالعبادة الأساسية وهي الصلاة، نحن نعلم بأن الصلاة عماد الدين
2: من غير شك،
3: وأنها الفريضة الأولى التي إن صلحت صلح سائر العمل.
2: نعم.
3: وإن فسدت فسد سائر العمل، وهي أول ما يسأل عنه الإنسان ويحاسب عليه يوم القيامة.
2: نعم.
3: وقد سبق أن ذكرنا ما يتعلق بها من الناحية التربوية في العقل والروح والسلوك والنواحي النفسية، وما تتركه هذه العبادة من أثر طيب في علاقة الإنسان بخالقه وطمأنينة قلبه واستقرار نفسه.
2: نعم.
3: هذا كله شرحناه شرحا وافيا.
2: صحيح.
3: طيب، نحن نعلم بأن الصلاة جماعة خير وأفضل من صلاة الإنسان وهو منفرد.
2: نعم.
3: ما يسمونه الفذ.
2: أيوة.
3: يعني بروحة. الصلاة في جماعة أفضل بدون شك. فعن معنى كلمة إمامة، هي مأخوذة من أما الناس يأمهم بمعنى تقدمهم.
2: طيب.
3: وسار أمامهم في أي مجال من المجالات.
2: أيوة.
3: ونحن نعلم بأن الناس في حاجة إلى من يقتدون به ويتبعون خطاه ويسلكون سلوكه إذا كان أنموذجا حيا في السلوك والتفكير والمعاملات.
2: نعم.
3: والأخلاق الكريمة.
2: أيوة.
3: وأول قدوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
2: نعم.
3: فقد جعل الله تبارك وتعالى نبيه محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: قدوة للناس أجمعين، وهو الذي كان يأم الناس في الصلاة ويأمهم ويتقدمهم في كل شأن من شؤون الحياة، وهو يربيهم في مدرسة القرآن وفي مدرسة النبوة.
2: نعم.
3: إذن الإمامة هي التقديم، هذا من حيث اللغة.
2: نعم.
3: من حيث الاصطلاح هو أن يتبع مصل مصليا آخر، يعني مصلي يقتدي بمصلي آخر، إما أن يكون بجواره إذا كانوا اثنين فقط.
2: نعم.
3: عن يمينه، وإما أن يكونوا خلفه إن كانوا جماعة
2: أكثر من شكل.
3: نعم. يبقى هذا مصلي بيقتدي بمصلي أو بيتبع مصلي آخر ويفعل ما يفعله الإمام المقدم، هذا من حيث الاصطلاح.
2: نعم.
3: فضل الجماعة هذا شيء طبيعي بدون شك، وهي من الأمور التي تنظم المجتمع وتخلق فيه الروح الجماعية وتبعث فيه المساواة وتجعل الناس يحسون بأحاسيس ومشاعر طيبة جدا.
2: صح.
3: في التواضع
2: وفي النظام
3: في المحبة.
2: نعم.
3: والنظام كما قلت، وفي الإحساس ببعضهم بعض.
2: صح.
3: فهذه واحدة من الأمور الجماعية التي شرعها الإسلام وجعلها الإسلام يعني وسيلة من وسائل التربية.
2: نعم.
3: المجتمع المسلم الحقيقي هو الذي تزول فيه الأنانيات.
2: نعم.
3: والروح الفردية، بمعنى أن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط.
2: صح.
3: وإنما يعيش لنفسه ولأسرته ولجيرانه ولمن حوله من المسلمين.
2: نعم.
3: من لم يهتم بأمر المسلمين
2: فليس منهم.
3: فليس منهم.
2: نعم.
3: وربما على سبيل ذكر الواقع، إذا تأملنا المسجد وتأملنا المصلين وهم يدخلون إليه ويتوافدون عليه.
2: نعم.
3: ليؤدوا صلاة الجماعة.
2: نعم.
3: فماذا نرى وماذا نشاهد؟ هل هناك فرق بين قوي وضعيف؟
2: أبدا.
3: هل هناك فرق بين غني وفقير؟ هل هناك فرق بين من هو صاحب من منصب وجاه ومن ليس كذلك؟
2: نعم.
3: وإلا كلهم متساوون.
2: أمام.
3: كلهم
2: متساوون.
3: نعم. انظر، تجد مثلا من يمسك بزمام أمر من الأمور في مجال من مجالات
2: الوظيفة
3: العامة.
2: نعم.
3: تلقاه جالس إلى جوار من يجر عربة أو من يسعى لطلب رزقه على قدميه أو من يقوم بأدنى الأعمال حسب التعبير الدارج العامي.
2: نعم. نعم.
3: ما فيش فرق أبدا.
2: صح.
3: مش ممكن، ما فيش واحد يستطيع في داخل المسجد إن يقول والله الصف الأول راهو لكبار السن مثلا.
2: طب.
3: أو الصف الأول للجماعة اللي هم أصحاب مناصب وإلا أصحاب جاه. لا، ما فيش الكلام هذا.
2: صحيح.
3: وإلا يقول والله الصف الأول والثاني للناس اللي عندهم ثياب جميلة وجديدة وحسنة. ما فيش الكلام هذا أبدا. صح. الجميع متساوون أمام الله. لأن المسجد بيت الله، وقد جعله الله تبارك وتعالى ليتساوى الناس فيه جميعا أمامه.
2: أيوة.
3: ولا يتفاضلون لا بمنصب وجاه ولا بقوة ولا بغنى ولا بأنه مثلا من عائلة فلان ولا فلتان.
2: نعم.
3: أبدا. إن أكرمكم عند الله
2: أتقاكم.
3: نعم. والتقوى في القلب، والقلب لا يعلمه
2: إلا الله.
3: إلا الله، لأننا لا نستطيع أن نزكي على الله أحدا.
2: أيوة.
3: ما حدش يستطيع يزكي ويقدم واحد ويقول والله هذا أفضل عند الله من هذا.
2: صح.
3: ما فيش الذي يعلم
2: عند
3: ذلك.
2: الناس فيها أفضلية، يفضل واحد
3: هذا كما هو. أيوة. لأن هم درجوا على هذا.
2: أيوة. هذا
3: هم درجوا على هذا ويتفاضلوا فيما بينهم على أساس أن يقولوا فلان أفضل من فلان. لكن هل هذه الدعوة صحيحة ولا غير صحيحة؟
2: لا، غير صحيحة.
3: باطلة هذه.
2: صحيح.
3: ملهاش معنى، لأن القلوب لا يعلمها
2: إلا الله.
3: إلا الله.
2: صح.
3: والذي يعلم التقوى الحقيقية والإخلاص، فهمت؟ رب شخص يلبس من الثياب أفخرها.
2: نعم.
3: ويتقلد من المناصب أعلاها ويملك من الثروة أكثرها.
2: نعم.
3: ومع ذلك يجلس معنا في داخل المسجد والله تعالى لا يتقبل صلاته.
2: صحيح.
3: بل يردها عليه.
2: نعم.
3: لأن قلبه ليس مخلصا.
2: أيوة.
3: أو لأنه يرائي ليقال إن فلانا يصلي ويجلس مع الناس.
2: نعم.
3: صحيح ولا مش صحيح؟
2: صحيح. صحيح.
3: والله تعالى لا يتقبل، كما قال إنما يتقبل الله من المتقين.
2: أيوة.
3: ولا يتقبل من غير المتقين. والمتقون هم الذين يخافون الله وحده.
2: صح.
3: ويخشون الله وحده ولا يرجون شيئا من سوى الله أبدا، لا يطمعون في شيء إلا فيما عند الله.
2: صحيح.
3: هؤلاء هم المخلصون وهم الذين يتقبل الله أعمالهم.
2: صح.
3: كيفما كانت أحوالهم.
2: أيوة.
3: طيب، هذه المدرسة اللي هي المسجد.
2: نعم.
3: واللي تحدثنا عن رسالته.
2: أيوة.
3: في عدد من الحلقات الماضية.
2: نعم.
3: هو مدرسة تربوية،
2: ما في شك،
3: هي التي خرجت كبار الصحابة.
2: نعم.
3: وهي التي تخرج منها المعلمون الأوائل الذين حملوا لواء الإسلام ونشروا النور والعلم والإسلام حملوه ونشروه في أرجاء العالم. صحيح. وهم الذين فتحوا المشارق والمغارب وأسسوا الدولة الإسلامية التي قامت على الحق والعدل.
2: نعم.
3: والإنصاف. يعني هذه هي المدرسة التربوية. إذن فلا بد أن نشعر بأن الصلاة مع الجماعة في المسجد كما ورد في الحديث الشريف أنها تفضل صلاة الفذ، يعني صلاة المنفرد.
2: نعم.
3: ب27 درجة.
2: أيوة.
3: يعني شوف الفرق، 27 درجة صلاة الجماعة تفوق وتتفوق على صلاة الفذ.
2: نعم.
3: والمنفرد. وكما ورد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن مش معناها الصلاة باطلة إذا كان صلى في بيته، لا.
2: نعم.
3: وإنما الصلاة الكاملة لا تكون إلا في إيش؟
2: في
3: إلا في المسجد.
2: نعم.
3: لأن المشاعر والأحاسيس زي ما قلنا والأخوة الإسلامية الحقيقية إنما تظهر بالنسبة للمسجد أكثر من ظهورها في أي مكان
2: آخر.
3: والإنسان يتعلم بالعمل ويتعلم بالممارسة، لأنك أنت لما تجلس مع الناس 5 أوقات في المسجد وتخالطهم وتسلم عليهم ويعني تمتزج بهم وتشعر بأنهم جميعا يساوونك ولا فضل لك عليهم إلا بالتقوى.
2: نعم.
3: فإنك تتعلم من هذه المدرسة هذه المشاعر وتنفي عنك الأنانية وحب الذات والتعلق بحطام الدنيا وحب التفوق على الآخرين، وإنما تحب تتفوق على الآخرين بالتقوى والتقرب إلى الله. والتقرب إلى الله والتقوى يجعلك تحب الناس.
2: صح.
3: وتتمنى لهم الخير وتسعى في سبيل مصالحهم وقضاء حوائجهم. هذا هو اللي ينبغي علينا نحطوه في حسابنا.
2: نعم.
3: وهذا هو اللي نتعلموه من صلاة إيش؟
2: الجماعة.
3: الجماعة. نعم. كذلك الشخص اللي في بيته يصلي بزوجته وأولاده.
2: نعم.
3: ويدربهم على هذه الروح إنما يغرس فيهم المعاني الحية اللي تحدثنا عنها وسبق ذكرها.
2: نعم.
3: نفس العملية، يعني تصور أنت إنسان في بيته يصلي بامرأته وأولاده
2: وبناته. نعم.
3: يصلون معه ويعلمهم كيف يجتمعون على تقوى الله وعلى محبة الله وعلى الأخوة في الله، بالرغم من أنهم هم أسرة واحدة لكن يعتبرون إخوة في الإيمان.
2: صح.
3: وإخوة في الإسلام، فهو يدربهم على ذلك.
2: نعم.
3: هذا هو فضل صلاة الجماعة.
2: الجماعة.
3: يجينا السؤال الآخر اللي هو أنت قدمته.
2: نعم.
3: أنت قلت الأخت سألت عن إمامة المرأة.
2: نعم.
3: للنساء.
2: أيوة.
3: على العموم سنذكر بعض الشروط التي اشترطها الأئمة.
2: نعم.
3: أخذا من السنة النبوية وأخذا من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: ولكن زي ما قلنا في حديث سابق احنا لسنا متعصبين، وقلنا العلماء اللي درسوا القرآن ودرسوا السنة النبوية كلهم علماءنا وكلهم أئمتنا.
2: نعم.
3: ولا نفضل أحدا منهم على الآخرين، وإنما نطلب الأدلة ونطلب الحجج اللي هي يستدلوا بها ويبرهنوا بها على أن ما قالوه هو الصحيح.
2: صح.
3: ولذلك ما نتعصبش.
2: أيوة.
3: ولا يمكن أبدا أن نخلق الروح متاع التعصب اللي بعض الجماعة يخلقوا فيها.
2: صح. لأن المصدر واحد يعني.
3: لا قبلها. الروح اللي يخلقوا فيها بعض الجماعة على أساس يفرقوا بين المسلمين.
2: نعم.
3: ويشتتوا بين المسلمين ويخلقوا فتن، وحتى المستعمرين والأجانب
2: يلقوا
3: والمستشرقين والجماعة اللي هم يتصيدوا في الماء العكر.
2: نعم.
3: زي ما يقولوا.
2: نعم.
3: حاولوا أنهم هم يتخذوا من هال التعصب هذا وسيلة من وسائل الفتنة وتفتيت المسلمين.
2: صحيح.
3: وتفريقهم.
2: صح.
3: للأسف الشديد ينبغي أن نتفطن، ما فيش أبدا، ما عندناش احنا. راهو للأسف الشديد العلماء القدامى، علماء السلف الصالح.
2: نعم.
3: والأئمة القدامى ما كانش الواحد فيهم يخدم الشريعة الإسلامية لغرض سياسي وإلا لغرض شخصي وإلا باش يحصل جاه وإلا منصب، لا، وإنما كان يخدم الشريعة يخدم القرآن الكريم ويفتش في السنة النبوية الصحيحة، يريد من وراء ذلك وجه الله
2: فقط،
3: ويريد من وراء ذلك أن يكون خادما لشرع الله
2: صح
3: ولشريعة الله. ولهذا التعصب جاء فيما بعد، في عصور الانحطاط وعصور التخلف والظلام.
2: نعم.
3: نشأت بعض الفرق واتخذت من الخلاف اللي ورد عن هؤلاء العلماء والأئمة، اتخذوا منه وسيلة للتفريق والتشتيت، وللأسف الشديد نجحوا في ذلك، وقاعد بقاياهم موجودة إلى اليوم.
2: نعم.
3: للأسف الشديد.
2: صحيح.
3: ربنا يقول إنما المؤمنون
2: إخوة.
3: إخوة.
2: نعم.
3: والإسلام يدعونا إلى محبة القلوب والتصافي. أولئك الأئمة القدامى كان الواحد منهم يصلي خلف الآخر، مع أنه وصل إليه من السنن ما يخالف ما وصل إلى الإمام الذي يصلي به.
2: صحيح.
3: ومع ذلك لا ينكر عليه ولا يقول له أنت مخطئ أو أنت لست على حق، لا أبدا، كان يصلي خلفه وهو راض بكل طمأنينة وبكل قلب مليء بالصفاء. نعم. والنقاء والمحبة في الله.
2: صحيح.
3: أبدا ما حدش منهم كان ينكر على الآخر، بينما نجد الآن للأسف الشديد يعني حتى خصوصا استغلوها الجهلة.
2: نعم.
3: الجهلة من الناس.
2: نعم.
3: استغلوها وبدون الواحد يطعن في الثاني، أنت تقبض أنت ما تقبضش، أنت مش عارف ترفع في ديك أنت ما ترفعش في ديك لما تكبر أنت، يعني هذه كلها أشياء المفروض فينا نبتعد عنها.
2: صح.
3: ويعني تترك حزازات
2: حتى بس ما تفرقناش
3: ما إيه، لأن احنا في حاجة إلى الأخوة الصادقة.
2: صح.
3: والمحبة الصافية. أقول هذا ليش؟ لأن الأخت اللي سألت عن إمامة المرأة للنساء.
2: نعم.
3: أهو مثلا بعض جماعتنا يقولون الذكور شرط في الإمامة، يعني لابد أن يكون الإمام ذكرا.
2: نعم.
3: شكي.
2: صح.
3: هذا بعض علماءنا المتأخرين يقولون هذا.
2: نعم.
3: به يقولون الإمام لابد أن يكون ذكرا سواء كان للرجال أو للنساء.
2: نعم.
3: غير هؤلاء ممن نقلوا السنة الصحيحة وقد وردت في الكتب الصحاح.
2: نعم.
3: أن الذكور شرط في إمامة الرجال.
2: طيب
3: فهمت؟
2: نعم.
3: يعني ما يصحش المرأة تصلي بالرجال، هذا لا يصح.
2: طيب.
3: مرأة جي تكون إمامة وتصلي بالرجال، هذا قطعا لا يصح.
2: جميع العلماء متفقين على
3: متفقين
2: هذا.
3: على هذا.
2: نعم.
3: فالرجال لا يؤمهم إلا
2: رجل.
3: إلا رجل.
2: نعم.
3: أيوة، لأن الله تعالى يقول الرجال قوامون
2: على النساء،
3: على النساء بما فضل الله بعضهم
2: على بعض.
3: على بعض. طيب بالنسبة للنساء، إذا كان النساء اجتمعوا مثلا افرض وخيات في البيت، ابوهم مش موجود.
2: نعم.
3: أو أخوهم مش موجود ويبوا يصلوا، قالت واحدة منهم أنا بنصلي بهم لأني أكثرهم فقها وأحفظهم لكتاب الله مثلا.
2: نعم.
3: قالت هل نصلي بهم ولا ما نصليش؟ إيش نقولوا لها؟
2: نعم.
3: نقولوا لها صلي بهم. إيه نعم، صلي بالنساء، المرأة يصح أن تكون إمامة لمنه؟
2: للنساء.
3: للنساء مثلها
2: فقط.
3: نعم. إيه إحنا قلنا بدري عاد للرجال. نعم. لا
2: أنا.
3: هذا كانتهى، لكن بالنسبة للنساء تصلي بهن ما فيها شيء.
2: طيب.
3: وتقف في الوسط، تقف في الوسط يعني يكونوا هم عن يمينها وعن يسارها.
2: أيوة.
3: بخلاف إمامة الرجل للرجال أو الرجل للنساء، طبعا هذاك بيكون
2: متقدم.
3: الرجل متقدم، وسيأتي إذا كان معه واحد فقط
2: يكون
3: يقف عن يمينه.
2: نعم.
3: إذا كان واحد بس.
2: نعم.
3: أما إذا كان اثنين فأكثر فيقفون وراءه.
2: أيوة.
3: ويكون هو متقدم عنهم. أما بالنسبة للمرأة وين تقف؟ قلنا
2: في وسط،
3: تقف في وسط النساء
2: الصف.
3: طيب.
2: نعم.
3: ورد أن أم ورقة رضي الله عنها وهي صحابية جليلة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها في أن تؤم النساء، فأذن لها وكانت تصلي بالنساء في بيتها يبقى وهذا صحيح.
2: نعم.
3: وورد هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، وقد رواه الصحابة جمع من الصحابة.
2: نعم.
3: وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليش احنا نحرم النساء من صلاة الجماعة إذا كان ما فيش معهم رجل؟
2: أيوة.
3: ليش نحرمهم؟ ما دام الأحاديث الصحيحة متوافرة وموجودة وثابتة وصحيحة.
2: أيوة.
3: ليش نحرم فيهم؟ ما نتعصبش، ما في داعي للتعصب. يبقى نقول الذكورة شرط للرجال أن يصلي بالرجال رجل.
2: نعم.
3: وإذا كان هناك رجل ومعه نساء فيصلي الرجل بالنساء.
2: أيوة.
3: أما إذا كان ما فيش رجال وما فيش إلا نساء فقط ويبي يصلوا جماعة، فما فيش أي مانع أبدا أن تصلي بهن امرأة وتقف في الوسط، ولها أن تقرأ جهرا. وأعتذر، ربما سألتني بعض الأخوات.
2: نعم.
3: وقلت لهم تقرأ سر، ولكنني عثرت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أذن لأم ورقة كانت تقرأ جهرا للنساء وهن يستمعن إليها، في طبعا في صلاة الجهر يعني.
2: نعم.
3: يعني زي الصبح، زي ركعتي المغرب الأوليين، زي ركعتي العشاء الأوليين.
2: نعم.
3: أيوة. هذا بالنسبة للشرط الأول، يبقى عرفناه وتأملناه.
2: نعم.
3: الشروط الأخرى ما نقفش عندها طويلا، لأن من بينها قالوا الإسلام، وهذا شيء واضح ما يحتاجش إلى، لأن مش ممكن أبدا يأم المسلمين كافر،
2: ما غير شك
3: أبدا. أما إذا كان يبطن الكفر ولا يطلع عليه أحد فذلك أمره مفوض
2: إلى الله،
3: إلى الله. ما لناش دعوة به.
2: صح.
3: طيب الشرط الثالث أن يكون عاقلا. لما نقول عاقل طبعا المعتوه والمجنون والسكران، فهمت؟ هذوما ما يصحش يكونوا إيش؟
2: إمام.
3: إمام؟
2: نعم.
3: ما هي ما يجي واحد سكران
2: ما يعرفش
3: مالي بطنه بالخمر.
2: نعم.
3: ويتعتع زي ما ورد على أساس سكران صلى بجماعة في قديم الزمان.
2: نعم.
3: صلى بهم صلاة الصبح 4 ركعات، وعلى ما سبحوا له ما باشي يسمع الكلام
2: يعني.
3: وبعد ما كمل قال لهم هل أزيدكم؟ يعني الراجل دايخ
2: دايخ ما عندهش فكر يعني.
3: يبقى ما فيش. وإلا زي ما ورد أن سكران قرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون والعياذ بالله.
2: أعوذ بالله.
3: يعني إذن السكران لا يصح أن يكون إماما، بل لا تصح منه الصلاة وهو سكران.
2: صح.
3: إذا كان هو سكران صلاته باطلة.
2: أيوة.
3: لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. واضح الأمر.
2: ما.
3: يبقى المجنون والسكران والمعتوه اللي هو
2: ياخذ
3: ويعطي ياخذ ويعطي.
2: نعم.
3: فهمت؟ هذا حتى هو ما يصحش يكون إيش؟
2: إمام.
3: إمام. إلا إذا كان المجنون، أحيانا يكون مجنون وأحيانا يكون يعني يفيق، يعني عاقل ومتزن، وفي وقت التعقل وفي وقت الذهاب وزوال الجنون عنه يحسن الطهارة ويحسن الغسل ويحسن الوضوء ويتقن الصلاة، ففي حالة كونه هو مفيق، فهمت؟ وصاحي تماما إذا صلى بهم صحت.
2: نعم.
3: لكن في حالة جنونه أو كونه معتوه أو سكران لا تصح.
2: طيب.
3: طيب الشرط الآخر.
2: نعم.
3: أن يكون بالغا. أن يكون
2: بالغا.
3: بالغ.
2: نعم.
3: وطبعا مقصود بالبلوغ واضح، يعني معروف يكون مكلف
2: طبعا،
3: يعني بالشروط التي ذكرناها للبلوغ.
2: أيوة.
3: فيما مضى، فالصبي لا يصح أن يصلي بالبالغين، لا يصح أن يصلي بالبالغين.
2: نعم.
3: ما هو تو خذ بالك
2: هو دون البلوغ وهم
3: أيوة هو مبلغش.
2: نعم.
3: مش مكلف وهم بالغين، لكن هو مثلا حطيناه في جامع فيحسن القراءة ويعرف أحكام التجويد، فربما بعض الجماعة يقولوا والله هذا قرايته سمحة وقرايته جميلة وقرايته ممتازة، فنبوه يكون إمام. نقول أيوة. لهم بالغ ولا مش بالغ؟
2: أيوة.
3: كان قالوا بالغ نقول لهم خلاص ما فيش نقاش يصح.
2: نعم.
3: وإذا كانوا قالوا لا والله مش مكلف حتى الصيام ما يصومش مازال
2: نعم.
3: ما حلش عليه الصيام. نقول لهم ما يصحش بيكم، ما يصحش يكون إمام بيكم في الفرائض.
2: طيب
3: في إيش؟
2: في الفرائض.
3: في الفرائض. أما في النوافل فالصلاة صحيحة، قالوا بعض الفقهاء مع الكراهة، لكن ما في داعي إذا كان هو يتقن الوضوء ويحسن الوضوء ويتقن حفظ كتاب الله. فإذا صلى بهم مثلا التراويح هو صبي مميز،
2: نعم،
3: أو صلى بهم بعض النوافل، فهمت؟ فنقوله ما في مانع.
2: طيب
3: صار في النوافل فقط،
2: نعم.
3: أما بالنسبة للفرائض
2: لا،
3: لابد من البلوغ،
2: نعم.
3: وهذا راه زي في الذكور، زي في إيش؟
2: زي في الإناث.
3: زي في الإناث.
2: أيوة.
3: اسوأ ما ينبغيش نفرق، راه ما عندناش احنا تفرقة ما بين الذكور والإناث إلا في بعض الأمور الطفيفة التي يقصد من ورائها تنظيم المجتمع،
2: نعم،
3: فقط. أما بالنسبة لفضل الرجل على المرأة راه مش دائما مفضل عليها،
2: صح؟
3: لا مش دائما أبدا. بدليل شنو؟ بدليل أن المرأة والرجل يتساويان أمام الله حتى في الحدود.
2: أيوة.
3: مثلا توا العقوبات،
2: نعم،
3: زي عقوبة الزنا وإلا عقوبة شرب الخمر،
2: نعم،
3: وإلا العقوبات الأخرى في القتل وغيره، يتساووا ولا ما يتساووش؟
2: يتساووا طبعا.
3: يتساووا،
2: نعم.
3: يبقى إذن لا فضل لرجل على امرأة إلا بالتقوى.
2: أيوة.
3: وكذلك في بعض الحاجات الطفيفة اللي قلنا عليها راهي هذيك لتنظيم إيش؟ لتنظيم المجتمع، حماية له من التفكك ومن سيطرة العواطف أحيانا، لأن المرأة أنت عارف زودها الله بالعواطف وجعل عواطفها شديدة وقوية، لأنها تحتاج إليها للأمومة والطفولة،
2: صح،
3: وتحتاج إليها في حمل الجنين في أحشائها وفي وضعه وفي تربيته والإشراف عليه والسهر،
2: نعم،
3: من أجله،
2: نعم.
3: يبقى العواطف شديدة وقوية عند المرأة،
2: نعم.
3: ولذلك في بعض الأمور فضل الله الرجال على إيش؟
2: على النساء.
3: على النساء،
2: نعم.
3: فما ناخدش القاعدة عامة ونقول والله راه لا الرجل دائما وأبدا أفضل من المرأة، لا، نقول راه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، راه عامة في الرجال وفي إيش؟
2: وفي النساء.
3: وفي النساء،
2: نعم.
3: ينبغي علينا نفهم، عرفنا تو الشرط هذا، وأعتقد إن شاء الله نتم بقية الموضوع في حلقات أخرى.
2: طيب أستاذ، شكرا لك أستاذ طيب. في الختام نحييكم ونلتقي بكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: أيها الإخوة الكرام، نحن في أيام العشر من ذي الحجة، وكان السلف الصالح إذا دخلت هذه الأيام اجتهدوا اجتهاداً عظيماً، مثل اجتهادهم في رمضان أو أكثر، وهذا سر رفعة هذه الأمة، التمسك بالكتاب والسنة واتباع هدي سلف الأمة. أيها الإخوة الكرام، قال ابن كثير في تفسيره في قوله تعالى والفجر وليال عشر، الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة كما قال هذا ابن عباس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العشرة عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله تعالى العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في الدين ليس هناك رأي شخصي، الدين توقيفي، فما جاءنا في القرآن الكريم وما جاءنا في السنة الصحيحة فهو الدين. أيها الإخوة الكرام، وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة، وهو يوم الحج الأكبر، وفي صحيح مسلم في فضل يوم عرفة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء. قال النووي هذا الحديث ظاهر في الدلالة على فضل يوم عرفة، يعني المسلمون فريقان، إما أنهم في الحج وهم في أرقى عبادة، وإما أنهم لم يكتب لهم أن يحجوا فلهم الأيام العشر. يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، أنا أخاطب المقيمين الذين لم يكتب لهم الحج في هذا العام، ما أفضل شيء في هذه الأيام؟ مما يسن فعله في هذه الأيام صوم يوم عرفة، لما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. ويسن في هذه الأيام كثرة الدعاء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويسن أيضا قراءة القرآن وكثرة الصلاة والصوم والصدقة في هذه الأيام. إخوتنا الكرام، لعلي لا أبالغ إذا قلت إن أفضل عشرة أيام في حياة المسلم على الإطلاق هذه الأيام العشر، وإن أفضل عشر ليال من ليالي المسلم على الإطلاق العشر ليالي الأخيرة من رمضان. نحن بين عشرة أيام وبين عشر ليال، أفضل عشرة أيام هذه الأيام التي نحن فيها، وأفضل عشر ليال تلك التي كانت في رمضان في العشر الأخير من رمضان. أيها الإخوة، يؤخذ من عموم حديث ابن عباس ودلالات النصوص العامة أن هذه الأيام العشر من أفضل الأيام في حياة المسلم. الآن من السنة أن يصوم الإنسان كل هذه الأيام، لكن على وجه الاستحباب لا على وجه الواجب. صيام يوم عرفة هذا من ألزم ما يلزم المسلم في هذه الأيام العشر، لكن يستحب أن يصوم الإنسان هذه الأيام كلها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة، يعني تسع ذي الحجة، كراهة شديدة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا. قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة بهذه الامتيازات لمكان اجتماع أمهات العبادة، هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيرها أبدا. ومما يستحب في هذه الأيام العشر التكبير، مع أنه سنة كما قال بعض العلماء مهجورة، ولعلي أقف قليلا عند حقيقتها. يعني الذي يطيع مخلوقا ويعصي رب العالمين، ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة. الإسلام يعيش مع الحقائق لا مع الأقوال فقط. من أطاع زوجته في معصية ماذا رأى؟ رأى أن طاعة الزوجة أكبر عنده من طاعة الله. من أطاع مخلوقا في معصية رأى أن طاعة هذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الله. فلئلا نقع في الأوهام ونردد الله أكبر ونحن نطيع مخلوقين من أجل حطام الدنيا، من أجل توهم السلامة، من أجل توهم القوة، نطيع مخلوقين ونعصي خالق السماوات والأرض. إن كنا كذلك فما قلنا الله أكبر ولا مرة ولو رددناها بلساننا ألف مرة. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أقوالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. من التكبير الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أيها الإخوة، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقولون في أيام العشر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، هذا هو التكبير المطلق. أما المقيد فيكون عقيب الصلوات الخمس من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. هناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد، من أول أيام النحر إلى آخر أيام التشريق. ويستحب رفع الصوت بالتكبير والدور والطرق والمساجد، لقوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. أيها الإخوة، ويسن في أول أيام عيد الأضحى المبارك الأضحية، وهي شعيرة من شعائر المسلمين في عيد الأضحى المبارك، فمشروعيتها أن الإمام أحمد وابن ماجة رويا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. وقد استنبط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من هذا الحديث أنها واجبة، فمثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب. وقال غير الأحناف: إنها سنة مؤكدة ولهم أدلتهم. يعني بين الواجب عند أبي حنيفة وبين السنة المؤكدة عند غيره. هي واجبة مرة في كل عام على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم الموسر، من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها أي الأضحية لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. ومن حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده الشريفة. وحكمتها أن المسلم الموسر يعبر بها عن شكره لله تعالى على نعمه المتعددة، منها نعمة الهدى، ومنها نعمة البقاء على قيد الحياة من عام إلى عام. فخيركم من طال عمره وحسن عمله، ومنها نعمة السلامة والصحة، ومنها نعمة التوسعة في الرزق، وهو فضل عظيم، وذلك تكفير لما وقع من الذنوب، وتوسعة على أسرة المضحي وأقربائه وأصدقائه وجيرانه وفقراء المسلمين. ومن شروط وجوبها اليسار، فالموسر هو مالك نصاب الزكاة زائدا عن حاجاته الأساسية، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية أيام العيد فقط، أو هو الذي لا يحتاج إلى ثمن الأضحية خلال العام كله، على اختلاف بين المذاهب في تحديد معنى الموسر. وينبغي أن يكون الحيوان المضحى به سليماً من العيوب الفاحشة التي تؤدي إلى نقص في لحم الذبيحة أو تضر بآكليها، فلا يجوز أن يضحى بالدابة البين مرضها، ولا العوراء ولا العرجاء ولا العجفاء ولا الجرباء. ويستحب في الأضحية أثمنها وأحسنها، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي بالكبش الأبيض الأقرن. ووقت نحر الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبيل غروب الشمس، شمس اليوم الثالث من أيام العيد، على أن أفضل الأوقات هو اليوم الأول ما بعد صلاة عيد الأضحى وحتى قبل زوال الشمس. ويكره تنزيها الذبح ليلا، ولا تصح الأضحية إلا من النعم من إبل وبقر وغنم، والغنم من ضأن ومن معز، بشرط أن يتم الضأن 6 أشهر وأن تتم المعز 1 سنة كاملة عند بعض الأئمة، ويجزئ المسلم أن يضحي بشاة عنه، دققوا، وعن أهل بيته المقيمين معه، يعني أهل البيت بأكملهم يكفيهم أضحية واحدة، والذين ينفق عليهم وهم جميعا مشتركون في الأجر. ومن مندوبات الأضحية أن يتوجه المضحي نحو القبلة، وأن يباشر الذبح بنفسه إن قدر عليه، وأن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي. وله أن يوكل غيره، وعندها يستحب أن يحضر أضحيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ويستحب أن يوزعها أثلاثاً فيأكل هو وأهل بيته الثلث، ويهدي لأقربائه وأصدقائه وجيرانه الثلث، ويتصدق بالثلث الأخير على فقراء المسلمين، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقد قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أيها الإخوة الكرام، ويستحب في هذه الأيام العشر

لا يقول بالمناسبة أن يأذن الله بحرب على إنسان هي في حالتين فقط، في الربا فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي أن يؤذي الإنسان ولي الله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أيها الإخوة الكرام، فلننتبه لفضل هذه الأيام العشر، إنها أفضل أيام في العمر لغير الحاج، وللإنسان في هذه الأيام أن يكثر من الذكر والصدقة والصلاة والصيام وأداء الواجبات، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. يعني يسن أيضا من باب الاستحباب أن يختم الإنسان القرآن ختمة في هذه الأيام العشر.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن.
1: اشراقة نور في أثير الوطن.
2: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه الجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد الذي هو عيد الأضحى، إن شئت أن تعرفه وتقول ما معنى، شنو المعنى ديال عيد الأضحى؟ هو عيد التوحيد. هكذا يمكنك أن تفسره وأن تشرحه وأن تعرفه: عيد التوحيد وعيد الإخلاص لله جل وعلا. سناه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأحياه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا، رغبا ورهبا، محبة وإخلاصا،

0: المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوك. أنا سبحان الله العظيم أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر الذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منه. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهر إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف يفرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذه العشر الأوائل ما من عمل تعمله، عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا، ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق فالعشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، يدير واحد العمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا، وما يكونش الجيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بؤس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكل وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب، يعني تعبد الله بالسرور تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا، فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة، وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية. يعني شيء غريب، يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا من الصحة الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، واجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندب، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله العشر الأوائل ديال الحجة العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها، يعني طبعا ما زال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر دياله ويقطع الأظافر دياله وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا، يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعره، ما مساليش الأظافر دياله، ما مساليش الذات دياله الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأن تسعى وأن تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد لله.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واليوم لنا لقاء جليل مع إمام جليل، هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، بل هو أولهم زمانا، ومن أعظم السلف قدرا في الفقه والمعرفة، وهو من هو في ثناء العلماء عليه وإطباق كثير منهم على تعظيمه وعلى بيان أنه كان فاهما لكتاب الله، عالما بفقه. هو الإمام الكبير أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن المرزبان، ومن اسم جده يتضح أنه كان فارسيا، ومن أهل كابل وهي عاصمة أفغانستان اليوم، وكانوا من أهل كابل الأحرار الذين لم يقع عليهم رق، إنما أسلم جده طوعا في زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانتقل إلى الكوفة جده، وجاء بثابت، وكان ثابت هذا خزازا يبيع الخز وهي الثياب، وعنه أخذ أبو حنيفة هذه الصناعة. فأبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت بن المرزبان كان خزازا يبيع الخز، وهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فلم يكن أحد منهم يقبل أن يعيش عالة على غيره ولا أن يستلم راتبا من غيره، إنما كانوا يجدون ويجتهدون ويعملون ما في وسعهم لتحصيل معاشهم. فهذا قفال، وآخر زجاج، وثالث نجار، ورابع حداد، وخامس بزاز، وهكذا. فما كانوا يعتمدون في معيشتهم على غيرهم، هذا أورثهم عزا وترفعا وبعدا عن الحاجة عما في أيدي الناس. وكان هذا ديدن علماء المسلمين في السلف الأول وفي العصر القريب من عصر النبوة، لكن صارت بعد ذلك للعلماء وظائف ويتقاضون عليها مرتبات، وصاروا يتفرغون لطلب العلم وليس في أيديهم صناعة، فاستغل هذا كثير من الذين لا يخافون الله في كثير من البلاد الإسلامية، وجعلوه وسيلة ضغط على العلماء وابتزاز لهم، وخوفوهم بقطع أرزاقهم ورواتبهم، وهكذا كان للأسف الشديد. أما صاحبنا وأستاذنا وإمامنا فهو لم يكن كذلك، فقد وسع الله تعالى عليه في الرزق بسبب هذه التجارة، وما كان قد ورثه عن أبيه منها، فقد ورث عن أبيه زيادة عن 200,000 درهم، و100,000 درهم في ذلك الزمان ثروة طائلة، إذا علمنا أن الدينار الذهبي فيه 12 درهما فضة، فنقول هي قرابة 8,500 دينار ذهبي، وهذه ثروة هائلة. إذا علمنا أن كل 3 دراهم تشترى بها شاه، علمنا مقدار الثروة التي ورثها عن أبيه رحمهم الله تعالى. مع ذلك آلى على نفسه ألا يبقي عنده سوى 4,000 درهم لأثر كان يرويه هو رحمه الله تعالى عن علي، أن 4,000 درهم تعد نفقة، وما فوق ذلك فالمرء ليس بحاجة إليه. فكان يستبقي عنده 4,000 درهم وينفق الباقي كما سيأتي في الطلاب الفقراء وفي غيرهم، وكان قوته في اليوم في الشهر درهمين، قوته كان درهمين في الشهر، وهذا يدل على مدى ما كان فيه من زهد وورع، على أنه كان يلبس فاخر الثياب، فإنه كان بزازا من ثيابه، كان يلبس فاخر الثياب ويتطيب ويجل العلم ويخرج على أحسن هيئة للناس. أبو حنيفة ولد في الكوفة 80 للهجرة، وتوفي بها أو توفي ببغداد سنة 50 و100 رحمه الله تعالى. فهو قد عاصر الدولتين الأموية والعباسية، والدولة الأموية كانت دولة تستند إلى العرب في شؤونها وفي قضاتها وفي حكامها وفي أصحاب شرطتها وفي علمائها، تبرز العرب وتعنى بهم، فكانت دولة قائمة على العصبية العربية، بخلاف الدولة العباسية التي كانت قائمة على الشعوبيين من أبناء فارس وغيرهم الذين نصرت بهم الدعوة العباسية، ولم يكن للعرب في زمان الدولة العباسية ذلك تلك المكانة التي كانت للعرب في زمان الأمويين. مع ذلك، مع كون الإمام رحمه الله تعالى من أبناء فارس ولم يكن عربيا في أصله، فإنه وجد الساحة معبدة أمامه لينشر علمه وفقهه ورأيه وفكره بدون مضايقة من أحد تقريبا. وهذا يدل أيها الأحباب على أن الإسلام قد هذب النفوس وجعل لمن يأتي بالحكمة كائنا من كان منزلة عالية. فهذا رجل فارسي الأصل، مع ذلك تصدر في الكوفة وصار فقيهها الأعظم، بل صار فقيه العراق الأوحد، ولم يمنعه ذلك نسب ولا بعد عن العرب في زمن كان العرب فيه دولة وصولة وجولة، زمان الدولة الأموية. وهذا يدل تماما أيها الأحباب على أن المسلمين كانوا يتلقون علومهم ممن يروه أو ممن يرونه صالحا في دينه ودنياه، ويتقبلون منه كائنا ما كان نسبه أو كائنا ما كان أصله، فرحم الله تعالى الجميع. لهذا الإمام مزايا عن سائر فقهاء المذاهب الأربعة. من مزاياه أنه أولا ولد في زمان الصحابة رضي الله عنه، وهذا إجماع، فهو قد رأى أنس بن مالك وسمع من 6 آخرين من الصحابة على خلاف، بعضهم يثبت وبعضهم ينفي، لكن اتفقوا على أنه رأى أنس بن مالك، ومن رأى الصحابي فهو تابعي. إذن وتابعيهم بهذا الاعتبار لرؤيته، كان قد رأى أنس بن مالك يصلي، فمن رأى أحد الصحابة كان تابعيا. وقيل أنه قد رأى في مكة عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه سنة 96، وكان عمره أنذاك 16 عاما، وكان هذا الصحابي من تأخرت وفاته رضي الله عنه. وقيل غير ذلك في من رآهم، لكن على الأقل نقول إنه ولد زمان الصحابة ورأى بعضهم، والبعض يصدق على الواحد، وهو أنس رضي الله عنه. هذا إن لم تصح الحكاية في من رآه غيرهم. هذه مزية لا شك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهي مزية ظاهرة لهذا الإمام رحمه الله، وتفرد عن سائر أئمة المذاهب الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا. الأمر الثاني أيها الأحباب أنه رزق تلاميذ عظام كرام كانوا قدوة في مجتمعه. فمن تلاميذه كان أبو يوسف، وهو الإمام الكبير الذي كان مقربا عند هارون الرشيد، وجعله أقضى القضاء وجعله رئيسا يعني القضاء، وكان من أصحاب مجلس هارون، وكان هارون يجله ويعظمه. ومن أصحاب محمد بن الحسن الشيباني الذي أثنى عليه الشافعي كثيرا وقال: ما رأيت سمينا عقل قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. فكان يعجب بمحمد بن الحسن جدا ويعظمه جدا، وكان فصيحا مفوها رحمه الله تعالى. هذا محمد بن الحسن الشيباني، وهو من تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب زفر، وهو من كبار الأئمة والعلماء، وكان من جلسائه الذين كانوا يجلسون إليه داود بن نصير الطائي، وهو من هو في الزهد والورع، ومن كبار أئمة السلف في هذا. وكان من جلسائه الفضيل بن عياض، وهو من هو في الزهد والورع، ومعلوم معروف حاله الفضيل بن عياض. وكانت تلامذته على هذه الشاكلة، فقد رزق تلامذة عظاما كراما أئمة رحمهم الله تعالى جميعا. فهذا مما امتاز به في الحقيقة. صحيح أن للشافعي تلاميذا كبارا مثل مزني مثل بويطي مثل الربيع، لكنهم لم يكونوا على مستوى تلامذة الإمام أبي حنيفة، وكان الإمام أحمد تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، وكذلك كان لمالك تلاميذ لكنهم لم يكونوا على مستوى تلاميذ أبي حنيفة، الذين نشروا علمه شرقا وغربا وفرعوا وأصلوا ودونوا. وكان محمد بن حسن الشيباني قد ألف كتبا ستة نصر فيها مذهب الإمام وذكره وفصله وذكر الآثار المروية عنه وفرع وأصل وبذل جهدا عظيما في هذا لا شك، لأن الإمام كانت له كتب لكنها قليلة. الفقه الأكبر منسوب إليه، الفقه الأوسط منسوب إليه في العقائد، لكن يبقى له كتاب رسالة اسمها العالم المتعلم أيضا منسوبة إليه، رسائل قليلة، لكن الذي فرع وأصل وضبط مسائل الإمام كان هو تلامذته وعلى رأس محمد بن حسن الشيباني الذي كان يناظر على مذهبه. وهذه مسألة مهمة. ومما امتاز به رحمه الله تعالى ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال أنه أول من ابتدأ تدوين المسائل وضبطها. هذه قضية مهمة، فهو الذي رتب المسائل، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الزكاة، باب الحج، هو الذي ضبط هذا التقسيم لتلك الأبواب وجعل المسائل ضمنه، ونقلت عنه المسائل وكتبت في زمن لم تشتهر فيه الكتابة تلك الشهرة الكبيرة، فكانت له تلك المزية الكبيرة. ومن مزاياه أيضا قدرته الفائقة على المناظرة، وهذه تحسب له لا عليه، فإن مالكا سئل عنه فقال: رأيت رجلا لو قيل لو أراد أن يناظرك على أن هذه السارية من ذهب لفعل. سارية من خشب، عمود المسجد كان من خشب، قال: لو أراد أن يناظرك على أنه من ذهب لقدر ولفعل، لقدرته الفائقة على المناظرة رحمه الله تعالى. كان إمام أحمد يناظر وكان مالك يناظر، لكنهم لم يكونا بمستوى أبي حنيفة في المناظرة المحضة، والشافعي كان مناظرا بارعا لكنه كان دون أبي حنيفة في المناظرة أيضا. فأبو حنيفة ورد عنه أشياء عجيبة في المناظرة كما سيأتي في بعض الجوانب الكلام إن شاء الله تعالى. ومما امتاز به ذكاؤه الفائق الذي عانه كثيرا في مضائق ورفع عنه حرجا كبيرا وتخلص بسببه من مواقف ضيقة حرجة في الحقيقة، وسيأتي إن شاء الله نوع أو لذكر هذا أو ذكر لنوع من هذا في ثنايا الحديث. إذن هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى وممتاز به. إذن إذا كان هذا على هذا المستوى وكان يأتي بالفقه على وجه عجيب، فلماذا تكلم فيه؟ اسمعوا يا أحبابنا، دعونا نسأل عن أصوله. إذن كيف كانت أصوله التي يحتكم إليها ويأخذ منها؟ أولا، هذا الرجل كان إماما كبيرا عالم بكتاب الله وعالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مثل الأئمة الثلاثة الباقين في علمهم للسنة وحفظهم لا شك من باب الإنصاف، لكنه كان ضابطا لحديث بلده وهي الكوفة، عارفا به وكان مدونا له، وقد ذكر أنه كتب آلاف الأحاديث واستخرج من الأحاديث التي أجمع الناس عليها واتفقوا، وكان يفتي بها ويأخذ. فكان من مذهبه أولا كتاب الله تعالى الأخذ والاستقاء منه كما عادة الأئمة كلهم، كتاب الله تبارك وتعالى أولا، ثم سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. طب أي سنة هي؟ السنة التي اتفقوا على أخذ بها، فكان لا يدعها أبدا. حتى نفهم كيف كان يستقي مذهبه وفقهه، كان لا يدع الحديث المتفق عليه المأخوذ به أبدا، بل كان يقدمه. والعجيب، وهذا يعني قد يكون خلافا عما يعرفه كثير من الناس عن هذا المذهب، أنه كان في قول أصحابه يقدم الحديث الضعيف على القياس ويأخذ به، فقد قدم عددا من المرسلات وهي من قسم الضعيف على القياس وأخذ به في مسائل. يأتي بعد ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف أمرا في كتاب الله، قاعدة في كتاب الله أو قاعدة في أحاديث أخرى مجتمعة كثيرة، فهذه هي التي كان ينظر فيها ويرجح، وهي التي بسببها عاب عليه ذلك الصنيع عدد من العلماء. أما هو كان له وجهة نظر أن الحديث إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم متفقا عليه فليس لأحد فيه كلام، يأخذ به مباشرة ويفتي به. أما إن جاء الحديث من وجه مخالف من وجه آخر بأحاديث أخرى أو بمتفق عليه متواتر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يدعو هذا لذاك، يدعو هذا لذاك، وهذا سبب تركه لمسائل عمل بها من بعده. هذا بد أن نفهمه. فإن لم يكن هنالك نص من كتاب ولا من سنة أخذ بالإجماع، وإجماع الصحابة مقدم عنده، بل يكاد لا يرى غيره، لأنه يقول ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن أصحابه نتخير منه، نتخير، وما جاءنا عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وهذه كلمة، كلمة حق في حق أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كان عالما كبيرا وكان تابعيا، ولقي 93 من رؤوس التابعين، وكان له 4000 شيخ. فمثل هذا يحق له أن يقول، يحق له أن يتكلم يقول نحن رجال وهم رجال. ما يأتي اليوم الأحداث والناشئة والذين ابتدأوا العلم والذين قصر علمهم كثيرا، إذا تحدثت الواحد منهم يقول، يقول فلان كذا، يقول فلان كذا، يقول نحن رجال وهم رجال. لا، أنت ذكر وهم ذكور صحيح، لكن تكون رجلا مثلهم معاذ الله. فإن الرجولة ليست بالمقياس الذي يفتح الإنسان فيه الكتاب ويقرأ عدة مسائل، أو يحفظ القرآن، أو يحفظ عددا من أحاديث، أو يحفظ عددا من كتب ثم يقول نحن رجال وهم رجال. هؤلاء كانوا أقرب إلى المصدر الثر، وكانوا من أهل القرن الأول، وكانوا عظماء اتفقت الأمة على توثيقهم وتقديمهم، وكان له تلامذة ما يتركوا، ما يتركون شيئا من خطأ يدركه إلا وينبهونه. فالمسألة يأتي اليوم واحد من الناس يتعلم سنة أو سنتين ثم يقول نحن رجال وهم رجال، ما يصح هذا القياس. وإلا تركنا تراث الأئمة العظام الكبار وأخذنا بكلام فلان وفلان من المعاصرين الذين ربما خالفوا كثيرا أو شذوا في بعض الأحيان. هذه أيضا نقاط مهمة. فإن لم يجد إجماع الصحابة على شيء واختلفوا في شيء فإنه يتخير من أقوالهم، إذا اجتمعوا على شيء فإنه لا يفارقه، يأخذ به. أما إذا اختلفوا فيتخير من أقوال الصحابة، ثم إن لم يجد يجتهد برأيه ويقايس ويتبع العرف والاستحسان وغير ذلك ما هو معلوم من مذهبه. إذا مذهبه الأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدم عليهما شيئا، هذا أمر معلوم. طب إذن من أين جاء الطعن في هذا الإمام حتى نعلم؟ هو الطعن يا إخوة هذه مسألة محنة كما يقول السلف، كثرت في الزمان الماضي والزمان الحاضر. فإن الطعن يكون إما لجهل أو لهوى، نسأل الله السلامة والعافية، وأكثر ما طعن فيه الإمام لجهل الذين طعنوا قدره، ما يعرفون قدره، لذلك طعنوا فيه. مثال أضرب لكم مثال، هذا عبد الله بن مبارك الإمام الكبير، وحدثتكم عنه قبل ذلك في حلقة من حلقات هذا البرنامج، كان في بيروت عند الأوزاعي في الشام، قال يا خراساني، عبد الله مبارك خراساني، قال يا خراساني من هذا المبتدع الذي ظهر عندكم بالكوفة ويسمى أبا حنيفة؟ فسكت، يقول سكت عبد الله مبارك. فرجعت إلى بيتي فمكثت 3 أيام أتخير من مسائل أبي حنيفة الجياد من كتبه وأكتبها. قال النعمان بن ثابت، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، قال النعمان ثابت حتى يأتي عن المسألة، وكتبتها في رسالة ووضعتها في كمي وذهبت بها إلى المسجد، وكان مؤذن مسجدهم وإمامه، يعني مع زيد محلة الأوزاع إلى الآن في بيروت معروف الأوزاعي، وهو مدفون في بيروت رحمه الله تعالى. وهذا الأوزاعي من كبار السلف وعظماء وعاظهم وعلمائهم، ومن كبار الصادعين بالحق والأمر معروف والنهي عن المنكر، لكن إنسان عدو ما يجهل، ما يعرفه. وقد جاءت إليه أخبار كرهته وبغضته، في بغضت أبا حنيفة إليه، فقال أرني هذا الجزء الذي في يدك، فأراه إياه، فقرأ مسألة وكان قد أذن، ثم تركه وأقام الصلاة، ثم بعد الصلاة أتى على الكتاب أو على الجزء كله، قال: من هذا النعمان بن ثابت؟ فمسائله جياد. قال: كيف به؟ قال: الزمه فإنه شيخ النبي، شيخ. قال: فهذا أبو حنيفة الذي قد كنت تنهاني عن مجالسته. إذن يعني الإنسان ما يدري، وإذا ما درى جاءت إليه الأخبار مشوشة أو مغلوطة يخطي هذا الخطأ. لذلك الأوزاعي اجتمع به في مكة بعد ذلك في الحج، وصار يتناظران في مسائل كان جلها من تلك الكراسة التي كتب عبد الله بن مبارك. فأفاض أبو حنيفة في ذكر جوانب لم يكن قد كتبها في الكراسة. فلما فرغ قيل له: كيف رأيت؟ قال: والله غبطته لوفور علمه وقوة عقله، وإني أستغفر الله تعالى مما قلته فيه. يعني هذا الأوزاعي وإمام كبير لما تسلف هذه شهادة لهذا الرجل، وممن كان يتكلم فيه أيضا لمذهب للمذهب المخالف في بعض المسائل العقدية. وقد كان أبو حنيفة رحمه الله على مذهب السلف في العقائد، لا يعرف هذه الأمور المحدثة من علم الكلام وكذا، كان مذهبه مذهبا سلفيا قحا في العقائد. لكن هناك مسائل مثل الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، كان يرى أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء أصل واحد في نفس الإنسان يزيد حتى يمتلئ صدره به يعني. فإذا كان كذلك لا يمكن أن ينقص بعد ذلك، كان هذا رأيه. وأكثر العلماء يقول هي مسألة خلاف لفظي بين أبي حنيفة والعلماء، لذلك تكلم عنه عليه البخاري فيها وغض من شأنه، فرحم الله تعالى الجميع. لكن من يسلم من الناس؟ هذا البخاري نفسه كان قد تكلم فيه، الذهلي وغير جماعة تكلموا فيه لمسألة عقدية دقيقة. فما في أحد يسلم من كلام الناس أيها الأحباب، فننتبه، فإن الكلام يكون إما بجهل أو بهوى لخلاف المذهب. فهنا هذا الإمام تكلم فيه أو تكلم فيه بعضهم، لكن المعتبر أنه إمام جليل من أئمة المسلمين جاز القنطرة. ومعنى السلف يقولون أن فلانا جاز القنطرة، يعني انتهى أمره، لا يعاد الحديث فيه، إنه مأمون ثقة من ثقات المسلمين. إذا قالوا جاز القنطرة يعني انتهى الحديث فيه، وهو مأمون ثقة عالم مقبول. إذا قالوا هذا فلان جاز القنطرة. فأبو حنيفة رحمه الله ممن جاز القنطرة، واتفق أكثر السلف على استحسان فقهه والأخذ بكثير من مسائله وعلى توثيقه وإمامته، فرحم الله تعالى الجميع. كان في بدء أمره يناظر أو يحب علم الكلام الذي كان ناشئا آنذاك، ليناظر به الخوارج، رؤوس الضلال من الخوارج والمعتزلة والجهمية. هذا كان بداية أمره. ثم إنه في يوم ما كان جالسا في مسجد الكوفة الأكبر، وجاءت امرأة سألته عن مسألة طلاق السنة ما هو، قال: اسألي فلانا. وكان هو المشهور الإمام الكبير حماد ابن أبي سليمان، اسألي فلانا فإنه يعرف وهات الجواب. ذهبت إليه سألته، ثم جاءت إلى رجعت إلى أبي حنيفة فذكرت له الجواب. فوقع في نفسه الفقه وأخذ نعليه وترك حلقة العلم الكلام هذه التي يتحدث فيها أو يناظر فيها رؤوس الضلال هؤلاء، والتحق بحماد بن أبي سليمان ودرس عليه 18 عاما ما تركه حتى مات رحمه الله تعالى. وحماد من كبار أئمة المسلمين، فهو قد أخذ عن إبراهيم النخعي فقيه العراقي الأوحد في زمانه، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة، وعلقمة أخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فإذا كان فقهه موثقا. لذلك المنصور لما استدعاه قال: عمن أخذت يا أبا حنيفة؟ قال: أخذت عن أصحاب عمر عن عمر، وعن أصحاب علي عن علي، وعن أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، وأخذت عن أعلم أهل الأرض عن أصحابه عبد الله بن عباس. فقاله أبو جعفر، وقد سر بذكر عبد الله بن عباس، أن الدولة العباسية طبعا جده عبد الله بن عباس، فسر بذكره وقال: قد استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة، استوثقت لنفسك يا أبا حنيفة. فالرجل كان عالما، أخذ عن التابعين كما قلت لكم 93 من التابعين، رأى بعض الصحابة، ولد في الزمان الأول، فالرجل لا سبيل للطعن فيه أبدا، هو عالم كبير. ويكفيه فخرا وشرفا أن مذهبه اليوم يطبق آفاق الأرض، وهو أكثر مذاهب الفقهاء انتشارا في الأرض اليوم، في بلاد العجم وفي بلاد العرب وفي الغرب وفي الشرق في الشمال في البلقان اليوم مطبقون على مذهبه، لأن تلك الدول كانت الدولة العثمانية قد فتحت تلك البلاد فنشرت فيها مذهب أبي حنيفة، وكانت الدولة العثمانية قد أخذت بمذهب أبي حنيفة، وليس الدولة العثمانية فقط بل إن بني العباس كانوا قد أخذوا بفقه أبي حنيفة في وزرائهم وفي قضاتهم، ما كانوا يعينون في الغالب إلا من كان على مذهب أبي حنيفة، وذلك عن طريق أبي يوسف كما ذكرت لكم تلميذ أبي حنيفة. والدولة السامانية آل سامان وآل الصفار وآل سبكتكين وآل الغزنوي محمود، هؤلاء كلهم سلاطين الأرض وكبارهم وحكموا العجم قرونا، وكان لهم عمل طويل في تلك البلاد أيضا على مذهب أبي حنيفة، ومسلمو الصين على مذهب أبي حنيفة كثير منهم، ومسلمو الهند الهند الكبرى يعني التي هي أفغانستان وباكستان والهند اليوم وبنغلاديش، ويطبقون تقريبا على مذهب أبي حنيفة، فيهم بعض الشافعية لكن قليل. ومذهب أبي حنيفة يتبعه أكثر من شطر أهل الأرض من المسلمين اليوم، وكان في القرن الحادي عشر يتبعه ثلث المسلمين، ثلث المسلمين يتبعون مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فمن كان هذا مذهبه وتلك حياته وفقه لا يمكن أبدا أن يوصف بالضلال أو أن يوصف بأمور تطعن فيه رحمه الله تعالى، بل نقول فيه إنه قد جاز القنطرة وهو ثقة مأمون رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلازم شيخه حماد، كيف لازم شيخه حمادا يا إخوة؟ انظروا للأدب، الأدب لذلك الذي يقول يوم نحن رجال وهم رجال، في الغالب أنا أقول بعضهم يعني جزاهم الله خير مؤدب، لكن في الغالب يفتقدون إلى أدب طالب العلم. تقول أخت حماد: كان النعمان بن ثابت يكون ببابنا يندف لنا قطننا ويشتري لنا بقلنا ونحو ذلك. يندف لنا قطننا، القطن عندما يأتي القطان ويندفه بالحلاج بالمحلاج هذه، فكان يأتي به أبو حنيفة، وكان يذهب يشتري لهم حاجات من السوق حتى يريح شيخه، وكان ملازما له ولخدمته 18 عاما، تصور هذه المدة. وكان حماد معجبا بأبي حنيفة جدا، على أنه ممن تأخر في التحاق بحلقته وجعله بعد ذلك موجها في حلقته، فكان إذا غاب ينوب عنه أبو حنيفة. فلما مات حماد احتاج الناس إلى العلم في الكوفة فقدموا أبا حنيفة رحمه الله تعالى عوضا عن حماد ابن أبي سليمان. وكما قلت لكم كان له 4000 شيخ، ما هو شيخ أو شيخان أو 3، ما بين مقل عنهم ومكثر مثل حماد. وهذا الأدب ساقه إلى خير كثير، وكان في نفسه أديبا صبورا على جهل الناس وسفهيهم رحمه الله تعالى. جاء إليه يوما رجل في مسجد الكوفة وهو في حلقته، فسمعه يقول في سأله عن مسألة للحسن رحمه الله تعالى، فقال: أخطأ الحسن. فغضب الرجل، وهذه من العصبية الممقوتة، العصبية التي لا تقبل. غضب الرجل وقال: تقول يا ابن الفاعل أخطأ الحسن؟ يعني تقول هذا الكلام؟ فهذه ابن الفاعل كلمة صعبة. فهم أصحابه بالبطش به فسكنهم وقال: نعم أقول أخطأ الحسن وأصاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. هكذا بكل هدوء، كان هادئا، ما يعلم عنه صبوة ولا يعلم عنه غضب، ولا كان فيه هدوء وكان فيه حلم كبير رحمه الله تعالى. في حلقة من حلقاته في مسجد الكوفة وقف عليه رجل فقال: يا مبتدع يا زنديق. تصوروا يعني كيف يخاطب هذا الإمام: يا مبتدع يا زنديق. فقال: غفر الله لي ولك، أما والله إن الله لا يعلم مني غير الذي قلت، وما عدلت به أحدا مذ عرفته، يعني الله تبارك وتعالى، وإني لأرجو ثوابه وأخاف عقابه. فلما أتى على ذكر العقاب بكي رحمه الله تعالى. فالرجل طبعا يعني أحرج وقال: اجعلني في حل. قال: أنت في حل. سبحان الله العظيم، أخلاق كريم، يقول له: يا مبتدع يا زنديق، ثم يقول له: اجعلني في حل، فيقول: أنت في حل. هذه الأخلاق هي التي نحتاجها اليوم في معاملتنا مع الناس وفي حديثنا واختلاطنا بهم، كيف نصبر على أذاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وقد كان رحمه الله تعالى متعبدا كثير العبادة، يعني روي عنه وأنه عن أصحابه الذين يعاشرونه وعن أم ولده وعن الذين كانوا مقربين إليه أنه صام 30 سنة رحمه الله تعالى سردا، يعني ما عدا الأيام المحرم صيامها. وأنه أيضا رحمه الله تعالى قام أيضا قرابة 30 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، وهذا من أصعب الأمور رحمه الله تعالى. وسيأتي هذا في ذكر مالك وتفصيل هذا في حياة مالك، لأن مالك روي عنه مثل هذا من العباد. وكان يختم القرآن كل 3 أيام مرة اتباعا للسنة رحمه الله تعالى، وهذه أيضا عبادة يخضع لها بمثل هذا الإمام المشغول. كان مشغولا بأصحابه وكثرتهم وبالمسائل، فقد كان يصلي الفجر ويتعرض للناس مسجد الكوفة في حلقة إلى أن يتعالى النهار ويأتي الظهر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة ثم يأتي العصر ثم يصلي ثم يعود إلى حلقة. تقول أم ولده: ما رأيته قط نائما في الصيف إلا ما بين الظهر والعصر، هذا نومه في الصيف لما بين الظهر والعصر، أما الشتاء في أول الليل، وما عدا ذلك فهو في عبادة ودرس ومناظرات ونقاش رحمه الله تعالى ورضي عنه. هذه العبادة على مستوى رائع وجليل وعظيم من هذا الإيمان. لذلك ما كان علمهم فقط نابع عن القراءة ولا عن دراسة عن مشايخ، لكنه كان عن عبادة وزهد وورع. يقول ابن المبارك وكفى به، يقول: دخلت الكوفة سألت عن أفقه أهلها قيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أزهد أهلها فقيل لي أبو حنيفة، ثم سألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة. إذن العلم هكذا يأتي عن طريق الزهد والورع والعبادة والانكسار بين يدي الله والبكاء والخشية. ما يأتي العلم يعني عن طريق المكابرة ولا عن طريق النفس الحاسدة ولا عن طريق النفس الأمارة بالسوء ولا عن طريق النفس التي تريد الشهرة وتطلع إليها، ما يأتيها علم. ولا يبارك الله تعالى في علمها إن علمت ودرست، ولا يبارك الله تعالى في من تعلمه ولا يكون لهم تلاميذ وينقطع ذكرهم وأثرهم، نسأل الله تعالى السلام. وانظروا إلى هذا الإمام بعد 1300 سنة تقريبا كيف علمه منتشر في أقطار الأرض، وهذا من فضل الله تعالى على مثل هذا الإمام. وكان ورعا إلى الحد الذي يخضع له، أرسل ثوبا مرة في قافلة ثياب له، كان خزازا، فأوصى صاحب القافلة أن يبين أن في هذا الثوب عيبا وأن يبين لبائعه لمشتريه هذا العيب. فلما رجع قال: أبينت؟ وقال: كان قد أتى 30,000 درهم. قال: لا والله قد نسيت. قال: فتصدق بكل تلك الدراهم ورعا منه رحمه الله تعالى. انظروا، انظروا إلى البعد عن الشبهات إلى التورع، كيف يورث العلم الحقيقي النافع. أما ذكاؤه فهو شيء عجيب، الله تعالى آتى هذا الرجل ذكاء عجيبا، وآتاه فراسة في الرجال وعلما بأحوالهم، فكان يقدر على الجواب الذي هو جواب نادر لا يؤتاه كل أحد في كل وقت. وقف عليه خراسانين وفي حلقته فقال له: يا إمام، إني في أمر أهمني وأزعجني. قال: وما هو؟ قال: لي ولد كلما زوجته طلق، وكلما سريته أعتق. هذه مشكلة، يعني كلما أتيت له بزوجة طلقها، وإذا أتيت له بسرية يعتقها، ماذا أصنع؟ فقال للوقت، يعني أنا مباشرة، قال: اشتري جارية أعجبته لنفسك، يعني انظر أي الجواري تعجبه فاشتريها لنفسك أنت ثم زوجه إياها، فإن طلقها ترجع إليك فهي مملوكتك، وإن اعتقها يبطل عتقه لأنه عتق ما لا يملك. اسمعوا كيف، يعني مباشرة، هذا جواب مباشر. فيقول ابن شبرمة وكان ممن يقع فيه، فيقول: علمت أن الرجل فقيه حقا واستغفرت الله مما مضى. يعني كما قلت لكم، الجهل أو الهوى أو مخالفة المذهب أو الحسد قد يفعل شيئا في النفوس، وهذه النفوس بشرية، فهذا ابن شبر ما كان يقع فيه. فلما سمع هذا الجواب مباشرة في بسرعة علم أن الرجل فقيه واستغفر الله تعالى مما مضى. يدخل عليه الخوارج. الخوارج كانوا كما أسلفت قبل ذلك في بيان المسهب، لكن أذكر هذا لمن لم يحضر أو لمن لم يسمع من الحلقات الماضية. الخوارج كانوا من أكبر الأسباب التي عطلت الفتوحات في زمان الدولة الأموية. ما هي عطلت مباشرة أو عطلت كلية، لا، لكنها خففت من مد الفتوحات. الخوارج كانوا سبب الأكبر في هذا. فإن الدولة الأموية كانت ترسل إليهم تارة 40,000 وتارة 20,000، يتصوروا جيشا من 40,000 يخرج إليه شبيب وامرأته الغزالة المشهورة هددة الحجاج وغيرهم 400، فيهزمون الجيش في 40,000 من بني أمية، وهم 400 الخوارج. فكانوا مصدر إزعاج وقلق دائم للدولة، وكان العراق ميدانه الذي فيه جلون، لأن الدولة كانت بالشام. فهنا يدخل عليه أحد الخوارج من قادتهم، والسيف مصلت وجماعة لا يرقبون إلا ولا ذمة، ولا يخافون الله تعالى في مثل في هؤلاء المسلمين، ولا يهمهم إن كان أبا حنيفة أو غيره من علماء المسلمين، يقتلونه لأدنى سبب. فقال تب. قال مما؟ قال من تجويزك التحكيم. قال تقتلني أو تناظرني؟ قال بل أناظرك. قال فإن اختلفنا من يحكم بيننا؟ قال اختر ما شئت. قال اختار هذا من أصحابي. قال ترضى بي؟ قال نعم. قال وإن اختلفنا نرجع إليه؟ قال نعم. قال فأنت الآن جوزت التحكيم، يعني أنت الآن جوزت التحكيم، أنت تقول هو تب من تجويزك التحكيم الذي كان بين الحكمين في زمن علي رضي الله عنه، مشهورة القصة. فيقول له أنت الآن جوزت التحكيم بيني وبينك، فكيف إذن علي رضي الله عنه لا يحكم؟ فهذا ذكاء في الخروج من هذا المأزق. ندخل عليه أحد الخوارج وهو أيضا مع تلامذته وبالسيوف، لأنهم ما يبالون، يقتلون المسلم ولا يبالون للأسف الشديد على أنه مرتد أو كافر أو كذا، فيقتلون يسبحون دمه بسهولة. وإن إلا أن له راجعون، حوادث كثيرة في صدر الدولة. المهم فدخلوا عليه في المسجد، قال من أنتم؟ هو الخارج يسأل أبا حنيفة والجالسين من أنتم؟ فأشار أبو حنيفة الأصحاب بالسكوت. قال نحن المستجيرون. اسمعوا، قال نحن المستجيرون. الآية ماذا تقول؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهو يقول نحن مستجيرون، ما قال نحن مشركون. قال ذكاء، قال نحن مستجيرون. قال لأحد أصحابه الخارجي اقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم القرآن. قال أبلغه مأمنه. فقام أبو حنيفة ومن معه إلى بيوتهم تحت حراسة الخوارج. فهذا يعني هذا رجل يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يخرج من المحن التي كانت تحيط به رحمه الله تعالى في زمانه. أبو جعفر المنصور كان موقف سيء مع أبي حنيفة، كان معجبا به، معجبا بعلمه وذكائه. فأتى به يوما وقال في زمن دولة العباسية طبعا، وقال له تلي لي قضاء. قال لا أصلح يا أمير المؤمنين. قال كذبت، إنك تصلح. قال قد حكم علي أمير المؤمنين بأني كاذب، والكاذب لا يصلح القضاء. فأتعبه بهذا، فأمر بحبسه، أمر بحبسه. ثم ضرب أصواتا، قيل هي 21 صوتا، وقيل هي 10 و100 من الأصوات، وقيل لم يضرب لكنه حبس وضيق عليه وأخرج إلى داره في إقامة جبرية إلى أن مات رحمه الله تعالى. لكن على كل الأقوال فهي محنة أصابت هذا الإمام بسبب رفضه المطلق لتولي القضاء. ولماذا يرفض؟ هذا السؤال. في رواية بينت هذا، قال يا أمير المؤمنين أنا نفسي أضعف من أن أحكم عليك وعلى وزرائك وأصحابك، فانظر لمن هو أقوى نفسا مني، فإنه يستطيع أن يحكم عليك وعلى وزرائك وقوادك. فقال لا لكني أريدك. فبالغ وحلف، وحلف أبو حنيفة ألا يلي. فالربيع الحاجب متعجب يقول له أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال أمير المؤمنين أقدر على تكفير يمينه مني، فإني والله لا ألي القضاء أبدا. فحبس. في موقف آخر اجتمع الناس عند أبي جعفر، فجاء الطوسي وكان من أعداء أبي حنيفة، فقال اليوم أقتل أبا حنيفة، يعني ورطوا في مشكلة مع أبي جعفر فيقتل. قال يا أبا حنيفة إن أمير المؤمنين يأمرنا بضرب أعناق رجال لا ندري من هم، أفيجوز لنا هذا؟ اسمعوا الورطة، ورطة أمام الوزراء والقوات وأصحاب الشرطة وأمير المؤمنين جالس وكذا. قال يا طوسي، أمير المؤمنين يأمر بالحق أم الباطل؟ قال يأمر بالحق. قال أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه، فقيده أنفذ الحق حيث كان ولا تسأل عنه. فبعد ذلك يقول لمن حوله أراد أن يوثقنا فربطته، لأنه يعني أراد أن يورطه، ف يعني جعله هو متورطا وفي حرج. فعلى هذا المستوى كان في ذكائه، لذلك كان تنسب إليه الحيل. هي ليست حيلا، هي هو ذكاء يتخلص به من المضائق، وهو لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، لم يأتي بأمر مخالف للشرع في هذا، فقد كان موافقا للشرع في كل ما يقوله في هذه الأمور، وهو أورع وأتقى لله تعالى من يخالف الشرع مخالفة وهو يعلم، وهو يعلم. معاذ الله، فإنه كان بكاء، يعني هذا من عبادته، أنه مر بآية: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، فظل يرددها طيلة الليل حتى أصبح وهو يبكي، رحمه الله تعالى. فمثل هذا لا يمكن أن يخالف الشرع عن قصد، معاذ الله، أو أن يتحيل عليه أيضا، معاذ الله. وبعض الناس ينسب إليه وإلى أصحاب الحيل، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تحدث عن ذلك في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمن شاء أن يستزيد ويرجع. لكنه كما قلت لكم كلمة ثناء، واتفق على تقديمه واتفق على تحسينه وتوثيقه رحمه الله تعالى. والمذهب مذهبه كما قلت لكم منتشر بين الأمصار، مرتفع ذكره إلى يوم الناس هذا. وما كان الله ليترك أغلب المسلمين يتعبدون بمذهب هذا الإمام وهو غير ثقة، معاذ الله. ليس هذا من سنة الله تعالى في عباده، نعوذ بالله من ذلك ومن الهوى. إذن يعني هذا الرجل صاحب ذكاء وصاحب ورع وصاحب علم وصاحب فهم وصبر وقدرة على التحمل. فلأن العلم يحتاج إلى مثل هذا، العلم يا أحبابنا ليس لقمة توضع في الفم، بل العلم يحتاج إلى استعداد فطري، وقد أوتي منه شيئا كثيرا، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى طاعة وورع، وهذه الصفات توفرت فيه. لذلك لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لذلك كان يقول لابني حماد، يرسل إليه رسالة ويقول: أنت تعلم أن قوتي في الشهر درهمان، فعجل به، ما يتقوت إلا. لذلك وصفه غاسلوه على فراش الموت أنه كان قد لاحت عظامه وبدت وضعف وهزل، رحمه الله تعالى. ذلك أنه توفي سنة 50 و100 عن 70 عاما، عن 70 عاما قضاها، فقد أوتي عمرا مناسبا جدا لنشر علمه وبثه في الأمصار. وما مات رحمه الله تعالى إلا وأهل الأمصار محتاجون إلى علمه وفقهه. والثناء عليه من أئمة الكبار. يقول يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام كبير من أئمة السلف ومن أئمة الجرح والتعديل: لا والله ما رأيت أحدا أفقه من أبي حنيفة رحمه الله. ويقول الشافعي، وهو من هو؟ هو العالم الكبير، وقد أوردت لكم سيرته في حلقة من حلقات السابقة، وعالم قريش، وهو يعني أكبر من أن يذكر الآن بهذه العجالة، لكنه يقول: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، عيال على أبي حنيفة. والطريف أن الأعمش وهو شيخه في الحديث يقول له: يا أبا حنيفة، لو كان العلم بكثرة الحديث وكثرة اللقي لكنت أعلم منك. الأعمش يعني جال في الأرض وأخذ عن مشايخ وأخذ عن محدثين كبار، وله آلاف الأحاديث وحديثه مخرجة في كتب السنة وكذا، لكنه يقول: لكنه عطاء من الله تعالى. الأعمش يتعجب من علم أبي حنيفة، يقول: هذا عطاء من الله تعالى، وإلا فأنا أكثر لقيا للمشايخ منك وأكثر تلقيا للحديث منك. وكان الشعبي يعظمه، وكان عبد الله بن مبارك يعظمه، والفضيل بن عياض وهو من هو كان يعظمه. إذن هذا هو الإمام، وهذه سيرته، وهذا مذهبه. ولا يقبل اليوم بحال الطعن فيه أبدا، ولا لأن بعض الناس إذا ذكر وقيل أبو حنيفة أو قيل حنفي أو كذا تجده يمتعض، والحق يا أحبابنا في هذه المسألة أن للإنسان، وهذه خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة، أن للإنسان أن يتبع أي إمام من أئمة المذاهب الأربعة لا حرج عليه في ذلك، لكن إن علم الحق يقينا في مذهب غيره اتبع مذهب غيره، اتبع هذا المذهب الآخر وترك قول إمامه. هذه نقطة مهمة، لأن ما منهم من أحد إلا يقول إذا وصلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضرب بقول عرض الحائط، احتراما وإجلالا وتقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم بداية حديثي كان له مقاييس في قبول الحديث، وعلمه جرى على هذه المقاييس، فمن أراد اليوم أن يتفقه مذهب أبي حنيفة لا بأس، لكن لا يكون متعصبا له، لا يكون متعصبا له. فإن في بعض أتباعي، لا أقول تلاميذه معاذ الله، تلاميذه أئمة كبار، فإن في بعض أتباعه بعض المتعصبين لمذهبه الذين كانوا يرفضون النقاش تماما مثل هذه القضايا، ويقدمون قوله مطلقا ولا يقبلون بأي شيء يخالف قوله. وما هكذا العلماء المنصفون، وما هكذا طلبة الحق المنصفون، بل إن المنصف إذا جاءه القول الصحيح الذي يعلم صحته أو الذي أدرك صحته فليس عليه إلا أن يتبع

0: يتنقصه ويقول إيش هذا، نتبع الكتاب والسنة. ونقول سبحان الله، من أين أخذ هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من أين أخذوا؟ أخذوا من الكتاب والسنة، وكان لهم تلاميذ ومدرسة هذبت على مدار أكثر من 1000 سنة، وهذبت أقوالهم ووضعت ورتبت، فمن كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. هذه نقطة نفهموها رجاء، من كان فقهه كذلك فهو أولى وأحرى بالاتباع. أن أتبع أبا حنيفة وأتبع مالكا أو أتبع الشافعية وأتبع أحمد على مدار 1000 سنة أو أكثر من التهذيب والتصحيح والتقديم والتأخير والترتيب للمسائل على أيدي علماء عظام من تلاميذهم، خير لي والله أن أتبع قول فلان وفلان ممن يصيب اليوم ويخطئ غدا، وممن يأتي بالقول اليوم ويرجع عنه غدا. هذه نقطة لابد أن نفهمها. لكن إذا جاءنا أحد بحديث صحيح أو بقول صحيح ورأينا صحته، وكما يقال على الحق علائم من نور، على الحق علائم من نور، فلا شك نأخذ بمذهبه ونترك قول الإمام الذي نتبعه إن رأينا الحق في هذا القول. هذا هو خلاصة المسألة في هذه القضية. فلطالب علم مبتدئ أن يتفقه بأي من أصحاب المذاهب المتبوعة، لا شين في هذا ولا ضير، لكن على الأقل يكون غير متعصب، يكون غير متعصب، لأن نحن نتعصب لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقول مالك الذهبي الذي انتشر في الأمصار والأعصار، ما منا من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك ما عدا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة ذهبية أيها الأحباب نأخذ بها دوما وأبدا، وعلينا فهم هذا ومعرفته. إذن ففي ختام حديثنا عن هذا الإمام الكبير نقول إنه كان من أئمة السلف المتبوعين، من أهل القرن الأول الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير. رأى بعض الصحابة، أخذ عن 93 من التابعين، أخذ عن 4000 شيخ، وكانت تلامذته مشايخ كبارا عظاما، وكان فيهم من الزهاد والوعاظ والكبراء الشيء الكثير. لذلك يقول عنهم: ما منكم من أحد إلا ويصلح القضاء، وفيكم 10 يصلحون لتأديب القضاء. وهكذا كان، فقد كان أبو يوسف أقضى القضاء في زمان الرشيد في الدولة العباسية القوية. وكان يعنى مع ذلك، يعني هو وجه العجب في حياته أنه كان يعنى بتلامذته أشد العناية. أبو يوسف هذا كان أقضى القضاء، كان فقيرا، وكان أبو حنيفة يعطيه كل شهر أو كل مدة 100 درهم فينفقها على والده وعلى أهله حتى يتفرغ طلب العلم، ثم يعطيه 100 درهم أخرى، وهكذا مدة 10 سنوات حتى بز أبو يوسف وارتفع. هكذا هذا الإمام يعنى بأصحابه، يلقنهم، يعلمهم، ينفق عليهم حتى يصيروا أئمة كبارا. فمن كان حاله كذلك فحق لمذهبه أن ينتشر في الأرض وأن يؤخذ به. فرحم الله تعالى الإمام وغفر له وبلغه أعلى الدرجات في الجنان وألحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يم السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: 10 في 10 تاخذ 10 من 10. يا عم اشتري مني، انا عمري غشيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بكم. والموضوع اكبر من اي مقدمة، احنا في خير ايام العام حرفيا، لا عدى بيك ولا هيعدي بيك في السنة دي كلها ايام اهم من اللي احنا فيها. زي الفرق كده ان يجيلك هدية عجلة او طيارة جامبو تقول لي الاتنين واحد، لا ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب يقربها لاذهان الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما العمل في ايام افضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إن مفيش عمل أفضل من العمل في هذه الأيام، فالصحابة استغربوا قالوا له: يا رسول الله ولا الجهاد؟ قال لهم: ولا الجهاد إلا واحد خرج بنفسه وماله بيخاطر

0: ليهم في سبيل الله
1: وما رجعش بحاجه. مش بقول لك طار جنبه وعجله؟ ركز معايا عشان تعرف العشر اعمال اللي تعملهم هتاخد الاجر العظيم. رقم واحد التوبه. والتوبه دي شعار حياه كل انسان مسلم عايش عايز يوصل لربنا سبحانه وتعالى ويدخل جنته. الماتش اللي ما بيخلصش اللي ما فيهوش صفاره نهايه ابدا ما بينك وما بين الشيطان، يضحك عليك ويوقعك تضحك عليه اكتر وتتوب مره واثنين وثلاثه وعشرة ومية والف ومليون. فدي فرصه تتوب من ذنوبك ومعاصيك، اختار اكبر ذنب انت بتقع فيه. اكتر حاجه عارف انها واقفه حائل ما بينك وما بين ربنا توب عنها دلوقتي وقول يا رب العشره دول انا هبتدي توبه باذن الله مش هقع منها تاني. وخليك صادق في قلبك واعتمد على ربنا، بس ما تعتمدش على نفسك، المره دي هتقدر. يو يا امير ما جربنا كتير وفقدنا الامل. الامل لا يفقد من الله، وربنا لا يمل من المغفره والعفو حتى تملوا من التوبه. فاوعى تملوا يا اخوان. شوف ذنبك اللي انت مقيم عليه او فرضك اللي انت مضيعه واقول بسم الله يا رب من النهارده وباذن الله موفق ومسدد، ومفيش باب احسن من ده تخش بيه على ربنا في الايام دي. اما بقى العمل الثاني هو الصيام. عندنا اول 9 ايام من ذي الحجه نصومهم على قدر امكاننا باذن الله. العاشر ما بيتصامش يا حبيبي، ده من العيد، وكل واحد على قد ما يقدر. ولا تقدر تصوم التسعة ماشي، 8 ماشي، 7 اوكي، 6 ما يضرش، 5 4 3 2، بس اوعى تقل عن واحد وهو يوم 9 اللي هو صيام يوم عرف، اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه بيغفر باذن الله سنه سابقه وسنه قادمه. هديه ما تتفوتش وما ينفعش نسيبها. فمن الاعمال الصالحه ان احنا نصوم. هتقولي يا امير بس في ناس بتقول النبي ما صامهمش كلهم، وفي ناس بتقول ان النبي صامهم كلهم، واحنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط. يا فندم اعمال صالحه ولا مش اعمال صالحه؟ صالحه. يبقى توكلنا على الله ونصوم قدر امكاننا. لو قدرنا نصوم التسعة ماشي، بس اوعى نقل عن يوم عرفه. العمل الثالث الصلاه. ومش هنهزر ونقول ان احنا بنتكلم عن صلاه الفرض مثلا. لو ما بتصليش الفرض مصيبه يا حبيبي، دي ما بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. فاحنا مش بنتكلم عن الفرض، الفرض اساسي. ولكن للرجال نصلي في المسجد الخمس صلوات والمساجد مفتوحه والحمد لله، والاخواتنا الطيبات اول ما تسمع الاذان افرشي سجادتك في اي مكان وصلي في اول الوقت. ولكن هنا احب اقول لك ان احنا نزود شويه حاجات كمان. في 12 ركعه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله اجرهم بيت في الجنه. ركعتين سنه الفجر قبل الفجر، 4 قبل صلاه الظهر، واثنين بعدها، مفيش في العصر، 2 بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. يا سلام بقى لو اضفنا عليهم ركعتين ضحى، ودي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ميعادها بعد شروق الشمس. بص في نتيجتك ولا افتح الابلكيشن شوف الشروق الساعه كام، من اول بعدها بربع ساعه لغايه قبل الظهر بربع ساعه، كل ده وقت ينفع تصلي فيه صلاه الضحى واقلها ركعتين. عايز تزود زود ركعتين في ركعتين في ركعتين. ونيجي بقى لشرف المؤمن قيام الليل، الحاجه اللي ممكن تغير حياتك وانت مش واخد بال. سنه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعه، 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم 2 ونسلم، بعد كده واحده في الاخر وتر نختم بيها صلاتنا. طب ما اقدرش يا امير وعندي شغل ورايا حاجات وانت مش عارف ان تعبان ازاي، اقلها ركعه وتر وربنا يتقبل منا باذن الله. يعني ركعه واحده تنفع قيام ليل؟ تنفع قيام ليل. اما بقى العمل الرابع فهو الصدقه. وخد بالك ما نقص مال من صدقه، ده مش انا اللي بقول لك، ده وعد النبي عليه الصلاه والسلام. مصدق ولا مش مصدق؟ وشايف في عينيك الحيره وانت بتقول اتصدق ازاي وانا مش لاقي، ده انا عايز اللي يتصدق عليا. اقول لك انت ومقدرتك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حاجه خطيره جدا، اسمع. قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا وكيف؟ قال كان لرجل درهمان فتصدق باحدهم، وانطلق رجل الى عرض ماله فاخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. فالفقير اللي ما كانش عنده غير درهمين هو طلع بالدرهم ده نص ماله، انما ابو مليار اللي طلع منهم 100,000 دول ما يجوش حاجه في ماله. فيبقى الدرهم الاولاني عند ربنا اكبر واعظم من ال 100,000 درهم التانيين. فلو تقدر على نص جنيه طلعه جنيه، طلعه اكتر، طلعه وانت ومقدرتك وما تخافش، كل ما هتنفق هينفق عليه. نيجي بقى الرقم 5 القران اللي احنا كلنا ناسينه من ايام رمضان. ما تيجوا ما نصلح حلقتنا بيه، والله ما في حاجه هتصلحنا تنفعنا وتغير قلوبنا الا القران. القلب اللي صد من كتر الذنوب والمعاصي اللي عليه مليون قفل وقفل، القران عمال يكسر في قفل ورا التاني، بس انت اديله فرصته، والله هيغيرك لو انت مش حاسس، لو انت مش فاهم انت بتقرا ايه هيغيرك، بس تصبر عليه، سيبه بس يكسر القفل لغايه ما يوصل لقلبك ينضفه يبقى ابيض هتحس. فتعالوا نصالح القران ونعمل لنا ورد، اللي يقدر يختم كان بها، اللي ما يقدرش قدر امكانك. والله لو صفحه في اليوم ربنا يتقبل، بس تصلح حلقتك بالقران وربنا يتقبل منك، ده هيشفع لنا يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اقرأوا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. تخيل تبقى بين ايدين ربنا كده محتاس محتاج حد يشفع لك، تلاقي القران جاي يقول له يا رب مش دفعني فيه لانه من اهلي ما كانش نسيني. بقى الله بينا نصلح علاقتنا بيه. رقم 6 صلة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه. ايمانك ما يكملش الا بصلة الرحم. ويعني يا عيني علينا والله، ده انا اول واحد بقول الكلام ده لنفسي. وهنا انا مش بتكلم عن صلة ابوك وامك واخواتك، لها يا حبيبي دول تبقى مصيبة لو انت مقاطع او ما بتسألش، لكن بتكلم على خالاتنا وعماتنا اللي احنا مقصرين معاهم فعلا، الجدود والجدات اللي احنا ما بنسألش عليهم. ولو حد منهم سامعني دلوقتي انا اسف، سامحوني والله، وهجتهد ان انا ما اعملش كده تاني. وتعالوا ناخد قرار دلوقتي حالا، بص وقف الفيديو ما تكملش، بس يعني ترجع تكمل بعد ما تعمل الاتصال، وحدد مين من اهلك انت بقالك كتير ما سألتش عليه، اتصل بيه قول له سلام عليكم ويا رب يكون بخير، كل عام وانت بخير، منشنه هنا وعيد عليه. وتعالوا ناخد قرار بصلة رحم ما نقطعهاش تاني، وربنا يتقبل منا باذن الله. ونيجي بقى لرقم 7، هي الاضحيه. وهي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو انت ما تقدرش ما تزعلش وبنيتك تؤجر، قول يا رب لو كان معايا كنت ضحيت وباذن الله تاخد الاجر. طب لو معاك ولسه ما ضحيتش يا راجل ينفع؟ ده احب الايام الى الله يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي حسنه الشيخ الالباني قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق دم. ان احنا نذبح الاضحيه، عشان الاضحيه ولحمها اللي بيروح للفقراء والمساكين ياكلوا ويتبسطوا، عشان اللحم اللي بيروح ود ومحبه للاهل والاصدقاء. فسن عن النبي اوعى تكون لسه ما عملتهاش او ما قصر فيها. ولو نويت فالمفروض من اول ليله لا بناخد من شعرنا ولا من اظافرنا ولا من بشرتنا. والكلام ده لمين؟ للي هيضحي مش لاهله. يعني انا بضحي عن زوجتي واولادي، هم ما لهمش دعوه بالموضوع، انا بقى لا اخد من شعري ولا من اظفاري ولا من جلدي. طب لو حد عمل كده يبقى الامر على الكراهه، ولكن خلونا نمشي على السنه وربنا يتقبل مني ومنكم. اما بقى رقم 8 من الاعمال الصالحه، هي التهليل والتكبير والتحميد. ابن عمر وابو هريره كانوا بيمشوا في وسط الناس في الاسواق كده يكبروا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فتعالوا نحيي السنة دي في وسط الناس، وانت راح شغلك وانت راجع منه وانت في وسط ناس انت عارفهم كويس وحابب تحيي السنة دي في وسطيهم، علمها للي جنبك واللي حواليك. تخيلوا الأرض كلها وهي ماشية كده بتقول الله أكبر لا إله إلا الله لله الحمد، ايه الجمال والحلاوة دي؟ مفيش كده. أما بقى رقم 9 من الأعمال الصالحة وهو الذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. الناس اللي بتذكر ربنا كثيرا دول سابقين أي حد تاني. كثير من استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نوعوا في الذكر ورطبوا لسانكم واحيوا قلوبكم، استغلوا الايام دي وقربوا من ربنا، ده القرب والله ما فيش منه. اما رقم 10 في الاعمال الصالحه هو الدعاء. ايه ما عندكش طلب؟ ما فيش حاجه نفسك فيها؟ ما فيش رغبه طال انتظارها؟ خلي ليك كل يوم ورد دعاء، اكتب فيه كل اللي نفسك فيه واقعد بين ايدين ربنا وقول قوله. ما يهمكش لا سجع ولا كلام ولا اسلوب ولا طريقه، طلع من القلب واللي من القلب بيوصل. ذليل بيطلب من عزيز وفقير بيطلب من غني، صادق الرغبة وواثق في قدرة ربنا ومؤمن بحكمته في الاختيار، راضي يا رب إن أعطتني أو منعتني، ولكن ده دعائي وطلبي. فبإذن الله ربنا يتقبل ويعطينا طلباتنا، يوسع علينا في دنيتنا ويغفر لنا في آخرتنا، واجعلنا من سعداء الدارين بإذن الله. اعمل العشرة في العشرة يبقى كده 10 من 10. ولا هنا يا السيدات والسادة انت الفيديو بتاعنا النهاردة. قبل ما تمشي لك الفيديو لك لصفحة الفيسبوك، سبسكرايب يوتيوب، على الانستجرام، من شاء الله اصحابك كلهم، يلا بقى نبدا سوا. امال فين بقى الاصدقاء الصالحين الطيبين الكويسين؟ شير في الخير والدال على الخير كفاعله، انا وانت ناخد اجر كبير في العشر اوائل من ذي الحجه، ده احنا ما نحلمش يا سيدي. لو حابب تدعمنا على باتريون لينك الدعم في اول كومنت على الفيسبوك او الكومنت على اليوتيوب في الديسكربشن على اليوتيوب. انا بحبكم في الله، اشوفكم بكره باذن الله، تابعوا هاشتاج الساعه 7 اطلع لي كل فيديوهات. انا معكم امير منير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحيد.

0: الوطن.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فمع حلقة جديدة من برنامج إشراقات النبوة في المدينة. نحن يا إخواننا ما زلنا عم نتكلم بحادثة الأفك، وعم نحاول أن نحن نستعرض الآيات اللي هي موجودة في سورة النور، واللي هي 10 آيات في براءة السيدة عائشة من هذا الحديث الأفك الذي يعني تعرضت له. فقلنا أن الله عز وجل من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالأفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلنا أنه كان المثال الجيد والممتاز الحقيقة للمسلم اللي هو يعف لسانه عن الكلام والخوض في أعراض المسلمين سيدنا أبو أيوب الأنصاري، لما جاءت زوجته فقالت يا أبا أيوب أتدري ما حدث الناس عن عائشة؟ فقال يا أم أيوب لو كنت مكانها أكنت تلمين بالفاحشة؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك. فهذا كان الأولى والأجدى، ولذلك قال الله تعالى لولا أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ولولا أو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. يعني روحوا يتفضلوا يجيبوا 4 شهود، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لمسكم أي أصابكم فيما أفضتم من الإفاضة، والإفاضة هو الأخذ بالحديث، عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم. شوف التلقي باللسان، يعني كأنه سبحان الله هذا التلقي هو الأخذ البعض عن البعض الآخر. التلقي هنا كأنه سبحان الله هذا الحديث أصبح كأنه كرة يتناقلها الناس بأقدامهم. هذا الحديث هذا يتكلم وذاك يتكلم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. ما في علم، قال صلى الله عليه وسلم حسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني واحد عم بيسمع كلام وبيرجع بيروح هو بيصدقه وبيرجع بينقله للآخرين، أو هو يمكن عنده درجة من التصديق ودرجة من التكذيب، بيصير بيتحدث فيه بين الناس والناس أيضا الآخر يأخذ منه، وهكذا ينتشر الخبر. يعني ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني ولذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. يعني القضية أنه الآن واحد يتكلم هكذا في أعراض المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، منها وقذف المحصنات. يعني هذه من 7 المهلكات، قذف المحصنات المرأة فكيف إذا كانت هذه المرأة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، هذا مجرد قول بالأفواه وتحسبونه هينا. أو واحد بيفكر أنه كلمة اللسان ما عليه جمرك، وهو عند الله عظيم. وأنتم بتعرفوا رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك يا أخوان هي هذه يعني تكون عند تنزيه الله عز وجل، ولذلك واحد يقول سبحان الله أي أنزه الله سبحانه وتعالى من كل عيب ومن كل نقص. هنا سبحانك هذا بهتان عظيم، كأني أنزه الله سبحانه وتعالى من أن يأتي بزوجة لنبيه تكون زانية. يعني سبحان الله رسول الله يعني مرسل من عند الله عز وجل يختار له زوجة غير صالحة، زوجة زانية. يعني أي عقل هذا يقبلها؟ إذا واحد ما بيقبلها لابنه، ما بيقبلها لجاره، ما بيقبلها لمسلم، كيف يقبلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قالوا هذا من باب الإلهاب، إن كنتم مؤمنين حقا أيها الناس إياكم أن تعودوا لمثله. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته بحاجة إلى جواب. جواب لولا هنا محذوف حتى يذهب الخيال إلى أبعد مدى في قضية إنزال العقوبة. يعني مثل طالب لما يعني يقول له المدير، يقول له بتعرف أنت لو ما جيت اليوم على الامتحان بيسكت، فكلمة لو ما جيت على الامتحان فهو يفكر الطالب ماذا كان سيفعل به، ما هي العقوبة، يعني هل ممكن تكون العقوبة طرد يوم أو يومين أو فصل من المدرسة حتى يذهب الفكر إلى أبعد خيال. فهذه يعني من باب المبالغة في الشيء، تهويل الأمر. وأن الله رؤوف رحيم، والرؤوف هو الذي يدفع عنك المكروه، والرحيم هو الذي يجلب لك المنفعة. المهم يا أخواننا أن هذه العشر آيات اللي نزلت في براءة السيدة عائشة لما ذهب الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك، وتلا العشر آيات. طبعا السيدة عائشة قالت لها أمها قومي فاشكري رسول الله، فقالت والله لا أشكره إنما أشكر الله، هذا من باب الدلال يعني، فأنا أشكر الله سبحانه وتعالى أن برأني. تقول السيدة عائشة أنا كنت أعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئني، أنا أعلم بهذا، ولكن من خلال ممكن رؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رؤيا الأنبياء وحي، ممكن أن يخبره ملك، ولكن أن تنزل عشر آيات بالقرآن تتلى إلى يوم القيامة في براءة السيدة عائشة، هذا لم تكن هي تتوقع. طبعا نحن الآن نعلم يعني الحكمة من أن هذه الآيات وضعت في القرآن الكريم ونزلت في القرآن الكريم، فيعني لأنه في ناس تكلموا عن عرض السيدة عائشة، فهؤلاء من يتهم السيدة عائشة بالزنا بعد نزول هذه الآيات يا جماعة هو كافر، كافر لا شك، لأنه أنكر يعني أمر صريح القرآن. ولذلك حتى ورد عن سيدنا الإمام مالك قال من سب الشيخين أبا بكر وعمر فقد فسق، ومن سب السيدة عائشة فقد كفر. قالوا ليس هذا بمعنى أن السيدة عائشة هي أفضل مقاما من الشيخين، ولكن من يسبها أي يتهمها في قضية الإفك بعد نزول الآيات ببراءتها كأنه كذب صريح القرآن. طبعا بعد نزول هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام استدعى حسان بن ثابت وحمنة بن جحش وأيضا مصطح بن أثافة، وأقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف، وحد القذف 80 جلدة. بيقول السائل أنه طب ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام الحد على عبد الله بن أبي بن سلول؟ منقول له لأنه عبد الله بن أبي بن سلول رجل منافق، ويعني منافق عقيدة، يعني هذا من اللي هني في الدرك الأسفل من النار يعني. فعبد الله بن أبي بن سلول أي حد ممكن يكون مكفر لذنبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شو قال عن الحدود؟ قال إنها كفارة لمن أقيمت عليه، فكفارة إيش هذا بده يأخذ؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام عليه حد القذف. اللي بدنا نقوله على جوانب حديثة الأفك يا جماعة بعض القضايا، أولا أنه القرآن الكريم بعد نزول آيات الأفك تكلم بآية وهي قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هنا العلماء شو قالوا؟ طبعا البعض قال أنه الخبيثات للخبيثين أي النساء الخبيثات للخبيثين من الرجال. هل ممكن أن تكون امرأة خبيثة عند رجل طيب؟ هل يختار الله عز وجل لأطيب الطيبين رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة خبيثة؟ سيدنا عبد الله بن عباس كان يقول والله ما زنت امرأة نبي قط، حتى لو كانت كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط ممكن يصدر منهم الكفر ولكن ما بتصدر منهم الفاحشة. وأما قول الله تعالى ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال كل أهل التفسير الخيانة هنا الخيانة في الدين مش بالفراش، لأن الخيانة بالفراش بيكون فيها أذية للنبي وهذا معصوم منه كل الأنبياء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحضرة النبي عليه الصلاة والسلام منزهون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم وعدنا بهذا الجنة. طبعا في آية في سورة النور أيضا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هون يعني بعض الناس سألوا سيدنا عبد الله بن عباس عن هذه الآية، أنتم بتعرفوا ترجمان القرآن سيدنا عبد الله بن عباس، فقالوا له في آية بالأول سورة بتقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وهم بتقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، شو الفرق بين الآيتين؟ فقال أما الآية الأولى فهذه المحصنات فقط، هذه لكل نساء المسلمين، أما هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، قال هذه خاصة بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنات المحصنات أي العفائف الغافلات التي غفلت عن الفاحشة، هذه الغافلة بحيث لا تخطر ببالها. يعني ممكن تكون امرأة صالحة بس بتخطر على بالها فاحشة، ولكن هي لا تلم بالفاحشة، لا تقوم بها، وهي مأجورة على هذا، تقاوم هذا الأمر. أما في هناك امرأة غافلة هي أعلى مقاما، هذه يعني لا يخطر ببالها أساسا المعصية. المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، أي لا توبة له. من يقذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمها بالزنا لا توبة له. هذا بعد هذا التفسير قام أحد الناس وقبل رأس سيدنا عبد الله ابن عباس على هذا التفسير الطيب. لذلك يا جماعة سيدة عائشة تقول أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي، بصير بتتحدث عنهم بتقول أنه أنا أولا تزوجني رسول الله بكرا ولم يتزوج يعني بكرا سواي، بتقول أنه نزل جبريل بسورة في راحته عندما أمر رسول الله أن يتزوجني. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر سيدنا جبريل أن يتزوج من السيدة عائشة كانت صورتها في راحة سيدنا جبريل عليه السلام. تقول أني ولدت طيبة وعند طيب، بتقول أنه رسول الله لما كان ينزل عليه الوحي ويكون مع أهله يتفرقن عنه، يعني أي زوجة من زوجات النبي لما ينزل الوحي تبتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة الوحي وطأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فأكون معه في لحاف واحد ولا أفض عنه. هذه ميزة لها. أيضا قالت من ضمن الأشياء اللي هي خصائص السيدة عائشة، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بين صدري ونحري، وبتقول أنه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، هذه كلها مميزات. وبتقول السيدة عائشة أيضا أن عذري قد نزل من السماء، أنا هيدي أيضا من الأشياء اللي أنا تميزت بها. بتقول أيضا أني وعدت مغفرة ورزقا حسنا، أي وعدت مغفرة ووعدت أيضا درجة في الجنة، يعني وعدت بهذا، يعني صارت من المبشرات. وهذا طبعا بدنا نقول أنه العلماء قالوا هي لكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قضية الجنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي ونسبي فإنه باق إلى يوم القيامة. ولذلك يا جماعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله ما اعتدوا، يعني ما عملوا عدة، لأن الزوجية ما زالت قائمة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجات الرسول في الدنيا هن زوجاته في الآخرة رضي الله عنهن جميعا. بيقول أحد الصالحين قد برأ الله أربعة بأربعة، برأ يوسف بلسان الشاهد، بتعرفوا سيدنا يوسف برئ بالشاهد لما قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين إلى آخره. قال وبرأ موسى بالحجر، يعني وهذا سيدنا موسى يعني هيك بعجالة لما اتهمه اليهود بأن في جسده يعني مرضا لا يظهر بدنه للناس، فمرة أراد أن ينزل سيدنا موسى إلى البحر حتى يغتسل فوضع ثيابه فوق الثياب حجرا حتى لا يأخذه الريح، فالحجر انطلق بالثياب فصار هو يركض ورا الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، فهو ماشي وراه وشافوا الجماعة من بني إسرائيل فرأوه على أحسن خلق، خلق الله عز وجل بها إنسانا فبرأه الله. ولهنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فبرأ موسى بالحجر وبرأ يوسف بلسان الشاهد وبرأ مريم بالولد بإنطاق ولدها، برأها من الفاحشة لما قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، ولم يقبل الله عز وجل أن يبرئ زوجة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لا بولدين ولا بحجرين، إنما برأها بعشر آيات في القرآن الكريم. هذه طبعا فضائل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هون يا أخواننا نحن نشوف أن هذه الحادثة كانت حادثة أليمة حقيقة، ولكنها كانت معلمة لكل المسلمين أنه هن يعرفوا وين حدود، أن يقفوا عند حدود الله عز وجل، وأن قضية الأعراض هذه قضية خطيرة جدا ما ممكن للإنسان أنه يخوض فيها، فكيف إذا كان في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. والتعامل مع الإشاعة يا أخواننا بده يكون تعامل بعقلانية ودين، ولذلك يعني الأولى والأجدى لما نحن نسمع أي كلام على أي إنسان مفروض أنه نحن يعني نحفظ غيبته، وأن نعلم بأن الله عز وجل يعني معنا، وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا، وأن الله سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا مما يؤخذ من حادثة الإفك أنه إذا بتقرأ القرآن كله ما بتلاقي وعيد مثل ما أوعد الله عز وجل بهذه الآيات العصاة يعني حيث غلظ يعني في العقوبة بحادثة الإفك. ولذلك يعني أكثر ما أنه قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وبختم بقول بالآخر أنه سيدنا أبو بكر الصديق كان يعطي نفقة لمصلح بن أثاثة رايبه لأنه كان من الفقراء والمساكين. فلما نزلت الآيات ببراءة السيدة عائشة وقف عنه هذا الأمر يعني المعاش الشهري. فنزلت الآية ولا يأتلي أي ولا يحلف أولو الفضل منكم والسعى يعني أبو بكر الصديق أن يؤتوا أي ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال بلى أحب أن يغفر الله لي. وأعاد النفقة لسيدنا مصلح وضاعفها له يعني كان يعطيه 100 صار يعطيه 200 حتى يكون صافي هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. وبختم بقول يا أخواننا أنه أيضا في حديثة الإفك دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بالنهاية هو بشر صلى الله عليه وسلم ولكن يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه. ولذلك واحد لما يشوف أنه شهر كامل النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه. ولذلك بعد ذلك يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده البشرية. فقال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وميزة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يوحى كما قلنا إليه. بس وأقول كمان بالآخر يا أخواننا أنه يعني ليش النبي تعرض لهذا حتى يكون قدوة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم أجر يعطى لي سواه. وحتى بنفس الوقت يعني يكون قدوة. لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة. أنت بتشوف أنه اللي بيقول لك أنا فقير نقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا. اللي وجدك عائلة فأغنى. اللي بيقول أنه أنا يتيم قل له النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. اللي بيقول أنه أنا سيدي متزوج من زوجة واحدة بقول له النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من زوجة واحدة تقريبا يعني حوالي 25 سنة. اللي بيقول أنا تزوجت وعددت بقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وعدد فلك برسول الله أسوة حسنة. اللي بيقول أنه طب أنا أخرجت من دياري بغير حق والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج من دياري بغير حق وبكى صلى الله عليه وسلم. اللي يقول أنه طب أنا يعني عند الكبر رزقت بمولود ومات بقول النبي عليه الصلاة والسلام رزق بمولود عند الكبر اللي هو إبراهيم ومات أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. اللي بيجي ويقول أنا مصيبتي منا مصيبة عند أي حدا أنا تكون لي في عرضي يعني ظلما وبهتان النبي صلى الله عليه وسلم اتهم في هذا. ولذلك يعني لما واحد بيشوف هذا الأمر يعني بكل مرافق الحياة النبي صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة حسنة. كل نبي مش كل مرافق الحياة هو قدوة لنا. يعني ما يستطيع سيدنا المسيح أن يكون قدوة للمتزوج وهو غير متزوج. يعني كيف يتأسى المتزوج بالمسيح يعني. أما بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل الأحوال حتى يقول أنا أعزب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر 25 سنة ما تزوج. فإذا كل مرافق الحياة النبي عليه الصلاة والسلام لنا به قدوة وأسوة. الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم والله سبحانه وتعالى يختم لنا بخاتمة السعادة. وإن شاء الله مع لقاء آخر من برنامج إشراقات النبوة في المدينة نستودعكم الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إشراقات النبوة في المدينة مع الشيخ ماهر جارودي.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3
3: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا اف ام 99.3 راديو سرايا اف ام 99.3.
4: انما الايمان نور في قلوب المؤمنين وهو تصديق واذعان وتسليم نتيب.
5: جدد ايمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
4: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
6: عندما نقول دائما جدد إيمانك وأصلح صلاتك لأن إصلاح الصلاة مفتاح لتجديد الإيمان. ومن حرص على ما ذكرنا في لقاء مضى بما يتعلق بتهيئ للصلاة مبكرا والاستعداد لها وما ذكر من أبواب العظيمة التي في كل واحدة منها درس وسبيل لزيادة الإيمان، لا ننسى أيضا أن من أسباب زيادة الإيمان التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، هو إذا حان وقت الخروج من الصلاة وسلم العبد ينبغي عليه أن يشغل لسانه بالأذكار الواردة بعد الصلاة.
7: نعم صحيح.
6: ثوبان عندما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه إذا فرغ من الصلاة أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال
7: والإكرام. صحيح. وأيضا الأذكار، هذه الأذكار التي بعد الصلاة غير أنها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر السنة، وأنك اقتديت بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكرت هذه الأذكار المقيدة الواردة في الكتاب والسنة وأخذت أجر صلوا كما رأيتموني أصلي واعتمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذه الفضائل هي ذاتها فيها بشريات عظيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. حافظ على هاتين الخصلتين تدخل الجنة. إحدى هاتين الخصلتين قال النبي صلى الله عليه وسلم يسبح في كل في دبر كل صلاة، أي في نهاية كل صلاة يسبح في دبر كل صلاة عشرة، ويحمد عشرة، ويكبر عشرة، فذلك 50 و100 باللسان. يعني هنا لما جيت عدد 150، 10 10 10 في 5 صلوات تسبح تحمد تكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان.
6: وهن طريق لتجديد
7: الإيمان. فسبحان الله، شوف طريق لتجديد الإيمان ولتثقيل الميزان، الإنسان يثقل الحسنات يوم القيامة، ودخول الجنة لا يحافظ عليه عبد مسلم إلا دخل الجنة، والإنسان يوم القيامة يكون أحوج ما يكون إلى حسنة واحدة. فهذه دبر كل صلاة تحرص أنك تجلس وتقول هذه الأذكار، فهذا أمر عظيم. وهنا الشيخ يرد إلى ذهني سؤال جميل، إذا أنت يعني مثلا في الطريق ماشي في الطريق، أو إذا أنت لقيت من تحب، تجد شخص تحبه في الله عز وجل وقريب من قلبك، وأردت أن تصيه إني أو قال لك أو هو طلب منك قال لك الشيخ أوصيني بأذكار أقولها بعد الصلاة، فبما توصي؟
6: هي الأذكار التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ولله الحمد.
7: الحمد لله.
6: فيما يتعلق بما بعد الصلاة.
7: صحيح.
6: لكن كثيرا ما يستوقفني وصية النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ. النبي عليه الصلاة والسلام لقي معاذا وهو الذي يحدث بهذا المشهد العظيم وبهذه القصة الرائعة الماتعة، يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا قرب حسي وهذا أسلوب من أساليب التأثير. الإنسان إذا حدثه ولم تلتفت إليه لن يتأثر، كما إذا حدثته وقع بصرك عليه.
7: صحيح.
6: إذا حدثته وسلمت عليه وكنت قريب منه سيكون الحديث أقرب إلى نفسه من غيره. أخذ بيدي عليه الصلاة والسلام قرب حسي الآن، ثم جاء القرب المعنوي وقال يا معاذ والله إني لأحبك.
7: الله، هذا معنى الحب اللي سألتك عليه، أحبك.
6: أحبك، وهذا الحب الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه، حب في الله لا لمال ولا لحسب ولا لنسب ولا لجاه ولا لسلطان، إنما يرى في معاذ الحرص والاجتهاد والصبر، وحسبك أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه فأرسله ليكون رسوله أو ليكون رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ هذه كلمات عظيمة، أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل معي في هذه الكلمات التي قال أهل العلم أنها جمعت صاحبها خير الدنيا والآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله عليه الصلاة والسلام أعني. لماذا؟
7: الاستعانة بالله عز وجل.
6: نعم.
7: وهذه في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، وكل من طلب الخشوع وكل من طلب التوبة وكل من طلب المغفرة من الله عز وجل أو كل من طلب أن يعين أن يستعين عليه أن يستعين بالله عز وجل، ولئن استعانني لأعينن يعينك الله عز وجل. فأنت أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال قل اللهم أعني على ذكرك. الإنسان بدون ما يعين الله عز وجل لن يستطيع أن يفعل شيء. لكن أنت أطلب من الله عز وجل أن ييسر لك أمر الخشوع، أن ييسر لك أمر حب المسجد والمكوث في المسجد، أن ييسر لك أمر الصلاة ولا تكون كبيرة عليك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقوموا لله قانتين، أن تكون من القانتين وتكتب من القانتين وتكتب من المفلحين، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
8: صحيح.
7: هذه الأمور تستعين عليها بالله عز وجل دائما أكثر من دعاء الله عز وجل، اللهم أعني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ.
6: هو في الحديث وإذا استعنت فاستعن
7: بالله.
6: فإذا جاء العون والمدد من الله أبشر بكل خير، بل من أراد أن يجدد الإيمان فما عليه إلا أن يستعين بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله والله المستعان. هذا ما ردده الأئمة وردده من قبلهم الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أن النجاح إذا جاء العون والمدد من الله، والفشل إذا حيل بينك وبين هذا العون والمدد. هذه كلمات وهذا الخير قد يصل إلينا، لكن من الذي يهدى إليه ووفق ويكون من أهله؟ إذا كان عون الله للمرء شاملا تهيأ له من كل شيء مراده.
7: الله.
6: إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه
7: اجتهاده.
4: نجدد إيماننا.
6: فهذا التوجيه النبوي لمعاذ وللأمة من بعده، أن يحرص الإنسان على أن يردد هذا الدعاء، لأنه سبيل تجديد الإيمان. أعدني على ذكرك فمن كان من الذاكرين فهو من أهل الإيمان واليقين، وشكرك ومن كان من الشاكرين فهو من أهل الإيمان وحسن عبادتك. فمن عبد الله ولم يحسن فإنه قد ضيع خيرا كثيرا.
7: صحيح.
6: أما من عمل عملا تقرب به الله أحسن فإن الله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا رزق هذا العبد إيمانا في قلبه يجد لذته إلى يوم لقائه.
7: سبحان الله. فهذه الإنسان لما هذه أعظم ما نوصي به، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي وصيت بها الشخص. فنحن نقول للجميع، لكل من يسمعنا من المسلمين، والله عز وجل أننا نحبكم في الله.
6: أي والله.
7: ونوصيكم بهذه الوصية العظيمة، مجرد أن الإنسان في نهاية صلاته إما قبل أن يسلم أو بعد السلام يحرص على هذه الأذكار العظيمة، ومن أهمها اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من منظور آخر ومن زاوية أخرى، الإنسان لما يتم في صلاته، لما يتم صلاته وهو ماكث في المسجد، فإن الملائكة لا زالت تصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه. تقول الملائكة ماذا تقول؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أنت استشعر هذا الفضل العظيم، أتممت الصلاة، سلمت، أنت لازلت تأخذ الثواب، ولازلت الملائكة تدعو لك عند الله عز وجل وتقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه. شوف، الملائكة تدعو لك وأنت تقول الذكر الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول الأذكار التي تسبح وتحمد وكذا، وتثقل في ميزانك، وتقول المعوذات التي هي المعوذتين والإخلاص التي هي تعدل ثلث القرآن، وتقول آية الكرسي أيضا هي من الأذكار التي هي أعظم من أعظم الآيات أو أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذه الفضائل كلها العظيمة، ليش مستعجل تبي تطلع من المسجد؟ شنو الإنسان شنو عنده من هذه الدنيا؟ هالهم اللي في الدنيا بتطلع، هذه شنو يأخذ منك أصلا؟
6: ولو لم يكن فيها إلا آية الكرسي التي من قرأها دبر كل صلاة من نحو من دخول الجنة إلا أن يموت.
7: من قرأها
6: دبر كل صلاة بعد كل صلاة ومات دخل الجنة باختصار.
7: سبحان الله. هذه آية الكرسي.
6: يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن من قرأها لم يمنح من دخول الجنة إلا الموت، فمتى مات وهو قارئ لها بعد صلاة قبضت روحه بعدها فهو بإذن الله عز وجل، كيف لا وهو يردد التوحيد بعد هذه الصلاة.
7: الله. ما أجمل أن الإنسان يستشعر هذه المعاني. إذا ركزنا ورددنا هذه الكلمة، أن الإنسان يستشعر، أن الإنسان يخشى، أن الإنسان يركز لكي يعيش مع هذه المعاني، لما يتم الصلاة ويكون في مصلاه ويبدأ بهذه الأذكار ويذكر الله عز وجل ويكون في صلاة أيضا ملائكة تدعو له اللهم اغفر له واللهم ارحمه، يعني مش نفس اللي مثلا بيقول الأذكار بسرعة لا يكاد يعلم منها شيء، لكن الإنسان لما يكون يستشعرها سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقولها ويحققها ويحقق معناها، والله ما تأخذ منك وقت، راه سواء قلت 33 مرة 10 مرات تقول بقية الأذكار، كم بيأخذ منك كلمة على بعضها؟ 15 دقيقة 10 دقائق، فما يأخذنش منك شيء. زيادة على ذلك الأمر العظيم اللي دائما يذكر فيه واحد من العلماء ودائما ذكروا به، لماذا أنت تريد تخرج من المسجد؟ لقضاء أمر دنيوي معين، وتحسس نفسك أنك أنت مستعجل وراك شيء مهم وكذا. فالعالم ماذا قال؟ الأمر الذي أنت تريد أن تخرج إليه بين يدي من؟
6: إلا الله،
7: وأنت تناجي الله عز وجل، فأنت اقضي ما يقضي ما بينك وبين الله عز وجل، وييسر لك الله عز وجل أمر هذه الدنيا.
6: صدقت. وأيضا ينبغي أن نعلم أن ما دام الإنسان حريص على أن يصبر على تلك الجلسة بعد الصلاة، فأن هذه الجلسة لو لم يكن فيها ذاكر فلا حسبه أن يعلم أن العبد ما زال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وما دام في المصلى كما ورد في الحديث أن أحدكم صلي عليه الملائكة ما دام في المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث، فهذا باب عظيم وخير. فما بالك إذا كان صبر وجلس بعد الصلاة وأطال الجلوس وأشغل لسانه بالذكر فهو خير على خير. وينبغي أن ننبه في هذا المقام أنك كما وفقت للصلاة وكما وفقت لهذه الأذكار بعد الصلاة وحركت اللسان بهذه الكلمات العظيمة، احرص على أن تحرك القلب بها كما تحرك اللسان.
7: الله.
6: وأن تجمع قوتك وأن تجمع الخواطر وتجمع همتك وإرادتك على معنى ما تقول، فلا يكون هم أحدنا أن يقول ثم ينصر. سبحان الله، تنزه الله عن كل عيب ونقص، لا حول ولا قوة إلا بالله، آية الكرسي، الاستغفار، الأذكار المطلق، قراءة القرآن إلى آخره، كل هذا زاد لتنطلق بعد هذه الصلاة الماتعة التي تحدثنا في الحلقات الماضية على شيء من الأمور التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه ليزداد إيمانه، ثم تخرج إلى الدنيا وأنت قد أصبحت ممن جدد إيمانه بصلاة.
4: نجدد إيماننا.
7: أيضا مما يستشعره الإنسان في هذه الفترة العظيمة بعد انتهاء الصلاة وهو يذكر الله عز وجل، قال سعيد بن المسيب، يعني من جلس في المسجد فإنما يجالس الله عز وجل. هذه كلمة عظيمة لكل من يستشعرها، اللي يجلس في المسجد كمل صلاته وهو جالس قاعد في المسجد، وأيضا لا تحبسه إلا الصلاة أن يرجع إلى أهله كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جلس قال سعيد بن المسيب فإنما يجالس الله عز وجل. وهذا أمر وأنس بالله عز وجل عظيم، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية قال ماذا يفعل أعدائي بي إن حبسوني فحبسي خلوة.
6: الله.
7: بينه وبين الله عز وجل يستشعر شنو أن الله عز وجل أنيسة، وفي بعض الروايات قال الله عز وجل أنا أنيس الجالس، يعني الله عز وجل قال أنا أنيس الجالس، اللي يجلس ويستشعر أن الله عز وجل أنيسة، ويستشعر أن في هذا المكان وفي هذا المقام يأنس بالله عز وجل ويجالس الله عز وجل، هذا أمر عظيم جدا، ولا شك أنه لا يريد أن يقطع أصلا هذا المجلس. فهذه الفضائل العظيمة الأذكار تحرص عليها وتحرص على فضل المجلس وفضل مجلسك بعد الصلاة، لا شك أنك في خير عظيم.
6: نعم. وإذا انتهى من هذه الجلسة الطيبة وقبل ذلك الصلاة وخرج وهو ذاكر لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اعصمني من الشيطان، يسأل الله من فضله، اللهم من يسألك من فضلك كما ورد في الحديث، لماذا يسأل الله من فضله؟ لأنه يخرج عن الأرزاق، يخرج لما أباح الله من متاع الدنيا، جعلنا النهار معاشا.
7: صحيح.
6: فهو يخرج الدنيا وفي طاعة وفي عبادة وفي سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل خرج يبحث عن قوت أهله. لكن ينبغي أن نتذكر ونحن في هذه الرحلة الإيمانية أن هذا العبد إذا أصبح وأمسى وقلبه معلق بالمسجد فإنه بإذن الله عز وجل سيجمع بين خير الدنيا والآخرة. ومن خير الدنيا اللذة والسعادة والفرح والأنس والطمأنينة والبهجة، وسم ما شئت. وأما خير الآخرة فهو جاء مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ووصف سبعة عليه الصلاة والسلام وذكر صفاتهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق
7: بالمساجد. سبحان الله، يعني هذا مجرد أن يعني كيف معلق قلبه بالمساجد، يعني حب للمساجد عنده عظيم جدا، مجرد أنه كمل الصلاة وجلس وأتم الصلاة على أكمل وجه والأذكار وطلع قلبه مازال معلق بالمسجد، يشتاق أمتى تأتي الصلاة، متى تأتي الصلاة الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر انتظار إلى الصلاة فقال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
6: ولهذا إذا سئل أحدنا وراء عن هذا المعنى كيف يكون قلبي معلق بالمسجد، فنجيبه جواب يسير سهل، ونقول له بأن تنوي العودة إليه عند خروجك.
7: الله.
6: لما تلبس الحذاء اجعل في قلبك وفي حديث نفسك أنني سأعود إليك، ما أخرجني من هذا المسجد إلا ما أوجب الله علي من طلب الرزق وغير ذلك من أمور الدنيا، وما أن أسمع المؤذن ينادي مرة أخرى إلا وسأخذ. صهيب، إحنا الآن جددنا الإيمان ودعونا لتجديد الإيمان في ما مضى من حلقات كانت كثيرا ما نردد فيها جدد إيمانك بالصلاة، جدد إيمانك بالصلاة، وذكرنا شيئا من ذلكم فذكرنا والذكرى تنفع المؤمنين.
7: والذكرى تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحقيقة كانت رحلة ماتعة، رحلة الصلاة، وللأمانة هي رحلة كانت مع ورقة من إعداد الشيخ فتحي، هي ورقة أخي المصلي، وهي ورقة الآن موجودة لمن أراد أن يحرص عليها. فهذه الورقة التي فيها هذه النقاط العظيمة بدأناها بالإخلاص لله عز وجل، أن يخلص الإنسان نيته مجرد أنه مقبل على الصلاة، أول ركن من أركان الصلاة النية، ويبكر. ثم تحدثنا أيضا في حلقات وحلقات عن التبكير إلى الصلاة وفضل التبكير، ولو يعلمون ما فيه
6: تهجير
7: لاستبقوا إليه الناس. ثم تحدثنا عن الإنسان وهو ماشي للمسجد ينبغي أن يأخذ زينته. صحيح. يا بني آدم خذوا زينتكم،
6: وهذا يزدد الإيمان ويحدث النشاط.
7: صحيح. حيوية عند الإنسان وتجديد النشاط، أن الإنسان يحرص، وحتى المسلم أصلا يحرص أن يكون ثوبه حسن ومظهر حسن. ثم تحدثنا عن الوضوء واستشعار ما يزيل من الوضوء، يزيل الخطايا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، معنى المحبة في الوضوء. ثم بعد ذلك أيضا حلقنا في الخطى إلى المساجد وثواب الخطى إلى المساجد، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. وأيضا عشنا يوما جميلا مع دعاء الذهاب إلى المسجد.
6: صحيح.
7: وذاك النور، اللهم اجعل في قلبي نورا،
6: والمسابقة إلى الصف الأول، والدعاء بين الأذان والإقامة، والتأمين خلف الإمام،
7: التأمين خلف الإمام، والخشوع في الصلاة. ثم تحدثنا الآن عن الأذكار وفضل المكوث في المسجد. هذه المعاني العظيمة من استشعرها وكان قلبه معلق بالمساجد فهو في خير وإلى خير.
6: نعم. وجدد إيمانك
7: بصلاتك تسعد في حياتك.
4: إنما الإيمان نور في قلوب المؤمنين، وهو تصديق وإذعان وتسليم نتيم.
5: جدد إيمانك مع صهيب المسماري وفتح كريم.
4: أو لفهم مستبين أو دليل أو لشيء خارج عنه معين.
0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3
3: يم السرايا والشط ويلها.
0: راديو السرايا FM 99.3. راديو السرايا FM 99.3.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا البرنامج والذي يأتيكم مع هذه الأيام والليالي المباركة في شهر رمضان، التفكر في القرآن خاصة في الأوجه وترابطها. وفي هذه الحلقة نستعرض ترابط الوثيق بين سورة الإخلاص والمعوذتين. سورة الإخلاص معروفة، هي السورة العظيمة، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقالها عليه الصلاة والسلام لرجل قيل له إنه يصلي بنا، وكانوا في سرية من الجيش، فقالوا إن هذا الرجل إذا صلى بنا بأي سورة ختم بسورة الإخلاص، فسأله عن ذلك فقال إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كان له عدل ختمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأقسم بالله أنها تعدل ثلث القرآن. نقرأ هذه السورة والسورتين بعدها، نتدبر كيفية الترابط بين هذه السور 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، ولم يكن له كفواً أحد. قراءتان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا خيرا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ما ورد من الأدعية والاستعاذة في هذين السورتين. من تأمل وجد أنها ابتدأت هذه السور الثلاث بقل، أمر من الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، وها هنا يستوجب منك التوقف والتدبر أن القرآن حين يخاطب الله رب العالمين بعظمته وكبريائه عبده محمدا صلى الله عليه وسلم أن هذا الخطاب تشريف وتعظيم وإبراز لمكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس تساءلوا أي الأنبياء أكثر مدحا وثناء من الله على عبد من عباده للأنبياء، فقال بعضهم إبراهيم عليه السلام، وفعلا إبراهيم عليه السلام ورد الثناء عليه في كتاب الله ما لم يرد لأحد من الأنبياء السابقين. ولكن الحقيقة أن أعظم الثناء وأكبره وأجله جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ما من كاف خطاب مثل وربك يعلم ما تكن صدورهم، أو تاء خطاب مثل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أو فعل أمر مثل قل كما في هذه السور الثلاث، كل ذلك رفع شأن ومكانة عليا للنبي صلى الله عليه وسلم ومدح وثناء له. إخوتي الكرام، من تأمل وجد أن السورة الأولى وهي سورة الإخلاص جاءت بصفات رب العالمين، فالله أحد لا ثاني له، الله أحد وهو صمد، الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى أحد، وجميع الخلائق محتاجون إليه في خلقهم ونشأتهم وتربيتهم بل وفنائهم لا يستغنون عنه لحظة من لحظاتهم، من أكبرهم إلى أصغرهم. جبريل عليه السلام له 600 جناح، إذا مد جناحا واحدا سد ما بين المشرق والمغرب. انظر إلى كبره، تأمل في كبره وعظم حجمه، هو محتاج إلى ربه، كما أن النملة الصغيرة التي أنت تجعلها بين أصبعيك فتنفثها فتذهب في محب ريح ما خرج من فمك، هي أيضا محتاجة إلى الله، والله يقضي حاجة جبريل عليه السلام كما يقضي حاجة هذه النملة وما بينهما من الخلائق. فكل الخلائق محتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد، وهو مع ذلك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا كفؤ له، لا نظير له، لا ند له، رب هذا شأنه وتلك صفاته. قل أعوذ برب الفلق، استعذ بذلك الرب، رب الفلق، رب الإشراق، سبحان الله. وهي لفتة عظيمة عجيبة أن الفلق وهو فلق الإصباح لا دخل للبشر فيه أبدا، فالذي يملك الفلق والغرب والغروب والإشراق هو الله لا إله غيره.

الإخلاص من جميع شر خلقه. ثم جاء التفصيل في بعض الفروع من الخلق: ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن اطمأن لصفات الرب في سورة الإخلاص اطمأن لله تبارك وتعالى حين يستعيذ به من شر تلك الخلائق كلها. ثم جاءت سورة الناس، والتي أيضا بدأت بالأمر للنبي: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وإنما التعامل تعامل النبي عليه الصلاة والسلام ومن ثم أمته جميعا، إنما يتعاملون مع الناس، ويتعاملون أو يكون عملهم أيضا مع غير الناس. فجاءت هذه السورة تبين أن الله رب العالمين هو رب الناس، والمربوب تحت سيطرة ربه، فلا أحد يستطيع أن يؤذيك بعد أن تستعيذ برب الناس. لا أحد من الناس يستطيع أن يؤذيك. ملك الناس فهو ملكهم، إله الناس من شر الوسواس الخناس، وهو هذا الذي لا تراه، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكان شيئا جميلا أن جمع الله لك بين السورتين جميع الخلائق، ما تراهم وما لا تراهم، فتستعيذ به سبحانه وتعالى عن شرورهم، فيقيك الله من كل الشرور. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن تنزل عليه هاتان السورتان كان يستعيذ بالله من أنفس الناس ومن أنفس الجن وأعين الناس. فلما نزلت هاتان السورتان اكتفى بهما وترك غيرهما. نعم، ولذلك سن لنا وندب إلينا أن نجعل هذه السور الثلاث وردا لنا في صباحنا ومسائنا. ومن فعل ذلك والتزم بهذا الورد، سورة الإخلاص وهذه السور الثلاث، إما مرة وإما ثلاث مرات كما وردت في الأحاديث الصحيحة، من تيقن عليهما وقاه الله شر كل مخلوق وسلم من كل أذى بإذن الله تبارك وتعالى. والاستعاذة في العموم شأنها عظيم، أمرنا بها خاصة عند قراءة القرآن. قال ربنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واستعاذت امرأة عمران فقالت: وإني أعيذها، أي مريم، وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبل الله ذلك منها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود من ابن آدم إلا وينزغه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، فإن الله أعاذهما بدعاء أم مريم عليهم السلام. وهكذا كان دأب الصالحين وداب نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى العموم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يعيش سليما معافا في بدنه بإذن الله، ثابتا في دينه، محفوظا من كل شرور الخلق، فليلتزم هذه السور الثلاث وردا له في صباحه ومسائه وسائر أوقاته، مع اليقين والتفكر في معانيها. والله الموفق، ونسأله أن يعيذنا من شر خلقه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. الكون في الواقع كله هندسة، مفيش جزء في الكون تقف قدامه وتفكر فيه وتدرسه إلا تلاقيه نموذج لهندسة، إيد الهندسة في كل شيء، بدءا بالحاجات الكبيرة أوي، المجرات والشموس والنجوم والكواكب. بتلاقي كل هذه الأجرام يا كروية يا بيضاوية، وبعدين تلاقي إن الأفلاك اللي حواليها يا دائرية يا بيضاوية، المجالات المغناطيسية نفسها مغزلية، يعني عبارة عن أنصاف دوائر طالعة من القطب الشمالي للقطب الجنوبي زي ما احنا عارفين، ولأن هذه المجالات هي الشوارع بتاع الفضاء، فشوارع الفضاء كلها برضه دائرية أو بيضاوية، ولو رميت أي شيء في الفضاء هيلف الصغير حوالين الكبير دائري أو في مجال بيضاوي. هندسة كلها. ولما تيجي للصغير خالص اللي هي الذرة بتلاقي نفس الشيء، يعني برضو تلاقي زي ما احنا شفنا في المجموعة الشمسية في شمس في الوسط وحولها كواكب، تلاقي في الذرة برضو في الوسط في نواة وحواليها إلكترونات مع فارق طبعا في الكيفيات والشكل، لكن في النهاية تلاقي مدارات وأفلاك، وهنا مدارات وأفلاك، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، وهنا شيء في المركز وحواليه دوران، لغاية ما توصل لأقصى الحاجات الضخمة أو المجرات دي تلاقيها برضو مجرات لولبية، وفي الوسط جحيم هائل وحواليها أزرع عبارة عن مئات آلاف الملايين من النجوم والكواكب. لما تنزل على الأرض وتبتدي تدرس المادة نفسها الجوامد نفسها تلاقي كلها بلورات، جميع المعادن والأملاح بلورات، البلورات دي كلها هندسة، يعني تلاقي البلورات بقى أشكال هندسية دقيقة مرسومة بالمسطرة، يا مكعبات يا هرميات يا منشورات يا إبريات، أنواع ملهاش آخر من البلورات. لما نبتدي بقى نتأمل العالم الحي بقى والكائنات الحية نلاقي هندسة عجب، بدءا بالمخلوقات المنحطة زي الديدان مثلا، تلاقي دودة الأرض دي جسمها متصمم تمام زي مسمار بريمة أو مسوار ألووز، لأنها بتتقب الأرض، فهي جسمها زي إيه حلقي كده زي إيه تمام مسمار ألووز. لما نشوف الديدان الطفيلية اللي في البطن، أولا هي عايشة في ظلام الأمعاء، فمش محتاجة لا عينين ولا محتاجة لودان ولا محتاجة الرجلين، لأنها بتشبط في الأمعاء، وبالتالي فما ملهاش لا عينين ولا ودان ولا رجلين ولا أيدين، إنما لها خططيف تشبط في جدار الأمعاء أو زي الدودة الشريطية بشفاط كده مخصوص تروح لابسة في الإيه في الأمعاء، والدودة الشريطية طويلة بتوصل لثلاثة أربعة وخمسة متر وعشرة متر، فبتتقطع منها أجزاء وتنزل في الفضلات، فبقى لها نظام بحيث أنها كل شيء يتقطع منها تتجدد تاني، هندسة. لما نيجي بعد كده للحشرات مثلا، نستعجب أن فم الحشرة نفسه هندسة، فتلاقي فم الحشرة يا إما عبارة عن خرطوم بيمص يا إبرة بتحقن يا منشار يا مبرد يا طواحين بتطحن يا قواطع بتقطع حسب وظيفة الحشرة. ففي الذباب مثلا بيبقى خرطوم يمص، في البعوض بيبقى إبرة بتحقن وتشفط الدم، في الحشرات القارضة بيبقى فيها بقى المناشير والطواحين والمش عارف المبارد، لأنها بتبرد ولأنها هي عايشة بتعمل ايه، ما هو بتاكل الموكيت وبتاكل الحيطة وبتاكل الكتب وبتاكل الخشب، فلازم يبقى عندها العدد دي، المناشير والمبارد والطواحين في بقها. لغاية ما نشوف بقى الحشرات المقاتلة زي النمل المقاتل، تلاقي عنده قواطع بتقطع لأنه لازم يمسك فريسة ويقطعها وبيقطع فريسة كبيرة صرصار ولا خنفسة وهو قد كده، فبيبقى عنده قواطع بتقطع. نفس الحكاية برضو في النمل اللي بيزرع شفناه وهو بيقطع ورقة الشجر
مربعات مربعات وايه، ويمسكها ببقه ويمشي كده في طابور طابور شايلها عشان يخمرها ويسمد بيها مزرعه عيش الغراب. هندسه، تبص تلاقي نسيج العنكبوت هندسه في تركيبه وتشكيله. واكثر من كده تلاقي العنكبوت عنده اكثر من نوع من الغزل. فمثلا الخيط اللي بيستعمله عشان يرميه على الغصن ويشعلق فيه ويعمل زي طرزان وبتاعه ويعدي من شجره لشجره، ده غزله مختلف عن الفتله الثانيه اللي بيعمل بيها سله البيض بتاعته. ده غير الفتله اللي بيغزل بيها زي نفس النسيج، ده غير الكابل اللي بيستعمله عشان الاستشعار. وبيبقى ماسك البيت من نص ورايح لغايه ما هو قاعد هو مسلطن كده وماسك الطرف في رجله، فلو اي حد هز البيت هزه كده على طول الكابل الاستشعار ده يوصل له الهزه دي. فتلاقي هذه الفتله نسيجها مختلف. تلات اربع خمس اصناف من الغزل هندسه برضه. في عش النحل والخلايا والغرف السداسيه اللي معموله من غير لا مسطره ولا برجل لكن دقيقه ومقاساتها ستاندرد، يعني برضه هندسه. يعني لما نروح للأرجل وأنواعها، تبص تلاقي في يا إما رجل بتدب وعليها حافر، يا إما رجل ولها صوابع بتمسك زي القرد، يا إما رجل لهلوطة زي الجمل لأنها مش لازم تغرق في الرمل، يا إما رجل غشائية زي رجل الضفدعة لأنها بتأدف بيها، يعني هندسها برضو. لما نطلع بقى في الحيوانات الأرقى بالزحليفة مثلا، بنبص نلاقي تركيبة زي تركيبة الدبابة، مصفحات بدرقة ورجلين غليظة وجسم تقيل دبابة. لما نخش في عالم الأسماك نلاقي هندسة غريبة جدا. الأسماك والدلافين والتونة والحيتان والحاجات دي تلاقي جسمها انسيابي زي الغواصة بالظبط. ومش بس كده، تلاقي في السمكة بالون يتفضى ويتملى هواء علشان السمكة تطفو وتغطس، نفس النظام اللي احنا خدناه في الغواصات برضو، بنطلع الهواء وعشان السفينة تغطس او نملى هواء علشان السفينة الغواصة تطفو. نظام البالونة اللي تتملي وتتفضى دي احنا خدناه من السمك. ونلاقي برضو في السمك له حكاية الديل والزعانف عشان التوازن، وبنستعمل برضو في الغواصات الدفة اللي زي الديل وزي الزعانف. في الجمل قلنا ان هندسته غريبة قوي من ناحية الرجل اللهلوطة دي علشان ما تغصش في الرمل. وبعدين السنام العجيب، هذا السنام معمول مادته من جوه بحيث انها ممكن بعد العطش والجوع الطويل ممكن تسيح وتتحول إلى طعام وشراب وتغنيها عن المية في سفرياته الطويلة لغاية ما يلاقي بير أو يلاقي نبع ماء. وبعدين نبص نلاقي في عنده معدتين، معدة يحوش ويكتر ومعدة بتهضم، لأن برضو السفريات الطويلة دي تعوز تخزين. وبعدين نلاقي عنده رقبة طويلة زي البرج عشان يراقب من بعيد ويشوف الاستشعار وتحسس الخطر ويشوف الخضرة فين والمية فين والحاجات دي. نفس الحكاية في الزرافة، رقبتها طويلة طويلة لكن عشان سبب تاني، الزرافة والنعامة لأنها بتاكل بقى ورق شجر والشجر عالي فعاوزة توصل وتاكله بالراحة. في الحيوانات المفترسة نبص نلاقي العينين قدام في الجزء الأمامي من الجمجمة زي الأسد والفهد والبومة والصقر والنسر، بينما الحيوانات آكلة الخضرة العينين في الجنبين، هندسة برضو. يعني الطيور بتاعة الصيد الليلي مثلا زي البومة نلاقي الجناح حرير عشان لما تنقض ما تعملش صوت. يعني شيء غريب. النهاردة سهرتنا الليلة دي في هندسة الطيران. هندسة الطيران بالنسبة للطيور وأعاجيب هذه الهندسة، ونشوف الفيلم.
طائر البوبي والألباتروس والفريجت والفلامينجو والبليكان، كل دي طيور غريبة جدا في تصميم أجسامها الانسيابي. شوف الانسياب، الخطوط الانسيابية الحلوة الناعمة دي. هو دلوقتي طاير من غير ما يضرب بجنحته، لأنه بيستعمل نظام الطيران الانسيابي أو الطيران الشراعي، يعني عايم على الدوامات الدافية بتاع الهواء، الهواء السخنة دايما يطلع لفوق، فهو اللي شايله دلوقتي. ما حركة بسيطة قوي من الجناحين، واللي شوفوا الديل العجيب الجميل المروحي ده. الخطوط الحلوة الناعمة دي، الانسيابات بتاع الجسم ده، واضح انها من اولها لاخرها هندسة ونسب، ان يبقى فيه جناحين بالعرض ده والديل بالشكل ده والبوز بالتقل ده، دي محسوبة كلها علشان نطلع بالطيارة الجميلة اللي احنا شايفينها دي. لو اختلت اي نسبة من دول كان يتكعور ويقع على طول. احنا خدنا كل هذه النسب لما جينا نصمم الطيارات بقى.

الإقلاع والهبوط فن، إن هو يعمل لاندنج في نقطة، في نقطة كده محددة فينزل على العش، النتاية تنزل جنب الذكر. هنشوف إن دي برضو فن مش سهل، عاوزة مناورة بالجناحة والديل والرجلين. شوفوا هنا بياخد يمين وشمال وقدامه ويعمل مارش رير، وكله بحركات منضبطة من الديل والجناحة وال، ويطلع وينزل على مطبات الهواء، يعني سايب الهواء دلوقتي هو اللي يحركه.

تصميم الجسم لازم يكون تصميم خفيف. وبالفعل العظام في الطيور مجوفة والريش مجوف كلنا عشان يبقى الوزن خفيف. هنشوف تصميم الجناح غريب قوي. هنعمل مقطع في الجناح تلاقي الجناح لو بصيت له من تحت يبقى مقعر ومن فوق محدب، يعني في تأويسة في الجناح. نفس الحكاية خدناها في جناحة الطيارة. ليه؟ عشان لما الهواء يطلع ده يشق طريقه في الهواء، يحصل تضغط في الهواء فوق وده يعمل تفريغ هوائي. التفريغ الهوائي اللي يبقى فوق ده هو يكون نتيجته ان الجناح يتشفط لفوق، ده بالإضافة إلى تجمع الهواء في التأويسة اللي تحت هتزق الفوق برضه. فهنشوف ان التأويسة دي لها وظيفة، بيحصل تفريغ فيتشفط لفوق الجناح لأن حصل تفريغ في الهواء فوق، وفي نفس الوقت تجمع الهواء تحت بيزق الفوق كمان. ودايما الـ بيبقى بزاوية قايمة بالنسبة لاتجاه الطيار، فالمسألة محسوبة بقى، يعني دي حاجة محسوبة مش يعني هندسة. دي بقى لو ما كانش الجناح فيه هذه التأويسة ما كانش ممكن الطائر يوصل لهذه الكفاءة أبدا، بدليل احنا خدناها نقل مسطرة في الطائرات بتاعتنا. شوف بيطير قريب من الأرض ومن المية ازاي يحتفظ بتوازنه. شوف بيوريك ده اتجاه الهواء، الجناح بيشق طريقه في هذا الاتجاه، فتكون النتيجة يبقى فيه قوة دفع لفوق وشفط للجناح لفوق زاوية قايمة مع اتجاه الهواء محسوبة. دي هندسة دي.

هنا بقى هو نازل هيحصل ايه؟ نفس الحكاية برضه، فوق الجناح بيحصل التخلخل ده، فايه يحصل شفط، يبقى على زاوية قايمة مع اتجاه، يبقى القدام على طول، يبقى فعلا الاتجاه الاندفاع هيبقى القدام برضه بالحساب، كله بالحساب.

المجاميع الكبيرة دي كلها طايرة بالطريقة الشراعية من غير حركة جناحها، معتمدة على دوامات الهواء السخن اللي هو دايما الهواء السخن يعمل دوامات ويرتفع فوق، فهي ترتفع فوق من غير ما تبذل مجهود، بتوفر مجهودها. الطيران الشراعي يحتاج إلى مسطح كبير قوي، مسافة كبيرة بين الجناحين عشان يبقى ده، شوفوا الحركة الأنيقة بتاعته وشوفوا مساحة الجناح قد إيه، وملاحظين التقويسة بتاع الجناح اللي احنا اتكلمنا عنها. واضح ان الكونكورد خدوه من شكل الكونكورد خدوه من الجسم ده، لان يكاد يكون طبق الاصل من شكل الطيارة الكونكورد. شوفوا هنا بينزل فوق، هينزل فوق ايد المدربة بتاعته. ده النصور الصقور اللي مدربة، ده اللي يسموه طائر مالك الحزين. شوفوا مساحة الجناح قد ايه. هنا برضو بيحلل الحركة دي، فبيقول لك قالي عندنا هذا الجزء وهو نازل هيعمل اندفاع لقدام، لان التخلخل هيؤدي الى عملية شفط زاوية قايمة مع اتجاه الهواء، فيبقى على طول لقدام. ده في هذا الجزء. في جزء تاني من الجناح اللي هو الجزء ده هيبقى ماشي في اتجاه الريح، فيحصل تخلخل ويبقى الشفط الفوق زاوية قايمة مع اتجاه الريح فيدينا شفط الفوق، فتكون حركة مالك الحزين بالطريقة دي اللي قدامه والفوق، يعني بيرتفع ويتقدم في نفس الوقت. دي ان هي حركة الاقلاع، مطلوب ان هو يطلع يهم من الارض وفي نفس الوقت يتقدم لقدام. فده التحليل بتاع الحركة بتاعته، وهو بالفعل دلوقتي بيهمه، وتكون النتيجة انه بيطلع فوق. من ناحية المانوفرز والمناورة، فالطائر الصغير ده اللي اسمه الطائر الطنان او هامينج بيرد، بيعيش على الرحيق، بيعمل 80 ضربة في الثانية. جنحته دلوقتي احنا بنصور تصوير بطيء، جنحته بتبقى 80 ضربة في الثانية، اسرع يعني اجنحه في الطيور كلها ما تشوفهاش. وبيقدر يبقى ثابت في الوقفه بتاعته في الهواء، ويعمل مانوفرات غريبه قوي ومنورات، يتحرك ويلف وكل ده وهو في الهواء. شوفوا بيعمل ازاي هنا بقى الحركات دي، بقى اللفلفه الغريبه بتاعته، شوف بيلف ازاي. كل دي منورات بيقدر يعملها وهو بالحجم الصغير ده في الهواء. نفس الحكاية في إقلاع الحمام برضو، عملية الإقلاع والتيك أوف زي ما حكينا بالضبط في مالك الحزين، والاستخدام الجناح وضربات الجناح. هو بيوريك هنا، تدينا هنا شفط الفوق على طول. يعني فالإقلاع وبعدين اللاندينج أو الهبوط، كل دي مبنية على هندسة دقيقة، والجسم نفسه محسوب عشان يدي كل الكفاءات دي. الطيور أكلة السمك دي بتبقى طيور عندها استعداد لانها تنقض وتنزل تحت المية وتغوص، وبعدين ترجع تطلع من المية في الهواء. عمليات مناورة مش سهلة. وبعدين زي البجع بانواعه، وعنده منقار زي الجيب كده يحوش فيه السمك.
دي الإقلاع، وبياخد يعني لازم يعوز مسافة طويلة عشان يجمع القوة بتاعته، ما يقدرش يطلع مرة واحدة زي العصفرة، لا، وبيمشي في قوافل عشان يحمي بعضه.

الطيران الشراعي الهادي الجميل ده، المسطح الكبير بتاع الجسم بقى بيساعد في الطيران الشراعي. نفس التصميم بتاعنا برضو، تلاقي الطيارة الشراعية المسافة ما بين طرفي الجناحين كبيرة قوي، وفي نفس الوقت ما بين البوز والديل كبيرة. الطيارة الشراعية لازم يكون لها التصميم ده.

شوف لما ينزل ينط شوية كم نطة كده علشان ما يحصلش صدمات للمفاصل. هنشوفها هنا برضو. ايوه ينط نطتين كده. شوف نعومة الحركة يعني وانسيابات الجسم دي مش مجرد هندسة طيران، ده جمال كمان. يعني هنا في شياكة وجمال، هو عاوز ينزل عند حتة معينة مظبوطة. شوف اللاندنج فين؟ جنب الوليف على طول في نقطة واحدة. فقعد يناور بجناحته ونزل في نفس المكان اللي هو عاوزه. يوريكوا ازاي بيستخدم بيناور بجناحته عشان ينزل بالظبط فوق الايد بتاع يعني تحديد النزول في نقطة واحدة دي ما تقدرش الطيارة تعملها. هو بيوريكوا الهواء بيعمل ايه في السطح الفوقاني للجناح.

هنا مش بس هندسة وجمال وشياكة، لكن كمان الفن والتشكيل في اللون بقى. الطيور دي ألوانها عجب. ده لسه صغير، ده بيتمرن لسه في النزول واللاندنج. شوفوا كعور ازاي، شوية كعور اللي نزل على صاحبه. لا لا، ده متمطوح خالص، ده بقى لسه بيتمرن خالص ده.

وبعدين الكفاءات دي كلها تلاقيها، شوف ده اتقلب على ظهره، ده بيطير على ظهره دلوقتي اكروبات ده بقى. بهلواني ده طائر الجبل في بتاع ده، ده في القلب، في جبال القلب الطائر العجيب ده، شوفوا هيطير على ظهره وعلى جنبه وهيعمل حركات بهلوانية عجب. شوفوا في الهواء عامل ايه، كم شقلباص في الهواء. على ظهره وعلى ظهره وعلى بطنه وعلى جنبه عامل شوية. ده الطاووس طيرانه جميل قوي. والديل بقى بيعمل له بقى توازن عجيب، الديل الطويل ده بيصوره ببطء هنا اهو. هيلمان كبير قوي الطاووس ده بقى، ديل ده عامل زي ديل الطيارة الورق اللي كنا بنطيرها زمان. كل النسب دي محسوبة، ما فيش القوافل بتاع الطيور تحس ان هي لازم تخبط في بعضها من كتر، شوف الاعداد دي الوف. شوف القافلة دي، السرب العجيب ده تهيأ لك ان دي لازم يخبط في بعضه، لكن ابدا ما بيحصلش، لان في نظام عندهم في الطيران هنشوفه دلوقتي. حتى لو كان في الوف سرب من الوف فلها نظام في الحركه برضه، يعني لازم تبقى الحركه متناغمه في السرب كله، يعني ما فيش جماعه ياخدوا يمين والتانيين شمال. هنشوف دلوقتي اهو كله لونه ابيض، لان ده الجنب الايه اليمين، كله واخد جنب واحد، وبالتالي شوف لونه ابيض. لما هيقلب بقى السرب هتلاقي كله بقى اسود، كل النقط البيضه دي هتبقى نقط سود، لان كله خد زاويه اخرى. لما خد زاويه اخرى هيبان الجنب الاسود بتاعه اهو اهو، كله قلب اسود بعد ما كان كله ابيض، يبقى قلب اسود. دليل على انهم بياخدوا في نفس الوقت اهو، كله اسود دلوقتي اهو، يعني بياخدوا نفس الزاويه في نفس الوقت، يمين دور كله يمين دور.

احنا شفنا النظام بتاع عين الصقر والابصار بتاعه العجيب في حلقة قبل كده، وازاي بينزل ويخطف سمكة وينقض ويطلع يقوم تاني. يعني الصقر ده من ملوك الجو. ده صقر مدرب ده، شوفوا هو نازل ازاي، شوفوا الانقباض بتاعه اهو على الفريسة على طول. طيور أكلت السمك بقى بطريقتها الغريبة، ازاي تعمل غطسة وتاخد السمكة وتطلع تاني. وطبعا الريش كله دهني عشان ما يتبلش، لأنه لو اتبل هتغرق، فمعمول حسابها الحكاية دي. الريش دهني وبالذات وإذا هو طارد للماء، الريش بيبقى طارد للماء. شوف الغطسة الحلوة دي، بينزل متر تحت المية. شوفوا هو طالع هنا بقى، شوفوا طالع ازاي، بينفض الميه، والميه فعلا بتتنفض لان ريشه دهني فبيطرد الميه. فن وهندسة وجمال وشياكة وتناسق في اللون، انسيابات جميلة في الجسم، نسب دقيقة، يعني مش أي كلام. في ديزاين،

شوف النزول في لما يجي يغطس يضم جناحته فيتحول اكنه حربة. جاب السمك على طول ومنشن عليها بالظبط. رغم ان سطح المياه مرعوش لكن هو بيشوف اللي تحته. في حلقة قبل كده اتكلمنا عن ازاي بيتعامل مع الضوء المستقطب ويشوف الحاجة اللي تحت المياه رغم ان السطح بيبقى بيرعش. شوف الدايف، شوف الغطسة دي، اوب تاني هنشوفها بيضم. شوفوا لما يضم جناحته قبل النزول هوب يبقى زي الحربة بالظبط. لو ما عملش الضمة دي يتهربت خالص. وبعدين تحت المية في أنواع بتغوص تغوص وتطيج وتجري ورا السمكة وتقعد كم دقيقة تحت المية وبعدين تطلع وتطير تاني، يعني زي دبابة برمائية أو طيارة برمائية. شغلانة ده زي دبابة طيارة بارجة غواصة كمان، يعني كل الوظائف في كائن صغير قد كده. يدب على الأرض ويمشي ويطير ويسبح ويغوص كله في كائن واحد صغير بكل الكفاءات دي متركب جسم. شوف الجسم تقيل قد إيه لكن محسوب. ربنا اداله قوة عضلية عشان يقدر يتعامل مع تقل الجسم ده ويقدر يغوص لان ده من البط الغواص ده، ويقدر يطلع تاني ويطير. الطيران الشراعي من الحاجات الجميلة او اللي بيعملها الألباتروس، وبيقدر يثبت في الجو في نقطة واحدة وبينزل في نعومة عجيبة جدا. شوف المعركة اللي في الجو دي قتال جوي،

طيران شراعي. ناوية تغطس، لأن بتضم جناحتها هي.

حاجة غريبة صحيح، يعني هندسة فعلا من الألف لليه في أجسام الطائرات الصغيرة دي، هندسة من الألف لليه بدءا من وزن الكائن، يعني مراعى فيه أنه يكون خفيف، عشان كده العظم مجوف والريش مجوف، وبعد الريش معمول من مواد خفيفة جدا. الجسم بقى معمول من أجنحة ومقدمة ودفة عبارة عن ديل، والرجلين بتساعد في عمل التوازن. نفس هذه النسب احنا خدناها لما عملنا الطائرات. ده احنا اكتر من كده، يعني شكل الكونكورد نفسه خدناه من البليكان والفلامينجو والألاباتروس. طيارة الشبح خدناها من الوطواط. الهيليكوبتر خدناها من الدراجون فلاي اللي هي حشرة أبو المقص. الغواصة احنا خدنا جسمها الانسيابي ده من أسماك التونة والقرش، وبقى خدنا نفس فكرة البالون اللي يملى ويفضي في السمكة، برضه في الغواصة بتملى وتفرغ الهواء علشان تطفو وعشان تغطس. المسمار البريمة خدناه من دوت الأرض بشكلها الحلقي. السكاكين والمعالق والخناجر والسياخ خدناها برضو من أشكال المناقير بتاع الطيور، وإحنا شفنا أشكال المناقير في الطيور لوحدها هندسة، يعني إشي زي المعلقة وإشي زي الحربة وإشي زي المغرفة وإشي زي السكينة وإشي زي السيخ، وحاجة غريبة أوي كل ما يخطر على بالك من أشكال. والهندسة دايما مرتبطة بالوظيفة. في الكيمياء العضوية عمليات التحليل والتركيب والتخليق والتخمير بالإنزيمات احنا خدناها نقل مسطرة من العمليات اللي بتجري في بطن الأمعاء وبطن الحيوان وعمليات اللي بتجري في النبات. وأخيرا احنا بنعتمد اعتماد كلي على البكتيريا اللي هي بيكولاي في تصنيع الإنسولين وفي تصنيع الانترفيرون، وفي بنعتمد برضو على الخلايا الحية في تركيب لقاحات الالتهاب الكبدي الوبائي ولقاحات الملاريا، وبنعتمد على الجنين جنين البيضة في تركيب لقاحات الإنفلونزا. يعني نقل مسطرة، أو ادينا الوظيفة كلها تقوم بها الخلايا بقى وخلاص. عملية الهندسة الوراثية دي ان احنا بدل احنا ما نركب ونعمل، ده احنا خلينا الخلية هي اللي تركب، شلنا الوظيفة دي رميناها على الخلايا رأسا، لاننا مش قادرين نركب، مش قادرين نركب انترفيرون او مثلا نركب لقاح التهاب الكبد الوبائي او لقاح الملاريا او نركب انسولين. فادينا الخلية تقوم بالعملية دي عن طريق ان احنا نقلنا جينة من هنا حطناها هنا. الحقيقة يعني يبقى ايه؟ يبقى العلم هو ايه بقى؟ يبقى العلم مش ان الواحد يقعد كده ويحط ايده على دماغه كده ويعمل مش عارف ايه ويفكر ويطلع ويخترع من دماغه، ابدا. ده العلم هو ان الانسان يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الخلق الرباني، ويتلقى المعرفة في تواضع من سلوك الذبابة ومن تصرف النملة. يعني هي العلم الحقيقي علم نقلي استلهاما من الله ومن صنعة ربنا سبحانه وتعالى. وهو العالم ابتداء مش ممكن يكون عالم إلا إذا كان مراقب حاد الملاحظة لما يجري في مملكة الله سبحانه وتعالى، لأن ما فيش معلم غيره. وإحنا بنتلقى العلم عنه أو عن الأكابر اللي تلقوا عنه. المخترع ما بيخترعش من ذات نفسه، لأن إحنا لا نملك من نفوسنا شيء.
إنما نفوسنا هي مجرد وسيط تلقي، النفس البشرية دي هي وسيط تلقي من الذات العليا أو من المعلمين الكبار اللي تلقوا عن الذات العليا. والنفس إذا عكفت على نفسها وشرنقت وقفلت بوابتها وقطعت صلتها بالله سبحانه وتعالى وقطعت صلتها بالناس، هتكون النتيجة إيه؟ تنتهي إلى الفقر والعقم، لأن هي ما لهاش مصدر علم وغناها من سيدها سبحانه وتعالى، ما لهاش غنى شخصي، هي زي ما قلنا وسيط تلقي عن الذات العليا. فإذا قفلت على نفسها وقطعت الصلة بينها وبين ربنا أو بينها وبين الناس أو بينها وبين الطبيعة أو بينها وبين المتحف العظيم ده كله، ما تحصلش على علم. هتجيب العلم منين؟ لا تملك من نفسها إلا العدم، لأن هي هذه النفس شأنها عابر وغناها من سيدها، وحالها الحقيقي وجوهرها هو الفقر. يعني احنا كلنا فقراء إلى الله، وغنانا منه واستمدادنا منه ومن صنعته. يعني الجماعة الغربيين اللي مش بيؤمنوا بربنا سبحانه وتعالى، لكن بيستمدوا برضه منين؟ طيب منين يستمدوا؟ من صنعته. فهو رغم ان هم انكروه، لكن في النهاية استمدوا كل علمهم من صنعته، بس كل ما في الامر انهم مش بيعترفوا ان دي صنعته. طبعا اذا طلعنا من هذه الحلقة بهذه النقطة بس، ان مصدر العلم الحقيقي ان العالم يتتلمذ في تواضع شديد على المتحف الرباني، ويتلقى العلم عن أبسط الأشياء، عن سلوك ذبابة أو تصرف نملة، وإن العلم ما بيطلعش من النفس، ده النفس بتتلقاه من سيدها وخالقها. ليه؟ لأن هي النفس في ذاتها فقيرة وغناها من خالقها سبحانه. إذا طلعنا بالنقطة دي يبقى طلعنا بحاجات كتيرة قوي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: يقول عليه الصلاة والسلام: ما من الأيام أفضل عند الله العمل فيهن وأحب من العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا جاهد في سبيل الله فخرج بماله وبنفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. في حقيقة الأمر هذا حديث من العظمة بمكان، مما يدل على تمييز هذه الأيام القلائل من السنة التي يعيشها المسلم. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخبرنا في معنى هذا الحديث أنه ما كاينش شي أيام عند الله أعظم ولا أحب العمل فيهن، يعني العمل التعبدي، أعمال الخير والبر والإحسان من سائر أنواع العبادات. ما كاينش شي وقت اللي عند رب العالمين العمل فيها أفضل من هذه العشر الأوائل ديال ذي الحجة. فالصحابة تعجبوا، قالوا: حتى الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم: حتى الجهاد في سبيل الله إلا واحد الرجل جاهد في سبيل الله، ولكن بشرط استشهد، دا ماله ودا نفسه للجهاد، ما رجع لا بنفسه ولا بماله، فذلك وحده فقط يكون أفضل ممن عمل عملا صالحا في العشر الأوائل من ذي الحجة. أما ما دون ذلك فلا يفضل أحد العامل العابد المتصدق أو الصائم أو الذاكرة أو الصانع للخيرات والفاعل لها في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة. السبب في ذلك أن هذه العشر الأوائل من ذي الحجة هي تمهيد ليوم عظيم عند الله جل وعلا، وهو يوم عيد الأضحى. هذا العيد

الصلاة والسلام وصار عيدا ومن سكن لهذه الأمة إلى يوم القيامة. تذبح فيه الذبائح ويهرق الدم لله. حينما يهرق الدم لغير الله ففي هذا اليوم يوحد الله وحده دون سواه، ولا يهرق الدم إلا له، تعبيرا عن فناء النفس في الله جل وعلا رغبا ورهبا محبة وإخلاصا. هذا المعنى العظيم لا يمكن لأي فعل أن يعبر عنه التعبير الصادق غير النسوكي. أنا سبحان الله العظيم، أنواع العبادات كثيرة، صيام، زكاة، صدقة، يعني عمرة، حج، كثير، ولكن كل هالأعمال عندها طبائع مختلفة، إلا هذا العمل ديال الذبح، الذبح لله، إهراق الدم لله، هذا عمل متميز ما كاينش بحاله، ولذلك حتى تسميته في الكتاب والسنة سمي نسكا وأفرد وحده بالذكر رغم أنه عبادة من العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يعني ذكر عملين عظيمين ثم أجمل بعد سائر الأعمال. قل إن صلاتي صلاة عماد الدين، ونسكي ذكر الصلاة وذكر ذبيحة لله، ونسكي ثم أجمل وجعل كل شيء في حياة الإنسان ومماته. يعني الصلاة والنسك داخلان في قوله ومحياي ومماتي، يعني كل ما أعمله في حياتي وكل ما يؤول إليه أمري بعد مماتي هو لله رب العالمين. ولكنه ميز عملين بالذكر، ميز الصلاة والنسك الذي هو الذبح لله الواحد القهار. ولهذا رب العالمين جعل قبيل عيد الأضحى يوما هو عرفات، يوم المغفرة لكل المسلمين الذين استغفروا الله بصدق، فالوقفون بعرفة لهم ما لهم من الفضل العظيم لا حرم الله مسلما منهم. يوم المغفرة لكل من وقف بعرفات، ومن صام ذلك اليوم كان كصيام الدهري إن لم يكن واقفا بعرفات. فجعل الله فيه عجبا نهار عرفات، لأن الله جل وعلا يفرح بعباده، فغداة يومهم عيد الأضحى، يوم الفرح بالله توحيدا وإخلاصا. ولذلك رب العالمين سبحانه الرحمن الرحيم كيف فرح العباد ديالو في هذه الأيام، كيف يفرحهم، شيء عجيب حقيقة في هذا الدين، ولا يوجد مثله بهذه الصورة إلا في عيد الأضحى. كيف فرحهم في الدنيا ويفرحهم في الآخرة، يجمع لهم بين فرحتين عظيمتين بصورتين يعني لا مثيل لهما، تقصر العبارات والكلمات عن بيانهما، بحيث أنه رب العالمين يغفر للمسلمين ويتيح لهم فرصة التعبد بأيسر الأعمال. يعني هذا العشر الأوائل ما من عمل تعمله، هذا عدد الناس كي يتصوروا الصغير يصوم، لا، الصيام ليس مطلوبا لذاته، إن من صام فهو حسن، ولكن ما تبتش أنه خص صومها كلها، لا، المطلوب هو يعني أن تعمل الأعمال الصالحة بصفة عامة، التصدق أعلاها، التصدق هو أعلاها، أن يتصدق الإنسان بالمال أعلاها وأفضل في هذه الأيام من الصيام، أفضل من الصيام. فمن لم يجد شيئا ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل، اللي فقير الغلب الله ما عندوش سبح الله ويحمد الله ويكبر الله ويذكر الله. وثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان في الأسواق هذا العشر هذه الأوائل ويكبران بملء أصواتهما فيكبر الناس بتكبيرهما في الأسواق، ذكر يرفع الذكر توحيدا لله وتكبيرا لله وإخلاصا لله. فلذلك العمل في هذه الأيام عمل عظيم جدا، قلت ولذلك الله جمع للمسلمين فيه بين فرحتين، فرحة الآخرة لأنها مغفرة عظيمة، دير واحد عمل قليل في العشر الأوائل ويجعل منه ربي البركة والخير والتيسير الكبير من الأجر والحسنات. ثم أيضا ندب المسلمين إلى إفراح أهليهم وذويهم وإسعاد الفقراء جميعا عن. ولذلك ورد في الحديث أيضا أن الأيام التي تلي العشر الأوائل يعني نهار العيد وثلاث أيام من بعد نهار العيد ثلاثة أيام التشريق قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي أيام أكل وشرب. هذه الدنيا خص يعني الناس يأكلوا ويشربوا في أيام العيد ويتمتعوا ويفرحوا وما يكونش جيعان، ما يكونش اللي قانط، ما يكونش اللي حزين، ما يكون تشي واحد عنده بوس. فليكون الأمر كذلك، معناه أن المسلمين

من عليهم أن يجروا المعروف والتواد فيما بينهم. ولذلك قلت الصدقة أفضل أعمال في هذه الأيام، لأن ربي تعالى ما بغيش الناس يكونوا محنين في هذه الأيام في معيشتهم، سيكونوا فرحانين لأنها أيام أكلين وأيام شرب، أيام عيد، ومعنى العيد الفرحة. جعل الله لنا من عبادتنا فرحة، شيء عجيب. يعني تعبد الله بالسرور، تعبد الله بالفرح، تعبد الله بالانشراح، شيء عجيب في هذا الدين، مما يدل فعلا على أنه دين الأمل، دين الحياة، وليس دين الموت والجمود. لذلك إذن المؤمن إذا عظم شعائر الله جل وعلا حقا، فعليه أن يهتم بهذه العشر الأوائل من ذي الحجة، ويعظم حرمتها عند الله. وأقل ما ينتظر من العبد المؤمن ألا يقارف فيها محرمة، عيب كبير جدا. أن هذه الأيام ربي كيهيئ فيها الأرض للإسعاد في الدنيا والآخرة، وأنت تجاهر في تلك الأيام بالمعصية، يعني شيء غريب. يعني شوف ربي سبحانه وتعالى كيف يلتفت إلى عباده بالرحمة والمودة، وكيف كثير من الناس مع الأسف يغضبون الرحمن في الأيام التي أحبها هو جل وعلا، بنص الحديث المذكور، وفضلها على غيرها من سائر الأيام، وفضل من عمل فيها خيرا على سائر العاملين، قال ولا الجهاد في سبيل الله. فاللهم اجعلنا من التوابين، أما بعد، واجعلنا من فقد أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث يرويه الإمام مسلم وغيره، وقد رواه أيضا مالك في الموطأ وغيره كثير. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خبرنا آمرا كل مؤمن هيأ أضحية أو ذبيحة، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة فمن هيأ ذبيحة فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت وأصل الحديث في صحيح مسلم، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يأمر أمرا ندبين، يعني الإمام مالك حمله على الندب، ما قالش بالوجوب دياله، غيره يقول بوجوبه ولكن ضعيف، يعني هذا الكلام بالوجوب هو أمر ندبين في حقيقة الأمر. مندوب الإنسان المسلم أنه لما يشري الضحية دياله ويطلع النهار الأول دياله، العشر الأوائل ديال الحجة، العشرة الأولى، ما يقص شيء الشعر دياله، ما يحسن الشعر دياله، ما يقطعش الأظافر دياله، لا يقص أظافره ولا يأخذ من شعره حتى يذبح النهار ديال العشرة، كما يصنع الناس في موسم الحج. لكن هذه الأيام كلها، يعني طبعا مازال يومين أو ثلاثة لفاتح ذي الحجة، فحينما يكون اليوم الأول يمسك عن ذلك. ما الدلالة الرمزية لهذا الحديث؟ ما المقصود التعبدي من هذا؟ نفسه المقصود الموجود في الحج. علاش الحاج ما عندوش الحق يحسن الشعر ديالو ويقطع الأظافر ديالو وكذا وكذا مما هو معلوم؟ لأنه آنئذ فيه انشغال عن ذاته بالله جل وعلا. هذا شيء عجيب، الله جل وعلا يعلم العبد كيف ينشغل به وحده ويتبتل إليه وينقطع إليه انقطاعا كليا، يعني كأنه المعنى الإنسان ما مساليش شعر، ما مساليش الأظافر ديالو، ما مساليش الذات ديالو الظاهرة، هو مع روحه تتعلق آنئذ بالله. شيء حقيقة عجيب وغريب جدا، هذا المعنى الذي يربي عليه الإسلام الأنفس لتتعلم كيف تفنى في الله محبة ورغبا ورهبا وخوفا ورجاء، مما يدل فعلا أنه سيدنا محمد يعلم الناس في هذه العشر الأوائل أنها تسعى إلى تحقيق مقصد العيد. يعني من النهار الأول وأن تسعى وأن تسير إلى اليوم الثاني إلى الثالث إلى الرابع التاسع إلى العاشر، والله جل وعلا آنئذ يعطيك رخصة أن تعود إلى أصلك من نظافتك وقص أظافرك وتطهير بدنك إلى كل ذلك مما هو مطلوب يوم العيد من النظافة والاغتسال والتعبد.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: سلسلة مدارج السالكين، سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. منزلة مدارج السالكين لهذه الليلة هي منزلة الأدب. عموما الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أولا بامتثال أمره وبكمال التسليم والإنقياد له صلى الله عليه وسلم، ويكون كذلك بعدم رفع الصوت في حضرته، ويشمل ذلك مسجده. الآن لا يجوز لأحد في المسجد النبوي أن يرفع صوته. لا، البكاء براو، البكاء ده براو. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما هو صح، هو قد يكون عند وجه من باب التأدب، لكن أصلا البكاء شيء يغلب الإنسان. أيوة، يغلب الإنسان، شعور يغلب الإنسان فلا يؤخذ عليه. يعني مثلا قيس ابن ثابت ابن شماس كان خطيب، لو نظم ساكت بسمع قدام الرسول بيرفع صوته عادي جدا، بيرفع صوته. لما نزلت الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قعد في بيته أبيجي يبكي له النهر. الرسول فقده، أرسل له الصحابة، قال أنا حبط عملي لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي، وأنا لا أستطيع أن أغير صوتي لأن صوتي جهوري. في ناس طبيعته كده، كان نظم معاه كتاب يقول داري شاكلني، هو أصلا منهم كده، مع بناته مع شفعه في السوق في أي محل، في الصلاة دي كان بعد الصلاة كان قال يسلم على زوجة تتلفزت تقول زوجة داري شاكل السلام، حاجة كبيرة خلاص. كويس، زول صوته ماله صوته جهور. فالرسول قال له أنت لست ممن يرفع أصواتهم، استثناه ولم يحبط عملك. فبالتالي معناها لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان راقد في ناحية المسجد، فوجد الرجلان يتكلمان من أهل الطائف بأصوات مرتفعة، فناداهما قال من أين أنتما؟ قالوا من الطائف. قال أما وإن كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، ألم تسمعوا قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يقرعون بابه بالأظافير، لو خبط أبو رسول بالضفر يخبط الباب بالضفر، ما الواحد يخبطك الباب يقطع قلبك ويشفع النائمين يصحون من النوم. يا أخي ده شو ده؟ وفي نوع يخد لك يده في الجرس كده ما بنزله أصلا لحد ما يجي يفتح الباب. يا أخي ده شو ده؟ يقرعون بابه بالأظافر. هذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدب معه قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفي ذلك كما قال ابن القيم قولان للمفسرين، القول الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه باسمه المجرد، إنما قولوا يا رسول الله ويا نبي الله تأدبا. ما تقول يا محمد، تقول منه يا رسول الله. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، أي دعاء الرسول أو دعاءكم الرسول، دعاءكم شنو؟ الرسول. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: لا تجعلوا دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره، فإن غيره إذا دعاك كنت بين المشيئة، إن شئت أجبت وإن شئت أبيت، أما إذا دعاك هو فليس لك من بد إلا أن تجيبه وألا ترده. وهنا المصدر مضاف إلى الفاعل، دعاؤه إياكم، وهناك دعاءكم الرسول. التفسير الأول دعاءكم شنو؟ الرسول. لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. وهنا في التفسير في الآية في المعنى الثاني للآية: لا تجعلوا دعاؤه إياكم كدعاء سائر الناس. واضح ما واضح؟ طيب، ومن ذلك أعجبني كلام العلامة ابن القيم أن من الأدب معه إذا كنت معه على أمر جامع من صلاة أو جهاد ألا تذهبوا حتى تستأذنوه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال ابن القيم، يا سلام، يا أخي ابن القيم ده عجيب، قال: إذا كان هذا مذهبا لا يذهب، مذهبا في أمر مقيد عارض، فكيف في مذهب الدين أصولا وفروعا وتفاصيلا؟ إذا كان لا يحق لك أن تذهب من محل الصلاة إلى بيتك إلا بإذنه، فكيف في سائر مناحي الحياة، في أصول الدين وفروعها، وفي تفاصيل الشرع، وفي أحكام الإسلام، وفي تفاصيل هذا الدين؟ هل يجوز لنا أن نذهب مذهبا غير مذهبه؟ يجوز؟ أقول يا إخوان، اسمعوا مني هذا الكلام وعوه جيدا: الطريق الموصل إلى الله واحد، هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين ليس في الدين طرق ولا جماعات ولا أحزاب. الطريق الذي يوصل إلى الله واحد، أن لو استقاموا على الطريقة بالألف واللام، طريقة واحدة بس، أن لو استقاموا على الطريقة، كل من استقام على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فطريقته باطلة وهو ضال، وما في ذلك شك. هذا من الأدب معه صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب معه عليه الصلاة والسلام التأدب عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث في السلسلة الصحيحة: من ذكرت عنده ولم يصلي علي خطئ به طريق الجنة، صلى الله عليه وسلم. خطئ به شنو؟ طريق الجنة. اللي بيسمع اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يصلي عليه خطئ به طريق الجنة، ما في ذلك شك. وتعظيمه وإجلاله. كان مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة يحدث بالفقه، فيجلس على أي حالة، فإذا جاء وجلس لشرح الموطأ الذي هو أحاديث، توضأ ولبس الحلة ورجل الشعر وطيب نفسه ولحيته، ثم جلس يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عليك الإجلال ده. والله في ناس علماء، والله لما نجي يدرس الأحاديث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحمى ويتنظف ويتوضأ ويلبس عباية، مما يجي لابس عباية ومتريح معناه درس شنو؟ حديث. أما الفقه ده ما كلام علماء، فلان قال فلان قال فلان قال، ده بيجي قاعد بأي طريقة يلبس أي حاجة، بعراقي، بجلابية، بأي حاجة، ما عنده مشكلة. يا سلام، هذا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأدب مع الخلق، الأدب مع الخلق أهم شيء في أدبك مع الخلق، أن تعامل الخلق على حسب رتبهم ومراتبهم، هذا أساس الأدب. وجاهات ولا كيف يعني؟ لا، وجاهات ولا كيف؟ ده الوجاهات؟ لا، لكن تقييم في الدين. مثلا لو أنك قلت لي: أنا أعامل والدي كما أعامل أصحابي، لاعتبرتك سيء الأدب. فالوالد له أدبه، والأخ والصديق له أدبه، السلطان له أدبه، والعالم له أدبه، والقريب له أدبه، والغريب له أدبه. زول أول مرة شوفه لو دخلت فيه شمال طوالي وين مشتاقي خش هذا مجنون ولا شنو؟ شنو زول وين مشتاقين وطولنا من وطوالي أهو كيف تهزر معاه طوالي ولو عندك حاجة دينا بيقول أكيد زول ده ماله، بيقول زول ده مجنون مفوت سطر، بيقول ولا بيقول شنو هو المجنون، بيقول شنو فات سطر، بيقول ده فات سطر. لكن زول صاحبك طوالي أنيسك ده ممكن تهزر معه وتضحك معه، وفي زول لأول مرة تقابله كل يحتفظ بمقدار ومساحة من التعامل، ويكون التعامل بنوع من أنواع الجفاء والوحشة والحذر، ده من الأدب. الضيف له أدب غير الضيف، في زول بيجيك طوالي وفي زول ضيف بتعامله واحد، إذن معناه أن تعاملهم على حسب مراتبهم بما يليق بهم، وأن تنزل كل صاحب رتبة في رتبته، هذا هو الأدب الصحيح. تمام ولا ما تمام؟ طيب يقول ابن القيم، والله ابن القيم ده النقطة دي بالغ فيها مبالغة، قال انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب هو سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وعدمه سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. انظر إلى أدب الصديق أبي بكر لما قدم ليصلي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر أن رسول الله قد جاء إلى الصلاة أبى أن يتقدم ورجع، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتم الصلاة فأبى، وبعد الصلاة رجع إلى الخلف، قال ما منعك أن تكمل؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله. قال ابن القيم، شوف ابن القيم ده كيف قال، بعدد الخطوات التي رجعها الصديق إلى الوراء قدمه الله على سائر الأمة بمسافات تقطع دونها الأعناق. أبو بكر ده ربنا قدمه بالأدب ده، قال لك قال لي ما صلي، قال لي صلي وانت فيه. ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، بعدد الخطوات التي رجعها أبو بكر إلى الوراء قدمه الله على الأمة سعيا وجمزا. جمزا يعني شو؟ جمزا يعني قفزا، نط نط، تقول نط نط، فات الناس دي كلها كسح وكسح، أبو بكر كسح الأمة دي كسح جد، ظن بيحصلوا ما فيه. جمزا قال بما تقطع دونه الأعناق، يعني ستحصل مكاتب أبو بكر كان موت بتحصل. يخل الأدب ده مهم. قال انظر إلى أدبي الذي تأدب مع والديه، كيف أن الله به فرج عنه ضيقه في الغار، الثلاثة الذين أواهم النبي إلى شنو؟ إلى غار، وجاء الصخرة فسدت عليهم فوهة الغار، توسلوا بأعمالهم الصالحة، فتوسل أحدهم ببره لشنو؟ لوالديه. ياخذ كمان بر، ده بر مبالغ يا أخي. قال كان بيحلم لأبو أمه يجيب لهم الأكل، يسقيهم في الأول حتى يسقي صغار، بيجي مربون اليوم ذيك البهائم تأخرت في الخلا، لحد ما جاءت أمه وأبوه ناموا، شال القدح والدليه ولقاهم نايمين، مسك القدح واقف فوق لحد الصباح أبى يسقي عياله، عياله ماسكين له في كرعين ويقول لا سقينا أبى يسقيهم، لحد ما أمه وأبوه صحوا من النوم سقاهم، بعدك سقي عياله. قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك فرج عنا، فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. يا سلام، ما بيحصل لأنه متفلسفين نحن، بيقول لك يا أخي ما فيها شنو، أنا كان حاسس سيئة الصغار دي ذاته الله بيدين أجر، فيها شنو؟ يقول لك ما في حاجة، كان بيزقين طوالي بيزقين ناس أو شفع طوالي أكلمك، لأنه بيحكم راسه، بدخل راسه في الدين، بدخل عقله في الدين. كان بيقول لك، كان بيتهدى يقول لك فيها شنو يعني، هم ناموا يعني. قال لك أول حاجة أبي صحيحون عشان ما يزعجون، وأبا يزقي غبوقه، الغبوق ده هو الحليب اسمه غبوق، في الحديث ورد انه اسمه غبوق، وابى ان يسقي غبوقه لعياله قبلهم، لانه ما كان يفعل ذلك ابدا. يا اخي الادب مع الوالدين ده، يا اخي الادب مع الوالدين ده مهم. يا سلام، هذا من الادب مع من؟ بعدين قال وكيف انظر الى من اخل ببر امه متاولا جريج العابد في الصلاة النافلة نالت أمه قال أمي ربي أمي ربي ربي، فأتم الصلاة فعرضه ذلك لتكسير صومعته ولرميه بالفاحشة وضرب الناس له. أيوة، قال لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. يا السلام يا أخي الأدب ده، والله يا أخواننا الأدب ده، يا السلام يا أخي، يورث الإمامة. ابن القيم يقول ما صار أبو بكر إماما على الناس إلا بأدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام السلام، الأدب مع الخلق ده مهم يا أخي. طيب، قال صاحب المنازل، منو؟ الهروي. قال صاحب المنازل الأدب حفظ الحد بين الغلو والجفاء بمعرفة ضرر العدوان. يا السلام، يقول ابن القيم دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، الذي يتشدد في الدين أساء الأدب مع الله لأنه عدوان، فعل الذي لم يأمره الله به، هلك المتنطعون. والذي يفرط بحجة الدين يسر، الواحد تجيع في المنكرات تقول شنو يقول لك الدين يسر، الدين شنو؟ الدين يسر. ابن القيم جاب هنا كلام رد في الصميم، يقول رحمه الله، اسمع اسمع هذا الكلام، كلام لطيف جدا، يقول الدين يسر الدين الذي فعله رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يناقض قوله فعله، فإنه كان يخفف في الصلاة ويقرأ بالصافات. ومن اليسر أنه كان تقام صلاة الظهر فيكبر ويخرج الرجل وقد كبر للتكبيرة للركعة الأولى، فيخرج إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يكبر ثم يدرك التكبيرة الأولى مع رسول الله. قال هذا عين اليسر، اليسر في فعله وليس في فعل غيره، لأنه هو الذي قال الدين يسر. فمن الناس من يرى أن الدين يسر، قال هذا ابن القيم، قال فينقر الصلاة ويسرقها. جاب مثال، قال إذا كان هنالك شخص قد جاع جوعا شديدا ووجد طعاما فأخذ لقمة واحدة أو لقمتين تكفيه؟ لا تغني عنه شيء. قال وكذلك المؤمن يأتي إلى الصلاة لأنها غذاء روحه جعانا، فإذا ركع ركعات سريعة دون أن يقف عندها كان بمثابة الجائع الذي أكل لقمة واحدة. أما أهل الإيمان فيشبعون من الصلاة شبعا شديدا بتطويلها وإتقانها. كلام لطيف جدا بالمناسبة، ولذلك يقول، ضرب مثال، قال مثلا الأدب مع الله في الصلاة بأن تكمل الصلاة وضوءها وأركانها ومستحباتها وأن توقعها كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ده الأدب فيها. الخروج من الأدب أن تفرط بأن تنقرها سريعا وأن تسرقها سرقة، اللي هي الكلفة، تكلفت الصلاة، ده سوء أدب مع الله. والذي يبالغ ويغلو في الصلاة مثل يوسوس في النية ويرفع الصوت ويجهر بالأذكار والدعوات السرية وتطويل ما كان من السنة تخفيفه، السنة قالت خفف هو يجلو يطول، هذا سوء أدب مع الشرع أيضا. فالأدب من ذلك التوسط في كل شيء. قال في الأنبياء الأدب في الأنبياء أن لا تغلو فيهم كما غلت النصارى في المسيح، وأن لا تجفو عنهم كما جفت اليهود في الأنبياء. النصارى بالغوا في المسيح واليهود قتلوا منه، قتلوا الأنبياء، والأمة الوسط هم الذين عزروا الأنبياء ونصروهم واتبعوا ما جاءوا به. أن تكون وسط في حقوق الخلق، كيف أن تكون وسط في حقوق الخلق؟ قال ابن القيم ألا تفرط في حقوق الخلق فتضيعها، وأن لا تستغرقك حقوق الخلق بالكلية فتضيع صلواتك وأذكارك وعباداتك وصحتك ومصالحك. صح ولا ما صح؟ إنه الحقوق دي تحت الخلق ما تقوم تباري حقوق الخلق، الصلاة الفريضة تضيعها والصلاة في الجامعة تضيعها. كنت بين أزول يقول له كنت بجيب في الموية وبسوي للناس، تسوي للناس على حقوق الله؟ وفي نوع من الناس ماسك الجامع ده يا زول الرحام، يقول لك يا زول الله ما في وقت، والله ما قادرين نصلي ذاتك كويس. احنا الارحام يا زول القران ده احنا لو متنا كده والله نمشي النار، اخيرا نقرا لنا القران، اخيرا يبقى قافل نفسه في الدين، ارحام ما يصلوا. وفي زول مباري ارحامه الصلاه في الجامع يضيعها. طيب قال الهروي وهو على ثلاث درجات، الادب على ثلاث درجات، قال الدرجه الاولى منع الخوف الا يتعدى الى الياس، كلام جميل، ومنع الرجاء ألا يخرج إلى الأمن، وضبط السرور ألا يضاهي الجرأة. أخي ده كلام لطيف جدا من الهروي رحمه الله. طيب كلام ابن القيم شنو يقول؟ الخوف من الله مطلوب، لكن إذا خفت من الله خوفا آجست من رحمته أسأت الأدب معه. الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. فبالتالي الخوف إذا جاوز حده أفضى إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وهذا سوء أدب. شنو سوء أدب مع الله؟ ولذلك حد الأدب في الخوف ما حجزك عن محارم الله، والرجاء الذي يجعلك تأمن مكر الله سوء أدب مع الله. تؤمل وتثق في الله وترجو رحمته رجاء شديدا، ولكنك لا تخاف مكره ولا تأمن مكره ولا تأمن عقابه، فإن الله جل وعلا قال فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فابن القيم جاب كلام لطيف، قال حد الخوف ما حجزك عن المحارم، وحد الرجاء ما طيب العمل وسهل السير إلى الله. الرجاء الصحيح هو بيعمل شنو؟ بيحملك على السير إلى الله، يعني ترجوه لتعمل صالحا. أما إذا رجوته واتكلت على الرجاء وعطلت الأعمل وأمنت مكر الله كنت بذلك شنو؟ سيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لا مكر الله عموما، أي أيوة عموما. المكر على نوعين، مكر الله نوعين، مكر بمن يمكر ومكر بالطائعين الذين حنين نعرف عشوية الذين لا ينوذون به فيتكلون على أعمالهم فقط، وهذا عين المكر، الاتكال على الأعمال الصالحة دون أن تلوذ إلى الله بالانكسار والذل هو عين المكر بالعبد، أعوذ بالله. طيب قال وضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة. يا سلام، هنا كلام لطيف جدا، يقول ابن القيم إذا أتاك خير من الله عز وجل وأكرمك الله بنوع كرامة، أنت مثلا مزنوق سألت الله ربنا فرج لك، قلت لله أنا داري الحاجة الفلانية بس، الله جاب لك زي ما طلبتها، سيخالجك ويخالطك في دواخلك نوع من أنواع السرور والفرح. قال ليكن سرورا لكن لا يظهر إلى الجرأة، لا يتعدى إلى الجرأة أو لا يشابه الجرأة، بأن تظهر بأنك كل شيء تطلبه ربك ينفذه لك. وبالتالي قال السلف الأولياء من السلف إذا ظهرت على أيديهم كرامات أخفوها خشية أن تكون استدراجا من الله لهم. طيب هنا يقول ابن القيم كلام عجيب عجيب عجيب، يقول شنو؟ يقول النفس قرينة الشيطان. النفس زي الشيطان يا إخواننا، الشيطان بضل والنفس ما لا بضل، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس بضل. قال النفس قرينة الشيطان، فالنفس البشرية إذا جاءتها هبة من الهبات من الله، علم مثلا، ربنا أداك علم في الكتاب، فهمت القرآن ده وحفظته وعرفت تفسيره وجيحته، أتاك الله علم، النفس تفرح بذلك. فإذا اعتمدت النفس أن هذا منها وليس من ربها عندها سيرفع الله عن العبد تأييده، سيرفع الله عن العبد شنو؟ تأييد. إذا كده قال شنو؟ شو الله هذا الكلام لطيف. قال ابن القيم: وضبط السرور عند وقوع الخير وحصول البركة والكرامة من الله أن تلود إلى الذل والانكسار والافتقار إليه سبحانه ومطالعة عيوب النفس. قال: وتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الظفر وعند النصر وعند فتح مكة. لما فتح الله عليه مكة دخل هو على ناقته وقد طأطأ رأسه حتى مست لحيته ركبته أو سرجه من الذل والانكسار لمن نصره. يا سلام يا كلام كلام كلام كلام يعني في غاية اللطف. طيب، إذن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. وهذا سهل لأنه مشروع في المرة الأولى. الخروج عن الخوف إلى ميدان القبض. أنت كنت خايف شديد، الخوف الشديد بيضرك لأنه بوديك لسوء شنو؟ سوء أدب. تقوم تخرج من الخوف إلى القبض، تنقبض عن المحرمات بس. معناها الأمر الأول يجعل خوفك له حد، صح؟ طيب، الأمر الثاني يجعل خوفك لا يزول بالكلية. هذا معنى الكلام، معنى القبض أن لا يزول خوفك بالكلية، فلا مخالفة ولا بطالة. يعني لو أنت قاعد متكل على الله تقول بس الله بيرحمني وما بتعمل حاجة، ولا عندك مخالفات وشنو ومرتكب المعاصي. الخوف الذي يقبضك، يقبضك عن المحرمات. قال: والصعود من الرجاء إلى ميدان البسط. الرجاء تخلي رجاء محدد، رجاء ينفعك في أنه يحركك نحو الطاعات فقط، وليس رجاء اتكال وبطالة، واضح؟ طيب، قال: ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة. الترقي من السرور ما جبل. قال: السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. السرور ما يبقى شنو؟ جرأة. طيب، المطلوب شنو؟ هناك وراك السرور ما يبقى كده، الخوف ما يبقى كده، هنا وراك الخوف يكون شنو؟ يعني قال لك خوفك لا يكون يأسا لكن يكون شنو؟ قبضا. خوف يمنعك من الشهوات، ورجاء ما يكون، لا الرجاء ما يكون جرأة، الرجاء لا يكون شنو؟ لا يكون اتكالا، إنما يكون شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات فقط. والسرور لا يكون جرأة، يكون شنو؟ يكون مشاهدة، بمعنى إذا أتيت بطاعة سرورك بها أن الله وفقك إليها، فأنت تشاهد توفيق الله في كل أعمالك التي تسر بها. هذا يجعل السرور ماله، بيضبط السرور، يجعل السرور ليس جرأة إنما شنو؟ مشاهدة. يعني لا تجعل سرورك بإكرام الله لك جرأة، اجعله شنو؟ مشاهدة، شاهد توفيق الله. خوفك من الله لا يكن يأسا، اجعله شنو؟ قبضا. رجاؤك كويس، لا تجعله أمنا، اجعله شنو؟ بسطا يدفعك إلى الطاعات. طيب، الدرجة الثالثة يقول الهروي: من الأدب معرفة الأدب. معرفة شنو؟ الأدب، بالاطلاع على حقيقته في كل درجة من الدرجات التي ذكرناها. معرفة الأدب بالاطلاع على حقيقته في كل درجة. قال: معرفة الأدب. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. يا السلام، ده كلام جميل جدا. ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق. شوف، الفناء عن التأدب، أنت لا تزعم أنك مؤدب لأنك تفنى في النظر إلى أدبك، يعني يضمحل نظرك إلى أدبك فلا ترى نفسك مؤدب. ولو زعم الناس أنك مؤدب تقول: إنما بتأديب ربي لي. الفناء عن التأدب بتأديب الحق. بتأديب الحق لمن؟ لك. يعني شوف قال شنو؟ ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. يا سلام يا أخي، ده كلام عجيب. ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب، شوف الكلام ده كيف يقول ابن القيم. شهوده، شهود العبد، شهوده توفيق الله غلب شهوده أدبه، فهو لا ينظر إلى أدب نفسه لكنه ينظر إلى الذي أقامه على هذا الأدب. إخوان واضح الموضح؟ طيب كالآتي، الرجاء سهل جدا، تؤمل في الله وترجو رحمته، لكن ينبغي أن يكون هنالك عمل. الرجاء بغير عمل أمن لمكر الله، فحد الرجاء في مقام الأدب مع الله أن ترجوه بعد أن تقدم العمل. وهذا الرجاء الذي يصعدك إلى ميدان جنو البسط العمل، يعني البسط العمل. والخوف، كثرة الخوف والوعيد والمعاصي والخوف منها تجعلك تقلق بمعاصيك دون أن تفعل صالحة، تعطلك. ولكن الخوف المراد به أن لا يكون يأسا، إنما أن يكون قبضا من المحرمات. الخوف يمنعك من المحرمات، لكن خوف يمنعك حتى من الطاعات، هذا خوف مذموم. والسرور والفرح بعطاء الله لك ومواهب الله التي أنعمك الله إياها. إخواننا الفصاحة موهبة، العلم موهبة، حفظ القرآن موهبة، الواقد صاحب السير والأخبار والتاريخ. المأمون أعطاه صورة ليحفظها من القرآن فعجز، قال هذا رجل فتح له في التاريخ فقط. تجني في التاريخ يوريك عبد المطلب حببته منه وجده منه وسكنه متين وبالزمن وحافظ لك القبائل والأشعار والساكنين وين وناس وين وجرهم والوين والحجون ومكة والمدينة والصحابة والغزوات. علم إلا سكته سورة من القرآن ما يقدر يحفظ. قال هذا رجل فتح له في التاريخ. الله داك موهبة، إذا قلت أنا عندي وأنا عندي صار سرورك بمواهب الله جرأة، لكن تضبط الجرأة بمشاهدة منة الله الذي أعطاك. لا تنظر إلى الكرامة ولكن انظر إلى المكرم. بعد ما تصل عليهم كرامات يتكلموا بها كرامة وينضموا، صاروا يتكلمون عن الكرامة أكثر من من؟ أكثر من المكرم الذي أكرمهم بالكرامة. فبالتالي هنا يقول معرفة الأدب ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، يعني يغلب شهودك أن الله أدبك، هذا يغلب نظرك إلى أدبك، فأنت لا تنظر إلى أدبك لأنك مقر أن الله هو الذي أدبك، ففكرك ليس مع أدبك إنما مع عظمة الذي أدبك. أعطيك مثال، واحد لقى زول عالم بيشرح شرح ثقيل يفسر القرآن ده بيدخله جوه قلبك، عارف ده شنو؟ قال سبحان الذي أعطاه. سبحان الذي شنو؟ أعطاه. يعني قال رسول ده الله، بس الله الدو سبحان الذي أعطاه، هذا اسمه شهود الحقيقة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله حقيقة الأدب، ده كلام رفيع جدا لابن القيم. قال شنو؟ قال الفناء عن الأدب هو حقيقة الأدب. قال حقيقة الأدب أنه صار مؤدبا مع الله ومع الناس حتى صار الأدب سجية وحالا ملازما له لا ينفك عنه أبدا، مؤدب دائما. فبالتالي هو إذا تأدب مع الله أو مع غيره لم يتكلف الأدب، وبالتالي الأدب جزء منه، صار الأدب صفة لازمة له. فلما صار الأدب صفة لازمة له فهو لا يتكلفه، وباستغراقه في شهود من أنعم عليه بالأدب صار لا ينظر إلى نفسه مؤدبا، وبالتالي لا يتحمل أعباء الأدب. يا إخواننا الزول المؤدب طوالي ما بتكلف الأدب ما بيحمل عباء الأدب، لكن أنت في كل موقف تقول الله أنا حب أكون مؤدب في الموقف ده، وبعدها تحاول تبقى مؤدب، لكن لو زول أصلا مؤدب بطبعك ما بتقول ما بتتحمل أعباء الأدب، بتكون مؤدب بتلقائيا، وهذا لا يكون إلا بعد أن تمرن نفسك على الأدب فيصير الأدب لك سجية دائمة. وهنا يقول الهروي: ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق، ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. قال ابن القيم: ولا يكون الخلاص من شهود أعباء الأدب إلا بعد أن تفنى عن أدبك بالنظر إلى من أدبك. بتفنى بشهود نفسك وأدبك بالنظر إلى من أدبك، فطالما أنت تنسب التوفيق إلى الله فأنت لن تتحمل أعباء الأدب ولن تتكلف الأدب ولن تتعب. هذا معنى شنو؟ معنى كده واضح ولا ما واضح؟ ولا تاني أشرحها؟ أيوة، تفنى يعني شنو يا أخوانا، فهمتوها؟ تفنى ما تعاين لأنك أنت مؤدب، وبيخليك ما تعاين لأنك أنت مؤدب شنو؟ نظرك إلى من أقامك في مقام الأدب. عرفت؟ المنزلة الجاية منزلة اليقين. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية درس الأدب من كتاب مدارج السالكين، وإلى أن ألتقيكم في حلقة جديدة ودرس جديد من دروس هذا الكتاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، فقد أحببت بحول الله دائما في سياق دروس القرآن العظيم ومن داخل مدرسة القرآن الكريم أن نعود بالمراجعة والمذاكرة على دروس الذكر بالقرآن وبالآي العظيم وبما يلحقه من الأحاديث النبوية الشريفة، تفصيلا لمختصر سبق أن عرضناه بغير هذا المسجد أي في المسجد الآخر، وذلك أن الاستفادة من القرآن باعتباره ذكرا لها منهجية خاصة ليست كسائر الطرق والوسائل للتعامل مع القرآن تلاوة وتعبدا، بل التعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر يذكر العبد به ربه له خصوص في المنهج وله خصوص في التعامل والاستعمال. ولذلك وجب التنبيه إلى أن العبد الذي يسلك إلى ربه عبر معراج القرآن إذا أراد حقا أن يستفيد من هذا الكتاب العظيم الذي هو كلام رب العالمين فلا بد له من التعامل معه على سبيل الآية الواحدة، أي أن يأخذ القرآن آية آية لا أن يأخذه جملة. وقد علم أن ما نزل القرآن مفرقا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هذا المنهج الذي به نزل القرآن هو المنهج الأسلم والأكمل للتعامل مع القرآن العظيم والآيات الربانية على سبيل الذكر، أي بذلك يحصل العبد ثمرة الإيمان ويجد بصيرة القرآن آية آية. وكثير من الناس يشكو، أقرأ القرآن ولا أزداد إيمانا، أقرأ القرآن ويحصل لي شروط. المشكل في الطريقة، كثير من الناس يعني كثير جدا تنصحه بالقرآن يقول لك ودي كان قرأ القرآن ولكن كيوقع لي شروط، العقل ديالي كيغيب كيمشي، ملي نبدا الحزب ما كنعرف راسي حتى كنلقى راسي ساليت كملت، نبدا الصوره ما كنشعر براسي حتى كنلقى وصلت نهايه الصوره، ماذا قرات وكيف قرات لا ادري. كيوقع البنادم سهو ويوقع له شروط ولا يحصل له الذكر، لان الذكر انما هو امر متعلق بايقاظ القلب، فاللفظ الذي لا يوقظ القلب فان الانسان آنئذ لم يتعامل معه على انه ذكر. يعني الايه القرانيه أو العبارة التسبيحية إلى ما في قدش القلب ديالك، فإذا هذه الآية أو ذلك الحديث أنت ما تعاملتش معه على أنه ذكر، ولذلك فإنك لم تتذكر. أول شيء خص يقع بقلب العبد المؤمن وهو يتعامل مع كلام الله جل وعلا، أول شيء ينبغي أن يقع بقلبه هو أنه يجب أن يأخذ القرآن على أنه يتلقاه من لدن رب العالمين. وسبقت الإشارة إلى هذا، يعني هذا التعبير القرآني العجيب في قول الله جل وعلا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فالله جل جلاله كان يلقي ويلقي القرآن على قلب عبده محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه. هذا اللفظ هذا في هذه الآية وفي غيرها مفتاح والسرد ديال الذكر باش تتعامل مع القرآن الكريم على أنه ذكر. لما تدخل من هذا الباب ستجد القرآن قد انفتحت أبوابه على حقائقه الإيمانية، ستصبح آنئذ تجد المشاهدات القرآنية من الحقائق الإيمانية تسري من الآية إلى قلبك بشكل مباشر، وهذا هو المنهج اللي رب العالمين أعطى به القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن، لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم جل وعلا. وهذا المنهج هو الذي تعامل به رب العزة مع سائر الأنبياء منذ نزول الكلمات الأولى، كلمات التوبة التي سبق أن بينا فيها تفصيلا في هذا المسجد على آدم عليه السلام، حينما قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسبق البيان أن آدم عليه السلام في ذيك اللحظة كان أفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى رحمة ربه وإلى توبة ترجع إلى قلبه السكينة والهدوء والاستقرار، لأنه حينما علم عليه السلام ما علم من أمر خطيئته وأنه قد نسي العهد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فوقع منه ما وقع من أكله من الشجرة، ووقع ما وقع من أمر الله جل وعلا، قلنا اهبطوا منها جميعا، صار آدم عليه السلام حزينا فقيرا، يعلم أن لا من جاء من الله إلا إليه، وأن لا من جاء منه إلا به جل وعلا. واحد الإنسان عارف الدواء دياله فين كاين، ومكان هذا الدواء واحد ووحيد لا يتعدد، فلا من جاء منه إلا إليه ولا من جاء منه إلا به، ما عندوش خيار، ما عندوش أبواب أخرى يطرقها إلا باب الرحمن الملك الديان. ولذلك شيء طبيعي أن القلب آنئذ يذل لخالقه ويخضع ويخنع ويخشع، فهو إذن في حالة الفقر التام إلى الله جل وعلا. فقر، إن الفقير إنما هو الإنسان صاحب الحاجة المتذلل السائل الراغب غير مستغني، بل هو في حاجة شديدة، هذا فقر. وعبد الله آنئذ آدم عليه السلام كان أفقر ما يكون إلى رحمة الله في تلك اللحظات من بعد أن أهبط وأخرج من الجنة. ولذلك يعني في حاجة الغيث، حل الأرض اللي عطشانة وأصابها قحط وجدب لسنوات، أصيبت بسنين قحطة، كتكون مشتاقة إلى الماء، القطرات ديال الماء بمجرد ما تنزل تمتصها الأرض امتصاصا سبب العطش الشديد اللي في الأرض، قطرات التي تنزل مباشرة تمضي في التراب تتسرب إلى باطن الأرض. فكذلك الإنسان عند حاجته، وآدم في هذه اللحظة كان في حاجة إلى حل، لأنه مازال ما كيعرفش التوبة، هذه التجربة الأولى في حياة البشرية فيما يتعلق بالخطيئة. أول غلط داروا بنادم هو هذا، هو أنه أكل من الشجرة التي نهي عنها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فلذلك آدم ما عندوش تجربة، ما عندوش حل، فيحتاج إذن إلى حل من الله جل وعلا. أما الشيطان فقد علم أنه قد كذب وأنه قد خدعه، فما يمكن أبدا أن يعود إليه إطلاقا، والمؤمن لا يلدغ من جحرين مرتين، فما بقيل إلا رب العالمين، لا جاء إليه متضرعا، لا يملك شيئا يقوله، لا يملك حلا. ولذلك رب العالمين أنزل عليه أن يتوب، علمه كيفاش يتوب، فقال جل وعلا: فتلقى آدم، يعني القلب ديال سيدنا آدم عليه السلام كان بحال هذيك الأرض الجدبة اللي قلنا، يعني عطشانة تحت القطرات ديال التوبة على قلبه، والكلمات ديال التوبة على قلبه بحال المطار ديال الرحمة، فتلقى. ولذلك عبر القرآن الكريم بهذه العبارة ديال التلقي، فتلقى كيتسناها، كان ينتظر محتاج، فتلقى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بهذا المنهج نزل الذكر عبر كل تاريخ الأديان على جميع الرسل، من صحف إبراهيم إلى توراة موسى إلى إنجيل عيسى وزبور داود، وكل ما نزل قبل القرآن وكذلك نزل القرآن، يعني بهذه الطريقة نفسها نزل القرآن الكريم. ولذلك قال الحق جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في حاجة إلى القرآن، لأنه قبل ما ينزل عليه القرآن ما كان يدري شيء، كان إنسان يعني تائه، كان يعيش ضلالة الحيرة، يعني ضلالة الحيرة ذاك الإنسان اللي ما عرف، بغي الحق، بغي الحق وكي ما عرفوش، ووجدك ضالا فهدى، كي يقلب من هنا من هنا، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الأرض، أين مصدر الحقيقة من الكون؟ فجاءه القرآن في الوقت المناسب عند الحاجة الشديدة إليه، ينبئه عما كان يبحث عنه، داكشي اللي كان كيقلب عليه جاه كيخبره به، فجاءه بل نزل عليه القرآن دواء وشفاء، وإن فزع منه أول الأمر، في الأول خاف لأنه ما عندوش تجربة ديال الوحي، ولكن من بعد أن يطمأن إلى أن الكلام كلام الله جل وعلا وجد عليه السكينة والرحمة والشفاء والدواء. فكان أعظم منة من الرحمن على الإنسان نزول القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كأنه كان ميتا فأحياه جل وعلا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كان يدري شيئا من هذا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنك لتهدي أي بهذا القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخذ القرآن يجب، اللي بغى يتذكر بالقرآن وينزل عليه القرآن على قلبه رحمة، يدخل له في النفس دياله على أنه روح يجدد له الحياة دياله، ويبدأ يشوف بعيون بصيرته حقائق الإيمان من كل آية آية من كتاب الله. من أراد هذا فعليه أن يقرأ القرآن، بل أن يتلقاه، أو أن يقرأه على سبيل التلقي كما تلقاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وبحول الله سنبين كيف. وقد امتن الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين أجمعين بهذا، وأيضا قال الحق جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل قطعا وطبعا هو القرآن العظيم. قول ثقيل لأن كل لفظة منه تحمل من المعاني الربانية ما لا طاقة للعقل البشري على استيعابه كاملا. كل كلمة من القرآن فيها الكنوز من المعاني الربانية والحقائق الرحمانية، الشيء اللي العقل ديال بنادم ما عندوش القدرة يستوعبه كامل، وإنما تأخذ منه على قدر صفاء قلبك واستعداد حاجتك وصدقك. كل واحد كيأخذ على حساب جهده هو، وعلى حساب الصدق دياله والصفاء دياله مع الله تعالى، كيعطيه رب العالمين من المعاني والحقائق القرآنية. وهذا واضح جدا في كثير من الآية القرآنية صراحة أو ضمنا، من مثل قوله جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني تخيل بالعقل ديالك لو أن الغابات ديال الكرة الأرضية كلها يقبطوها الناس ويبردوها وينجروها قلومة، غابات يتنجروا قلومة، يعني العقل والخيال ما عندوش القدرة يستوعب العدد ديال القلوم اللي غادي يطلعوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الأقلام قلت العقل لا يستطيع أن يستوعب إحصاء لعدد الأقلام الذي ينتج من بري الأشجار في الأرض أقلاما، ثم المدى

يعني العرب لما يتكلموا في سياق كثير يعني المعنى ديالها يقول لك شي حاجه كثيره، كيقول سبعه كيعبر بسبعه ولا بسبعين ولا سبعه وسبعين، ماشي كيقصد راه سبعه واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، لا كيقصد يعني عدد كثير لا يحصى، كيسميه سبعه. يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت، ما كتسالاش ما كتكملش كلمات الله، لانه لا تنحصر ولا تعد ولا تحصى. مع ان القران الا بغينا نحسبوه كلمه كلمه نحسبوه، هما حسبوا الحروف ديالو العلماء، حسبوا الحروف حرف حرف حاسبينه، ما يقد حد يزيد حرف في القران ما يقد ينقص. فدل ذلك على ان كل كلمه من القران لا تنفد معانيها بهذا المعنى. شد كلمه واحده لفظه، لفظه الحمد من سوره الحمد، او لفظه الرب، او لفظه الحكمه، اي كلمه من القران خذها وتبغي تطلع المعاني ديالها، تبدا تاخذ من الاجيال منذ ان بدا التفسير من عهد الصحابه والتابعين ومن تبعهم الى يوم الناس هذا والى اخر من يكون على وجه الارض، لن ياخذ من بحر تلك الكلمه الا كما ياخذ طائر البحر اذا امسك سمكه او قطره من البحر، فماذا ياخذ؟ لا شيء. سيدنا موسى عليه السلام لما سولوه بنو اسرائيل قالوا له من اعلم الناس، شكون هو العالم ديال الناس؟ قال لهم انا. فرب العالمين اراد ان يؤدبه وان يعلمه بان لا يقول انا، مرارا تكلمنا على هذا انا ما كيبغيهاش الله سبحانه وتعالى، وسيدنا محمد ما كانش كيبغيها، لان اللي قال انا في الاول هو ابليس، انا خير منه وفيها الانانيه. فقال له الرب جل وعلا بلى يا عبدي هنالك من هو اعلم منك، كاين واحد اعلم منك. قال له يا ربي نمشي نتعلم، فارسله الى الرجل الذي تعلمون الخضر عليه السلام في القصه اللي في سوره الكهف. نجيب الشاهد، قصه طويله وتعلمونها من سوره الكهف. لما ركب سيدنا موسى مع الخضر في السفينه، يعني كيمشي القضيه ديال الحدث، خرقها فقال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، هذا حدث، لا حدث اخر ما كاينش في القران، كاين في الحديث. الخضر عليه السلام انتبه لواحد الطير جاء وحط في ديك السفينه، حط في واحد العود من العيدان ديال السفينه وضرب في البحر طيور اللي كتصيد الحوت او تصيد بعض الحشرات البحريه، وخطف شي خطفه، طلع واحد القطرات ديال الماء ديال البحر من المنقار ديالو وطاحوا. قال له الخضر، قال سيدنا موسى، قال له شفت هذا الطير هذا نقر، هذيك النقره في البحر شحال هز ديال الماء؟ والو. قال له فكذلك علمي انا وعلمك انت من علم الله جل وعلا لا يبلغ ما اخذ هذا الطير من البحر من الماء. ولذلك قال الحق جل وعلا ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ما نفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. كلمات الله عميقة بعيدة ضاربة في عمق الغيب، هي ما جاياش من تجربة بشرية سبحان الله، ولا من أفكار، ولا من تجارب، ولا من لغة عادية، بل كلمات الله مصدرها الغيب من اللوح المحفوظ المحيط بكل شيء في العالمين، من تما جاء القرآن الكريم. فهذا الكتاب العظيم رسالة الله إلى الناس، يعني كنز، كنز عظيم والله. إن المتدبر في القرآن وفي آياته حينما يبصر مثل هذه الحقائق لا يأسى ويأسف، بنادم يجيه الأسى ويجيه الأسف أنه ما يمكنلوش يعني يتعمق في القرآن بالشكل اللي يروي العطش، نظرا لأنه العمر ما كيكفيش حقيقة. إذا كان هذا الكتاب من هذه الطبيعة ومن هذا الشأن فأي عمر يكفي لهذا؟ يكفيش عمر بنادم. ولذلك أمرنا أن نأخذ من القرآن على منهاج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يغذي لطائف النفس. رأى النفس الإنسانية عندها أجهزة ديالها، خص شيء بنادم يكون مادي بدأ يشوف الجسد دياله بحال واحد الميكانيك، أبدا، هذاك ظاهر الوجود البشري. أما العمق والحقيقة والجوهر ديال الوجود البشري فهي نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس لها لطائف، لطائف يعني الأجهزة ديالها، كما أنه البدن ديالك حتى هو عنده أجهزة، عنده الجهاز الدموي، عنده الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، حتى النفس عندها الأدوات ديالها، وهذه الأدوات حتى هي خصها التغذية، خصها دم، دم يغذيها، كما أن الدم في الجسم يغذي كل الكيان المادي اللحمي العظمي العضلي إلى آخره من الجسم البشري، فكذلك النفس تحتاج إلى غذاء يغذي لطائفها باش تخدم الأدوات ديالها، ما تبقاش لطائفها.

0: ديالك معطلة، ولذلك تجد الإنسان لا يبصر ولا يسمع ولا يتذوق، عينيه محلولين ولكن لا يبصر، وودنيه يسمع ولكن لا يسمع، واللسان دياله ذواق ولكنه لا يتذوق، لأن أجهزة النفس الذوقية من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك عنده معطل بسبب الران أي الوسخ من الذنوب. الزفت ديال الذنوب كيتجمع يسد ويختم على الأبصار وعلى الأسماء، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هذا حال الكفار أجمعين مع الأسف، وحال كثير من المسلمين مع الأسف. فإذن التغسيل لهذه الأجهزة إنما يقع بغذاء الروح وغذاء النفس، وهو القرآن العظيم، هو الذكر. لا بد للمؤمن أن يكون ذاكرا لله الصباح والمساء باش يطهر الأدوات ديالو ويدير صيانة للطائف النفسية، وإلا بغير هذه الصيانة حتى ولو كانت مشتغلة صالحة مع المدة كتعطل عن العمل كأي أدوات من العالم المادي، إلا خليتها ما خدمتهاش وما نظفتهاش جيت تلقاها صدات، قد صالحة للإعمال ولا للاستعمال. ورب العالمين لحكمة عظيمة نزل القرآن على أنه ذكر باش يخلينا ننتبهوا كيفاش نتعاملوا مع القرآن لنتذكر، وجعل مهمة محمد عليه الصلاة والسلام التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ومن هنا عندنا آية عظيمة في كتاب الله جل وعلا، هي قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذه آية واضحة جدا في المنهج الذي به أنزل الله القرآن. نزل رب العالمين القرآن من عنده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بجوج ديال المراحل وبجوج ديال الطرق. وحدة الطريقة الأولى كتتعلق بالقدر الإلهي الذي لا يعلم الإنسان منه حكمة إلا ما أشار إليه القرآن الكريم إشارة، بل حكمه على الإجمال مغلقة هي عند الله جل وعلا. واحد النزلة ديال القرآن بلدن ما عارف عليها والو، طبيعتها كيفاش دايرة لا نعلم عنها شيئا، هي في علم الله وحده وحكمها عنده وحده. ونزلة الثانية ديال القرآن أو الطريقة الأخرى ديال نزول القرآن رب العالمين أعطاها لنا، أي أعطانا حكمتها، لأن المقصود بديك النزلة الثانية باش يستفدوا الناس، ولذلك ما يمكنلكش تستفد واحد حاجة ما كتعرفهاش، فعلمنا الله ذلك تعليما. النزلة الأولى هي إنزال القرآن من عند رب العالمين إلى السماء الدنيا، وهو نزوله في ليلة القدر، وهو قول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الآية الأخرى: في ليلة مباركة. هذا الإنزال نزل القرآن من عند الله للسماء الدنيا عبر السماوات السبع، نزل كامل من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس، كله القرآن نزل نزلة واحدة حتى للسماء الدنيا مع جبريل أمين الوحي وفي حوزته، لأن رب العالمين أمن جبريل واستأمنه على كلامه جل وعلا، هو أمين السر الرباني فيما يتعلق بالكتب المنزلة وعلى رأسها طبعا القرآن العظيم. هاد النزول هدف ليلة القدر لا نعلم عنه شيئا إلا أنه واحد الإشارة واحدة على أنه يعني قدر، قدر الله سبحانه وتعالى، فكان القرآن جزء من القدر الإلهي، لأن في هذه الليلة هذه ديال ليلة القدر رب العالمين كينزل القضاء دياله للسماء الدنيا وكيعطيه للملائكة اللي مكلفين بتصريف الشؤون الإلهية في الأرض. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من كل أمر أي من أمور القضاء والقدر، كل ما سيقع من أمر الله في الناس لتلك السنة ينزل من عند الله إلى السماء الدنيا وكيتعطى الملائكة المكلفين بالشغلات ديالهم. ولهذا الشيء الشياطين قبل القرآن كانت كتطلع للسماء الدنيا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، ولكن بعد القرآن فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا، يتصنطوا الصريف الكلام والأقلام مما عند الملائكة في السماء الدنيا مما يقع للناس، وكيجيبوا الأخبار للناس عبر الكهنة والسحر والعرافة وما شابه ذلك، الشيطان يعني. ولكن لما نزل القرآن تضربت السماء الدنيا بحراسة مشددة. هذه ليلة القدر كي نزل فيها قدر الله عز وجل، ونزل فيها القرآن باعتباره قدر من قدر الله، نزل كامل في واحد ليلة واحدة، إن أنزلناه في ليلة القدر. إذن أش المعرفة ديالنا احنا بهذا الليلة وبهذا النزول ديال القرآن؟ ما عندناش كثر من هذا الشيء كبني آدم، ما عندناش كثر من هذا الشيء، على أنه كان قدرا من قدر الله قدره وتقديرا فنزل في ليلة القدر. هنا حدنا، وهو قول الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قدر حق من قدر الله نزل وهو القرآن العظيم، ولا يكون قدر الله إلا حقا. رب العالمين ما كيتعاملش بالباطل جل وعلا سبحانه وتعالى، عن ذلك علو كبير. ثم جاءت مرحلة أخرى باش يتصرف في الناس، فلما جاء باش يتصرف في الناس ما نزل شيء دفعة واحدة، نزل بالطريف بالطريف: وقرآنا فارقناه لتقرأه على الناس على مكتين. على مكتين يعني في مسافة زمنية تعيش بيناتهم واحد المدة وتخلط معهم، تبات وتصبح وتصافر وتقاتل وتهدن وتبيع وتشري على مكسين، وانت عايش والقرآن كيجيك مصرف بالآيات بالآيات. ولذلك تعبير الرباني في هذه الآية عجيب، عبر بالإنزال وعبر بالتنزيل، والعلماء يفرقون بينهما. في الأول قال: وبالحق أنزلناه، المصدر ديال أنزل إنزالا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزول. فالنزول عبارة شاملة للإنزال ولغيره الذي سيأتي وهو التنزيل. واختم الآية قال: ونزلناه تنزيلا، كلام رب العالمين ما كيتعاود. وقال العلماء: لا ترادف في القرآن، ما كيناش واحد العبارة تقول هذه هي هذه، هذا ما موجودش نهائيا. ولذلك يقول: كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، وخغير شدة راه بدلت المعنى، كما في قوله جل وعلا: يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. استخرج العلماء من ذلك أن قوله جل وعلا حتى يطهرن، يطهرن ماشي هو فإذا تطهرن، لأن طهرت تطهروا ماشي هي تطهرت تتطهروا، هذه فيها تضعيف زيد تضعيف، وهذاك التضعيف دل على أن المعنى تبدل. القرآن ما فيهش المعودة، ربي جل وعلا ما كيعود شيء كلامه، حتى ما بدا لك أنه متكرر ومكرر ما يسمونه بالمكرر ليس بمكررين إطلاقا، بل فيه شيء زائد من المعاني والحكم. ومن هنا قالوا في الفقه بأنه دابا هذا غير مثال، ماشي الغرض ديالنا الفقه، ولكن باش نتأملوا أن العبارات القرآنية فعلا ثقيلة. قالوا بأن قوله جل وعلا حتى يطهرنا أي حتى ينقطع عنهن دم الحيض، لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته حتى ينقطع عنها دم الحيض، لكن لما قال فإذا تطهرنا وراه انقطع دم الحيض ما عاودش يقول فإذا تطهرنا، فأفادوا من ذلك أي فإذا اغتسلنا من بعد ما انقطع دم الحيض وهي عاود كتعود تغتسل، فهذه طهارة زائدة، طهارة الأولى انقطاع الدم، طهارة الثانية الماء كتغسل. فمن هنا إذن أخذ هذا المنهج في التعامل مع القرآن، أن كل زيادة في المبنى، المبنى هو الكلام اللفظ، البناء ديال الكلمة الشكل ديالها، تزاد فيه رد بالك راه المعنى تبدل. فلما قال وبالحق أنزلناه ماشي هو ونزلناه، حال هذيك حتى يطهرنا فإذا تطهرنا تبدل الكلام، فقالوا أنزلناه أي إنزاله من عند الله إلى السماء الدنيا، وقالوا نزلناه أي تنزيله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام آية آية. فإذا دابا كيجي الشغل ديالنا احنا بنادم المسلمون أو المسلمين على الاختصاص، الشغل ديالنا ما يمكنكش تتعامل مع القرآن على أنه جملة واحدة تأخذ كامل وها هو أنت استفدت منه، حال بعض السدج يقبط مصحف مصغر ميكرو هذاك الصغير ويعلقه لا ينفعه شيء أبدا، لأنه هذاك شغل رب العالمين ماشي شغلك أنت، شغل رب العالمين هو اللي نزله كامل من عنده إلى السماء الدنيا، أما شغلك أنت تعمل معه بالآيات بالآيات مصرف، تعمل معه من باب ونزلناه تنزيلا ماشي من باب أنزلناه، من باب أنزلناه كتخضو على سبيل العقيدة باش كتأمن بأن هذا القرآن ما جابوا شي شيطان، سبحان الرحمن جابوا ملاك من عند رب العالمين، وبالحق أنزلناه هذه عقيدة كتاخدها في عقلك وفي قلبك، ولكن الخدمة فين كاينة؟ ماشي تما. الخدمة كاينة في ونزلناه تنزيلا. وهذا كلام عجيب فصله صاحب المفردات في غريب القرآن الكريم الإمام الأصفهاني وغيره من العلماء علماء القرآن. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما كان شيء، هو حاشاه بليد لهذه الدرجة أن خصو 23 عام باش يحفظ القرآن أبدا، والأطفال كيحفظوه في سنتين أو في سنة. ولكن رب العالمين وهو العليم الحكيم ألقى القرآن على قلب محمد ليكون القرآن حياة في الأنفس وفي المجتمع. شي يقول للقرآن روح في قلبك، ما يمكن لكش تأخذ جملة واحدة في دفعة واحدة وتقول أنا كان أتذكر بالقرآن، لا يمكن. وإنما تأخذه على منهج الله في كتاب الله، وكما أخذه محمد عليه الصلاة والسلام عن الله. هذا القرآن الكلمات ديالو وزنة، لما تشد جملة واحدة غادي تدوز على السطح، السطح ديال الكلام. ولكن حينما تأخذه آية آية فها هنالك تجد أبواب القرآن تنفتح عن كنوز القرآن، وتقع بقلبك حقائقه الإيمانية، لأنك ديك الساعة تأخذ على منهج التلقي، شد بالآية بالآية فتتدبر وتتذكر. وقرآنا فارقناه لي لا متعليل، يعني علاش فرقوا رب العالمين ونزلوا بالطريف بالطريف؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، اقطع عليه مدة عاد اعطاه الباقي، اعطيه بالطريف بالطريف، لتقع هذه الآيات حقائقها الإيمانية بقلب محمد عليه الصلاة والسلام تدبرا وتذكرا، وتحصل له الذكرى ولأصحابه ممن آمن به. وكذلك يجب على الإنسان الذي أراد أن يتعامل مع القرآن على أنه ذكر، ليتدبروا آياته. هذه الآية اللي كتفسر الآية الأخرى أفلا يتدبرون القرآن، يمكن لكش تدبروا كامل هكا تشدون تدبروا، لا آياته بالوحدة بالوحدة. فهذا إذن قرآن جمع في مصحف، نعم، ولكن انت باش تدخل المملكة القرآنية وتستفد من الكنوز والحقائق الإيمانية وجب إذن أن تتعامل مع القرآن آية آية، ولا تخرج عن آية حتى تتذوق نعمة الذكر من الآية الأولى. ولذلك إذن سنشرع بحول الله جل وعلا وبمشيئته سبحانه في حلق من مدارسة القرآن على سبيل الذكر تطبيقا، إن هذا الكلام كيبقى نظري إذا لم يكن له أو لم تكن له نماذج تطبيقية فلا يدرى له مسلك عملي. فسنأخذ نماذج تطبيقية بحول الله من الصور والآيات التي أشار رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه والمسلمين أجمعين أن تتخذ ذكرا أو أورادا ذكرية تتلى صباح مساء من أوراد الصباح والمساء، باش نحاول نتعلموا فعلا كيفاش نستفدوا من القرآن في الحياة ديالنا وكيف نكون به ذاكرين لله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: أثير الوطن.
1: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإسلام يمنعنا ويحذرنا ويحاول جاهدا أن يصنع منا مستقلين أحرارا غير